0: مني ومازلنا نسلموا المجموعة مكتملة الجولدن بوي حاتم بالحاج.
1: بونجور بونجور بونجور الناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله بداية سيونس يونيك سعيدة. ومو هاكا واحد يخدم نص نهار، انت عاد تعرفوا الاوقات من 8 حتى ما صارت النص.
0: البارح جينا من اسكتلندا.
1: لا لا، مع الاوقات تاع سيونس يونيك
0: معلومه مفيده، ما عندناش عائله نعيشوا في جبل نعرفوا نعملوا راديو نرجعوا نرخدوا.
1: تعرفوا في المعلومات تحسنوا.
0: بربي شكون استفاد من وقت سيونس يونيك؟ تعطيني واحد خلقيان خلقيب في بالي
1: اللي مش ما يعرفش وقت يدخل.
0: يزي يا مان يزي اللي صار مبروك.
1: نجم واحد يقوم ما يعرفش روحه.
0: صحيح، واحد مراهق اول مره اسمعها.
1: سينو انا معناها ناكد اللي انا البارح روحت مشيت خلطت على اصحابي في ريستوران، كمان تفرجنا في ماتش فرنسا. اي وروحت مساعتين برتيكمو وهني فرشك الحمد لله. كيفاش
2: تكون زاد راه بياتو تحب نروح
0: نديها وكلبي وجيبوا لي رادياتور
2: حيل الطبه اللي تسمع
1: انا في الجو ما نتعبش في الخدمه ما نتعبش. يمكن يجب نمشي نشوف طبيب ولا حاجه.
0: انك تكمل حلقه البارح خاطر الظروف كانت صعيبه. تورناج طويل كليماتيزور ما خدمش بالحق. البارح صورنا في صحراء معناها تقريبا كنا في وضع جمولات الكل معناها في الحبشه ولا حاجه ما تبعتش برشا. انك بعد ذاك تمشي تسهر
1: اخزر لا موتيفاسيون لا موتيفاسيون تاع ليميسيون اللي توفوا تعديت بالكدا وانا ابدعت البارح والتروفيه ذيك هزيته معي.
0: خلي تفاصيل نحكي فيهم بعد شويه. وانتو كرد بالك برنامج عامل تصويره وشوف ايش عندك اليوم برا خاطر الريت معناه ما يتعداش عادي. معناه لو جرو نجم النجوم ملك. قداش عندنا من بيستوف هنا؟
2: ثلاثة اليوم
0: عندنا ثلاثة بيستوفيت راديو
2: اللي نقدروا اللي نقدروا فما بيستوفيت.
0: والله برافو ربي ان شاء الله ربي. ساعه تلبس ما جبتوش نعديو هنا.
2: لا لا خليته العام الجاي في الدخله نتاع عام الجاي.
0: ربي فوراتي بونجور.
2: صباح النور يا رافع، اهلا بكم فين. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. هذه الحلقه الاخيره وبسم الله ما شاء الله نبدلوا الديكور ونجيو نودعوا ولينا في اي بلاصه. ان شاء الله ربي يديم لنا نعمه العباد اللي تسمع فينا وتستنى فينا. ان شاء الله حليقه باهيه وان شاء الله سبعتين ونص خفاف يا ربي. وان شاء الله ربي يسهل في خير.
0: امين يا ربي. سلام عليكم الناس الكل، نهاركم اسعد الايام، تاريخ السلامه للجميع. ربي يفتح علينا وعليكم وعلى الناس الكل اللي تسمع فينا. ان شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمناه وان شاء الله الفرحه يا ربي تدخل كل دار ترسيه. سيف موسم افراح، موسم نجاح، موسم عروسات، موسم خطوبات، موسم حاجات هذه الباهيه كل. ان شاء الله يا ربي اللي يستنى في فرحه ربي يعطيه الفرحه نتاعو وربي يعوض على كل انسان الامور نتاعو اليوم مش ولا بد. ان شاء الله يا ربي غدوه ربي يفتح عليك ويعطيك الحاجات الباهيه اللي تتمناهم. 37 دقيقه نخرجوا فاصل ثم نعود رفمك حتى للتسعه ونص وهذه ستكون الحلقه الاخيره من الرفمك لهذا الموسم. مش ما نرجعوش لعبيه
3: نرجع كالعاده سبتمبر بروميير نرجع لهم لوسيت كالعاده عماد هذيك نخليوها
1: ربحنا نهار من جيال.
0: نمشيو فاصل ثم نواصل رفمك للتسعه ونص ما تبعدوش.
4: رفمك بوبليسيتي.
5: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
6: الو صباح
7: هاني ريكس جوي بي
6: في اسخره.
7: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
6: تي على الكومبريسور؟
7: لا على الكليماتيزور الكل.
6: على كل شيء؟
7: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
6: اه توا فهمت عليه جوك بيه.
7: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بيه مع ماكسويل.
8: ماكسويل فور بيتر لايف.
9: En illimité, où est-on pour les gigawatts?
10: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
11: اريدو طور عالمك. Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec AutoHaul, un tout-terrain premium électrifiée, pensée pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
12: خيرها وافي بحرها صافي هواها شافي جوها ديما دافي تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها البنة يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي.
13: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
14: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
0: السبعة واربعة وثلاثين دقيقة لكم أسعد الأيام. كيفية باترون؟
3: باترون كمل الموية اللي عامل كمل الموية.
0: يلا سيدي نمشي نسمعوا زابيك شو صار في حلقة البارح ونواصل الرحلة في الراف ماك.
14: زابينك
15: الأفكار بسم الله ما شاء الله على الأولاد مش نقولك لا في آخر العام تولي عندهم أفكار خلاقة أي لا لا ما يهمهمش التعب بماله
0: ناخدوا آخر حلقة
3: نعمل نهار الجمعة
0: إذا والله نعم
3: حب نعمل
0: والله نعم
3: نرمى
15: خلقوش
3: ما تخلقوش وسبت واحد نعملوها في بحر
0: جو معني محسسين هلا خميس ماكي ماشي الميكونوس
3: أما فيه النوم يا رفيق والله
0: ما تدرخدوا معناها في انتظار جينا النوم الكبيرة
3: حتى جاي النور
0: 37 دقيقة ملتخر رحلة فاسد
15: بربي يزيو بربي يزيو وانتم كان زيدوا درجة طلب عليكم الدوخة خلينا أخوي خلينا في جو الصيف وكذا وحكيونا على ذكرياتكم في الصيف.
0: أنا على فكرة وأنا صغير عمري في 18 سنين وإحنا نعوم وثم كعب حريقة كاكة كبيرة وأنا بكل ماس وكل العصالي بنفسه بها مشيت نعمل هكا وطوه من تحت المي وهزيتها نسخيلها كالمارة كبيرة وشددها ومعنقة يدي وخرج بها وقل له مستطح حوت استطح حوت بعد نجمش أحكي لكم على يدي شو صار فيها معناها دونك ربي يشفينا ويشفينا الجميع بعد تحية للحريقة
3: أذكي ملي صغير أذكي أذبرك الله عليه نبغى ترزوه في مخه يفهم في كل شيء أبكي جنيعه
15: كالمارة كبيرة شغل شيك
3: كالمار دار حريقة
15: أما تو بعيد على الكالمار والحريقة وكذا والوهزيات رو عنده سكوبات وأخبار ومعلومات رهيبة
3: البارح أنا أسمع في بلاتو سبورت تفاعل معهم واحد من الجامعة وقال راو الجامعة هذه مازالت عنا نقاشات مع الفيرونا مازال ما تروح على الطاولة باش نقعدوا معه
0: الفيرونا
3: أي
0: واحد من الجامعة البارح كان
3: الكلام هذا تفاعل معهم ما قالش اسمه شكون للأمانة
15: أنونيم
3: أنونيم أي
0: معناها المنشط قال
3: المنشط من الكيب نتاع السبور نتاع الديوان قالت له
0: شكون سميهم
3: ما قالت هما ما عرفوش المنشط ما عرفوش
0: اللي قال المعلومة شكون
15: المنشط شكون
3: والله للأسامي ما تعرفش
0: ضيع كل شيء
3: هاني تحية صديقي هاني
0: تحية
3: صديقي هاني خاطر تفعلوا معاه الكيب
0: مضيع الأسماء الكل
15: جيب أخبار ما في حتى معلومة حتى اسم حتى شيء
0: عنده تسريح ما يعرفش شكون قالوا والشكون قالوا وشكون وصلوا للجمهور
1: عرفته بقواعد صحافة أو كوكو مو
0: الكل مفهم
15: لا والبرنامج هذا بسم الله ما شاء الله عنده سكوبات واخبار زياد وعنده معلومات مش نقول لك علمية حلوة ياسر
1: واللي أقوى من هكا ريت نحن النجوم اللي راهو فيهم فما يمكن نجوم تخيو أما هما تلمون بعاد اللي الضو متاعهم يخلط بالشراوة يمشي الضوء
0: معنا احنا مازلنا الروفيو
1: مازلنا الروفيو هم ديجا
15: في بي تي في عايشين كل شيء تكاليف
0: معنا الحكاية حلوة صحبتي صحيح ترى ريت تفيد مش تكلم برش اب تعطي هكا نقشة كده برافو
15: عايشك سيرا شو هذا كل يا ربي بارك
1: لك اسمع نشجع فينا اليوم
0: شكرا
15: اما تو بعيد على هذا الكل وش يهمنا فيه وصار اللي صار وعام وفي انتو مش بيكم الولاد يا زياد خويا الراف شنو هو هذا وين وصلنا
0: اقسموا بالله لما تدفع فاتورة اللي تعمل فيه
15: نسيلي
0: لا ولما تدفعها معناها
3: طبعا عملية تحليقة باهية في التنظام اليوم
0: اوكي
3: اوكي بابا انت هي في شعلة شعلة بينات خلي تشعل
0: تتحمل معناها
3: تتحمل مش ما فما شيء باركينج توا هاي نداء اكليم البحيره ليله التدخل
0: تعب نداء اكليم البحيره ليله التدخل التدخل ولا
3: لا لا لا واحد
0: معناتها طلبت من البحيره باش ما يدخلوش الامن يفرش فينا
3: هاي جاي
1: كل فايت كلوب
0: فايت كلوب فلاك
15: ايش قولك هاي عجبك شي تو وفوق هذا الكل قالك ما يحس حد ملاوينك انت على اساس انتم عندكم الفيزيك تاع عركه اصلا معناها من اصله لا لا مصلي يعني بروعة يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
14: زابينج
0: تحية للقروه رامي الفوراتي سيبقى نداء تاريخي اللي عمله البارح زياد نداء لإقليم البحيرة ما تدخلوش
15: لا تدخل
0: تعرف توا عوام وانت تطلب مني نعمل له الكواركين
3: لا تبارح لا انت يا خويا
0: ولا مرة بطلت
3: لا للعوم لا لا هكا لا هكا
0: امبوسيبل تهزيدك عليه
3: لا امبوسيبل
0: تقدر
3: لا قدر
15: ما يخلطش
0: بالحق
3: والله وانت طولك نعناعي تقول نخلة ما نخلتش هو بتبعك النخلة
0: يلا احنا نمشيو لآخر زعما شكون في الرف معك
15: خليه برب زعما شكون
0: بعد شوية نحكيه على كأس العالم ونحكيه على النتائج والمقابلات المنتظرة ونحكيه على منتخبنا نحكيه على الجديد نحكيه على الأسماء اللي قاعدة تدور في علاقة بالمدربين هذا الكل نحكيه فيه بعد شوية الشخصية اللي باش نحكيه عليها اليوم مواليد 23 سبتمبر 1990
1: شخصية رجل
0: رجل يلا
16: كوارجي
0: لا
17: فنان
0: نعم
17: عربي
0: لا ميكرو ميكرو يا
15: بركة
17: صحيح لا ونتكلم عن دبوزة عربي
0: ليس بعربي
3: أوروبي يحمل
0: يحمل
3: الجنسية
0: يحمل الجنسية نعم ينتمي للقارة الأوروبية
1: فرنسي
0: ليس بفرنسي
15: ممثل
0: ممثل نعم لنديس الموالي أشرف حكيمي
1: مثل في السينما
0: مثل سينما
16: مثل كوميديا
0: عنده دور كوميدي
17: حصل على أوسكار
0: لم يتحصل على أوسكار
17: غنيش بكل راف
0: لم يغني
3: بيموريست رفيقة
0: لا مش معروف بالكوميديا ولكن في وسط المسلسلات اللي عملهم فما مسلسل كوميدي ناصر
1: عمل برنامج تلفزي عمل برنامج تلفزي
0: لا
15: ما عندوش أصول مغربية
0: لا يحمل أصول مغربية قلنا
1: 90
0: مواليد 90 قلنا أشرف
1: حكيم.
0: حكيمي نقوله بابلو إميليو إسكوبار
1: بابلو إميليو إسكوبار
3: عشرة هذاك بتاع الوداد اللي تشد لا مش ممثل
1: بيه ممثل
0: مش ممثل ذيك القضية دير لازم نحكيو عليها
3: وقتها يحكي على روحه واحد
15: طلعينها لو دو اجى لو دو على ساعه
3: كيف يحكي عليها فما التحقيقات وكل
0: يلا حاتمي
1: بي افلام السيرية نتاعو على نتفليكس
3: لا على روتانا السينما
0: ما نتصور معني على نتفليكس تي
16: في
0: دو
16: خدم في هوليود والا كان في افلام في القاره نتاعو في اوروبا معني الافلام في الامريكيه ولا
0: مش ياسر في السوق الامريكي
17: صارت له مشكله مع المخدرات قضيه
0: لا
17: ما كانش مغروم يجي يعدي سيف في تونس
0: لا لم يزر تونس بتاتا يلا زياد هيا ما
15: معمورة
3: رفيق مثل مع مونيكا بيلوتشي
0: لم يمثل مع مونيكا بيلوتشي
1: رفيق
0: صديقتنا فدوى ديلي طلعته صحيح برافو فدوى والله
1: متزوج بفنانة مشهورة تزوج بفنانة
0: لا
15: فكوا لي سؤال مثل فيلم عربي
0: فيلم عربي لا ما عندوش ظهور عربي
1: أشقر
0: اي يعتبر أشقر يعتبر أشقر سيبا ليوناردو دي كابريو ولكن يعتبر أشقر
16: سيزار في فرنسا
0: لم يتحصل سيزار فرنسي
17: مثل في فيلم فرنسي
0: لم يمثل في أي فيلم فرنسي
17: عنده خوه يمثل زادة
0: لا اخوها انجينيور
3: خوه صغير مثل في فرنسا
1: عرفت
3: لا مثل مسلسل رمضاني
0: رمضاني لا ما عندهمش عمل رمضانية في اوروبا
1: ناس عنده زوجته ممثلة
0: بلا قلت لي زوج ممثل قلت لي
18: اي ما زوجته ممثل
0: بلاش الزيت ما حسيتش نفس السؤال
19: السياقه تتبدل
18: عرس مرتين يا رفيق
0: يا اوفرسايز انت يا جيمزي يا مراهق
19: اللي بعده هالقرر نهار يتعرس هل هو في الاكشن عنده مع الاكشن
0: عنده مع الاكشن قلت بابلو اسكوبار قلت اشرف حكيمي قلت مواليد 1990 لنديس الموالي تيك توك
18: تركي اشرف تيك
0: جواب صحيح حاتم بالحاج نحكيو على الفنان التركي اللي سحب الدور اشرف تيك والاسم هو شتاي اولسو مواليد 1990 جواب صحيح حاتم بالحاج هذه صوره ال
19: ما تجبدش في القضيه الاخرى
0: لا لا تجبد ومشى حل وطلع لاباس امورنا واضحه ان شاء الله
19: اما في القضيه الاولى مش لاباس
0: اشرف قديمه وقتها صغر صغر وقتها صغر
19: ما تحبش فيه
18: غار غار
0: اشرف تيك الفنان التركي شتاي اولسوي على نغمات المسلسل المسلسل هذاك تسمع الموسيقى هذيا زياد تبدا تسوق في الكهرباء تحس روحك مافيا وحدك ولا تبدا مقويها الموسيقى وعندك فرد بالمية تحت تعيش تعيش الرول للناس اللي ما تفرجتش في المسلسل ادعوكم قصروا القوي لانه
19: مش قوي يوفا سيف الجي
0: تفرجوا تدخلوا تتفرجوا في حلم اشرف ورؤيا اشرف تيك نقطه حاتم بالحاج يلا نخرجوا فاصل صغير ثم نعود اصدقائنا على اليوتيوب سلموا عليهم برشا برشا تغشوا قلنا اليوم اخر حلقه ما نسلمش عليها حاول نسلم عليكم فردا فردا ما يكفينيش الوقت ولكن شكرا من القلب الناس الحاضره يوميا في الرف مايك الحاضرين معنا يوميا على اليوتيوب ملكة سلوى تسولي مريم دره صديقنا ابراهيم صديقنا البلله وحاضر معنا كما كل يوم فدوى الدالي مريم بوقر كل الاصدقاء دمتم اوفياء للرف ماك منال المنصوري هشام المحب رقم واحد للرف ماك كل اصدقائنا ان شاء الله ميرسي بوكو على المحبه على المساجات على الوفاء لانكم ساعات موجودين قبلنا احنا على اليوتيوب تستنوا في انطلاق الحلقه صديقنا من المغرب محمد الهميسي لميا شمام عكروت دالي سامي سليتي نعيم الحريزي العبيدي نجاح برهان الشتيوي خلادي زياد صديقنا اللي يقول لي الراف كونجي باش يثقل ويصعب علينا الغربه يعيش في قطر ان شاء الله ربي يرد غربتك صديقي انت والاصدقاء الكل اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن فاصل ثم نواصل
20: راف ماج بوبليسيتي
21: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
22: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
20: اريدو طور عالمك
23: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
24: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا
25: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة وثمانية واربعين دقيقة. سلموا عليكم وين ما كنتوا، سلموا على كل الأصدقاء اللي نذموا على اليوتيوب، صديقنا ومستمع وفي على الرفماك الحبيب بن سالح، راديا السعيداني، منال المنصوري، كل الأصدقاء، مهدي يوسف، حاولوا سميوا أكثر ما يمكن من الأسماء ومن الناس اللي صارت جزء من هذا البرنامج وعائلة موسعة لهذا البرنامج. كما صديقتنا واختنا اللي وليت بنت البرنامج دف تدخل وقت اللي تحب من أورتنا سعداء باستقبالها بحذنا مدام درة قرعليم، واللي هي رئيسة جمعية One Day One Dream. مدام درة صباح النور، مرحبا
2: لنا. صباح الخير، إن شاء الله نهاركم زين،
1: نهارك أسعد الأيام.
2: شو أخبارك؟ ختام وهمسك.
1: ختام وهمسك وخلطت على الحلقة الأخيرة.
2: على الحلقة الأخرى.
1: مرحبا، منورتنا مدام، إن شاء الله تكون بخير. باش نحكي وقبل الأخبار على زوز مواضيع مهمة في علاقة One Day One Dream اللي قد ما نشكركم على اللي تعملوا فيه، منو فيكمش حقكم. نبدأ بالموضوع، حكينا عليه شوية المرة اللي فاتت، قسم جراحة قلب الأطفال بمستشفى الأطفال بباب سعدون. وين وصلنا في التجديد اللي صاير على مستوى القسم؟ شو اللي بزوا متاعنا اليوم؟ شو نجمو نطلبوا من التوانسة اللي قلوبهم كبار من غير لا تتناهد؟ أنا بعضنا، أنا ما بعضنا،
2: أنا ما بعضنا. يعيشك يا رفيق، إن شاء الله ديما هكا يا ربي، نعملوا في الخير ونسعوا للخير.
1: أمين.
2: ونعاود نقولها ونعاود نقولها، رانا احنا مستحقينهم أكثر من اللي هما مستحقيننا، على خاطر احنا في هالدنيا هذه نعطيو باش احنا ناخذوا نهار اخر. هذيك
1: ان شاء الله يا ربي تقبل
2: منا الجميع، الاثر الطيب نهار اخر باش نقابلوا به وجه ربي.
1: ان شاء الله ربي يتقبل منا. امين.
2: احنا
1: يا رب.
2: اول ما بدينا بمستشفى الاطفال بدينا بون سوم وقتها 100 مليون، بدينا في بالنا باش نعملوا امبليسمون، باش ندخلوا نحسنوا القسم للصغيرات، على خاطر هو جراحه قلب الاطفال، هو كان في مستشفى الرابطه تفرع ولا جابوا القسم جراحه قلب الاطفال هزوه للوبيتال دانفان، المستشفى الاطفال في باب سعدون. دونك بدينا احنا اسوسياسيون وان دي وان دريم بدات بالامبليسمون، كي دخلنا للسبيتار وبدينا نحسنوا رقينا حاجات ما تتحسنش، معناها هدوا عاود من اول جديد، عاودنا كل شيء، عاودنا الانستالاسيون تاع الالكتريسيتي، عاودنا الانستالاسيون تاع الماء، هدينا، عاودنا بنينا، عملنا تواليتات كل واحد وحده. نحبكم تجيو تتفرجوا، انا عندي دي فيديو باش نوريكم معناها كيفاش تقول سبيتار في الاترانجي. انا فرحانه به برشا كالسيرفيس، وبربي نحب نشكر ونعاود نشكر لاخشيتيك دانتيريور اللي وقفت معايا، اللي نهارت اللي كلمتها، وسبحان ربي معناها ثم عبيد كي تكلمهم تقول لك انا معاك، انا معاك بينيفول، راهي سامية علوي اللي توفى ابوها وحبت تعمل حاجه في لوبيتال ميليتير ما نجمتش، كلمتها انا سبحان ربي جبت لها هديه على طبق.
1: سلموا عليها برشا برشا برشا،
2: واقفه معايا وقفه عمري ما ريتها. مسكينه نهار كله هي تدق في البيبان، وبربي عندكم شي حاجه تعطيوها للسبيتار، تدق في البيبان وعندكم شي، هي اول اكسبيريانس معايا واقفه بالحق بالكدا بالكدا.
1: باهي، اللي فهمته اليوم انه لي بريفيزيون مش هما اللي تعاملوا، لقينا روحنا مسحقين،
2: لقينا روحنا فلوس
1: فواتروا اكثر من البيدجي اللي محتاجينه.
2: دونك نحب نكمل انا سبيتار، خاطر الصغيرات تستنى، على خاطر هذوما يشقوا على القلب، على خاطر توا مفرعين على بليزيوغ سيرفيس، عندنا بوستوب، عندنا دي شامبر دو مالاد، معناها عندنا هذيا لونيتي بوستوب كي يخرج من البلوك يدخل لها. دونك سي تري امبورطون، انا مذبية ان شاء الله ربي سهل من هوني لاخر الصيف يحضر السيرفيس.
1: عمليه حسابيه بسيطه، سلو الكلام اللي قلته مدام، انت قلت حطينا بريفيزيون تاع 100 مليون وبعد لقينا 3 مرات، دونك كي تروحك اوبليجي تدفع 300 مليون باش يكملوا لي ترافو، معناها نتصور سلو ما بين البريفيزيون الاولى والثانيه ثم 200 مليون ديفيرينس،
2: هذو
1: مطالبين باش نوفروهم ولا نوفروا اكثر ما يمكن منهم. ثم
2: برشا عباد مسيبين لنا، راهو معناها عنا فاتورات اللي ثم عبيد اللي يقول لك انا عندي زكيت هات نخلصها، عطيتهم باش يخلصوا. ثم عبيد يدخل لنا بالدون اون ناتور، معناها كيما عندي انا فورنيسور نتاع الومنيوم عاود لي سبيتار كامل، والله سبيتار كامل معناها ما طلب حتى شيء، وثم اللي اوبليجي معناها تخلصهم، عرفت؟
1: ثم دي فورنيسور اللي بالنسبه لي خدمه، معناها ينجم يعمل لك ريدكسيون تاع 10-15%، ولكن بالنسبه لي خدمه وكل وظروفه، ولكن للامانه 200 مليون بيان سور 200 مليون هو التشالنج اليوم تاع الناس الكل، تاع مدام درا، تاع وان داي وان دريم، تاع نحن، تاع اي واحد ينجم ينخرط في الفكره هذه. نبدا نعاود نقولوه للتوانسه، بعد شويه قلنا كيفاش ينجموا يعاونوا، نذكروا الناس كيفاش ينجموا، ولكن زاد الاهم ماذا بينا ديما مهمه في الحكايه اللي فيه مونطون كومين بلوز موان كبير، انه شركات تتفاعل، انه بنك تتفاعل. شو اللي يمنع اليوم بنك وانا تهز تليفون وتسكر الدوسي هذا نتاع 200 مليون تسكره هي بجرتي قلم؟ انا 200 مليون بتسكروا سيرفيس نتاع جراحه قلب نتاع وليدات
2: لو سول في تونس،
1: لو سول في تونس بمواصفات اوروبيه.
2: هذاك شنو؟ والله الحمد لله اليوم هذا فخر بالنسبه ليا، فخر
1: حتى شيء ما يمنع.
2: كي نوريكم لي بلان حاجه ما صارتش في تونس بالحق. علاش قلت لك نشكرها سامية؟ راهي ساعات تجيب لي. البارح كنا مع ان فورنيسور نزرب شوية وي مع ان فورنيسور ياسر معروف نتاع موبل في تونس، اللي صالوناتو ياسر الكل بلاش فلوس باش يعملوا لنا.
1: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. مثال سامي واحد عمل خير سامي يشكر،
2: والله كلام ملوح نشكر،
1: كلام ملوح من الناس
2: والله نشكر،
1: نسلموا عليه برشا برشا
2: برشا. نشكر نتاع الالومنيوم، نشكر فارما كلين نتاع البيبان، هذوما اللي توا مستحضرتهم اللي واقفين معايا برشا، اللي هما ولاو يلوجوا لي في السبونسور. معناها ولينا عائله واحده.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ديما يطيح بينا اللي خير منا، وان شاء الله في ميزان حسناتهم الناس الكل اللي عاونت. كيفاش نجموا نعاونوا؟ اي واحد يسمع فينا لو كونتاكت والطريقه التبرع كيفاش بدا؟
2: طريقه التبرع لغيب دو لاسوسياسيون اللي عندكم نحطوهم بعد، وهذيك هي لغيب دو لاسوسياسيون.
1: عندك شي نمرو تليفون اللي حاب يستفسر حاجه؟
2: 58 766 577،
1: 766 577. مانيش مفتي، مانيش إمام، مانيش شيخ، ما نتصورش فما مصرف زكاة أفضل من أنك تعمل قسم يداوي القلب بالنسبة للأطفال. شوف قداش من زوالي بش يداوي فيه، شوف قداش من يتيم بش يدخل يداوي فيه، من طفل فاقد لسند، هذو من الناس الكل اللي الدولة دي ما هي اللي متكافلة بيهم بش يدخلوا سيداوي. وغادي لو لا قدر الله واحد يمرض، أنت قد يكون في ميزان حسناتك 10-20 مليون، نحكي على الناس اللي عندها زكاة وربي يزيدها، وتنساهم أنت وتعيش حياتك
2: صدقة جارية،
1: تلقى روحك انت ما نعرفش 100-500 ألف صغير حياته منعت بكل الفلوس اللي حطيتهم انت وغيرك، وتلقاه في ميزان حسناتك. نذكركم ونذكر رواحنا، وان شاء الله يا ربي التفاعل يكون بالوقت وحيني وسريع. توارسه الناس اللي تعيش لبرا، الناس اللي يخدموا البنوك، خاصه البنوك، الشركات، الناس اللي عندها دي بيجي كبار، نجموا نسكروا هالموضوع في دقائق كان نحبوا. باش نسكروا معك مدام دره، نحكيوا على التشالنج الكبير واللي نجحتوا فيه اكثر من اللازم،
2: اكثر من
1: اللازم بنظرين على خاطر زاد يزو بيجي لونجو الديفي. وقتها كان 1000 شخص يعمل على عينيه العمليه،
2: الماء الابيض،
1: نحيوا الماء الابيض. الحمد لله نجحتوا في انكم تعملوا تقريبا 1560 هكا،
2: 1567.
1: بعد لا نجحنا هكا، واحنا كنا عاملين بريفيزيون على 1000، ال 567 ولو ديون هذاك بعد عملوا العمليه ربي يشفيهم ان شاء الله، والحمد لله عليهم الناس الكل. دونك تونس كامله مكارده بافيت الدور دي تونس. كيف دونك اعطينا في دقيقه شنو اللي لازم باش نسكروا هالموضوع، مع العلم انه العمليه توفيت راهو تعمل
2: العمليه توفيت. مثلا نعطيكم اقل حاجه، ابسط حاجه اللي احنا وفرنا دويات الكل، دويات ال 1567 ساشيف يظهر لي هذا اكثر من 70 مليون. احنا كنا عاملين ان بودجي 2000 بيرسون، نلقاو روحنا 1567. عندنا دي فورنيسور نتاع دويات يستناو في الخلاصات، عندنا وفرنا كونسومابل في العمليات هذوما، عندنا دي فورنيسور زاد كيف يستناو في الخلاصات. هما راهم يسيبونا خاطر يعرفونا اوني سولفابل، معناها خاطر ساعات يقولوا لي دره كيفاش تنجم انت تواجه هذا وانت تو نابا لو بودجي. نقول له ربي سبحانه احنا عملنا 1000، ربي قال باش نعملوا 1567، نتوكلوا على ربي وقدره ربي
1: ومن بعد نلقاو الفلوس.
2: انا عندي يقين كبير في المولى، دونك بقدره ربي باش تخلص
1: باذن الله. قداش المونطون لهنا؟
2: لهنا مثلا الفارماسيان نبوسها يعطيها الصحه، مثلا عندها 15 مليون
1: لحد الان تخلص يوم بوس انت وشكره كله.
2: لا ولا مشي معايا مسكينه والله يعرفوني.
1: باهي دونك قداش البودجي اللي ما كنتوش عاملين له بريفيزيون سولون الشيفر؟
2: ثم 40000
1: 40000 دينار. كيف مقدور عليهم؟ مونتوي بورتو نحكيو على 240000 دينار.
2: راهو نعطيهم لي كونتاكت ويمشيو.
1: اي واحد يحب يتبرع، اللي يحب يثبت يلقى 1000 طريقه اذا كان يحب يثبت وهذا حقه. واللي عاطي الثقه ويحب يخو ان شاء الله يا ربي حسنات، نجموا نكلموا رقم التليفون 58 766 577، باج فيسبوك وان دي وان دي بيان سور، على لي ريزو سوسيو سوسيو وكما قلنا 40,000 دينار باش نخلصوا ناس على عمليات اتعملت باش غدوة كي نعملوا عمليات نبقاو ناس كل خالصة ونجموا لنسيو دي في جديد. هذا المهم باش يفهموا العباد يقول لك تباهي ما عملوا العملية كهو لا يزم ناس تخلص باش غدوة نعاودوا لنسيو دي في جديد
2: ونلقاو ناس
1: افكتيفمون كرفان اخرى في اكتوبر. واذا كان نحكيوا على قسم جراحة قلب الاطفال دونك تشالنج هو 200 مليون ان شاء الله يا ربي بالانترفونسيون تاعك تتحرك الناس الناس تطلب وتتبرع كما قلت فماش مصرف زكاة وصدقة جارية خير من انك تنقذ حياة طفل صغير من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. خلي كلمة الختام في آخر 20 ثانية.
2: نحب نشكركم الكل ونحب نشكر قلبكم الكبير على خاطر كل مرة تفرحوا بيا وكل مرة تعاونوني ونشكر العبيد الكل اللي وقفت معايا حتى بكلمة طيبة أكهو.
1: ميرسي بوكو
2: يعيش.
1: شكرا لك
3: على الريب يلقوها باج فيسبوك
2: لا لا الريب تو كنت حب من بعد انتم عندي عندكم الريب انتم تحطوه على شغلة باج متاعكم
1: باهي اوكي نحطوه بعد شوية على الباج متاعنا تنعملوا كل ليان نلقاو طريقة معناها باش اللي يسمع الانترفونسيون يلقى الريب مرة أخرى. شكرا لك ربي يقويك وربي يعطيك ما تتمنى. ميرسي بوكو وشكرا على اللي تعمل فيه كل انت والناس اللي معاك تحية كبيرة من القلب وربي يكثر منكم الناس. بعد الأخبار نرجع نعود نحكيه على الأخبار ما صار في تونس في العالم كأس العالم نحكيه على الرفماج نختاره شخصية العام بالنسبة للرفماج ونختم معكم الحلقة إن شاء الله مع 9:30 متاع الصباح. أخذوا معنا نعود بعد الأخبار. رفماج

0: Publicité.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو، طور عالمك.
4: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
5: تدلل الدار البحر ولا الخرجات سيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
6: تدلل جيون
7: ايام دللنا
8: ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه. انا في ماك حتى لتسعه ونص بقياده البرنس النقيب جهنا سليني حاتم الحاج زياد المكي ناصر البدوي ورامي الفراتي، موصلين معكم الرحله في اخر ساعه وعشرة دقائق في حلقتنا لليوم وفي موسمنا لليوم. نسلموا عليكم الناس الكل، تحيه لكل الناس اللي تسمع فينا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله يا ربي بدايه سيونس يونيك ناجحه للجميع، ان شاء الله يا ربي
1: احلاها القيلوله في سيونس يونيك
0: للناس اللي تخدم الامانه من 8 الى 6، يجي سيونس يونيك ترتاح شويه العباد مساعتين، الناس كل تشد ديارها، السخانه رهيبه، اللي يحب يقيل اللي يحب يبحر، ولكن المهم يرتاح. بعد شويه نعملوا دوره ونختاروا شخصية العام والموسم ويزيدون.
1: لا انت تاع قلت الساعتين، لا الساعتين ونص، ما هو هذه ماركه كلي دار
0: عمك شو اسمه اسطوره الانتريت هذيك اوكي الساعتين واربع. شكرا لك حاتم بن حاج.
2: يلا
0: نمشيو للاخبار، نمشيو للترند بعد الاخبار، ولكن كما قلت بعد شويه نعملوا دوره ونشوفوا اللي راه ماكر شكون اختاروا كشخصية العام والموسم، ولكن قبل هذا الترند.
3: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو، طور عالمك. تراند دو جور،
0: تحية لصديقنا الكريم بن حاج قاسم، يقول لكم good morning everyone from London. تحية لي، تحية صديقنا
1: لندن. لا ولا لا بالبرد هكا،
0: ما عندناش برشا هكا يتفاعلوا معنا من الانجلتري. ديش قلت باش تقول يا ربي معاك؟
1: لا خاطر نعرفك تبدا تلكون بالانجليزية
0: لندن
1: وكذا،
0: خايب لك صوت.
1: لا والله طيب، وحتى ناصر راهو
5: تكا
1: جاد جاد الانسان تقرد يا ربي، بعد يقول او ماي جاد او ماي جاد
5: اي ام جود،
1: وخاطر اكسو امريكان هذه ياكلوا الكلام.
0: يلا سيدي نمشيو بطريقه برقيه، كل نحكيو على بعض الاخبار في ال 24 و 48 ساعه الاخيره. نحكيو على جمال الحمودي المشرف على التحكيم في تونس، يبدو انه نهايه العقد اقتربت، انتهى عقد جمال الحمودي، والحديث في الكواليس على أن النية تتجه إلى عدم تجديد العقد بالنسبة لجمال الحمودي. نبدأ بك ناصري، قرار في محله، هل ظلم الرجل إذا كان يتم التخلي عليه؟ لأنه حكينا على مشروع كبير وصلح تحكيم يزمو برشا سنوات، وإلا لا الرندمو ما تحسنش بتاع الحكام، برشا مشاكل، دونك نحمل المسؤولية لجمال الحمودي. سؤال مباشر، لو كنت المسؤول تجدد لجمال الحمودي نعم أم لا؟
6: هو بالنسبة لي أنا جمال الحمودي وقت اللي جبناه على مشروع، المشروع أنه المفروض يكون عنده 3-4 سنين، ما يكونش فيه عام ويتعدى. بالنسبة لي أنا ظهر المشروع ذا ما كملش، وظهر متوقع رأوا أن ديجا المعلومة
0: كيف قلت كلام كواليس رأوه مازال
6: كلام كواليس، لكن متوقع أنه جمال الحمودي مش بشي يكمل الموسم القادم في اللجنة الوطنية للتحكيم. بقول فما مشاكل، فما مشاكل كبيرة صارت، فما بزادة خطابات صارت اللي هي ما كانتش في بلاصتها، فما خرجات اللي عملهم جمال الحمودي ما كانوش في بلاصتهم في برشا مباريات وفي برشا أحداث وبرشا مشاكل صارت لنا في البطولة التونسية. هذا يخلي البروجي في وعلي في حاجات ايجابيه وفي حاجات برشا سلبيه اللي شفناها الفارس.
0: العباد ما شافتش ايجابيه راهو،
6: فماش ايجابيه باش قلت لك شويه بعد،
0: فما شوي شوي. لا نحكي لك على البرسبسيون، الراي العام الرياضي بالنسبه لي فشل كلي.
6: ها البعض الحاجه اللي على الاقل هي مضيئه شويه هو في بعض الحكام الصغار اللي قاعدين يطلعوا، فما جينيراسيون تاع حكام صغار قاعدين يطلعوا قاعدين يبداوا ياخذوا بعض المباريات، لكن باستثناء هذاك شفنا برشا مشاكل بالفار بيدو ولا مشكل بالنسبه للجمعيه الكل، ولات الناس تخمم تو. قبل نتذكر انا شكون جدتوشي وشكون مش الحكم، تو في وقت من الاوقات كنا نفركس شكون الحكم، ومن بعد ولينا نفركس وشكون جدتوش، تو ولينا نفركس وشكون اللي في الفار. معناتها باش تفهم قداش التطور اللي عملناه احنا وقت نجيبوا اليات في عوض نسهلوا الوضع نتاعنا، احنا قاعدين نصعبوا الوضع.
0: دونك بالنسبه ليك يغادر الحمودي،
6: يغادر
0: فشل في المهمه نتاعو،
6: فشل في المهمه نتاعو.
1: كلمه بارك، تحيه خاصه للمكتب الجامعي حسين جنيح ومعز الناصري، هو كان كتب ربي على الاتصال جمعتين تالي نحكيو استقالة مكتب جامعي، توا هوك بشوي بشوي يسربونا في الأخبار استقالة الحمودي، وغدوة توا تسمع زوز تعاركوا في المكتب الجامعي،
0: توا القائمة متاع المدربين قاعدة دور نفس الأسماء، خادم ونيحي أمير كازاري ناصر الدين النابي،
1: ونسينا النكسة ونسينا ونسينا وكما قلت لك يا رفيق انا تكهنت به اول ملي سانت
0: من ذكرش
1: لا تذكرت لا عمرك لا ذكر قلت لك راهو باش ننسى وتو باش ندخل البطوله والسوبر كوب وباش نرجعوا للفار وسبتمبر تو يجيك الناصر البرونزي وناس الجامع حتى الاسامي نساهم وكا وانا مكملين صح وفرح
2: نقطه صغيره انا عندي مشكله في المبدا ككل خاطر مشكله التناسق الفعل حاجه والكلام حاجه الكلام عندنا مشروع مع سي الحمودي كذا ومشروع طويل الامد ومن بعد كي تجي تشوف الكونترات نتاعو عام ما فهمتش انا هالمشروع واحنا مصحيلو عام ظاهرين من الاول ماناش ناويين فيه المشروع
0: مش ياسر فكره راكبه في عقولنا اليوم كي نحكيو في الكوره في تونس والاسلحه كيما قلت راه كلام كواليس حبيت نفهم هذا تقال انه النيه تتوجه نحو عدم التجديد بالنسبه للحمودي ولكن حتى شيء ما كونفيرمي ما فماش بلاغ رسمي ما فماش خبر رسمي كلام كواليس نعرف انه فما حاجات تتسرب ساعات باش نشوفوا رد الفعل وكذا بنينا عليه ولكن لا شيء قطعي في علاقه بالحمودي تصويره ثانيه مثلت التراند البارح على مستوى العالم نحب ناخذ رايكم فيها خروج كيليان مبابي والطريقه اللي خرج بها ديدي ديشو كيليان مبابي انحنى وعمل له كل جيست نتاع بيدي كيليان مبابي انترنور في قيمه ديدي ديشو وفي الصعب نتاع ديدي ديشو مش من لي زونترنور ياسر كول معناها خلى العباد تتسائل معناها كيفاش ينجم انترنور يعمل حاجه ما نعرفش كيفاش نعبر عليها ماهيش متداول انه يعملها مدرب بالطريقه هذيك قدام لاعب ناخذ كلام الحاجه بعد نزيد
1: اي مدرب يربي
0: قلت ناخذ كلام الحاجه بعد نزيد
1: ما عملش بيك عمل يدك خاطر صبعك حتى
6: كوتشي
0: هذا اخذ هكا وبعد هكا
1: تليفونك يلوك
0: برنس
5: طبعا وقت اللي وصلني مش ننحني برك كي يجيب شي نقص من جبل لجبل بين زوج جبال نقول له تعدل خي بابي بعث الروح
0: بابي
1: هذا الاكسون زاد مارسيز
0: يلا برك سي
5: مبابي هاك تحب نقولها مبابي ديدي ديشان ربما لا ما كانش يكون اللي هو طوى كان مش مبابي
0: مستحيل هذه عقلية مثلا تاعنا احنا تقبلها انه انترنور يعمل هكا الجوار يقولوا ليه وفك الجروب ويحكم فيه وشكون الانترنور وشكون كذا عملها فيكتور سبونتاني
7: فيه وفي سياق الماتش مبابي دوب ما ماركا مشى يجري لديشان وعزيه في يومه معناه اللي ديدي دونك ليموسيون طلعت عند ديدي ومن بعد ينحليل ويعمل رولا دارير معناها لا كوميونيون ما بين المدرب والكابتن او كابتن ديكيب وبلوس لي بوليميك اللي جاوا ضد كيليان في وقت الريال والدفع عليه راهو ديشان معناها وعجبني في الانترفيو البارح وقت قال كي سالوه على امبابي قال لهم تتفكروا قلتوا لي مانيون خايب الجول ودرشنا وشا قلتوا لي الديفونسور الفلاني شي يعمل هاكا قلتوا لي ديمبيلي ما هو اون ميفور معناها بعد الواحد ماركي لكم ثلاثه بونتويت قال لهم جيبوا لي جوار جديد خليه يتحسن وقدوا لي في جوار جديد
0: خلي الفورمه نتاعو تطلع وين زيد حبيت يقول حاجه
1: تعمل لنا هكا خل الحلقه انت تو كي نبداو
6: خارجين
1: تنحني
0: نعمل هكا معناها نشكركم ديما من القلب على كل ما تخدموا فيه على على البلوس اللي تعطيو فيه في كل حلقه على الخدمه نتاع عام كامل انا محظوظ اني نخدم مع الفريق هذا
1: احنا محظوظين اللي نخدموا معاه
0: من اللغة الخشبية
2: هو المشكلة وين الفاز هذا يتصير وحتى سكالوني قبل عملها الميسي وميسي ديما يعملوها له بصفة عام المدربين ولكن عملت راي بوليميك في فرنسا من جهة أخرى خاطر هو ديشان معروف يحب مبابي ومبابي الحق متاع ربي مع فرنسا ما هوش مبابي متاع أي فريق مهما كان بي اس جي ولا واحد معنا الرجل هيز كوب دي موند أداء جماعي طفل يدز مع المنتخب الكل تحبوا لا تكره كابيتان ولكن العبيد هزوه أنه ديشان خايف من تخريجة مبابي خاطر بعد العام الصعيب اللي تعدى في الأروغون والبروفي والليماج اللي عطاها دونك قالوا ديشان عملها خاطر خايف يخرج فيه دونك يعمل في حاجه باش يبصر باش يقول ما تصير ليش فضيحه قدام العباد خاطر مبابي ولا امبريفيزيبل من اللعبيه اللي ما تفهمش ولكن انه يوري اللي هو مبابي تحب ولا تكره يعمل في كوب دي موند كبير برشا فما حتى كوب دي موند شارك فيه من اللي بدا كاريرو من 2018-2022 عمله خايب دونك يستحق هذايا وبقدره ربي كان باش تهز فرنسا كوب دي موند مبابي الاكثريه ويعمل بدايه عام موسم باهي مع الريال يهز البالون دور اللي يقعد السنه في عنده برشا
0: اذا كان يهز الكوب دي موند يهز الكوب دي موند يهز البالون دور اذا كان يواصل في الريتم هذا لانه اليوم اللي يعمل فيه هو في الكوب دي موند اكسبسيونيل اللي تعمل فيه فرنسا اكسبسيونيل الماتشات الكل 4-3 5-4-3 حتى معناها ركزوا من الكوب دي موند اللي فات وانت جاي معناها سيري ما فاتش نتاع كل ماتش ماركي لك 4-3 حتى ماتش الارجنتين فينال 3-3 معناها ايفيكتيفمون دونك السيري مواصله بالكوب دي موند اللي فات الكوب دي موند تاع اليوم من سيوقف ارماده النجوم نتاع المنتخب الفرنسي مازلنا ننتظر مازلنا ننتظر وي وقفناها وربحنا 1-0 4 سنين
7: القادري الممرن العربي
0: مع صديقنا وهبي الخازري وين اخيب
5: انا حبيت اقول حاجه اللي في كل المجموعات رفيق ديما فما قائد مجموعه المجموعه فيها مستويات مختلفه هذيا ما نجموش نجيو ضد حكمه ربي سبحانه وتعالى فما ناس حسب بالكومبيتونس حسب كذا وهذه شفناها في كل الميادين معناتها مثلا يدخل انسان على حكايه كيفاش هو السيتان كليني قدام كيليان مبابي اللي هو ماهوش تشيشه ولا تريف معناتها هو توا هو قال رجل البونتا بتاع الفريق كم معناتها يقود هذيا موجود احنا في مجموعات بتاع انا واحد من الناس ساعات يجيو مثلا فنانين اللي ربما اكبر مني سن وقدر فبطبيعة الحال تتعدى الحكاية نورمال وما تقلقنيش كيما أنا زادة نبدأ موجود في وسط المجموعة تلقى مثلا على سبيل المثال أكنار ربيع التكالي أنا داخل باش نصور معناتها تتفجع تقول أنت درشكم مش يدخل قدر بارك الله فيه يقدرني وبلاستي وماكلتي
0: يعني أنت مبابي هو ديدي هكاك الفكرة
5: أنا مبابي في برشا مجموعات أنا مبابي
0: وهو ديدي دي شو
5: يقفوا لي ويحييوني يا ودي
0: تواضعك مدرسة يعني بالحق أنت مدرسة في التواضع معناها هزيتني من ديدي دي شو كيليان مبابي قلت لي كيما بالضبط خلتينا ربيع التكالي عمل لي هك يا نقيب
5: كيما نعمل روف ونعمر اللي هو زاد مبابي متاعنا في برشا حاجات يعني باش نقول لك على قدر أنا نحكي مش علي على روحي أنا
2: أنت ديما تاخذ تحب حاجات يحب يتلكش
5: سيرش بسيرش
2: هو عطاك رؤية أخرى فنية
5: ولو هو ولو هو عرف قداش من مرة في مناسبات وكل شيء وقت صحيح يعطيني بلاستي وقيمتي
0: بارك
5: الله فيك
0: وربي بعد الفاصل بعد الفاصل نرجو نحكيو في بقية الأخبار بعد الفاصل ناخذوا هاتف نلعبوا على 1000 دينار كاش باش نختاروا أحسن مستمع أو مستمع في هذا المستمع في هذا الموسم 1000 دينار كاش من إهداء الديوان في الحلقة الأخيرة سعيد
2: الناصر يخرج سعيد منين بالضبط في الديوان باش
0: نختاروه ما حسسني معناها الدفور الحمد لله يا ربي 1000 دينار كاش
2: الحمد لله بالك ريزرف بالك ريت يخت انا
0: ما عادش لقي من تصرف
2: قلت خليك ريت قالوا لي بلاسي شويه قلت لهم شوفوا ريت يخت
0: بالحق طلبك بي دي جي قال لك بلاسي ما تخليهمش هكاك
2: قال لي لي فيرمون على بعض قال لي راهو السيستم تبلوك كريت وليت كريت في سيدي بوسعيد ترقام
0: شو اسمه اليوت عندهم اسامي
2: ديوان
0: ديوان بعد الفاصل نرجو نحكيو في الراف ماك بعد الفاصل نواصلوا في الاخبار كنتوا في التراند راجعين مكملين معاكم للتسعة ونص ساعة
8: معاكم ريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
4: أريد طور عالمك راف ماج
8: ببليسيتي
9: اكتيفيسيفك
10: تحب تحكي
11: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
8: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
4: اريدو طور عالمك
12: هنا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمه السيس من البريمه العرس من البريمه الداله من البريمه الليقه من البريمه هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمه
13: شنو هذا يا ولدي من البريمه من البريمه عندنا سيمين جبل الوسط بريمه البرايم
12: هي يا سي محمود هذاك اللي يشد هو ذاك اللي يدوم ما تنساش مصنوع بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينوما سيمون رقم 1 في العالم سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
14: التبحيرة ما تحلى كان كيبدا البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان على الرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كنبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي لما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
10: nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
15: Super Siesta. الجرايه رقم واحد في تونس خبرت 30 سنه.

0: راديو نفا. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: راب ماك حتى للتسعة ونص مواصلين معكم الرحلة. تحية لكل الأصدقاء الحاضرين معنا. نسلموا على بعض الأسماء: صديقنا وسام النجار، صديقتنا هدى ماش، سيرين خواجة، فدوى الدالي، كل الأصدقاء الحاضرين. شكرا على الوفاء، شكرا على المساجات، على التفاعلات، على برشا محبة. الشيف سلوى بن سعيد، وإن شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمنى. وبعد شوية نكملوا نحكيوا في الأخبار، نعملوا دورة مع راف ماجور ونشوفوا اختيار الموسم وشخصية الموسم بالنسبة لراف ماجور. ولكن قبل هذا قلت نلعبوا على 1000 دينار كاش. عملية قرعة سارت مع الصديق العادل المنفذ، تم اختيار المستمع من جملة المستمعين اللي بعثونا وتفاعلوا معنا تيلة الموسم لعبة كنا نوصيناها أول الموسم. نقولوا ألو، صباح الأنوار.
2: صباح الخير.
1: صباح الفل.
3: أهلا بالمستمع.
2: النور والورد والفل.
1: في بالي صوتها تبدل هنا وش تعمل سيسباس. معنا جميلة الجميلات بعد غياب تقريبا شهرين، تصفيقة سندريلا وميمة العياري. سندريلا، صباح الانوار، صباح الفل، صباح الحب، وصباح الحاجات الباهيه. شنو اخبارك انت؟ والله الحمد لله، احنا في نعمه وفي خير. توحشناك
2: برشا
1: وخليتوا
2: علي بلاصه كبيره.
1: حتى احنا توحشناك برشا، خليت علينا بلاصه وتوحشناك وتوحشنا صوتك، ونحبوا نشوفوك تو فيرسيون عاده راقده ساعه في الجمعه وعلى اعصابك. اي فوالا، نحبوا نشوفوا الفيرسيون هذيك، نحبوا نشوفوا الفيرسيون هذيك. تمنى عليكم ايما، شو احوالك وشو احوال الاء؟
2: والله الحمد لله لبيس بيان يا ربي، الحمد لله. ان شاء الله ديما هكا وفي نعمه، ان شاء الله الناس الكل اللي تسمع فيا بالله قبل ما ننسى، خاطر قاعده نرتب في افكاري. نحب نقول للناس اللي تسمع فيا ميرسي بوكو،
1: رغم اللي احنا تو اسبوع محضرين التليفون. طلبناها 8:05، قلنا لها فايقه تتكلم معنا.
4: يلا جيت باش تنظمهم دوله.
2: كلمني قلت يا رامي راني مش
1: ريقه.
2: قول لهم ميرسي بوكو، ربي يخليكم، ربي يفضلكم، وربي يفرح قلوبكم، وربي يرزق كل مشتاق. اي عبد كلمني هديني بعث لي كادو جيني زيدة للدار، ميرسي وربي يخليكم. على خاطر ردة الفعل بتاع الناس ما كنتش متوقعها، برشا فرحة وبرشا محبة. ربي يخليهم وربي يفرح الناس الكل يا ربي.
1: ربي ديما يفرح قلبك وميمة ويعطيك على قد صبرك. ربي يفضل لك الاء. باش تمشي تتبحبح، باش تهزها تعوم ولا صغيرة؟
2: مش
1: تزت مش صغيرة، تزت تمشي تعوم أول سيف. لا نرمى، أنت المتسين اللي قريته خليه ربي، سيبنا نعيش وسيبنا نتفرهدوا معنا. رد بالك عليها من الشمس وعومها وشيخها، إن شاء الله ديما فرحانين. احنا سؤال ما نعرفش يهم الفريق، احنا خذينا القرار باش نختموا الموسم ونجيوكوا الكل مع فريق الإعداد والتقنيين الكل الدار. تحب كيكة ولا تحب الواحد بالواحد؟
4: استنيوا للوطية
1: لحظة. تحب كيكة ولا بالواحد بالواحد؟ أما خير
2: لا لا، يجيو مع بعضكم خير.
1: تبريش مرة
4: يعيش في
1: مباطن وما عادش يحب الراكو. عندكم ساعة كيربوها وما عادش يجيني حد. زيدون كلمة لميمة.
3: والله نحبها برش، أنا باتصال بزوجها تتبع في الأهم عادش نزل تليفون.
1: نقولها
3: مبروك وكل، وواحد شرجع يتكيف. هذا نحن نتكيفوا في الأجدود على لميمة. تبدأ تنطر وقعد يرجع القهوة.
1: هما حاجتين باش يرجعوا
3: القهوة،
1: الدخان باش يرجع لي يتكيف، وربي يتوب علينا بيان سور، وقهوة النقيب. عندها مشكلة كانت مع قهوة النقيب.
3: النقيب واش فيها من اللعب؟
5: يقول لي دايدم أميمة نورمان
3: بنتي بعد قهوة بعد.
1: لا لازم العباد تفهم أنه أميمة هي في فترة معينة ما قالت حتى حد على جوست تجيني لينا تقول لي شو رفيق تحبني نكمل نخدم معاك، قول النقيب ما يدخلش قهوة. مش فاهم عليه، أنا بدي ما عنديش المعلومة معناها، فهمت؟ ويا ربي نسيس يوميمة على عصابها.
6: أنا متأكد يا رفيق، متأكد اللي ألاء فيها حاجة تشبالي تتوحم عليها.
1: لا لا لا، القهوة يا بتوحم القهوة متاعك انتو كا. سندريلا توحشناك برشا، خليت علينا بوقع. من عرش لبتالة ايش عملت ماني راحة بيها ولا تويلت؟
2: ليه والله نخدم رفيق، نخدم
4: رأي الأمومة
2: خدمة
4: جاهزة. خلنا في الدار.
3: اي خليها عاب،
1: خلنا فكر رسالة أمومة خدمة.
3: لا تحب الكوجي وطبع الباب وكيساي باللوت تقعدش عاملين عاد.
2: اكتشفت اللي من اصعب المهن ومن اسمى المهن هي مهنة الأمومة. ربي يفضل الأمهات الكل.
1: امين.
2: كنا في بلاصتي توا عرفت ايش معناها ام، وعرفت قيمة امي، وعرفت التعب بتاع الام. ربي يفضلهم وربي يقويهم.
1: امين.
2: وحبت اذا قبل ما نكمل معاك يا شيخ، نحب نقول ان الموسم هذا كان اكسبسيونيل بالنسبه لي، فرحت فيه برشا. ضحكت فيه سيختو برشا برشا جيت كني ضحكني على الاخر
3: تونجي للدار نضحك
4: نعمل تريح
2: دللتوني وسعتوا بالكم معايا عايشكم نشكركم من الناس الكل ونشكر كما قلت من الاول الناس اللي بعثت لي وهناتي عايشكم ميرسي بوكو وان شاء الله ربي يفرح الناس الكل وربي يرزق كل مشتاق وعطلة سعيدة لكم انتم
1: امين امين عطلة سعيدة حتى انت باش تخدم في الصيف ولا لا سندريلا
2: لا لا لا
4: 2028 ترى
2: انا اخترت اني نتفرغ الالي 100%
1: كلا
4: كلا حنا قاعدة ديميسيوني في اللايف ولا
1: معناها كلامك حمل اوجه معناها ناوية ترجع ولا ذات يوم ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: ولا تدخلها الفاك وبعد ترجع
2: ان شاء الله رفعي اما بوغ لو مومون نخير اني ما نشخشبش روحي نحب نركز معها هي حاجه تمنيتها عندي برشا دونك نحب نعيش معها كل لحظه
4: ماشي نقصد
1: اي الامنيات هذه هل باش يقفوا في اوت ولا باش يتواصلوا بعد اوت
4: باش نعرفوا شنو نعملوا سبتمبر
1: خاطر واحد على حسابه ما يسمى يقرا حسابه ما
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: يهودي ان شاء الله ما انت يعطيني
2: يهودي رفيق
4: ونديرك رفيق على خطبك
1: معناها لازم المرج في كل عطله سياريت كيفاش يلعبوا لي على حسابي اخر نهار تو يجي كرونيكوز يخدم
3: الكرونيكوز
1: صحيت تقول لك نحب الام رساله ونحب نوصل بنتي للليسيه
4: وفرحانه لهك
1: صحيت
2: نعمل كيما الوزيره السعوديه نجيبها معايا مشي
1: مرحبا مرحبا
4: وفيد اي شيء
1: هو البلاتوش نخسو كان انا معناها ان توكا ربي يفضلها وربي يفضلك ليها وربي يفضل لك عايشك يفضلك يفضل لك فؤاد ويفضل العائله ان شاء الله توحشتك برشا سندريلا تمنينا في الايامات الاخر خاطر فماش برشا كتو ابار الكوب دي مون كنت معنا عملنا حكايه اليوم ثانيه بعد رمضان معناها شويه حيكم شويه فرزيت غش على الثعلب الاجواء هذيك فقدناها ولكن رمضان الجاي ان شاء الله يلا سندريلا نبوسوك برشا
2: الكل بربي ليكيب رسمك الكل حتوما نصوره مق الحاج رامي زياد جهين ريم مخبي عزيز وحسام وليكيب نتاع ديوانه فما الكل
1: سلموا عليك برشا برشا سندريلا نبوسوك برشا برشا وان شاء الله عطله سعيده بروفيت شيخ ربي يفضلك لا نعرف الكلنا استنينا مش انت استنيتها برشا دوك الحمد لله يا ربي ربي يحفظها وربي يعطيها الوقت الطيب مبروك مره اخرى سندريلا وان شاء الله في فرصه سعيده الناس الكل ادخل اقرا على اليوتيوب الناس الكل يبعثوا لك في السلام الناس الكل يحييوك الناس الكل يهنيوك والناس الكل يتمنوا لك عوده قريبه نبوسوك برشا سندريلا واتري بيانتو ان شاء الله يلا ميرسي يفضلك باي باي وباي يلا اتري تري بيانتو قد يكون هذا سكوب الأول مع نهاية الموسم سندريلا قالت عكس ما قامت به نبيلة عبيد عكس ما قامت به برشا فنان سندريلا تختار العائلة والأمومة على المهنة تو ادخل على تويتر روح الواحد على لينكدين
3: لينكدين كاستينغ تو لك
4: جهاوي تو وكرنابا وصيفية
3: يخرجوش الكل مالي مش نجيب حتى كاستينغ اللي يجي يحب اي مستمع يحب يجي يخدم يتفضل هاو كرسي حاضر السبعة
1: لا لا بعيد على التفادي ابت بوستي اذا كان سندريلا باش تواصل ترتاح سيزون وغدوه نبداو قهوي ونقابلو كالعاده
3: اوكي اذا غدوه تو نهبط بالفرنسي واللونجلي هاو كان يحبوش يجي
1: تقابل معايا
3: ان شاء الله اكيد اكيد لكن بعد 9:30 انا على
4: اطلبني
3: اطلبني برك
1: بعد الفاصل نرجو نحكيو في الراف ماج مازلنا مواصلين معاكم الرحله ما تبعدوا الشعب
0: راف ماج Publicité.
7: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف
8: مع أريدو اكتيفيسي فيك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
9: أريدو طور عالمك
10: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم اللي تستحقوه للمة والشيخات من جوا دو بلاج والعوامة للصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموت
9: مونوبري ديما معك على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم. Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 48 دقيقة دورة في الاختيارات الشخصية لرف ماجور بعد شوية, ولكن قبل هذا نسترجع بعض الذكريات بفن القناص المتألق رامي الفراتي تخدم البستوف. نسمع بستوف واحد من البستوف اللي حضرهم لنا رامي في علاقة بالموسم الحالي للرف ماج, موسم 2025-2026.
0: زابينج.
3: الحمد لله والشكر لله يا عزيزي المستمع, مسنا أثبتنا لإحنا عيلة واحدة. يمشيش في بالك نستغلوا مشاعر بعضنا ولا واحد فينا يدخل بعضه هكا شوية كذا نستغلوا الحكاية ذيك على الانستغرام؟ أبدا,
2: حتى صوتي يرعى شوية. نحب أخلكم لأول مرة نحس فتح عندي تراك هكا, أقسم بالله
4: حلقة راي أولى لا ولعبت استنى فيك ليه لعبت كل راي أميمة تيشر بيك في الانستغرام طبعا شابك بالقلوب وكل ريت أميمة مخلط حتى لحكي
2: وريت فتحي توقينة والله هو يحكي وين هكا معمول شيخة نحس بفتح عندي
4: لا لعبت استنى في البطاقة بتاعك
2: وميمة تصور
4: يدوخ خبطه
2: بالعكس يا أمنيت هيدوخ مش هبطه
3: لا وفتوح وبسم الله ما شاء الله بدأ معنا الموسم وخلى بلاسته وشيخنا جدمو الله روعة.
5: أنا أحب والله أحب نشكر الفريق
2: عليه
5: تعرفش عليه لأنه حاتم عدى ويكانت في الظلام وتو رجعني للضوء
2: جدمو على
4: جدمو برعاية ستيج أعطانا الأمل
2: أعطينا خير هالضحك يا ربي. شكرا لكامل المجموعة حاتم السندريلا
3: وديما نقول ونأكد ونعلم عاودوا اللي البرنامج هذايا سبحان الله بعيد على جدمو بتاع فتوح برنامج جهاب اي لا لا لا فما أسئلة في فقرة انا شكون اش باش نقولك
2: يحمل الجنسية المصرية
6: عنده أدوار معروف بها برشا
2: لا لا
7: مشهور
4: جابوا من دار ثقافة من الجيزة جابوا من دار ثقافة نشوت في دار ثقافة الجيزة جابوا رفيق شحايل
2: مازال بمثل حتى دور كلمني صاحبي في مصر أحكي علي
4: أجون
2: زياد
4: برا اسمي برا
3: لا والناصر بسم الله ما شاء الله هو كي يدخل في بوكل يبدع كل فقرة جديدة يبهرنا كل عام وجو
2: والناصر
6: عنده قنوات تلفزية
4: تلفزية
2: لا ما عندوش قنوات تلفزية
7: سؤال على
6: الرئيس في كندا تيهات
2: لا تيهات فكر رئيس في كندا هكذا بالبلاد بالسمين ناصر
4: عنده مؤسسة إذاعية
3: تتنمر عليه انت زيدون ورينا بابا النطق ورينا
2: جواب صحيح اتخذوا العجل إلها الجواب صحيح ما تعذوش يا زياد المكي ما تعذوش السؤال
6: مش نهارك اليوم زياد
3: لا ويزيد يبارك زياد وكي قلنا ونعود نأكدوا إلى البرنامج هذايا برنامج جهاب ذا أسمع أنت إديدي كاسم تاع زياد
4: عيد ميلاد سعيد الأخ أخويا اللي عاون فيه في الكويز محرز الجبالي عيد ميلاد نسيبته اليوم لا لا نسيبته هواء بن جنات إن شاء الله كل عام وانت حي
2: هواء هكا
4: أنا شك في زياد
2: هواء ملي قلت لي في السجون الإسرائيلية عطاه أكل مش في المستوى عرفت حلقة اليوم يلا نمر ديدي كاس
6: تحية الحوى وإن شاء الله بطول العمر
2: إن شاء الله ميلاد سعيد
3: ايش قولك انت مدام حوا ردها هواء الى نسمه حلوه نسمه كيفيه توكا تو مان يا جماعه واسئلتك يا زيد حتى انت مكش ناقصره ومكش بعيد عن ناصر جمله
2: امراه هزت عرش مصر
6: امراه قلت ليه انت ولا
3: امراه تخلى بعض
2: فسلك
6: رفيق تقتل مره
2: تقتل مرتين أكمل زباق
4: تقتل قام
2: بفصلوا الميكرو فصلوا الميكرو هذه تقتل مرة تنضاف القائمة الأسئلة
3: تقتل مرة لا تقتل ثلاث مرات هي هوايته هو إنه يموت تو هذا كلام تو يا جماعة ما شيء The Walking Dead شو هذا فيلم الرعب اللي معيشنا فيه تو هكا تو يا ربي البرنامج مشي بالسطرة
0: زابينج
2: تحية تحية لصديقنا رامي الفراتي عنده قناة تلفزية ويا زياد شعديت لك أسئلة ذكية بنيت تقولي تقتل مرة فيه مرة ما دي إنا ما ترتكش ما ترتكش
4: ما نتعب اللي تبال شوى تولي فما ما فما في السوق
8: عندك ستة قبل بهم كاريرك
2: واللي رمارك محلاهم قالك نلوم على السجون الإسرائيلية ما عطاوش ماكلة في المستوى
4: هذيك كارثة كبيرة
8: ومدام هوا يا ريت ما عمل لها ديديكاس
4: انا مرة عملت ديديكاس متاع عيد ميلاد وهو طلع ميت يترحم على الوالدة نقصها بعيد ميلاد
2: يلا سيدي نمشي والشخصية العام شكون اختاروا لراف ماجور توت سويت
9: توت سويت
2: يلا سيدي شخصية العام نشوفوا شكون اختاروا لراف ماجور والبداية بحاتم بالحاج العام حاتم بالحاج اختار الرئيس الامريكي دونالد ترامب حاتم
9: يس كونال شو رفيق معناها التأثير اللي عمله دونالد ترامب السنة معناها في العالم دايرهم اللي عودوا انتخبوه الامريكان معناها حطونا فينومين جديد معناها في حياتنا في حياة كل بلاد ناس بعاد الاف الكيلومترات على امريكا لكن تأثير دونالد ترامب على حياتهم اليومية أصبح تأثيرا مباشر قبل كنا نقولوا فما مشكل فما حرب في بلاصة الفلانية تداعيات كنا قبل نقولوا كلمة تداعيات توا التداعيات ولو بصفة مباشرة مع رئيس امبريفيزيبل مع رئيس مزاجي مع رئيس يمكن هو الوحيد اللي يرى عنده نظرة وحيدة للعالم حتى أقرب الناس اللي معاه حتى الناس اللي دايرين به وتعرف هما كتاب مازال كيخرج على ترامب قالك ولو يعملوا اجتماعات بالسرق عليه معناها الوزراء والسيكوريتي يتلموا فك البانيك روم
2: حتى البانيك كيفاش باش نصلحوا الامور
9: باش نصلحوا الامور ويخبيوا عليه يستنوه يمشي البلاصه بعد ساعات يجيبوا له امبرجر باش يطلع ياكلوا في البيرو نتاعه ولا في الزابارتمون نتاعه وهما في ربع ساعه يعملوا اجتماع باش يشوفوا شنو القرارات اللي نجموا يرقعوا بها هل
2: اللي يعمل فيه
9: تعرف هما الفرنسيس عندهم جمله ضحكني وتعجبني برشا يقول لك كوم ان اليفون دون ان ماجازان دو بورسلين تصور انت عندك
2: حوي اش معناه كوم ان اليفون دون ان ماجازان دو بورسلين
4: ماجازان بورسلين برشا يتكسروا والصغير يبدا يفرق حيك دق دقها
9: في الزيت صغير منين جي
2: اليفون مش انفون
4: ولا اليفون ولا اليفون
2: تما بورسلين
9: انت عندك الديكودور نتاعو
2: اه
9: بيان سور مصبيه باتشي
2: ان توكا ثابت انه السياسه اللي عرفناها طيلة حياتنا مش السياسة اللي نعيشوا فيها في عهد دونالد ترامب شوفوا في حاجات لا يقبلها المنطق ولا عقل يكفي يقولوا أن ذات يوم رانا تفرجنا في التلفزة على رئيس واختطف من غرفة نومه بقيادة دونالد ترامب في عملية تابعة للمخابرات الأمريكية والعالم قام غدو ورجعت الحياة واستمرت وتصريحات طريقة تسليمه على زعماء العالم كلاشاته لكل زعماء العالم يعني دونالد ترامب باش يبقى في الذاكرة أكيد بالسلبي اللي نحكيه فيه ساعات يولي مضحك الأمر ولكن أنه يكون شخصية العام بتأثيره بالحروب اللي دخل فيها عالم أجمع بتداعيات تلك الحروب لليوم في علاقة بإيران وماذي قرمز وكل يستحق أن يكون شخصية العام اللي مش لازم دي ما تكون بالجانب الإيجابي أو تجم تكون بالسلبي تأثيرها إلي تيلا معناه ما نجمش كوم تحكي على 2025-2026 ما تحكيش على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نمشيو للنقيب نقيب في دقيقة كما الأولاد الكل اخترت شخصية العام بنفس المنطق مش لازم يكون هو معناها الأفضل ولكن عمل الحس موجود أنت الفنان تتحدث عن الفن في دقيقة اخترت فضل شاكر
10: أراف أنا اخترت فضل شاكر لأني نعتبره أنا شخصية العام علاش خطر إلي اكسيبسيونيل فريمو اكسيبسيونيل معناتها اللي صار مع فضل شاكر ما صار مع حتى فنان عربي في تاريخ الفن العربي معناتها هذايا ما فيش كلام معناتها راجل ضارب سوكسي كبير ياسر يخدم كومبليسيتي كبيرة مع جمانة جمال صوت فيه إحساس مرف إحساس عالي برشا لكن هذا الكل سوكسيات معناتها في جو معناتها خانق رجل يتكلم متحت القاعة رجل يغني متحت القاعة يتنفس يعيش استوديوات متحت القاعة قاعد يمشي في حاجة وينجح فيها نجاح عالي تظلم ما تظلمش عمل ما عملش سيتونوتر بردماش ان شاء الله
2: القضاء قدام القضاء هو قدام القضاء
10: هو قدام القضاء الان ان شاء الله القضاء ينصفه وان شاء الله يا ربي يرجع لنا
2: سيسكو اذا كان ما عملش
10: اذا كان ما عملش بطبيعة الحال فنحن ننتظر معناتها رأي القضاء نهائيا باش ما نخسروش نجم كبير كيما فضل شيخ.
2: نفس المنطقة نتاع حاتم فنيا نجح من تحت الأرض كما قلت أنت, معناها في مخبأ عاش فيه لسنوات, عمل نجاحات ما عملها حتى الفن العربي العوام الأخيرة, ولكن الجانب الآخر قضايا اللي قاعدة تتبع فيه لليوم خليت فضل شاكر موجود على الساحة كسوة بأعماله الفنية ولا أخباره في علاقة بالمشاكل اللي عملهم وكمادة بالظفرين القضائية وين وصل قدام القضاء. هو موقف اللحظة هذه الحديث على برشا قضايا مازال ما تمش الفصل فيهم. إذا كان عمل يخلص إذا كان عمل يخلص إذا كان ما عملش سيعود لفنه ولجمهوره. ماش عندي وقت نقيم 10 ثواني يلا
10: أقل ثانية مش 10 ثواني. هو توا صارت له وعكه صحيه روداني رمو امبارح بركه قريتها انا كل شيء ان شاء الله لاباس.
2: واضح نمشيو لرامي رمروم خلي بعد شويه رامي خلينا نسمعوا جيهان. جيهان شكون اخترت شخصيه العام؟
11: اخترت شخصيه ما عملت حتى حس في العام كامل مع في الموسم كامل وتنسيت. اخترت الدكتور حسام ابو صفيه الطبيب الغزاوي من مستشفى كمال عدوان اللي هو بيدياتر طبيب اطفال وجه الحرب اللي عمره ما اختارها بطريقه سلميه بالبلوزة البيضة هذيك. اليوم هو محتجز في المعتقلات الإسرائيلية من ديسمبر 2024. كل الأخبار اللي توصل عليه هو أنه ظهر مؤخرا في محاكمة أونليني وكان ظاهر عليه معناها قديش ضعف وقديش صحته تدهورت, والأخبار اللي قاعدة توصل عنه هو أنه قاعد يتعرض لبرشة انتهاكات وبرشة تعسف من الجنود الإسرائيليين في المعتقل متاعه. ومن الحاجات اللي توجع اخر رساله بعثها وقت اللي قال قولوا لانس الشريف اللي كان مراسل الجزيره يحكي عنا وما ينسناش, وهذا ورى اللي هو ما يعرفش انه انس الشريف زاد توفى واستشهد من خلال حسام ابو صفيه الطبيب اللي واجه عدوان لليوم يظهر لي برشا فينا مازلنا ما بريناش من الشيء اللي شفناه واجهه بطريقه سلميه ما هزش سلاح ما معني طريقه الدفاع والمقاومه بتاعه كانت طريقه من انبل الطرق من خلاله هو بتيت بونسي معناها نخموا فيهم نحاولوا ما ننسوهمش نحاولوا نعاونوا حتى بأنه نتذكروهم ونقولوا عليهم للأجيال الجاية باش حتى حد ما ينسى القضية الفلسطينية واللي صار في غزة.
2: وللأمانة ما كنتش نتصور أنه باش يقعد الوقت هذا الكل. حسام أبو صفية جرت العادة بيسير بعض الأطباء يوقفوهم صحفيين أيامات أسابيع ومن بعد يتم إخلاء سبيلهم, ولكن اليوم الإصرار على التنكيل بالدكتور حسام أبو صفية اللي كان من ليزيكون نتاع الحرب هذه ومن أبطال الحرب وما صار في طوفان الأقصى غير مفهوم. شفت صورة لي أتمنى تكون بالذكاء الاصطناعي أتمنى
11: على لا ماش بالذكاء هي ذيك التصويرة اللي صارت عندها أسابيع هي ذيك اللي خلت
2: معناها شخص آخر بعد لقضى الأشهر في سجون الاحتلال شخص آخر أمام صمت من العالم وعجز على الأقل على إطلاق سراح شخص لم يحمل سلاح دافع بالعلم حتى صدره هو للكارتوش قاعد يخدم ويشق ويعمل في العمليات تحت القصف هو بطل من الأبطال ولكن كما قلت جيهان برشا أبطال تنسى بحكم العودة للحياة اليومية ناس كلها تتلها والأخبار وجيك منا هرمز وإيران وكورة وكوب ديمون تنسى وبعد فجأة تجيك صورة تتصدم وتقول العبد هذا حسام أبو صفية العالم نساه مش حتى كان احنا شاء الله ربي قوي شاء الله ربي يقوي كل الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية لأنه ما قاعد يصير فيهم بالموجة الكبيرة متاع التطرف العنف اللي ولد داخل الحكومة الإسرائيلية شيء لا يصدق خاصة منذ تولي إتمار بن خفير المنصب متاعه داخل حكومة بنيامين نتنياهو. الصور توجع تدمي القلوب لا نملك إلا الدعاء لهم إن شاء الله ربي يفرج عليهم وإن شاء الله كيما خرجوا أسرى في وقت ما يخرجوا الأسرى اليوم ويتم إفراغ كل السجون الإسرائيليين. كملوا بعد الأخبار دورتنا مع علي رف مجور واختيار شخصية العام مواصلين معكم الرحلة ما تبعدوش.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم بوبليسيتي.
2: اكتيفي سيفك تحب تحكي
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
5: اريدو. طور عالمك.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم من الحلقة الأخيرة للموسم الحالي للرفماك. الموسم 12 من الرفماك
1: عادش نحسب
0: ربي بقي لستر إن شاء الله. الموسم 12 يا ربي ديما ملومين في الأخير. تحية لصديقنا في بيزا بيك البارح حبة بلوكاسيون قال 2400 حلقة عموما وكي تحسب على أساس 20 حلقة في الشهر 200 في العشرة شهر يجيوا 2400 حلقة نحكيه على في الاثنين ونص تقريبا 6000 حلقة أكثر أقل شوية 6000 ساعة عفوا ساعة
1: بس ما عمل شنوي على بعض
0: والله الحمد لله شرى ربي دي
2: من هذوك الأرقام تاع المونديال ميسي مبابي
0: حتى ما تفيقش بهم كي تقرا تقول 2400 حلقة فوا دو يدمي يعطيوك بريسك 6000 ساعة بث مباشر معناها يهذر لي إلي تو واحد يصب في البيين كي البيلوت فوت 5000 ساعة تتعدى
3: أي حالين برا صب هز ريسبتور انت يا بوني
0: مش سيفي ريسبتور يلا سيدي كملوا تور دو تابل نقعدوا معاكم ان شاء الله نواصلوا معاكم حتى للعشرة غير ربع ناخذوا الاذر من صديقتنا ناخذوا الاذر من صديقتنا ربيب اللي تاخذ بعد شوي علينا المزدح ونعتذروا بها منها مسبقا دونك نكملوا حتى لغير ربع وغير ربع تاخذ صديقتنا ربيب المشعل نسلموا على كل الناس اللي في الاستماع نكمل مع البرنس وزياد الناصر ورامي في علاقه بشخصيه العام دقيقه دقيقه دقيقه برنس اخترت مدرب النادي الافريقي الرجل الاكثر تتويجا بالالقاب في تونس فوزي البنزرت
4: حاب نقول عليه راه اللي فوزي ما كبرش بالكل 76 سنه 25 لقب محليا ودوليا تونس المغرب الامارات 11 لقب مع الترجي 8 مع النجم 3 مع الوداد و3 مع الافريقي نهائي كاس العالم للانديه مع الرجاء البيضاوي فوزي كل عام يقولوا لك هاو كبر رفاء لا لا فوزي موجود اخر نتيجة عملها فوز بالبطولة مع النادي الافريقي نحب نقول له يا فوزي مش خاطرك انت صاحبي وخويا خويا صغير مش خويا الكبير فهم يقولوا فوزي اكبر منك لا فوزي اصغر مني ان شاء الله ربي يزيد يوفقك وربي يعطيك من القوة باش تزيدنا نجاحات على نجاحات
0: برافو فوزي بنزرتي لأنه ولا واحد كان ينتظر بداية الموسم أنه الإفريقي يتحصل على البطولة بعد عامين ثلاثة مشروع مع فوزي نجم يعطي ثماره ولكن رجع الإفريقي للمنصة منصة التتويج وللبطولة بعد عام من العمل سيبقى المدرب الأكثر تتويجا المدرب رقم واحد اليوم بالأرقام بالمنطق باللي تحب أنت في تونس في العمر هذاك ومازال محافظ على الشغف وكل الجلون متاع صحيح ما تحسش كهو فشل ويكمل في الكاريير لا لا عندي ري فوزي يحب مازال يوري صحيت مازال كيبدا ويحب يفك بقعه ما بين المدربين تحيه لفوزي البنزرتي ناصر البدوي باش نقعدوا اكيد في الكوره اخترت مش كورجيه ولكن اخترت دي سبورتيف هزين علم تونس في العلالي اعطونا صوره مزيانه برشا برشا برشا في العام هذايا نحكي على زوز سباحين الحفناوي والجوادي
3: ناصر انا بالنسبه لي انا حبيت نحكي على زوز ابطال اللي كل مره معناتها ينورونا بالميداليات اللي حصلوا عليها ويخليوا السباحة التونسية معناتها متألقة نحكي على أحمد الجوادي هذا السباح الشاب اللي اليوم طلع عنا وعمل إنجازات كانت مهمة برشا خرتها 1500 متر اللي تحصل عليها ميدالية ذهبية نعتبر أنه السيد هذا قاعد يخدم في خدمة مزيانة برشا من غير ما ننسى زادك يا رفيق على أيوب الحفناوي اللي تعدى من صعوبات كبيرة هو بيدو اللقطة الشهيرة والدويتو اللي عملوه مع بعضهم معناتها في آخر مسابقة وكانت معناتها فما برشا حاجات فيها برشا محبة وبرشا صدق باش أيوب يرجع في أحسن حالاته تعرف وقت اللي السباح ولا حتى أتلات في نهاية الأمر وقت اللي تعدى من صعوبات تقول أنت زعمة يرجع زعمة ما يرجع زعمة ينجم يتعدى الصعوبات اللي تعدى لكن نعتبر أنه أيوب سيد عدى المرحلة الصعيبة واليوم عاود التوج بميدالية ذهبية في 500 متر معناتها حاجة مهمة برشا إن شاء الله الأبطال هذوما متاعنا مالوريزمون اللي مش ماخذين حقهم إعلاميا إن شاء الله يكونوا ديما منورين إن شاء الله يلقوا الإمكانيات باش يزيدوا يتألقوا ويزيدوا يجيبونا ميداليات ذهبية في المشاركات متاعهم القادمة إن شاء الله
0: أعطونا صورة مزيانة وأعطونا حلمة للأولمبياد القادمة الجواد اللي قاعد يباتي في دي ريكور وماشي في بيرفورمانس وفي كورو بأسندوت ما ناخذوش بالعين ربي يحفظه إن شاء الله أيوب اللي خلنا ذات حتى يوم ان خسرنا بطل، ولكن عاد لوميريت يرجع ليه، للناس المحيطه به، المسؤولين كان داروا به، معناش التفاصيل، المدرب وستاف تكنيك، هو عائلته، الناس الكل عاودوا، لم تكن سهله. فرحنا برشا بالصوره هذه، هي من صور الموسم. ان شاء الله يا ربي نفس الصوره والعالم محمر وراهم في البوديوم، واحد يطلع لاخر المركز الاول، كان ايوب كان
5: الساحي، كل واحد جيب ميداي
0: يعني. وربي معكم اقسموا في بعضكم. من بعد رامي الفراتي اختار البروفيسور، اختار المدرب الافضل في العالم بالنسبه لي، نحكي على بيب غوارديولا كشخصيه العام. رامي
5: بيب غوارديولا اللي قدم درس للعالم الكل عام سنه، اللي النتائج حاجه اما لكن تكون هي ثانويه، وسط كي نحكيوا على قضايا انسانيه، بخلاف الجانب الانساني اللي وراه اخر العام، ما هز حتى تيتر وحب الملعبيه ليه ومغادرتهم ومغادرته هو المانشستر سيتي، ولكن فما نقطه ايجابيه، الطرح نتاعو وكيفاش حارب، خلينا نقولوا الميكيالين في علاقة بالقضايا السياسية بين معاقفين، في علاقة بالكرة خاصة، في علاقة بالقضية الفلسطينية، كيفاش فما قضايا أخرى تطرح غاديكا ومثالش وإيجا نظام مع العبيد ذوما، ولكن القضية الفلسطينية ممنوع أنه يتحكي فيها في أكثر من فرصة. على مدار سنة كان موجود بيب غوارديولا كي تحصل على الدكتوراه الفخرية، كي أحكي على فلسطين، كيف أحكي على أطفال غزة في دي كونفيرونس دو بريس نتاع مباريات مانشستر سيتي، واختار في وسط عالم فيه لوبيات ينجموا حتى يحطموا له كاريير، وتحب ولا تكره، هذايا خبزته وهذايا خدمته وهذايا مستقبله، ولكن بيب غوارديولا اختار انه يرقد ضميره مرتاح في وسط عالم صعيب انك توصل صوتك وتوصل قضايا الانسانيه. ومهم برشا الجمله اللي قالها واختم بها يمكن الكونفرنس دو باريس الاخرى نتاعو، قال ديما ردوا بالكم تنساو، وهما اليوم اطفال غزه ولكن نهار اخر ينجموا يكونوا اطفالنا احلى.
0: هذه واحدة من الرسائل اللي وصلها بيب غوارديولا، اللي لحظة هذه في فترة راحة واستجمام، وين باش يكون المستقبل الله أعلم. أما من صور جدي بعد هو كيما بعد يورجن كلوب شلي برشا على الكورة،
5: ما نصورش ما نصور، هو بيدو
1: حتى يرجع المرأة، المرأة في دار بوها
5: عنده
0: لونجوم تأمرته يزمي يرجع. فما عروض فما كلام ولا لا؟
5: والله هو يقولوا منتخبات عروض على أرض الواقع ما فماش، يقولوا دوري سعودي، يقولوا إيطاليا،
0: دوري سعودي،
5: أي دوري سعودي، النصر السعودي، يقولوا حاجتك إيه، خاطر هو المدرب تاع النصر باش يخرج، قال باش نجيب شامبيونه ونخرج، يقولوا حاجاتك كيف نعمل عميل ويرجع
0: ناصر سلويه ما نقص فلوس، خلينا نتمتعوا به في الكوره الحقيقيه. زي دور واحد نحكي وخرجت من غير اذني بيان سور، كيما كل كورنيكور محترم تحكي في التليفون ورجعت.
1: صديقي رفيق من الهند كلمني، حييكم ويحيي المجموعه الكل، وكهو هذاك قاعد نحكي، وكل ما يسمع فوزي البنزرت يسمع شي حاجه على الكلوب هو ما يسمعش عليه، كان حتى كي نحب نحصل عليه ديما نجبد النادي الافريقي، دونك حي الحاج وحي.
0: هل هذا يبرر انك انت تخرج معناها تحكي
1: نحكي مع
0: نتاع الهند،
1: نتاع الهند
0: ما نخرج نسيت الجنسيه الهنديه، وهذا مهم جدا في اتخاذ القرارات
1: وكذلك.
0: لو تحب تخرج كمل معك كمل معك،
1: هو باش يكلمني بعد باش نخرج اون فوا بور تو. عندي معك
0: زيدون كلمه، مش كلمه الختام، الشخصيه العام بالنسبه ليك، ما نعرفش انت ديما تقولي خليني جنب بروفيز، اخترت كوره شو اخترت
1: رفيق؟ للامانه معناتها توما ديما تختاروا في الشخصيات وتختاروا في الحاجات معناتها المعروفه، انا اخترت كتاب. نقول لك والله كتاب صحيح، راه مانيش نكذب، راه الكتاب هذا كيما تراو على الشاشه ذا ليت ذان ثيوري، هذا الكتاب اكثر واحد تباع في العالم، تباعت 10 ملايين نسخه والله بالحق.
0: ذا ليت ذان ثيوري،
1: لا ثيوري،
0: ثيوري
1: دخلت في جوجل ترادكسيون وانتقها لي اشتعدوا جوجل يا علماء،
5: عندك
1: ثيوري دونك تباعت اكثر من 10 ملايين نسخه، للكاتبه ميل روبنز، هذه كاتبه معناتها
0: روبنز،
1: روبنز تباع على
0: امازون ميل ميل
1: مين
5: غلط على هيك مكتوبه يا ولدي قدامنا
1: مين روبنز خلصت الان سمحتي عفوا، تباعت في الامازون، تباعت في نيويورك،
0: بعيد على حوانت اللي تباعت فيهم، شوف قصه الكتاب على عجبه ذلت ذم تشمل الذم معناها دعهم
1: على مثالي كيف كذو ماشي يحكي الكتاب هذا لحتنيش علاش تبدلت تنفعل في الريون تسيح تلتخ نسمعكش موكش موجود جملة منه ما يحكي على العباد اللي تعطي الانرجي الخايبة، العباد اللي تعمل حاجات باش توترك، الكتاب هذا يعلمك كيفاش تعيش، كيما يقول مقداد شعاره، كيما مقداد صبار اخير، في الكتاب هذا صبار اخير موجود يخليك
0: انت قريتو الكتاب؟
1: ما قريتوش، قريت
0: خلاص. انا نحب نقول لك اللي ذلت ذم هذايا كتاب ينشر الالحاد ويقول على المسلمين دعهم.
1: لا سي با فري بابا، ما فما حتى كلمة لا مسلمين لا مسيح، يحكي على سلم، قريت الخلاصة نتاعو.
4: لا تهم
1: صحيت دونك بالحق كتاب مزيان برشا،
6: ادعو العباد في السيف باش تقراه وانا باش نكون منكم ونشجعوا الكتبه وما دبي لها حاتم
5: مالا زيدون مالا زيدون
0: امبوتي زيدون امبوتي اون بليس اكثر المبيعات بالسيلر
6: والله لاني نكتبها كتخلوا يا مستمعين ثبتوا
0: بالسيلر والموضوع مهم للذام الناس اللي لازمك تبعد عليهم العباد التوكسيك العباد اللي تقلقك العباد اللي تجبدك اللوت العباد اللي ما تخليكش تعيش معاهم باش تعيش معاهم يزيدني نقراها باش نعيش معاهم
6: لا لا نعيش معاك بالكتاب هذا
0: بديت طبق في النساء
6: بديت نقرا فيه حلو كتاب فما النسخه عربيه
0: اما الكلمه مخيبه دعهم باش تدعني
6: ليه نخليك تحكي احكي يعني معاك اما في مخي ما هوش يقبل مخي أيوه
0: ما تبعدش عليك
6: لا ما نبعدش عليك ما نبعدش عليك سيف ما بعدنا في ال... يا ودي سيف هذا البذخني نسمع فيه شيء كبير مش نتفرد وسيف السناح عن روحك يا ناصر وز تريبو ندعوه
0: عباد العصابه والدنيا سخونه وصغار يحبوا يعوموا ناس يلا شكرا لك زيدون بالحق خرجت سيسكو لابيل سورتير دو لو كل واحد جاب شخصيه كونسومي ولا جديد ترامب درا شنو كذا فضل شيء كان انت تجيب كتاب وتحكي
6: ليكسيلونس
0: يلا نسمعوا اخر بستوف حضره لنا صديقنا رامي كما قلت نستسمعوا صديقتنا رباب باش ياخذوا ربع ساعه ولا ساعه من على الشرق
6: ان شاء الله ما نخلصوا
0: احنا ناخذ ربع ساعه ان شاء الله من حركه رباب نستسمعوا صديقتنا
6: باش نكملوا
0: باش نكملوا لومو دو لا فا تو سويت اخر بستوف من لي بستوف اللي حضرهم لنا صديقنا رمروما
7: زابينغ. بعد موسم حافل لي عزيزي المستمع حبيت نقولك ونذكرك لي احنا برنامج مش ترفيهي كهو لكن برنامج يعطيك جمل يقعدوا ويدخلوا للتاريخ لا اللهم صلي يعني بي حاتم لا تسمع منه حاجات روعة
0: حق الراجل مهضوم في علاقة بالقانون كلمة حاتم
2: هو شنو اول سبب للطلاق
0: برش
2: هو الزواج
0: حلو
2: دوك يلزم
0: نحي الزواج ملا منطق لا حلو
6: ابداع العقود
0: لا خرجوا قصوا الميكرو انا لا لا لا اتحمل مسؤوليه الراجل جاي حل قال لك شو مشكله الزواج الطلاق هو الزواج دوك نحي الزواج يا ولدي راك مريض راك مريض
6: لا هو صراحه يحتاج روحه في الاوف
0: باش نولي نبرف كل معاك كل موضوع لو كان في تحليلي فتحي
2: لاتونسيون
7: استنى جو كاب لاتونسيون دو لوديتور ها شقاولك اقوال ماثوره بسم الله ما شاء الله لا وشوف لي ريفيرونس انت بتاع زياد اي لا لا لا عنده حاجات يقولهم بالله الكريم شو يقول لك
0: في بالك حاجه رياضية سندروم موجود تعلق للمريض بالطبيب النفسي
6: صارت في كمان
0: والا بالطبيب النفسي تو نحكي له الامور علميه ويقول لي صارت في كمان جزء
6: سلام اول طرح
0: لحظه
6: كان جلوت في بوشنيق عملها راه وقالها لقرا لوتري يضوي على الفنان العربي
0: كان بسالك حاجه يضوي على الفنان العربي
6: تفضل
0: يقول في كلام مش فاهمه انا كان بسالك حاجه
7: وبسم الله ما شاء الله البرنامج هذا كفاءات اي لا لا الكفاءات والكفاءات شنو لازمها لازمها مطالب والمطالب شنو ما هو ما فلوس اي حاجه اعطيني
0: الحاج هو الكرونيكور الوحيد أي. اللي يوضع شروط للعوده
6: أي. والله بالحق
0: والله العظيم انا نفدلكم من الاخر معناته انتم عائله اللي تسمعوا فينا طلب زياده ماديه وقال ما نرجع الا بها وتحصل عليها وهذا يدل انه الاعلام
6: في مش في ازمه كبيره كبيره كبيره الحاج طالب خالي خايف على مستقبلي خالي الدنيا صعب
7: لا واكثر من هكا مشى لابعد من هكا راهو الحاج عم سنة
6: لا وما نحبش نزيد نحكي فاكر مشى البنك امبارح قدم قرض على 25 سنة جارانتي
0: عطاوه
6: وقالوا ندرسوا البنك يجي داخل قالوا شنو هي الضمان قالوا شاريتي في الديوان 25
0: هذا كل وزيد 11000
6: يقولي نحن هاي صحيح
7: والحق متاع ربي عنده الحق والله قاعدين تلوموا عليه تي والله إضافات بالدنيا ما نحاش حوش وريهم أعطيهم ثقافتك في الحيوانات
0: ما هو الحيوان الوحيد الذي يحرك فكه
2: السفلي
0: السفلي حركوه الناس الكل حتى احنا نحركوه الفك العلوي فتحي
2: ثعبان كركدل وانت
0: كركدل
2: كركدل
0: يا دي لحظة يا ودي شبيك النية واللية داخلين بعضهم كركدل مش كركدل
6: مازالك مشان تنطيق
0: مازال مش كركدل
7: كركدل ايه كركدل وكذا ويعلم بينا ربي سيليما واحد والآن مقلوبة قال ورفيق موش لنا رفيق له في الشيء ذي
0: كبرت ولي تهز روحك غمض عين حل عين تلقى روحك تغادر الحياة الدنيا
5: صلي على مولاك وتنفس يا بابا
0: والله
5: إيه عارف إيه في بالي
0: مش
5: لازم تقول هيلي
0: حياتنا أيام معدودة
5: الله أكبر ملك الموت
6: أستاذ عزري أستاذ عزري هذاك أمنيته في بالك قدم رخصة يا في البلد يحببني في الزلة اسأل بربي دويرة قال له معطيني حد 80 متر يحب يوكي والله ما يطلبني كان عطفي الو ريتو هذاك جانا الراديو ما نعرفوش جانا ما
5: يرحمه
6: ولد خالته توفى جانا نمشيو يا ودي وين
5: لا ونزيدك زياده يمشي لابعد من كيكه وهو بسم الله ما شاء الله راه باش نكونوا واضحين زياد يا اخويا يا اخويا زياد قداش يسيسوا وقداش يسمعوا الكلام الحلو يجبر الخواطر
0: حتى واحد ما يعرف روحه وما تدري نفسه بأي أرض أنت موت نعرفش روحي وين بش نموت أنا ونفوكسيون الأرض بكش نموت شهيد في بقعة بكش
6: عليق البدنية اللي عندك ربي يزيق رفيق وين تموت شهيد وين في باكستان ربي على الشرية اللي عندك مش نية مع
0: اللعبة ربي يرزقنا الشهيدة في فلسطين
6: فلسطين في الطيارة في باسبورك وين في ديسكين ربي يودي يتعدى أخبار يودي أنا نعرف حقيقة
0: ربي يرزقنا الشهادة في فلسطين إن شاء الله إن شاء الله في إن شاء الله مش تعرف عليه الموت في نفق متاع حماس
6: أنت كتاب تموت
0: حاول بعد الأخبار
5: والله العظيم يا راجل انت تمشي من بيت الصاله لبيت النوم تبين ما انا عايشك رفيق عايش خويا يهديك زاده ما حاجه علميه ذي راه ونحكيو علم لهنا فهمت ان بلس اي قال دو يرحم والديك امال ما تقولونيش في حاجات ما تقالش يرحم بوك
8: زابينغ
0: تحيه لاميل فوراتي نتصور في روحي هابط في النفق
6: رامي طلعني وشوفون رامي مزيل اعطيني ساكي تصور تعب في النفق بالله ما يشوفوكش لرادار نتصور ما يشوفوك
0: بالحق الصورة والله ركبتني صورة لا تصور روحي نجم نروح بس الموما
5: توفى الحرب ودي في الزلو يا رامي خبطش
0: لا بطل لا يلا تضحكوا الكل احترموا انفسكم انا نضحك على روحي مش تو
5: الحاج وزيادة الحاج
0: الحاج برافو معني انا بديت الموسم انت تهدد فيه تحب زيادة وختمت الموسم ومي ما تهدد فيه مش تنسحب اخذيتها زيادة وفات كنت ولا برنس
4: والله اخذيتها
0: جزي
4: والله
0: اسمع معنا رضخنا للتهديدات
4: او شو تحبني ندخل
0: لا لا اخذيتها ولا لا قولي اي ولا ما تدخلش يا سلام مبروك تستحقها 18000 نتاعك تستحقها برنس سلام مبروك عليك بعد الفاصل
2: كلمة الختام يختي الزياد عمل كونتابلي ولا
0: يلا سيدي بعد الفاصل كلمة الختام فاصل صغير نرجعوا باش نختموا حلقتنا لليوم السلام عليكم الناس لكل صديقتنا أمو هكا أمو بيد الله صديقتنا فدوى أمنا السراي سلوى التسولي كل الأصدقاء سمحوني كان ما سميتش اسم كل الأصدقاء شكرا على التفاعلات سلوى التسولي وي زيدون
6: صديقتنا هلول من SOS نحبها برشا معنا مساج نحبوك برشا وربي يفضلكم بالحق استنسنا بيكم وانتم عائلتنا وان شاء الله معناتها كيما نقولوا لي سويس تفرح صغيرات باش يزوم البحر في الصيف وعندهم برشا انشطه
0: شكرا نسلموا عليها برشا قريت المساج اللي بعثته تو نقرا فيه مباشر قالت كتبتم استر كثيره في كرات ذكريات اطفالنا من العوده المدرسيه لدعم اطفالنا في غزه دعم صغيرات في الشمال الغربي في حمله الشتاء في رمضان فرحه العيد دار ديجيتال وغيره وغيره وغيره شكرا لكل المجموعه شكرا لكم تشكركم واحنا نشكركم برشا مرحبا بكل من اختار في حياته يكون فعل الخير هو الطريق اللي يمشي فيه دونك شكرا لكم انتم اللي تعملوا فيه في SOS هيل شفاء الاصدقاء الكل لانه اللي تعملوا فيه حاجه باهيه برشا وحاجه تفرح في برشا صغيرات ان شاء الله ربي يجعله في ميزان حسناتكم ميرسي بوكو على المساج فصل ثم نعود لنختم حلقتنا اليوم الحلقه الاخيره من الموسم 12 للرف ماك
8: رف ماك Publicité.
9: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
10: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
11: اريدو طور عالمك Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
12: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
0: التسعة وستة وثلاثين دقيقة آخر عشرة دقائق في حلقتنا اليوم نختم بيوم الموسم 12 للراف ماك. صديقتنا المعدة تقول لي فما فوكال أعطيني تراه سمعني
13: رفيقي يا غالي ربي فضلك ليا إن شاء الله ديما متألق ربي نجح عمالك ولا يخيبك ربي حبب فيك خلقه كلمة بوك الله يرحمه كان كل صباح يقول هالك وانتي ماشي تخدم ربي يفضلكم الكل فريق الرفماق ويمتعكم بالصحة ولدي الغالي يفضلك خدوجة وتراها في أعلى المراتب نحبك برشا ماما
0: من مش فاهم الخيوط كيفاش قاعدة تخدم في في الواحد. مرسي على المفاجأة. ربي فضلك. مرسي بوكو. ربي خليك أمي وربي يعطيك الوقت الطيب وربي يعطيك الصحة وربي فضلك لينا تاج فوق روسنا. شكرا على المفاجأة فريق الإعداد. تعودت في المفاجآت ديما تخرجوا خديجة اليوم وصلتوا للأم وين ماشيين في التغلغل في العائلة. مرسي بوكو عيش أمي ربي فضلك ونحبك برشا ومرسي على المساج. آخر عشرة دقائق الناس الكل كلمة ال ختام. نبدأ بالانتداب الجديد في هذا الموسم جهانة سليني. شكرا على الموسم. شكرا على الإضافة. كلمة الختام يلا.
14: شكرا لكم. قديش فرحت اللي تعرفت عليكم. قديش فرحت بالتجربة معكم. قديش تعلمت من عندكم برشا كلام على الكرة واللي تنجم نكون بالحق معناها واللي تنفهم أكثر كرة. قديش العام تعدى محليه برغم اللي فما صعوبة هي موضوعية علينا الكل. قومة الصباح سيتي با فاسيل سورتو في الشتاء. أما العام تعدى محليه إن شاء الله نكون خفيف الظل على المستمعين إن شاء الله ونسناهم إن شاء الله فدناهم وإن شاء الله نكون الخدمة فرحانين بها نسك.
0: شكرا لك جيهان على الموسم. حضرة النقيب مقداد السيلي كلمة الختام نقيبة.
15: ربي فضلك راف. شكرا لكل الناس اللي تابعونا في تونس وخارج تونس. شكرا لكل الناس اللي احنا زادا واكبنيهم في حياتهم في كرهابهم في خدمتهم في كل شيء. وثم ناس فريمون يعرضوني حتى في الشارع عزيز صدقني كل يوم يقولوا لي نتنفسوا راف ماك وهذا فوز كبير وهو معناتها ثمره نتاع خدمه كبيره ياسر من الفريق الكل. شكرا لكم اصحابي اللي عديتوا لي العوج نتاعي عديتوا لي دمعتي عديتوا لي ضحكتي ضحكتوا معايا بكيتوا معايا وذي معناه شيء خرجنا أراف بجدة نحس إذاعة وتلفزة أراف ماك خرجنا من الإطار متاع الرسميات اللي فما مثلا بث وكذا مشينا لحاجة أخرى ديكور آخر اللي هو ديكور العائلي. إن شاء الله ربي يفضلكم لينا وإن شاء الله إحنا نواصلوا باش نكونوا ديما باهين في عينيكم.
0: شكرا لك نقيب على موسم هو الرابع في الراف ماك. الرابع في الراف ماك. ربي دوم العشر نقيب وربي يعطيك على قد قلبك. شكرا لك برنس قائد الأسطوري لهذا الفريق. كلمة الختام ربي فضلك لينا يا برنس ولا ربي فضلك لينا ولا نحكي علينا. كلمة الختام اقرب لي للميكرو. اقرب لي للميكرو
16: كنت شدد روحي لازم تلوح لي
0: كلمة. عادة كانت شد روحك في كلمة الختام على الدنيا السلام.
16: أنا نحب نقول ربي يبارك لنا في العائلة تاعنا العائلة الموسعة ذي نعمة من نعم الله. برا قولوا واللي تحب رانا نتعارك وردوا بالكم. راو في الهوف تاكل بعضها راو زياد يبدا هارب راو الناصر يبدا بكتقاقيها متاعه وكالضحكة البنينة اللي كي تسمعها تشيخ. هذه هي راي عائلتنا. احنا رانا عائلة رانا عائلة بأتم معنى الكلمة. صحيح راني فكرت بس نغادر العائلة هذه لكن كي تفكر الشيخ كي تجي لهنا شي انا شيخ راو ونعرفش تقول فما يقولك هاك ما تتكلمش ساعة لساعة كلمة ما تتكلمش تأثر فيه. لكن يا راف والله إلا عندك فكرة وقت اللي قابلوني الناس يزي واحد بركة سيدي مش نقوله ألف قولي أخوي نحب نصور معاك محليك ومحل كلامك تقولوا أنا ما تكلمتش تشوه محليك ومحل كلام الناس رأي عندها ما تقول في في القاعدة متاعنا ذي. ربي دوم علينا النعمة.
0: أمين يا رب.
16: ربي بقى علينا الستر.
0: أمين.
16: وربي فضلك ميمتك.
0: ربي فضلك يا حاج وفضلك الحاجة وربي يعطيها العمر والصحة والفضلك ونبعثكم ويدوم عشرتكم. جولدن بوي الرفماك حاتم بالحاج حتو موسم جديد. شكرا على الإضافة. شكرا على كل شيء. كلمة الختام.
2: هو راهو أنا معناها نحس أنا في الأديان متاع رفماك والرفماك في الأديان متاعي. نحن بدينا وخدمنا برشا مرات وبعدش تفارقنا وبعدش رجعنا في كل مرة معناها حتى اللي كي نهرب شوية من الضغط يا توجور لي بون مو معناها بالحق ذي حاجة اللي كما قال الحاج ستان اسبري تري بارتيكولي في الاميسيون اللي خلينا نحن نعطيه هكا. انا راني ريجيد معناها نتفكر كي من الاول ما كنتش فاهمك خاطر انت انا جدي برشا العباد يمكن يحسبوني خاطر قبل اول ما تعرفت بشوف لي حالي استدعوني سهريات وانا انسان جدي كي نبدا العباد مش مستانس مش كما تراوني معاكم معناها معني باش ندخل في الموت حب لي برشا دونك يلقوني ماست يقولوا سبي شور هذا كتب شوف لي حل وانت بطبيعتك طورت الاسطوره ذي لتو تشك بالكستيونيت بتاع الكويز سي فري كنت ناغر من الكويز ماني ما نحبش اخسر ما نحبش الخساره اكسترا دونك فينا الماء غلبتوني دخلتوني في منظومة
0: دخلت الماكينة دخلت
2: الماكينة وكل شيء دونك فينا المو سيسال مو هي ماكينة حاب نقول زادة يمكن فما حاجات نحن في حياتنا الخاصة راهو يفو بارفوا فير دي زيفور باش كل يوم راهو عندنا مشاكل كيفنا كيفكم دونك نحن يلزمنا نلقاو طاقة باش ننسيوكم في مشاكلكم وننسيو مشاكلنا كلكو بار وانا نقول زادة اخر حاجة نختم بها انا دي فراجيليتي انا فما دي مو مو صاروا لي في اول سيزون او جيتي تري فراجيل سي غراس رفماق اللي انا رجعت حطيت شويه كاراباس ومنعت المود.
0: ربي يعطيك الصحه ويعطيك الحاجات اللي باهيه. احنا كنا متعاطفين معاك ولكن بعد تعب البارح قلت خرجت نسهر ولينا شاكين في الامور اللي حكيت لنا الكل
5: ولا كليمونتين
0: نقولوا كليمونتين وبعد نحكي لازمنا تحاليل وتشيك اب نعرفوا نصدقوا ولا لا يلا لطف عليك حتى ربي يعطيك الصحه. رابي الفراتي رابرو مرسي على كل شيء مرسي على الخدمه في البارك مرسي على الوجود على البلاتو ككرونيكور شكرا على الروح اللي نعرف تعب لي فور كبير باش تعطيها مهما كانت الامور حتى كي نبداو متعاركين وما نحكيوش مع بعضنا في الكهرباء ربي هو اللي يعجبك انه رابي نبداو متعاركين ويوصلني هو بكرهبكم حاجه معناها لفل اخر ربي بكلمه الختام
5: كل حاجه في بلاصتها انتم اخواتي وانت خويا الكبير الراف نشكركم برشا ونشكر الزملاء الكل هنا الحق نتاع ربي خاطر انا الحق الراديو اقرب لي برشا خاطر حياتي يوميه مش كيما التلفزه نتقابلوا بار اكزومبل في الفجر مره في الجمعه ولا في الشرقيه مرتين ثلاثه لهنا اليومي نحب نشكر الاولاد الكل اخواتي الحق نتاع ربي ريما نحب نشكر جيان بيان سور زاده موجوده نحب نشكر عزيز هذاك اخويا صغير اللي ديما نكوروا مع بعضنا كل جمعه حسام زاده اخويا هذاك ونحبوا برشا الناس الكل حتى اللي عملوا معانا حلقات فاروق ناديه كيف كيف ايمان وجدان بيان سور نحب نسلم على زاده بالليل نقطه صغيره فايزه ومريم خاطر هذوما تعبين معانا ونحب نسلم بيان سور على بابا وامي نحب نقول لهم نحبكم برشا ربي يفضلكم ليا وربي يخليكم على التعب الكل اللي تعبينه معايا مرتي ربي يفضلها زاده بالتعب وذاكرني نحبك برشا
0: ربي يخليك ليا في ربي يفضلها مرتي اكثر
5: لا خذ حديث الثانية دوك مش عامل لك اللي بقى وزاك بياسور نحبك برشا واللي نعمل فيه الكل روى على خاطر ولدي زكريا
0: ربي يفضل وربي يعطيه الوقت الطيب وإن شاء الله تفرح به وترافي أعلى المناسب ناصر البدوي سورة التجربة تتواصل شكرا لكل شيء داخل وخارج العمل بعيد على البلاتو في وسط البلاتو شكرا لكل ما تعملوا باش تخلي الأمور ديما معدلة وتعدل الأوتار وتعدي الإنرجي اللي يجب تتعدى وقت اللي يعلم رب العالمين انت منين نجيب في الانرجي واكتفي بهذا شكرا على كل شيء كلمه الختام ناصر يا
3: رفيق انا نحب نشكرك اول مره خاطر انا قبل خدمت معك برشا تو في الرفماق والرفماق بلس اخر مره انا ما كنتش نتخيل نهار نلقى روحي في برنامج كيما هكا معناتها فيه الاكتواليتي كل يوم لكن انت عطيتني الفرصة وأطرتني ومع الأولاد الكل وكل عام تزيد المحبة مع الأولاد احنا عائلة الناس اللي لازم تعرف احنا العائلة نجم نختلفوا نجم ما نتفهموش في حاجات معينين لكن تقعد دي مع عائلة مصغرة ومكبرة خطر مختلفة نحكيه على العائلة مش احنا كديكرونيكور ولا انيماتور في برنامج برك لكن الناس حتى اللي في الشارع نعتبرهم ويعرضوني يقولوا راهو نعتبركم واحد من عائلاتنا اللي جيونا كل يوم للديار نسمعكم في كرهبنا. حبيت نحيي الناس الكل على المجهود الكبير، الإدارة، الناس التقنيين اللي خدموا في الديوان واللي قاعدين يوصلونا في صوتنا. إن شاء الله ربي معنا، إن شاء الله بيوفق الناس كل. أنا فرحان برشا سنة بالتخرج متاع أحمد ولدي اللي وصل للمرتبة كنت نتمناها ويتمناها أي ولي باش صغير ونجم يوصلها. إن شاء الله مزيد من النجاح لعائلتي الكل وصغاري الكل، الناس اللي تحبني، صحابي القراب لي الكل. حبيت نحيي الناس الكل اللي تسمع فينا من قريب ومن بعيد، وربي يفضلكم إن شاء الله كل عام وإحنا عايب خير.
0: شكرا لك ناصر البديو. كلمة الختام زيدون، يلا معك أنت نختم الكلمة ونختم التور دو تابل. زيدون
6: والله نشكرك رفيق ونشكر المجموعة اللي نخدم معاه بالحقتهم أخواتي، ونشكر الإذاعة. نحن هون يراو في دارنا وبالحق كنجي ونقعدوا في البلاتو هذي تحس روحك في بتقعات ترقى كل واحد والمود متاعه، واحد يجي متغش، واحد يجي فرحان،
0: واحد يحب يتك
6: اللي يحب بالحق. نحن مانيش بلاتو كلاسيكي، كل واحد يتصرف على طبيعته. نحيي المستمعين بالحق، فما مستمعين يبعثوا لي كل صباح تحسهم ينتميوا لي لعائلتي، فما اللي يعاوني في الكويس، فما اللي يحب على ديديكاس، فما لساعات نسلوا ويجاوبني. ربي بقي ستر على البرنامج هذايا. نشكر ميمتي ربي فضلها وذيك نور عينيه، وفضل ربي وفضل ميمتي اللي انا هكا والعبيد تحبني، ان توكا نسبه تحبني ونسبه لي عادي كاي برنامج وكاي واحد ينتمي للفريق هذا. ان شاء الله نتقابلوا في سبتمبر باكثر انرجي وباكثر حاجات باهيه. نحبوكم برشا، اللي عنده افراح ومسرات ربي يهنيكم جميعا، الباك ربي ينجحكم واللي نجح مبروك عليه، وملتقانا في سبتمبر ان شاء الله.
0: قلت لك البارح في التلفزه ونعاودوا لك اليوم زياد، شكرا على الدور اللي تلعب فيه، على الرول اللي تعمل فيه. شكرا على روح يزمك توفرها، وانت ساعات تبدا في اتعس حالاتك، انت المسلط عليك ضغط انك تلقى ديما لاكس اللي باش تضحكوا بيه وباش تدكك على فلان وتضحك على فلتان وتخلي الامور الكل تمشي ساعات نحو الديفيرتيسمون، رغم اللي تجم تكون ماكش في صحنك، ماكش في افضل حالاتك. دونك شكرا، لانه هذا يستنزف من الطاقه. واي ما اقول شكرا لكم، شكرا لكل الناس. ونبدا كلمتي كما جرت العاده، مهما كان نحكيو في اذاعه نحكيو في تلفزه، ونقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. على ذلك نشكر كل من ساهم في هذا البرنامج وعاون هذا البرنامج. نحب تحيه كبيره للكورنيكور، للفريق الحاضر معانا، تحيه لفريق الاعداد باش نسمي شويه الاسباء باش الناس تاخو حقها، صديقتنا ريم مخبي وهي اخت ومعده هذا البرنامج، هي نسليني كيف كيف كانت حاضره طيله العام في الاعداد، التقنيين حسام يحيى، محمد عزيز العوني وجدان العوني من الشابي، فاروق السويسي، مريم مسمودي وميمة بن عياد، دايما المسعودي، صبريلا بوعزيزي، محمد زعبار، حسام الحلواني. نسلموا على كل الناس الموجودين في الديوان واللي عاونوا باش يخلط لكم الصوت وتخلط لكم الصوره كما قاعده تخلط لكم يوميا من 7 إلى 9:30 في الرفمك. حاب نشكر الاصدقاء في الديوان، صديقي واخويا وعارفي مهدي بن عمر، كيف كيف صديقتي واختنا وعرفتنا جيهان الغماري. سلموا برشا لصديقتنا مروه المسؤوله على الامور التجاريه في الاذاعه، المسؤوله على قسم التسويق، مروه سلموا عليها برشا. نرجس كيف كيف صديقنا سند، سلم على كل الناس اللي تنتمي لهذه الاذاعه. خدمت في برشا وسائل اعلام، واي ما اقول كي نقول انا لهنا في عائله، ربي يشهد على ما اقوله. شكرا على كل ما وفرته لنا من ظروف عمل، شكرا على المحبه، شكرا على الاحترام، وشكرا على كل ما اعطيته هنا في الرفماك. نتمنى ونرجع لكم على قد ما انتم تستنوا منا. شكرا على الثقة، على المحبة، على بعض الكابريس يتعديهم لنا ساعات، على بعض الدلال، هذا الكل نشكركم عليه. شكرا من القلب، تحية لكل الناس، تحية للجمهور اللي في الاستماع، أصدقائنا اللي بالعشرات والمئات والآلاف اللي يسمعونا واللي على اليوتيوب واللي على الفيسبوك. نحبوكم برشا، كلامكم يخلينا نرجع ونخدم ونقوموا بكري وموتيفي، محبتكم تخلينا نحب ونواصلوا ونبحثوا على أن نواصلوا رغم اللي ديما نحيا ونقولوا قومة وسباح وتعب وكذا. محبتكم توصل لنا وتموتيفينا وترجع لنا الروح وتخلينا نحبوا ونخدموا ونواصلوا الخدمة بأكثر شغف. تحية لكل الجمهور، لكل الناس، لكل الناس اللي حبتنا وتبعتنا. وأختم كالعادة بمربعي الأخير، بالمربع اللي نلتجئ له في اللحظات الصعيبة واللحظات الباهية، اللي معه نفرح ومعه كي نبدأ منيش في أفضل الحالات نمشي لنفس المربع. أمي ربي فضلها وربي فضلك، نحبك برشا وشال ربي يدومك تاج فوق روسنا. أخواتي ألفة، كوثر، ولاد أخواتي، إسكندر، فارس، سليمة نور، ربي فضلكم الكل. زوجتي أكيد مرتي قلها مرسي بكو، ربي فضلك وربي يعطيك الحاجات الباهية كل. شكرا على المجهود، على التعب، على الصبر. شكرا لأنك تعدي الحاجات اللي يلزمك تعديهم ساعات نظرا لضغط الخدمة والعمل. وشكرا شكرا للناس اللي نحبهم الكل. تقعد الأخيرة والأميرة وأميرة قلبي وحبيبة أبوها خديجة بوشناق، نحبك برشا خدوشتي، ربي فضلك ليا وفي كل مناسبة نقولها. ذات يوم سيبقى هذا من تاريخ، تاريخك انت بيان سور خدوجة. إن شاء الله كي تكبر تكون فخورة باللي نعمله فيه، كي تتفرج شبوك كي تكبر وتولي انت طفلة كبيرة وإن شاء الله معرسة وعندك صغيرات تقول هذاك بابا وأنا فرحانة اللي هو بابا وفخورة اللي ذاك كان بابا. نحبك برشا وربي يعطيك الوقت الطيب، وإن شاء الله ديما نشوفك فرحانة وناجحة ومتألقة، وربي يعطيك الحاجات اللي باهين الكل واللي نتمنهم لك الكل. هكا نخلطوا نهاية الحلقة مرة أخرى، شكرا من القلب لكم أنتم اللي تبعتونا، شكرا للناس الكل اللي سمعتونا. إن شاء الله عطلة سعيدة باش نتوحشوكم، إن شاء الله أنتم تتوحشونا. شكرا حاتم بالحاج، نقيب البرنس، زياد، ناصر، رامي الفراتي. ملتقانا إن شاء الله بعد العطلة، ملتقانا إن شاء الله في شهر سبتمبر من هنا لوقتها. إن شاء الله تعديوا أحسن الأيام، إن شاء الله عطلة سعيدة مباركة فيها برشا محبة، فيها برشا نجاح، فيها برشا فرحة. شيخوا بروفيتي من العطلة، ولنا عودة إن كان لنا في العمر بقية في موسم جديد من الرف ماك ديما على الديوان. حبوكم برشا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، عطلة سعيدة، باي باي، تشاو تشاو.

0: رافماغ
1: رافماغ رديف.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

0: تكيدني مطرح ما تروح وياك، تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: ديوانا فهم صوتكم.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى

فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم

0: خير.
1: تسمعوا نفيس في قصة الفريكونس
2: ناف أرابواندو.
3: ناف أرابواندو
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز والسابعة. ديوان فام صباح الخير. مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 حدد جملة من الإصلاحات المالية الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية للدولة ودعم تمويل التنمية، من بينها خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى الدين العمومي في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 30 و2000. وأوضحت وثيقة المخطط أن السياسة المالية وخطة التمويل خلال السنوات الخمسة المقبلة ستواجهان تحديات تتعلق بضمان الاستدامة المالية وإصلاح المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها وتعزيز مساهمة القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد، إلى جانب تطوير آليات تمويل حديثة تتماشى مع التحولات الاقتصادية والبيئية. وفي سياق متصل، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد خلال جلسة موحدة لكافة لجان القارة بمجلس نواب الشعب يوم أمس، يؤكد أن وثيقة التنمية المجالية ضمن مشروع مخطط التنمية ترتكز على الحد من الفوارق بين الجهات وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وذلك وفق مقاربة تشاركية انطلقت من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني. كما بيّن وزير الاقتصاد أن الوثيقة تقوم على تشخيص للتحديات التنموية من أبرزها التفاوت بين الجهات وضعف البنية الأساسية والخدمات مقابل تثمين الإمكانات الطبيعية والبشرية والاقتصادية، مع التركيز على دعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية فضلا عن تحسين الخدمات العمومية وتعزيز الانتقالين الطاقية والرقمية. وزارة التربية وجهت مذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية دعتهم فيها إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية 25 و2026 و2000 بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، باعتبار هذا الموعد محطة رمزية تتوج عاما دراسيا حافلا بالانضباط والعمل الجاد، وتجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفال بالمجهود الجماعي. والوزارة تؤكد في بلاغ أن حفلات الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات، مع ربط الجوائز بسنة المطالعة التي اعتمدتها شعارا للموسم الدراسي، بما يعزز ثقافة الاعتراف بالإنجاز ويرسخ قيم الاستحقاق والتميز. على صعيد دولي، هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة هزت كييف في وقت مبكر من صباح اليوم، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات الآخرين، بعد أن حذر الرئيس فلوديمير زيلنسكي من أن موسكو تستعد لشن هجوم ضخم. المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يعلن عن اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين أمس الأربعاء اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، وأكد في منشور عبر منصة إكس إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع كامل فريق ناس الديوان.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.

0: نعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: Vous écoutez Dieu FM.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: 27 دقيقة صباح النور صباح الفل صباحكم تونسية توانسة الكل وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. هذه هي الناس الديوان كما كل صيفية اطلع عليكم من 7 إلى 10 متاع الصباح. إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم إن شاء الله. أي هيتني

0: تحية نبيها كراولي. شكرا يا سيدة المخرجة نادية منورتنا ندو باش تكون كل صباح بضحكتها المزيانة وبزينها. إن شاء الله نزينوا عليكم النهار وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. ردوا بالكم في الكيس إن شاء الله صبحيتكم مزيانة وإن شاء الله نهاركم أزين وأزين. كما قلنا جميلة نادية في الإخراج، إيمان العزيزة في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو، ليكيب كومبلي الحمد لله حاضرة وموجودة اليوم معنا في الصبحية. وشكرا لكم، شكرا لمعزتكم ليا ومحبتكم ليا، هذيك علاش كنتوا موجودين اليوم في ناس الديوان. سيد العميد توفيق ديدي على يميني دائما وابدا، صباحا مساء ويوم الاحد. اهلا سيد العميد،
1: اونورا اوموا كاتو جور دو ريبي نتاع برد بارد
0: الحمد لله.
1: ورانا طقس سخون
0: واحد اليوم.
1: لا لا سيد دار الهواء جا من الشمال سي فيني على الاقل اربع ايام
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إذا كان لازلت الفيستة فوق
1: رجعت نصيدة من حاجة وحويجة
0: حاجة وحويجة. مرحبا بك سيد العميد، سلموا برشا زد على اللواء اللي منورنا في الجيف لعمتنا اللواء. مرحبا بك السيد لواء ديدي، مرحبا دوك عميد لواء اليوم
2: عنده لواء واحد
1: هو أعلى مني رتبة،
0: عامل علم على روحه فهمت عامل. مرحبا بك سيد العميد مره اخرى، ابن سينا دكتورنا محمد سليم العسلي، صباح النور. مرحبا
2: اهلا وسهلا سماح، صباح الفل، صباح الخير. أيوة. تكون صباح الخير سيد الحضور، نسلم على السيد العميد. أيوة. على الكابتن. أيوة. على سي وليد الكاتب نتاعنا خويا فهمت توا. أيوة. باش يقوي علينا
0: البوكينيست.
2: اي شو بوكينيست
0: على في الدوزه
2: الدوزه قوية
0: فهمت علاش اللي دايرين بيا الكل يقراو برشا
2: تحيه
0: الحمد لله سي با كومون
2: لا باهي ديما العلم العلم باهي وثقافة باهي. تحية الإيمان، تحية النادية، تحية السادة المستمعين. بدأت سيونس يونيك بتونسي سونس يونيك.
0: اي سونس يونيك اتجي واحد
1: اي والله يا حلوة عندي كراسة اللي كتب فيها
0: سونس يونيك باهي.
2: بدأت سيونس يونيك من البارح فهمت ان شاء الله صيف يتعدى على تونس الكل باهي صبحياتنا ان شاء الله. توا اللي يبداو يسمعوا فينا واللي برمج على الشط واللي كونجي واللي ماشي للخدمة فهمت
0: احنا برامجهم الكل حاضرين باش نسطروها لهم.
2: اي تحيه النوروزه
0: نوروزه
2: اهلا وسهلا ان شاء الله ان شاء الله الماتينال بالنجاح ان شاء الله.
0: مرحبا بك دكتورنا ابن سينا الطلياني كابتن الكفات. اهلا وسهلا وشكرا على الحضور يا طلياني.
3: شكرا شكرا جزيلا. شكرا على واجب شكرا على واجب اير ليدي. شحويلك لاباس صباح منور ان شاء الله دقيق كالعاده
0: الحمد لله.
3: الموسم تحل فهمتي ولا انت الماتينال
0: On a ouvert le bal.
3: Ouvert
0: le bal. Le bal, ça va
3: être assez. Il m'a fait ma chose autre. Ils savent, ils savent ce que je leur ai dit. Quand on a acheté, faites-vous jeu, rien ne va plus.
0: Oui.
3: Tu sais,
0: اي
4: تارولوت
3: ساعتك صح
0: هم لعبي قدام
3: هم لعبي قدام
0: فهمتني. سيد العميد
3: سيد العميد دكتورنا الغالي سليم نادية إيمان نورس ولا فهمتي وقت قبيله قلت ويوم الاحد احنا نعاني حتى اليوم الجمعه
0: اي
3: وقت السيد العميد قلت له
0: صباحا مساء ويوم الاحد خاطر خدمنا حدات قبل ما بعض
3: حاجه
1: خطيبي احنا برشا حد
0: اي ونسمع المسات
3: ربي معكم
0: لا مانيش نعاودوا
3: اي حتى اليوم امورك
0: الماضي هذاك ماضي فقط
2: لان بدي حضرت عليها
0: كيف كيف كيف الدكتور زاد صباحا مساء ويوم الاحد
2: لا بون مش برشا مش كيما السيد العميد ما حضرت عليها
0: احنا على ذمة المستمعين
3: نتاعنا وليد
4: اهلا
3: بك حضر روحك عندك ماراثون رد بالك
0: ستر الله
3: مع ايرون ليدي ستر الله مفسر 60 كتاب تكتب كتاب كل يوم
0: تكتب وليد كل يوم شقد منا كتاب دونك وليد شكون اخر واحد نسلم عليه كل يوم باش نقفلوا بالكتاب نتاعو نوروز الجميله غزلتنا رجعنا للتليفون 5 نتاع الصباح
2: غمضتك غمضتك زعما زعما خاطر عندك كتاب
4: مسال بيزوتاج
0: نوروز شو حوالك نوروز
5: بونجور انا صباح الحمد لله شيخ في فورما
2: بونجور
3: بونجور سافا الحمد لله وي جيت جود
5: بونجور سيد العميد بونجور دكتور بونجور كابتن
3: شكو ماكو ولو بعدوني عليك
5: خليت بلاصتك بحريه
1: شوف سامح لي على
5: بونجور الوليد بونجور اللي كيفت الفريق ندو امونا سلم على اسمه فينا الكل وان شاء الله نهاركم فل ومزيان يا رب.
0: مرحبا بك نوروز
1: لا ابروبو دعك تب خاطر
0: حسيتك حالف على وليد
1: والله لا الاولياء اسمع الاولياء عندهم دور كبير خاطر انا الميموار نذكر شو هما لي زانسيدون اللي خلوني نقرا كنت على القرايه سنه اولى ابتدائي تقول لي زمان تبدل توا سنه اولى ابتدائي قبل شبيه في الصيف هذاك تاع تعديت السنه الثانيه ابتدائي جاب لي عمي المجموعه كامله تاع المكتب الخضراء.
0: ما فماش تليفونات وقت
1: خلينا نقولك صح باش اختارنا التليفونات
2: فماش انترنت
3: ما فماش كوب دي مون
1: بعد لا باش يقول لك والله بالحق
2: فماش نتفليكس
1: كيفاش كيفاش تمت العمليه كيفاش الوالدين راهم عندهم دور كبير كيفاش يعلموا صغار من بعد سنه خامسه جاب لي لي فونتاي دو سيفي سنه خامسه ابتدائي نقرا في كتاب معناها كتاب كتاب مش سنه خامسه ابتدائي وفرنساوية بعد سنه تاسعه مد لي دوستويفسكي كريمي شاتيمون اللي هو قدك نتفارع انا وياه
0: أي.
1: وجاب لي مجموعة تاع توفيق الحكيم معناها فهمتي حمار الحكيم يعني الأولياء حبيت نقول كلمة راهو دورهم محوري باش يغربوا صغارهم بالقراية من الأول لكان أي. تمت عملية من الأول نرتاحوا من التليفون نرتاحوا من كل شيء
0: واحنا مش ما نقولوش فقط للأولياء بربي غرموا صغاركم بالقراية احنا زيدا باش نحاولوا نكونوا مثال جبنا, أي. جبنا شكون يقرأ ويكتب في الكتب أي. فماشي ما يهدينا ربي بس كلها لا المطالعة وكل يوم احنا نقولوا له ولا احنا نقولوا له صباح الخير وهو يقول لنا صباحكم كتاب وليد ميلي اهلا وسهلا مرحبا
6: اهلا بكم الناس كل تحية لكم وميرسي انكور لكم استقبلتوني معكم لهنا
0: مرحبا
6: جست باش
0: سيئة
6: يا خلط المعمع جست باش نعقب على كلام سيد العميد نقول اللي بالحق ما تغير يسألوني دي أسعاد دي بارون كيفاش نغرم ولادي بالقراية نقول له أنت تقرأ يقول لي لا يقول لك هو
0: انتهى الموضوع
6: فات الحكاية بحق. إذا كان يشوفك أنت تقرأ تو يعاودك وفات الحكاية أنا اليوم جيت نقرأ في كتاب معتك اللي بديت معتك اللي عندي جمعة ولا قديش أما هو المحالة سهل قرأت أمي لغالب الظروف بتاكد ساعات راه يجي جمعة تقرأ فيها ثلاثة كتب وساعات تقعد معتك اللي برشا تقرأ معتك اللي فوالا دونك هذا اسمه En instance de deuil, نتاع أمال بدوي. قصة قصة.
0: En instance de deuil.
6: هو هو هو راه يقول لك التيتر نتاعو. هو التيتر نتاعو معناتك اللي حزين، مي هو راهو معناتها فيه قصة حب ياسر حلوة. ومعناتها قصة ياسر تحفونة نتاع طفلة كيفاش توفى أبوها معناتك اللي هزت مشات لكندا وخلت كل شيء وراها وعاد رجعت بعد خمس سنين. باش تلقى قصة حب قديمة اللي هي خليته ولقاته عرس ودرا شنو هو كل شيء.
0: أيوة.
6: ياسر حلو الكتاب
2: الفرنسي من مرته
6: هذيك حتى تكتشفوا وحدكم ولا مي سينو معناتك الكتاب ياسر تحفون ومعناتك اللي ياسر يحسك بحاجات
0: اون
6: انستانس دو دوي بتاع امال بدوي
0: امال
6: ولا ياسر تحفون موجود معناتها ان بو بارتو
0: شكرا وليد وكل يوم نحبك تصبح علينا
6: ان شاء الله
0: فريمون هذيا حبه تولي عاده كل يوم نحكي على كتاب مع وليد ان ميلي شكرا لكم مبروك يا تونس كنتم معنا في المتابعة والاستماع كان اسمها ضرب البارح بوغ أليني الكوندكتور سميناها توب ريتش توت سويت
7: توب ريتش
5: في توب ريتش باش نحكيوا على فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة عمل بوليميك خاصة مع الموسم السياحي الحالي وهو في مدينة الحمامات يقولوا انها كارثة بيئية مياه الصرف الصحي تتدفق الى شاطئ ياسمين الحمامات دونك الحكاية اثارت الجدل صور الحقيقة تم تداولها كما ذكرنا بكثرة الناس تسأل شنو الحكاية هل فعلا فما مياه صرف صحي في البحر الناس نجم تعوم ما تنجمش الحكاية اثارت جدل الشيء اللي خلى ديوان الوطني للتطهير ينفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تسرب لمياه الصرف الصحي إلى شاطئ ياسمين الحمامات وأكد أن المياه الظاهرة في مقطع الفيديو المتداول هي مياه أمطار تم تصريفها عبر مسيل طبيعي مخصص لتجميع مياه الغيث وأوضح الديوان في بلاغ توضيحي أن المياه هذه نتجت عن التقلبات الجوية الأخيرة وما عندهاش حتى علاقة بشبكة التطهير داعيا إلى تحري الدقة وتجنب تداول والمعلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة وأضاف إلى المديرية الجهوية للتطهير بنابل أكدت إلى جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بصفة عادية وبكامل طاقتها دون تسجيل أي خلل وإلا تسرب في شبكة التطهير وشدد الديوان الوطني للتطهير على أن الوضع بالمنطقة طبيعي جدا وإلى شبكات ومنشآت التطهير تواصل أداء مهامها بشكل منظم نافيا وجود أي علاقة بين المياه الظاهرة في الفيديو وشبكة الصرف الصحي
0: واضح نورس لو تور دو تابل بعد الفاصل
7: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
8: ببليسيتي يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
9: الو صباح.
10: هاني ريكش جوي بي
9: في سخانه.
10: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
9: تي على الكومبريسور؟
10: لا على الكليماتيزور الكل.
9: على كل شيء؟
10: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد.
9: توا فهمت عليه جوك بيه.
10: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بيه مع ماكسويل.
11: ماكسويل فور بيتر لايف.
12: انا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمه. السيس من البريمه، العرس من البريمه، الداله من البريمه، الليقه من البريمه. هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمه.
13: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمه من البريمه عندنا سيمين جبل الوسط بريمه البرايم.
12: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو ذيك اللي دوم. ما تنسيش مصنوعه بخبره المجمع الصيني سي ان بي ام سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمه البرايم.
14: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
15: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
16: اريدو طور عالمك.
17: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
0: إن شاء الله إن شاء الله صبحيتكم تكون أحلى مع ناس الديوان. تحية كبيرة برشا لكاتبة ناس الديوان هو مجريدي. مرحبا بيك صديقتي سامية سليتي. شكرا على المتابعة. حبوب حبيب بن صالح صباح النور يا حبوب. كريم حبيبي صباح النور يا كريم. فدوى الدالي رئيسة الكتيبة وحلومة أحلى مع مرة. محلكم كيف ترافقونا في الصباح كل يوم. عايشة صغير مرحبا يا عايشة. فرح حب حب مرحبا بيك. سلمى محفوظي صديقنا معز منوبي موجود تولوز باري. مرحبا يا تولوز. هجر مرحبا بيك. عبيد الله عبيد الله مرحبا يا عبيد الله. منال منصوري فتحي عمارة تحية لكم الناس الكل. شكرا لكم على المتابعة. محليكم سعيدة مبروك صديقتنا سعيدة مرحبا يا سعيدة. إيمان البجوي أمونة إن شاء الله تكونوا بألف خير. ستيفان صباح النور مرحبا مع الناس الكل تحية لكم. سامحوني اللي ما قريتش لسامي متاحهم يعاودوا يكتبونا. خليل مرحبا يا خليل إن شاء الله تكونوا بألف خير. عبدو كيف كيف مرحبا بيك. شكرا لكم على المتابعة. ياسمين وفل بونجور ياسمين إن شاء الله تكون بخير. شكرا لكم على المتابعة. سونيا بن معاد هيثم الغزي هيثوم بيان سور إن شاء الله تكونوا بخير. الناس كل صباحكم مبروك. صباحكم مزيان كيفكم إن شاء الله نهاركم يكون مبروك. سيد العميد هل هي مياسر صحي ديوان التطهير واضح يقول ما ظهر بشاطئ ياسمين الحمامات هو مياه أمطار تم تصريفها عبر مسيل طبيعي مخصص لتجميع مياه الغيث.
1: لا كلامه صحيح 100% لاني انا بدي عمت في هال اللي يحكوا عليه هذا ما عنده حتى هي. علاقه بالصرف الصحي.
0: كلام ديوان التطهير صحيح 100%.
1: مش اول مره روعه عديد المرات ونصب مطر كبيره اسمي الحمامات باش تعرفوا الساعه اللي هو ما مطر تلقاه معبي بالوراق الجر والحشيش وما فيش ريحه وما عنده حتى علاقه. راهو هذايا مسار طبيعي تعماه صحيح كل مره وما يقعدش راهو مات ويتلاشى في البحر.
0: سؤال.
1: نعم.
0: سؤال وانت خاطر تجزم.
1: لا نجزم خاطر عم تفسه.
0: الريحة منين تجي؟
1: ما فيش ريحة. سي بافري. قلت لك راهو العملية الماء يتبدل لونه خاطر راهو جبل الحمامات المسار نتاعو طبيعي يهز لياسمين الحمامات برشا وديان داخلين من نقطة 73 حتى لآخر نقطة حتى بركة ساحل كلها وديان. المحطة نتاع الصرف الصحي موجودة في بركة ساحل بعيدة على البحر. اللي قاعد يمشي كل مره تسبب مطر كبيره هذا يعرفوها جماعه اللي يسكنوا غاديك يعرفوها. يدخل الماء نهارين ثلاثه تلقاه معبي بالحشيش والورق وما فيش ريحه الصرف الصحي. ماء امطار كالتراب اللي تاع الواد اللي هذا في المجرى الكل يدخل ايامات نهارين ثلاثه يمشي على روحه ويرجع
0: الحراره. كانت موجوده تقول الريحه لا تطاق.
1: شو انا اقول لك على مسؤوليتي انا انا اخذت نعوم فصت هاك الورق هذوك
0: رايك رايك وعلى مسؤوليتك جوستو سيد عميد شكون يحب يدخل في الموضوع يلا دكتوره تيتو
2: شوف معناتها الفيرسيون تاع لوناس تنجم تكون صحيحه من السؤال نحن السؤال اللي نسالوه باش نحكيو بصفه عامه تلوث مياه البحر منين جاي علاش
3: الله يرحم والديك
2: البحوثات تاعنا فيها التلوث
0: ملوثه
2: فيها التلوث وعلاش يهبط كل عام كوميونيكي يقولوا الشطوط هذوما ما تعوموش فيهم واللي هم براتيكمون هي بيد هالليست بتاتخ ينزاد واحد ولا زوز باش ينقص لا بون معناتها فما مشكله في معالجه مياه الصرف الصحي في تونس واذا كان فما مشكل اش معناتها معناتها يا العدد غير كافي نتاع نتاع اللي صافيو الماء الماء الماء الصحي والا التقادم نتاعو معناتها قدامه والا معناتها كاريمون فما عباد تصب في الوديان واحد من غير حتى شيء ما يتعداو بحتى سيركوي واللي هذا راهو عنده تداعيات ومشاكل على الصحه وعلى البيئه وعلى الاقتصاد الصحه نعرف والامراض التهيج في في الجلده في العينين في في الحنجره في حالات اسهال خاطر اش معناتها انت كي ما تعدش مياه صرف صحي معناتها باش تحط بتصب في البحر ديريكتومون البكتيريا والفيروسات والطفيليات والمشاكل هذوكم دونك فما حالات تولي فما حالات تسمم انكور بلوس اذا كان ما فماش معالج المياه اذا كان الاندستري اش معناتها باش تصب مواد كيميائيه المعادن ثقيلة المواد الكيميائية والمعادن الثقيلة أغلبهم مسرطنة دونك ويصير النفوق ينقص الأكسجين في الماء البحر دونك يصير النفوق تاع الأسماك
0: أيوة.
2: معناتها باه والتداعيات والاقتصادية شنو كي يبدأ البحر بولوي السياحة تنقص
0: وصيد البحر ينقص والثروة السمكية تنقص كذلك
2: دونك شفت معناتها من أن نحب نفهم علاش هالمشكلة تاع البيئية هذه علاش ما توليش اون بريوريتي في سياسة الدولة التو فهمت هذه علاه ما نجيوش نقولوا اي خويا باش نخدموا على البحوثات تاعنا والتلوث البيئي باش نحطوا مشروع على 10 سنين وباش نضبطوا الميزانيه الكافيه وباش نعملوا القوانين الكافيه واللي باش نطبقوها 100% اللي ما يحترمش البيئه هو باش نعاقبوه دونك انا نحكي دو مانيير جينيرال هذه حكايه الحمايه نجم تكون فيرسيون تاع لوناس صحيحه
0: اما فسرونا الباقي
2: مي فسرونا الباقي
0: نحبوا نعرفوا يا سيدي ما نقولوش تلوث مياه البحر في الاخر احنا ما مشيناش وحللنا علاش تبدل لون ماء البحر هاو سؤال هذايا علاش تبدل لون
1: ماء البحر احنا سببنا فيه احنا سببنا
0: وزاره الصحه شو تقول تقول انه فما 49 نقطه مراقبه غير صالحه للسباحه من اصل 539 تقول الاكثر تلوثا اليوم في تونس هي ولايه بن عروس رادس الزهره حمام لمف قربه مصبات وادي مليان وادي ميزات وادي بوخنسة المناطق المحاذة المحطة الحرارية وبعض مصبات المياه المستعملة دونك نمرو واحد ولاية بن عروس اثنين ولاية أريانا شاطئ رواد منطقة السبخة قناة الخليج والمناطق المجاورة لها ثلاثة ولاية تونس جزء من شاطئ حلق الواد خاصة قرب الشارع باش حامبا أربعة ولاية بن زرت شاطئ جلطة شاطئ شط في منزل جميل ميناء سيدي الحشاني منزل عبد الرحمن وفي زرزونة يعني تصور
3: زرزونة
0: الرابعة بن زرت خامسا ولاية نابل توجد عدة نقاط غير صالحة للسباحة خاصة قرب بعض مصبات مياه التطهير وفق القائمة الرسمية لسنة 2026 ولاية سوسة بعض النقاط الساحلية القريبة من مصبات الفايدة المعلومة وصل من مصبات الأودية وشبكات الصرف الصحي هذي راهو نحكيو على قائمة رسمية وهذي راهو كلام أوفيسيال ولاية جيبس كيف كيف التلوث في البحر اللي ما نحكيوش
2: عليه
0: كيف نشوفوا أهم أسباب التلوث يقول لك واحد تصريف المياه المستعملة الغير مراسكلة جزئيا ولا كليا المصبات الصناعية الأدوية التي تنقل ملوثات إلى البحر تراكم النفايات البلاستيكية والمنزلية هذوما أسباب تلوث البحر
1: هو ناقصة نقطة
0: نساوها
1: لا لا نساوها ها تقول لك المشكله أي. الكبيره شنو قبل امطر كتصب في الواد يتمشي البحر مياه نتاع ربي معناها مياه امطر اليوم شو ولا يعمل بطني هذاك اللي يحكي عليه النقاط تاع ولايه نابل اللي نعرفهم انا تاع الضحيه الجنوبيه شو عملوا تو في واد مليان اللي هو جاي مطر مطر نظيفه ولاو صبوا برشا ناس عملوا كونيكسيون مع الواد هذاك الصرف الصحي يصبوا فيه في الواد معناها كي تشوفوا جاي واد مليان تلقاه اكحل في الترانسون الاخرين الكل معناها عباد ولدوا لقاو حل باش يصبوا القناة تاعهم يصبوها في الواد. هذه نقطة ثانية. الولدية الأخرى كل شوالات ولات بصبات نتاع الديشارج، معناها الزبلة والبلاستيك والردم اللي هو كان تذكروا في وصل لفقط الماء. الجيش خذا مهمة باش نظف الودية الكل، لأنه جهرهم لأنه باش يمشي البحر الكل.
0: النقطة هذه قالوا الفضلات المنزلية والبلاستيكية اللي
1: هي هذاك والحصالة والدنيا كل الودية تهز في حاجة أخرى.
0: باهي مازالوا عندنا بشوية وقت. طلياني
3: الحمد لله مش غالط هنا عام كامل، واحنا كل يوم نتكلموا على
0: الدم. قال لك نمر واحد
3: وقت يطلبنا باش وزاره الصحه تعمل كي اي موك، اكتبوا اعملوا واحده كبيره قولوا يا مواطنين راهو ممنوع السباحه توا الصباح، توا الصباح لا راهو البحر اسود، البحر اسود، الريحه ما نرقدوش. انت كي تبدا مروح انت وتبحث صدرات شنفك الريحه هذيك، شنف الريحه هذيك، ريحه تاع مياه ملوثه،
6: فهمتي ولا الواد كله،
3: الواد كله هي. انا عايش، انا قدامي الواحد، انا عايش كل معناه وديان وناس وعملنا دي ستاسيون تاع مليارات وحتى شيء. شو وين الخلل؟ اخرجوا يا جماعة الناس وقولونا وين الخلل. راهو الناس ردت مش معقول. تو البارح والله مروح واحد بعد بيها. الكورنيش تحملن فيكم فيه 3000-4000 عبد، خطر الدنيا سخونة والدنيا كذا وك الريحة تاع البحر وك الدنيا مساكن وك شنو العيشة، شنو العيشة دي شنو لو ناس وزارة الصحة وزارة الفلاحة يخوي يخرجوا وخوي وفسلوا المواطنين راهو فدينا، راهو فدينا من الريحة وفدينا من الحر.
0: فما تفسيرات،
2: هو التفسير راهو واضح ما نحبوش نقولوه ديريكتومون. البحورات الملوثة ديما فما حاجتين فيكس، يا بحذا منطقة صناعية ولا ناس، فهمت؟ معناتها المشاكل واضح، معناتها واضحين. دونك على
0: نتصور
2: على الدولة تحرك في دون سوس،
0: نتصور لا ديوان التطهير أبعد ما يكون على أنه يحبنا نحكيه المواضيع هذوما، وإلا ماذا به يكون الوضع على ما هو عليه. نتصور يزم إمكانيات ضخمة جدا
2: بيان سور
0: وما نعرفوش هل ديوان التطهير عنده الإمكانيات هذه أو هل ديوان التطهير هو اللي يحكم، هو اللي يقول ليه أنا يلزم بيجي ويلزم استراتيجية وطنية كاملة مش ديوان التطهير يخدم على روحه. راهو زيد احنا ماهوش كان ديوان التطهير
3: ورقة الماء،
0: ديوان التطهير سي اون انستيتيوشن ديكزيكوسيون
6: لوناس،
3: ورقة الماء لوناس تاخذ اكثر من السنات.
1: شوف السنات
6: صحيح.
0: يلا وليد كلمة باش نخرجوا عندي فاصلة.
6: لا باش نقول معناتها انا معناتك اللي حرام حملهم معناتك اللي البونليو كلها معناتها مشيت معناتك كنا البحر بتاعنا عيطوا له ماليبو كريمو
1: معناتك الزهرة وراس حتى وصل سليمان وصلوا شي لسليمان
6: تو كاو حتى اللي كانوا عنده ديار باعوهم واللي كان عنده دار معناتها تسوى معناتك اللي 500 مليون تسوى 100 مليون كهو علاش؟ خاطر ريحة البحر وعلى خاطر الحالة المزرية اللي فما ذيك.
0: وهو كذلك. يلا فاصل ورجعين.
17: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
18: ببليسيتي خيرها وافي، بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البن يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك، اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
19: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
20: اكتيفي سيفك
21: تحب تحكي
22: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
23: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
24: اريدو. طور عالمك.
25: تحبت وانت تلوج على خدمة نسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون.
4: كونسنتريكس سنتر دابير ملتيناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
5: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 57 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة متاع الصباح. مرحبا بكم وين ما زيت كنت نقول نص نهار وين ما كنتوا. تحية لحبوب بن صالح. حبوب بن صالح يقول لنا راهو انضافة تبدأ من الدار للحومة للحدائق العامة للبحر. انضافة راهي في الأخر عقلية. تحية لرؤوف عياري تبع فينا من قفصة. تحية ليك والمستمعين في قفصة الكل من المنصوري. صباح النور جودة. مرحبا بك يا جودة. أم عبيد الله مرحبا بكم. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة. باش نمشيو توا مع ميس ميتيول. زوم ميتيول. أهلا
2: وسهلا.
3: زوم ميتيول.
1: هاتي الدواوير.
4: صباح الفل الناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس لليوم الخميس 2 جويلية 2026، يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالوسط ومحليا بالجنوب، مع هبوب ريح قوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح درجات الحرارة القصوى حسب المعهد كيف بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا، فيما يكون البحر شديد الاضطراب بالشمال.
3: زوم ميتيو.
1: شكرا نورز. زوج رجات أرضية اليوم تسجلت في تونس.
4: وين سجلت محطات رصد الزلازل تابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي مساء الأربعاء على الساعة 10-11 غير 4 تقريبا بالتوقيت المحلي رجة أرضية ثانية بلغت قوتها 2.6 درجة على

0: سلم ريشتر بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين، وين حسوا بها الناس المواطنين حسب التحاليل الأولية. وكانت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي سجلت زيادة البارح على الساعة على معمع 3:45 بعد الظهر بالتوقيت المحلي رجة أرضية، وبلغت قوتها 2.4 درجة على سلم ريشتر كيف كيف في جرجيس. يعني رجتين أرضيتين في نفس اليوم في نفس المنطقة.
1: سيد العميد
2: بالثلاثمية ترجع بالعربية ترجع في تونس، ما كلها 2 و3 ما تحسش حكاية فارغة. ربي يحبنا، راه البلد ذي جاه كل شيء باللطف. راه الرجات هذوما كان تقراو توما البيانات اليومية نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي تلقاها يوميا راهو قاعد يصير. اما 2 و3 راهو معناها حكاية فارغة وما تعمل حد شيء وما تخوفش. وقتاش يولي يخاف الانسان؟ نتكلموا على 6 و7 و8 هنا في تونس.
3: 8 تدقدق
2: تدقدق بالضبط. اما كان فيكم راهو مثلا نعطيكم مثال في الجنوب الغربي ديما راهو يوميا، اما لا ما تحسهاش. واقراوا قلت لك اقراوا المعهد الوطني يخرج في البيانات هذيا ما تخوفش، هذا كلهم ديما 2 و3 يوميا.
1: احنا متوا الناس كلهم مود انتبهوا في فنزويلا
2: دونك
1: الناس مراجع نتفاجئوا. ان توكا اذا كانت الرجه الارضيه بقوه 2.4 درجات فهي تعد ضعيفه جدا على مقياس ريشتر ولا ريختر، كل حد كيفاش يقول. لا يشعر بها معظم الناس، يشعر بها عدد قليل فقط خاصه اذا كانوا في الطوابق العليا
4: او
1: في بالضبط. يقول لك تحدث اهتزاز خفيف يشبه مرور شاحنة كبيرة أمام المنزل. شوفوا مرزاليز ما يفدكش يلا عطينا توب أكتو نورس.
0: توب أكتو الخميس 2 جويلية 2026، ومن استوديو هديوانا في أم في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتوى 7:54. إلى غاية 31 أوت مكاتب البريد تعمل ليلا في عدد من الوجهات السياحية. وكالات الأسفار أعدت برنامج متنوع لفائدة العائلة التونسية خلال صيف 2026، يضم عروض تشمل مختلف جهات البلاد وبأسعار تتلائم مع عدة فئات. بداية من البارحة 1 جويلية نهاية التعامل بالورق والوثائق في شبابيك الاستقبال.
3: الحمد لله.
0: صدمة للتونسيين بداية من 13 جويلية تعليق العمل بنظام الطرف الدافع في الكنام. مستشفى عبد الرحمن ميمي بأريانا تنظيم عملية بيضاء لتعزيز جاهزية المؤسسة الصحية عند الطوارئ. وزارة التربية تدعو إلى تنظيم حفل اختتام السنة الدراسية 2025-2026 بجميع المؤسسات التربوية. أشغال ملعب المنزه تستأنف نهاية 2026 ومشروع لتوسيعة ملعب الطيب لمهيري. تقرير لجنة التحاليل المالية يقول ارتفاع إشعارات جرائم تبييض الأموال. وسوسة تفكيك شبكة ترويج مخدرات وإيقاف 5 أشخاص.
1: شكرا نورز. هات نمشيو لنهاية التعامل بالورق والوثائق في الشبابيك الاستقبال. شنو الحكاية بالضبط؟
0: وين أعلن المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل الشويري النهار الأربعاء البارح 1 جويلية عن انطلاق العمل بالخدمات الرقمية بشكل كامل في خطوة تمثل انتقال نهائي نحو رقمنة المعاملات الإدارية، وأكد أنه لن يتم بعد الآن قبول الوثائق أو الملفات الورقية على مستوى شبابيك الاستقبال، وين باش يتم إنجاز جميع المعاملات عن بعد عبر المنصة الرقمية. وأوضح السجل الوطني للمؤسسات أطلق خدمة حساب المؤسسة، وهي خزانة إلكترونية خاصة بكل مستعمل تعد وسيلة للتواصل الرسمية بين المؤسسة والسجل، وتعتمد على المعرف الوحيد لكل مؤسسة، ويتيح الحساب هذا للمستعملين إمكانية الاطلاع على الوثائق وتحميلها مجانا، إضافة إلى متابعة مسار الملفات ومعرفة مراحل تقدم معالجتها بشكل مباشر. وإن زيادة أصبح بإمكان كل من يرغب في أحداث مؤسسة إتمام جميع الإجراءات ومتابعة ملفه بالكامل عبر الفضاء الرقمي هذا دون الحاجة إلى التنقل. وكان السجل الوطني للمؤسسات أفيد سابقا نهار 19 مايو 2026 أنه مع الاعتماد الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من 1 جويلية اللي هو البارحة الأربعة، أصبحت الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بسهولة وأمانة.
1: فلا ما نحكيه على لغانو
2: ناسيونال دي زونتربريز.
1: مش نحكيو على المؤسسات الاخرى ان شاء الله، ان شاء الله المؤسسات الاخرى تتبع. مازلنا راه باش نطلعوا المضامن، ومازلنا باش نعملوا هيك نسخه مطابقه للاصل، ومازلنا باش نعملوا ليغاليزاسيون نتاع السيناتور. هذاك الكل مازال موجود، ما تخافوش عليه، مازال الصف طوله 2 متر، ومازال باش تطلع ورقه في تونس في الاداره لازم تاخذ شطر نهار، ولا تفسع نهار على الخدمه وتدبر سيرتيفيكا، ولا تمشي تاخذ كونجي وتخسروا النهار هذاك خاطر باش تطلع ورقه، ولا باش تعمل مضمون لولدك، ولا اللي كنتي. هذيا الكل راهو مازال موجود. نحكيو فقط على لغنو، تقول اليوم المؤسسه السجل الوطني للمؤسسات يقولوا راه ما عادش التعامل بالنسخ الورقيه. بيه نورز مشينا للكنامه لو 13 جويي، شنو باش يصير بالضبط نهار 13 جويي؟
2: نقطه فيها هذه، راهو ربي يستر برا، سامح ربي يستر. لا ما تقولش هكاك خاطر راهو لغنو هذيا الناس تعاني منها، راهو ديما ريزو طايح ويجيبوا يخلصوا بالكارت بنكير وما تمشيش. ربي يستر. تو كيولات 100% واحد لازم يحضر روحه مرا تقنيا باش للعمليه هذه. راه مش نعملوا عامله وبعد نقول واه
1: معني تقول انت حاضرين ولا مانيش حاضرين.
2: هذه زقتم نعملوا تو كيما هكا. وين الفاتوره الالكترونيه؟ وين ترى شنو يعملوا شيء وبعد يقولوا واه راه ماناش حاضرين؟ بلاو استناوا شويه ان شاء الله، خاطر انا تجربه صاحبتك راه كل يوم معاناه في الدخول والخروج والريزو طايح، ولا وحابش تمشي بالكارت
3: قبل ويخطيك ما تمشيش يخطيك.
2: انا شي محل شهادنا سماح، يحضروا رواحهم ما تعملوش
3: حاجه في
2: ما تزربوش، حضروا رواحكم بالكدا وبعد اعملوا خويا.
1: شقلت لي وليد
3: كيما معناتك اللي ما ديكلاريش في وقتها، ولا معناتها الريزو طايح ما يهموش، يقول لك عندك خطيه عندك خطيه وي سون فوت كويلمون. معناتها بالحق معناتها اللي فما عندهم قاعدين يحطوا بوم باش نولي نتكلم دركي قاعدين يحطوا في
1: انا خايفه منك
3: راني
1: نعرف
3: قاعدين يحطوا في قاعدين خاطر بالحق عبيت قاعده تعاني بالحق فما برشا
1: الريزو طايح وانت تتخطى
3: ولا عادي عادي عادي.
1: 13 جويلية شنو باش يصير؟
0: قالت نقابة تونسية البيولوجيين الخواص اللي مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضع مالي بالغ صعوبة جراء أزمة متواصلة نجمع عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، وين أعلنت في بيان إلى الرأي العام أصدرته البارح الأربعاء الجلسة العامة الاستثنائية للنقابة المنعقدة نهار 30 جوان 2026، قررت تعليق العمل نظام الطرف الدافع بجميع الصيغ امتاعه، يعني الأمراض العادية والمزمنة، ابتداء من 13 جويلية 2026، على أن تتواصل خدمات التحاليل الطبية لفائدة جميع المضمونين والاجتماعيين المنظوين سامحوني تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء، مع اعتماد نظام الخلاص المباشر من قبل المريض لفائدة المخابر، على أن يتم تعويضه لاحقا من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.
1: فلا دونك كان فما بلاء قبل من البيولوجيست، ونفهم هما طلبوا قالوا نحبوا صدى، نحبوا تفاوض، نحبوا تواصل. أبارامون التواصل ما صارش، دونك باش يبداو التداعيات نتاع البلاغ هذايا. وديما نقولوا مسكين المواطن هو الاول اللي باش يخلص، احنا ما يهمناش المشكله بين شكون وشكون، المواطن. انا كمواطنه تونسيه نقول انا اكثر من 40% من شهريتي قاعده تمشي، راه انا قاعده نخدم ونخلص في كل ما يلزمني نخلصه. انا ما يهمنيش، انا كمواطن نحب نمشي اللي خلصته، وانا اللي دفعته سابقا نحب نلقى بعد لو روتور، مش انا نخدم ونكلت ونخلص في الضرائب نتاعي ومن بعد ما نلقاش لي سيرفيس اللي انا على اساس نخلصه. هذايا يظهر لي كل مواطن تونسي قاعد يقول فيه. اخبارنا ورجعنا
4: ابدا نهارك مع الناس الديوان.
5: Publicité. محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومده تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
6: مصرف الزيتونه قيم تجمعنا.
7: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
8: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
9: اريدو طور عالمك.
10: Do you want to feel? Do you want to feel?
4: ديوان افام فلاش نيوز.
9: موجز والثامنة ديوان افام. صباح الخير. المجلس القطاعي للبنوك يقر خلال اجتماع عقده يوم أمس مبدأ الإضراب العام القطاعي على أن يتم تحديد التاريخ والمدة بالتنسيق بين الجامعة العامة والمركزية النقابية. كما دعا المجلس العاملين في القطاع إلى رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي. ويطالب المجلس بتمتيع العاملين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بزيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000، فيما خاض العاملون في القطاع البنكي والمالي وشركات التأمين إضرابين عامين من أجل هذا المطلب الرئيسي لتحركاتهم الاحتجاجية. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقول إن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، معلنة عن تعليق العمل بنظام الترف الدافع ابتداء من 13 جويلية الجارية. والنقابة تؤكد أن هذا القرار لا يستهدف المرضى ولا يمس بحقهم في العلاج، بل يهدف إلى حماية استمرارية المخابر وضمان ديمومة الخدمات الصحية في ظل أزمة مالية خانقة أصبحت تهدد بجدية استمرارية هذا القطاع الحيوي ويثقل كاهل المخابر بالتزامات مالية وتشغيلية متراكمة وفق بيان صادر عنها. البريد التونسي يعلن أنه تم بداية من يوم أمس وإلى غاية 31 من أوت القادم فتح مجموعة من مكاتب البريد بالمناطق السياحية لتأمين حصة عمل مسائية، بالإضافة إلى توقيت عملها العادي على غرار ياسمين الحمامات والمرازقة وقليبيا وتبرقة وحمام سوسة الشاطئ والقنطاوي وغار الملح والمهدية المنطقة السياحية والمنستير وجربة حمة السوق. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد خلال استقباله أمس الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، يؤكد على تعزيز التعاون المشترك بين تونس والكوميسا وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية داخل هذا الفضاء الإقليمي باعتباره تجمعا اقتصاديا هاما. وقال الوزير إن تونس بصدد إعداد العرض الأولي بخصوص تحرير تجارة الخدمات في عدد من القطاعات على غرار الخدمات المالية والاتصالات والسياحة. على صعيد دولي، معظم أنحاء الولايات المتحدة تشهد موجة حر شديدة قد تحتم الأرقام القياسية في الأيام القادمة وتؤثر على فعاليات كأس العالم التي تستضيفها البلاد وعلى الاحتفالات بمناسبة مرور 250 عاما على استقلالها. وتخيم كتلة من الهواء الساخن على وسط البلاد ستتحرك خلال النهار باتجاه الساحل الشرقي، حيث من المتوقع أن تتسبب في درجات حرارة قصوى لعدة أيام في العديد من المدن الكبرى مثل واشنطن ونيويورك. حريق غابات ضخم اندلع في جنوب فرنسا أمس ما أجبر عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم وفق ما أعلن جهاز الطوارئ، هذا وقد انتشرت مئات من عناصر الإطفاء لمكافحة الحريق في إقليمي إير وأود والذي غذاه الجفاف والرياح القوية. مصدر في حلف شمالي الأطلسي الناتو يقول لوكالة رويترز إن الحلف سيعلن خلال قمة أنقرة الأسبوع القادم أن أعضائه الأوروبيين غطوا جميع الثغرات تقريبا التي خلفتها الولايات المتحدة في خطة دفاع الحلف، وأضاف أن الفجوة الرئيسية التي لا يزال حلف شمال الأطلسي يكافح لتغطيتها تكمن في القاذفات الاستراتيجية، حيث قالت الولايات المتحدة إنها ستوفر طائرة واحدة فقط بدلا من 2. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع هاني إبراهيمي.
4: مع ديوان FM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
10: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
11: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه باخبار الانديه التونسيه. انديه الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، البدايه بنادي الصفاقسي. ومهدي الفريخي رئيس الهيئه التسييريه قال في فيديو نشر الفريق البارح على الصفحه الرسميه للنادي انه راضي على نتائج الفريق الرياضيه رغم الازمه الماديه. الفريخي اكد انه رفع المنع من الانتداب باش يكون خلال ايام قليله بعد تسويه الملفات المتعلقه بالموضوع هذا، والعمل الان على توفير 500 الف دينار من اجل تفادي منع جديد يصدر خلال الأيام المقبلة. بخصوص ملف المدرب المقبل، أكد الفريق أن اللجنة الفنية والمدير الرياضي يعملوا بجد لزوز في هذا الصدد، والتعاقد مع مدرب جديد سيكون بعد انتخابات 3 جويلية. الفريق تحدث أيضا على إجمالي ديون النادي، وقال الخطايا المادية المسلطة على الفريق تقارب 7 ملايين دينار، من بينها أحكام باتة وأخرى يتوقع صدورها خلال الأشهر القادمة. كيف أوضح أنه الفريق النادي يواجه عجز مالي مستعجل بقيمة 6 ملايين دينار يتوزع بين الديون الضرورية لرفع المنع من الانتداب وتكاليف انطلاق الموسم الرياضي الجديد. كيف الفريق كان أكد أيضا أنه الهيئة قامت بتوسيع تركيبة لجنة الدعم عبر إدماج ما بين 5 و7 أعضاء جدد للمساهمة في مجابهة الأزمة المالية هذه الخنقة وإيجاد مصادر تمويل إضافية. المستقبل الرياضي بسليمان تقدم البارح بطعن رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضي التاس ضد قرار نزوله إلى الرابطة المحترفة الثانية. مستقبل سليمان طالب في الشكوى متاعه بإلغاء قرار اللجنة الفيدرالية للمسابقات التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والقاضي بالمصادقة على الترتيب النهائي لموسم 2025-2026، وقال الفريق في طعنه أنه الموسم المنقضي شهد إخلالات تنظيمية جسيمة من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية في تطبيق القوانين خاصة بهما، مما أثر على النتيجة اللي أفضت إلى نزول الفريق. كيف مستقبل سليمان طالب باستعجال النظر في القضية قبل انطلاق الموسم المقبل. الظهير الأيسر السابق نجم نقوله للنادي الأفريقي أسامة السيلي تعاقد رسميا مع نادي الخالدية البحريني بعقد لمدة 2 مواسم بعد نهاية عقده مع نادي باب جديد. نذكر السيلي في الموسم الفارط مع الأفريقي ساهم في تسجيل 10 أهداف وإن سجل 2 وعمل 8 أسيست. سياسكا صوفيا البلغاري أعلن رسميا تعاقده عن متوسط الميدان السابق للنادي الأفريقي معتز الزمزمي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم. نذكر الزمزمي تحصل الموسم الفارط على لقب البطولة مع النادي الأفريقي. بايرن ميونخ الألماني أعلن البارح تعاقده رسميا مع النجم المغربي إسماعيل السايبري بعد البرفورمانس الكبيرة اللي عملها ومازال يعمل فيها في كأس العالم. 25 عام بالنسبة للسايبري يعتبر من أبرز لاعبي المغرب حاليا في المونديال، ويسجل 3 أهداف إلى حد الآن، وكان أمضى عقد لمدة 5 سنوات مع البايرن قادما من نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي. الختام بمباريات المونديال، والبارح مقابلات ديما نواصلوا في المباريات نتاع الدور 32 في المونديال. البارح انجلترا تفوز 2-1 على الكونغو الديمقراطية بفضل ثنائي لهاري كين جات في اخر ربع ساعة من المباراة. بلجيكيا 3-2 تتسرع على السنغال بعد التمديد 2-2 في 90 دقيقة، وتيان مانس كان سجل ضربة جزاء في الدقيقة 120+5 اخر دقيقة في الوقت الاضافي قبل ركلات ترجيح. بالتالي بلجيكا انجلترا في الدور الثمن النهائي. ايضا فجر اليوم الصباح الولايات المتحده الامريكيه بلد منظم ينتصر 2-0 على البوسنه والهرسك ويترشح. واليوم بالنسبه للمقابلات نتاع اليوم 8 نتاع الليل اسبانيا تواجه النمسا. بالنسبه لتوقيت تونس ايضا في الفجر او نص الليل بالضبط البرتغال تواجه المنتخب الكرواتي. لسبور قدمه لكم هني إبراهيمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانفان.net. بعد شوية ترجع لكم سماح وكامل فريق ناس الديوان.
12: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور. إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez عاجل إنرجي.
13: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: Publicité.
1: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
2: تدلل الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوام من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
3: تدلل جيون ايام دللنا
4: أنا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمة السيس من البريمة العرس من البريمة الدالة من البريمة الليقة من البريمة هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة
5: شنو هذا يا ولدي من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
4: هي يا سي محمود هذاك اللي يشد هو هذاك اللي يدوم ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيمون رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
6: تحب تحكي
7: en illimité ou t'aum في الجيجاوات
8: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات en illimité و بفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
9: اريدو طور عالمك
10: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمة والشيخات بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموت
11: مونوبري ديما معك

وقت بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: صباح النور، صباح الورد لكل من يتابع فينا من توا حتى العشرة. هذه ناس الديوان، موعدكم اليومي على طول الموسم الصيفي من 7 للعشرة. مرحبا بكم وين ما كنت، حتى مطليني أضحك عليك.
2: صوفي
1: انت غديش تعود ورايا اي كلمة دكتور.
2: مصبات
1: وصوفي لمو
3: بالنسبه
1: على نورز. شوف نورز قيدهم كل يوم، عملنا بيتيزيري ومغدا الصباح على الناس الكل. قيد
2: نخدم على روحك
1: كل يوم، تقيد البيتيزي الكل. كل حد يقول كلمة، يقول حاجة،
2: عندك زوز عند سماح
1: هكا قيد بالوقت باش
2: دل سكارة
1: عندك.
2: هذايا نحن لي كونيكور نقبلوها اون سول كونديسيون، ولات البرنامج تتحط في البيتيزي.
1: انا الاولى، انا الاولى، انا تعلمت ما نطلب حتى شيء انا ما نكونش فيه طرف.
2: هكا
1: ديكتاتورة في حاجات اخرى.
2: بارك الله فيك.
1: اما انت متعودش وراي
2: صوفي.
1: في البيتيزي كل ما حد يغلط حد لي سليم العسلي وراه شنو قاعد يقول. دونك فلا نبداو بها سبحان الله على الاقل بوغ ديلاتي الاتموسفير.
4: واحد برك يقول شو راه
1: العميد. العميد كان نادي تقول وراه هكا هاو. يلا مرحبا بكم، حضروا لي رواحكم تو سويت. كل اول ساعه ثانيه باش نبداو بلايك ديزلايك.
5: لايك ديسلايك.
1: أيوة.
6: في لايك ديسلايك باش نسمعكم اكستري للممثله الاردنيه صبا مبارك، كانت حاضره في بودكاست منا وفينا على قناه المشهد مع هبه حيدري الاعلاميه اللبنانيه، وين حكيت على زياده في الميزان من اجل دور. قالت انها زادت 15 كيلو وسمنت اكثر من العاده، رغم انها معروفه انها ديما تتلهي بروحها بلبشقها رشاقتها لبستها كذا، حتى في على لي ريزو سوسيو كل. دونك حكيت على الدور الدرامي اللي جسدته وأهميته، وقالت أنها تنازلت على برشة حاجات دونك من أجل الدور هذا اللي حكيت عليه. الحقيقة عملت برشة تفاعلات من المتابعين متاحة، دونك شوي آخر ونسمعه
1: لايك لايك ديزلايك. بيه أنا السؤال هو الفنان الشخصية المعروفة يولي ما عادش ملك روحه، يذولي حتى ما قديش توزن شعرك وجهك كلامك، لايك ولا ديزلايك سيد العميد؟
7: لايك، لانه لي بلو غران اكتور دو موند، اكبر ممثلين في العالم، نتكلم على دوستين هوفمان، نتكلم على بول هانكس، عملوا تغييرات جذريه معناها على خطر دور، لانه باش يتقمص الدور هذاك يلزمه فهمتي يخدم
2: توم هانكس.
7: قلت بول
2: جون بول بالمنزل
1: هذه في بيتيزي الثالثه.
7: هذه بسيرش
2: على مضض صلحتك.
7: على كل حال هو ستان جران اكتور وصل لعمل ادوار، بدل يعني في بدنه، بدل في شعره، بدل في هيئته باش تقمص ادوار كيف كيف معناها لي بلو جران. اخيرا توا شو اسمه نتاعنا هذايا اللي باش يمثل
1: الاخر،
7: لا لا اللي باش يمثل حالنا بعد قاعد يخدم في بدنه باش يدخل فك لوساتور نتاع شو اسمه هذا
6: الامريكي، ما
7: اي الامريكي شو اسمه
1: دنزل
7: واشنطن. دنزل واشنطن، دنزل واشنطن قاعد يخدم في بدنه. دنزل واشنطن يخدم في بدنه باش يولي معناها يتقمص الدور.
1: هذه صبا مبارك رجعوا نحاتهم 15 كيلو.
6: هذه طليقه المرحوم شوقي المجري الله يرحمه،
2: مخرج
7: غالي، انا احترم اللي يحب مهنته ويتقمص الدور. انا لايك الحقيقه،
1: لايك سيد عميد. وليد لايك لزاك،
8: لايك لايك لايك معناتك اللي برشا كما قال سيد العميد، معناتك اللي هذاك هو الاحتراف. بالطبيعه خاطر هما معناتك اللي يخلصوا بالقديه زاد راهو فيها الحكايه معناتها. نذكر اسمها شارليز تيران نقطه في الفيلم تاعها مونستر، بدلت كومبليتمون المورفولوجي نتاعها وضعافت باش تستناها يخرجوا شويه باش تنجم معناتك اللي تتقمص الدور نتاع الاس دي اف وقتها وكل شيء. معناتها فريمون معناتها قوه بكذا بكذا. هو لما حال القوه باش انك تضعاف، معناتها 15 كيلو مش انك تسمن 15 كيلو، هذاك سهل 15 دونك عملت حتى شيء هذي.
1: فوالا طليني
4: والله ما في نفس السياق تقريبا، ولا شخصيه ولا شخصيه. لا الحمد لله عليها حطت لي مره. هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك ما سليم شجع بشوية كيف ما مراجع كروها مثل دورة تمثيل دورة انتها مراجع كونسير افانسي حجم شعر عندها شعر خرق
1: وكذا
4: حتى الملام حتىها كنت بدلت باش باش باش عطاتنا يجي كروها باش عطاتنا الصورة الحقيقية للمعنيها الألم والكذا كذا معني
1: ثم روبرت دينيرو اللي باش يمثل دور سائق تاكسي اولا زاد 25 كيلو اثنين قعد عام يخدم درايفر تاكسيست عام هو يخدم كاريمون مع الشركه باش يفهم كيفاش هدايا فما ان هاثواي اللي توا طالعه برشا تراند اللي هي ممثله بطله في ذا ديفل ويرز برادا
4: صحيح النطق النطق صحيح بتيزي
1: لا لا صحيح لا لا في الانجليزي في العربي نخت
7: لا مش صحيح دمي مور
1: الانجليزي
7: دمي مور دمي مور وقت عملت كوموندو مع فيش حجمه شعرها مرا فاتنا وشعرها يبل حجمته وي كومبليتمون
8: ركز على فاتنا
1: فاتنا
7: لا باي دمي مور
1: منها برشا
4: وي الحمد لله جات
8: يختلفوا اثنين
4: الحمد لله جات دمي كان جات انتي دمي كنت
1: كثير يلا دونك دكتور
2: شنو
1: لايك
4: ديسلايك ديسلايك
2: والله والله لايك لايك من ناحيه فنيه من ناحيه طبيه ديسلايك مش به
1: متوقع
4: دوره
7: كل واحد في دوره
2: لا خاطر توا حكيتوا على الفنانين اللي يتقمصوا الادوار مهم اما بون معناتها باش يلزم واحد يكون
1: زيد 20-25 كيلو
2: ومن بعد يلزمك تنحيهم وتنحيهم افيك ان ريجيم ايفيدامون
4: دراكونيان
2: دراكونيان سيفير دونك طبيا فما شويه مخاطر
1: ونتصور هما الناس هذي سيغتو البرا يكون فما اطباء قاعد تتابع وكذا ماهيش هكاك مسايبه الامور لكن وي باهي باهي لونجل دكتور اللي بعد وانا
6: نحكيو على الجهات القانونيه في الكويت اللي اقرت احكام صارمه بحق كل شخص يثبت تورطه في خيانه زوجيه وين تصل العقوبه بين 3 إلى 5 سنوات سجن بالاضافه الى غرامه ماليه توصل 375 دينار كويتي ما يعادل 3.5 مليون تونسيه التجديد هذا يجي في اطار تعزيز حمايه الاسره وردع السلوكيات اللي تهدد استقرارها خصوصا في ظل تزايد القضايا المرتبطه بالخلافات الزوجيه والطلاق والخيانه
1: طلياني
4: والله كان يعملوا قالوا ذي ما يقعد حتى رجل كله في الحبس
1: ديسلايك ماني
4: ديسلايك شو حكيتي مو 4 نساء وما 10 نساء
1: ان توكا احنا موجود في القانون التونسي الخيانه عقوبتها 5 سنوات سجن مش جديد علينا
4: اي يعني يزلك
1: مي فيغمون يلزم الاثبات الاثبات القطعي وراه بالمساجات ما تنجمش تثبت على خاطر التليفون راهو امور شخصيه وما عندكش الحق باش تهز حتى مساج من التليفون
4: حتى المساج
1: المساجات والامور نتاع التليفونات
4: مش عملنا
8: نجموا يتفبركوا
1: ديسلايك بالنسبه لك طليني دكتور
2: لايك
1: لايك
2: لايك سورتو معناتها اللي هما عندهم الحق في 4 نساء معناتها
1: ما شاء الله شويه
4: معناتها اشغال
1: اسمه 20 صحيح
2: باش يعمل جمعيه تاع كل لا بون لايك خاطر شو اسمع كي يولي بون الكل تيوري هو مي كي يولي الكوبل فيه مشاكل يفو ميو كيتي لا تابل معناتها كو باش تقعد تدخل في علاقات اخرى ومشاكل اخرى بون زاد يقول لك فما الصغار حاسين الموضوع لو معقد مي انا
1: اهم ما قلت وقلت عندهم 4 نساء فما خيانه كمان معناها فنشوف معنا شوف سيدي عارفي
4: الزواج العرفي في كل بلاد زواج
1: في كل مكان
4: في كل مكان زواج عرفي يتنقل كل يوم بالطياره
1: ايوه ليه نكتفي
2: بهذا لا يعرفهم الكابتن
1: اللي هو غير قانوني وممنوع الزواج العرفي لكن اوكي يلقاو اي طريق اي طريقه بشوية هكا شويه كونسيونس ترانكيل وليد
8: ديسلايك ديسلايك على خطر اللي يسرق يغلب اللي حاحي معناته كان مش تعمل سنوات سجن ومش تعمل حتى اعدام معناته بالعكس ساسخا بلوز اكسيتون معناته
4: ايوه خاطر الممنوع ممنوع مدلوها ممنوع مرغوب نحيو كل كلمه
1: كل ممنوع مرغوب اسكتوا توا باش نخرجوا فاصل وبعد سيد العميد شو قلنا رايو في 3-5 سنين الخيانه الزوجيه في الكويت فاصل وراجعين
5: بوبليسيتي
3: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
9: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
10: اريدو طور عالمك.
11: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة، السيس من البريمة، العرس من البريمة، الدالة من البريمة، الليقة من البريمة، هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
12: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة، عنا سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
11: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو ذيك اللي دوم. ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
13: تدلل تدلل
14: الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بأحسن الأسوان، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
13: تدلل
15: جيون ايام دللنا.
16: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
17: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز، وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
18: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
19: امشي لعزيزة.
20: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 8:34 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من حتى العشرة. شكرا على المتابعة. في الكويت السجن حتى 3 سنوات وغرامة كبيرة لمن يثبت عليه الخيانة الزوجية. مازلنا ما سمعناش رأي العميد.
7: والله انا كيف سليم لايك على خاطر علاش المجتمعات هذه مجتمعات رجولية قرأوا النص القرآني بالغلط، عندهم 4 نساء عندهم زواج المسيار، معناها نجم ياخذها اليوم لا الصباح غدو يطلقها العشيه. قال شنو وي عندهم اول حق راه زواج المتعه، يعني امور عجيبه وغريبه. كان بعد هذا الكل يزيد يخون هنا ولت العمر بعد. انا نقول
1: الله
7: انا نقول راه فاتهم القطار، خاطر هذا حقه تعمل منذ مده. احنا في تونس بدينا من الستينات، هذوما تو مجتمعات دا يفيقوا اللي هو العالم ينظروا لهم نظره مش باهيه. خاطر شنو معناها هو ديجا معناها شو 4 نساء وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وان خفتم الا تعدلوا فواحدة. خربي قال لك اذا ما تعدلش واحدة تو واحدة واحد واحد فيها خلي ولا ربعة زيد من فوق. يعني شوف والله مجتمعات تفكر بطريقة ضغط
4: معروفة
7: الحقيقة. نقولها يزي بالتخلف يزي بالحكاية هذه، خاطر اليوم المجتمعات راه العالم مقسوم قد نساء قد رجال. دونك شوية عقل وشوية قيمة ونقرأ ونص القرآن صحيح ونرجع الأصول.
4: أفتو بالله سؤال أخت سماح
1: لايك ولا ديزلايك
4: خدخت أمور بعض حاسيله وقت يقولوا إخي عليه الرجل بركة يخون مون مرة يدخون شدينا في الراجل في الراجل
7: ما خاطر غاديك عندهم الرجال هم.
4: لا لا
8: اول اخبار ما فماش
4: اختار
8: انا باس سبيسيفي لا
7: يرجموها
1: لمن يثبت عليه الخيانه الزوجيه
8: الزوجه باس سبيسيفي.
7: في افغانستان مازالوا يرجموها يحطوها تحت الارض
4: يضربوها بالحجر عليها ولا علي
1: الزوج الخيانه الزوجيه
7: مازالوا المراه مسكينه المراه يا راه مازال يرجموها راه يحطوها في حفره
4: يضربها ولا يحضر. ترجم توا غادي ولا ترجم
0: بلاش نتكلم في الموضوع ده
1: هذه لي صبيح 8:30
6: رغم اللي البرلمان الروسي يقولوا لا لحظه برك يقولوا انه اتاح الزواج من 4 نساء لكن بعد التثبت من حقيقه الادعاء هذا قالوا انه البرلمان الروسي ما صدقش على قرار يسمح للمسلم بالزواج من 4 نساء فانه المدونه الاسريه الروسيه ما تسمحش بتعدد الزوجات وما يعترفش القانون الروسي بالزيجات الدينيه.
4: علاش قالوا 4 نساء مش المسلم؟
1: شوف
4: خاطر عندهم
1: لم يسمح
4: عندهم وما فهمش منه عندهم كريز ناتاليتي مشكل معناه المجتمعات قاعد تتهرى. قريت يقولوا وقتها يقولوا راهو مش يسرحوا باش يولدوا اكثر خاطر ما عادش
1: يقولوا مش صحيح. دونك البرلمان الروسي لم يصادق على السماح للرجل المسلم بالزواج من 4 روسيات راهو ما فهمش منه معناها من غير ما تقعدوا تبارتاجيو فيه الموضوع.
4: علاش فهمش منه؟ يمشي غادي يعمل القانون الروحي
1: من غير اللي بعده نعم
6: يقول لك يا سيدي ما تقولش لتشات جي بي تي من لو سمحت ولا من فضلك تسألوا على حاجة. بما أنها دراسة جديدة من الجامعة الأمريكية بين ستيت المتخصصة في الهندسة وعلوم الإعلامية وغيره اختبرت تأثير نبرة السؤال على دقة الإجابات. النتيجة كانت غريبة، العبارات الأكثر جرأة أو وقاحة بعض الشيء حقت دقة أعلى من العبارات المهذبة جدا. الباحثون استخدموا تشات جي بي تي مع 250 صياغة مختلفة من اللطف الشديد إلى الوقاحة أو الجرأة الشديدة والنتيجة كانت معناها عكسية. بما أنه كل ما تكون جريء أو سامحوني في الكلمة وقح في الحديث مع تشات جي بي تي كل ما كانت الإجابة أكثر دقة وأكثر يعني نجم نقول صحيحة بعض الشيء.
8: حبة تنزبيل
1: حبوش العقل على غالب تشات جي بي تي. سيد العميد
7: ما ولا فيه جانب إنساني هو أو تلمو ما تطور ولا يرياجي ساعة كالإنسان والإنسان كي تظاهر عليه راه يركب كي تجيه من اللوطة يركب عليك كل بشر هو إلي أمبري بالروح متاع البني آدمين والبني آدمين هكاك كي تنزل عليه رخ كي تجيه بعقلية كل شيء ولي يبرك عليك ويولي هو
1: انت اسمك بوليلي سمحني
21: بموت في الشتيمة بموت في الشتيمة
7: خويا ملا مفهد تبركل عليها اي تبركل عليها وهذه هي تجربتي الخاصة لإياك تكون كي
1: راهو هذيك هو انت كيفاش تعمل مع تشات جي بي تي تزير عليه ولا كيف
7: انا والله بلا انا منعطيه حتى سنتيمون جست وساك ونعمل ديما الأسئلة ناقصة ما نكتبلوش كامل خاطر بشوي نقول له مثلا كلمة قص معناها معلومة حاسب معلومة حاسب شيخ راك هو
1: دكتور
4: لايك اي مادام اثبتت دراسة علمية هذاك هو
1: دونك ما عادش تتعاملوا برشا تربية مع تشات جي بي تي ما عادش ميرسي ولو سمحت
4: ما فهمتش علاش التربية ولا خاطر هو في الاخر معناتها معناتها سي ان اوتي دو ترافاي معناتها كيما قال سيد العميد تو بوز اون كيستيون سامبل بريسيز فو بريسيزي شنو اللي تحب بالضبط وجاوبك هكا
1: بون بوتيتر يقصدوا في بلاصه ما تكتب مثلا اسكو جو بوغي سافوار كذا كذا تطلب طول ومن غير لا يعطيك صحه
7: الدراسه ايش تقول راهو ثم عباد اللي عايشين لوحده ولا يتعامل مع شات جي بي تي كانوا صباح خير لاباس احوالك بالحق راهو
4: يا دي جون فما علاقات حب ولا
1: تزوجت من شات جي بي تي
7: قلت هذاك هو اللي قصد
1: قلت لك الوحيد اللي يقول لي كلام باهي صباح وليل
7: الناس عايشين الفراغ عايشين الفراغ
1: كابتن موجود
4: أبل كيفاش كنت تقبل كان أبل ترانسفيري كي تحط نومر واحد آخر رنفوي رنفوي دابل
1: رنفوي دابل للطريق
4: رنفوي دابل
1: لايك ولا ديزلايك طريق
4: ما تقلقونيش
1: مش في كل وقت لايك ولا ديزلايك
4: لا ما نعرفوش أنا شطح باطح
7: شطح باطح
1: شطح باطح
4: أنا خاتين شطح باطح أنا ما تعرفني ما عنديش الأمور ما عندي حد شيء عندي ألوك أو فهمتي شوية كورة شوية ميسي
8: لازمني نستدلي لك
7: أنا مش نقعد ننجدو
4: على مش هو ينصحني إلا تيك ليه
1: بلاك انت ياسر تعمل دي ريشيرش طيب نجم يعاونك على
7: جوجل
1: هتخدم برشا
7: على جوجل
1: تشارشي برشا والكل هو راهو الكومول اللي باش تلقاه على 4 5 10 صفحات جوجل هو تلقاه فرد نص بالنسبه اللي هو تشات جي بي تي يعرفك عليه وليد النميلي خاطر وليد عنده مع حكايه خاصه تشات جي بي تي يغزل عليه وليد
8: لا تشات جي بي تي راهو رد بالكم من كسوا تشات كسوا اي واحد اخر جيميني والا الاخر ردوا بالكم راهم معتك اللي باش نقول لك معتك اللي اسقط ما فهم معتك اللي في حكايه لانه هو ما يعطيكش الانفورماسيون راهي صحيح راه لازمك تثبت وراه في كل شيء صحيح فما حاجات ينجم معناتها يوجهك باش انك تعمل معناتها اللي ديسكور
1: ولا ندخلوا دون لو فيف دو سوجي قلت لي تشات جي بي تي خسرك في فلوس
8: خسرني في 1200 دولار
4: قد ايه
1: 1200 دولار
8: كيفاش
1: معناتها اللي دينار و200 نحزن عليهم من تشات جي بي تي مش 1200
8: لا ها شكون انا معناتها جي ديفلوبي اون ابليكاسيون معناتها اللي عن طريقه هو
1: أيوة.
8: هو فما اسمه كلود زاد كلود ما هو ذا سبيسياليتي تاع ديفلوبمون جي ديفلوبي اون ابليكاسيون واحد اندرويد وقت اللي نديفلوبي فيها معاه باسكو ما نفهمش برشا في الديفلوبمون هو اللي قاعد يعطيني فيها في لي كود وكل شيء سالته قلت له انا نحب نعمل ليدونتيفيكاسيون فيها معناتك اللي التعريف معناتك اللي بالواحد نحب نعملها بالاس ام اس اسكو الاس ام اس جراتوي الاس ام اس راهو مجاني قال لي وي قلت له مالا نحطه
1: تستاهل
8: اوكي مشيت معاك حطيت الايدنتيفيكاسيون بالاس ام اس ورقت وحطيت الابليكاسيون وعملت عليها فيديو تيك توك الفيديو تيك توك وقتها عملت 300,000 فيو افهم انت وراك 300,000 فيو وراك 300,000 فيو هذوكم فما على الاقل معاش قداش 6,000 ولا قداش 60 انسكري ودخلوا هبطوا الابليكاسيون واحد
1: شيء
8: انا قمت مع حكيت ساعتين وطلعت على الصباح تلقى ميل من عند جوجل قال لي راه فما عندك فاتوره فيها 600 دولار تبعتك الحكايه هذه ولا مش تبعتك حطيت له نو ورجعت رقدت
4: علاش ترقد يا
8: خالي متهني
1: على الابليكاسيون السيد والعباد
8: ما غلطنيش
4: ماله كثير ولا خوف
8: قمت الصباح نقام 200 دولار
1: ايوه
8: يا اخي رجعت يا اخي رجعت لي سي عبد السلام تشات فهمتني قلت له خويا متاكد انت اللي الاس ام اس جراتوي راه ابارامون فما حكايه قال لي اتون جو فيريفي سيتي جراتوي جوسكا 2024 كراي كانت مجانيه حتى 2024 اما من 2025 ولات بالفلوس هكا تو قلت له راك خسرت لي 200 دولار مخسر عليا شنو مخسر عليا
7: ديزولي
8: فوالا معناتها ردوا بالكم ردوا بالكم
7: تخلص عليك يا
1: ولي
7: لا تدخل يدك للمغارة لا تدخل في دخل في يدك غادي ليش انت
8: كيفاش واحد يتعلم
4: 300,000 هذوك ماهمش تاخذ فلوس منهم
8: لا هو الحمد لله الحمد لله معناتك اللي مازالوا معناتها برا فما حاجات ما يعرفوهمش معناتها اللي ما يعرفوش التكتيك نتاع توانسه وكل شيء على خاطر الحمد لله لانه الكونت دو فاكتوراسيون في جوجل معناتها كي فاكتر لي 1200 دولار معناتها يوسفي باش انك انت تطفيه واللي هو جوست يسكر لك الكونت هذاك ما يطلبكش باش انك تخلصه
1: ما يبعثلكش على المنافس
8: لا الابليكاسيون تو بو لا ترونسفير ما تنجم تهزها من كونت هذاك تهزها كونت واحد اخر والكونت الاخر تخليه
1: معناها انت تحيل عليك او غلطك غلطت انت جوجل
8: شو غلطت شو هكاهو لا يدبروا لوصا بيدات بعضهم امريكان وكل شيء يلا معاه شو مدخلني انا زوالي
1: ما خلصتهم
8: زوالي في العمامه قعدت
1: ردوا بالكم ردوا بالكم من تشات جي بي تي ما تاخذوش الاجوبه نتاعو على اساس حاجات مسلمه فما حاجه ديما يقولها سليم مهمه يقول راهو السبيسياليست يعرفوا يتعاملوا مع تشات جي بي تي معناها كان جيت انت ان ديفلوبور دابليكاسيون وتتعامل معاه ممكن تعرف اكثر تفهم اكثر اما كي تبدا راه ماهيش سبيسياليتي نتاعك يغلطك
8: انا الحكايه راهي جاتني في معناتها في في ابليكاسيون مع عباد اخرين يسالوه على الدواء شنو اللي
1: يشربوه
8: يسالوه يسالوه على ها طلعت لي هكا ويبعث له التصويره نتاع الحزازه اللي طلعت له فوالا ويقول له هذه شنو نعمل فيها
1: فوالا
8: هذا اللي اخطر بالحق. أي خطر العبيد راهو معناتها يسهروا الليل كامل يحكي له على المساجات.
1: انا نعرف شكون قالت لي تحكمت بخطيه كبيره، سالت تشات جي بي تي عندي القضيه الفلانيه نحضر في المحكمه ولا لازمني محامي ولا لا. قالها مش لازم تحضر وما يلزمش محامي على خاطر كذا كذا كذا، تلقى روحها مخطيه والحمد لله ماهيش محكومه سجن معناها على على مشاكل ماليه. شو تسال تشات جي بي تي تقول نمشي المحكمه ولا ما نمشيش، ولا نشرب دواء ولا ما نشربش. وفما اللي تحكي له حكايتها وتقول له ناخذ الراجل هذا ولا ما ناخذوش. انا حاجات ادورمير دوبو.
8: صديق صديق ليا تعارك هو وواحد صاحبه، بعث له لي ديسكوسيون، عمل كابتور نتاع لي ديسكوسيون نتاع هو صاحبه وبعث له شات جي بي تي، قال له شنو نعمل نجاوب كيفاش نجاوبه. ويسمع بكلام شات جي بي تي.
1: والله صاير فينا، صاير فينا الحق الذكاء الاصطناعي
4: الغباء الالكتروني.
1: انا عجبتني شاطح باطح.
4: شاطح باطح حلو شاطح
1: باطح بالنسبة لي نحن اسمه شاتح
4: بات.
1: يلا فاصل وراجعين.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
2: Publicité.
22: تحب تحكي
2: en illimité ou t'aimes faire gigawatt
23: si ce n'est activez

0: Demain, Zit Safi.
1: تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: السؤال هو شنو اخر غلا كليتوها وكليتو خوخ ولا لا؟ لو تور دو تابل كابتن، اخر مره كليت خوخ وقتاش؟
3: خوخ
2: اي
3: بوتبقايا
2: اللي هو خوخ
3: حصلت فيه
2: ميسالش. خذيت خوخ وقتاش؟
3: خذيت خوخ توا يكون 3 أيام 4 أيام.
2: 3 أيام دكتور.
4: أنا منكلوش خوخ.
2: تاكلو موجود في الدار؟ دار
4: يكلو؟ لا موجود، مرتي تاكل خوخ ولادي يأكلوا خوخ.
2: ولا
4: أما أنا لا خوخ لا مشمش.
2: لا خوخ لا مشمش. عميد
5: أمس في مستشفى العسكري، مطعم مستشفى العسكري
3: خوخ ما يأكل كل عسكري. خوخ
5: يا ولدي فرد ضيفني سيد مدير
2: خوخ يا فشل تحييته قبل
5: خوخ
6: تفجعت أنا في بالي صار
5: نادي الضباط. نادي الضباط في في المستشفى العسكري كليت الخوخ، اعطوني خوخ كليته
2: والله. وليد خوخ
7: ذكرتني لي انا شفته البارح برك ما تاكل لي بارامون المدام شريت منه ما ريته في الفريجيدير.
2: ريته في الفريجيدير
7: دونك باش نمشي طيشوه ولا شنو؟
2: لا لا ما نعرفوش خاطر فما
3: عليه الفاش عزيز
2: فما شكون يتشكيوا من الخوخ يقولوا صارت لنا ممكن نوع من انواع الخوخ ولا حاجه فهمت. نشوفوا شنو الامور. تحيه وصباح النور للسيد رئيس هيئه السلامه الصحيه دكتور محمد ربحي معنا مباشرة عبر الهاتف. دكتور صباح النور، مرحبا.
8: صباح الخير سماحة أستاذ المستمعين، صباح الخير لكل فريق برنامج نفس الديوان.
3: ربي يفتحك
8: الله يخليك الكابتن نورز ومقي على الفريق.
2: مرحبا بك دكتورنا، وانا ديما أقول أنا سعيدة أنه محمد ربحي في بارتي دو الكتيبة
3: موجود
2: معنا على طول
3: البرنامج أصلا البرنامج
2: مهو كذلك شرف لنا أخويا. مرحبا
3: بك
2: محمد ربحي. نخافوا من الخوخ ولا لا؟ فما برشا ناس تتشكى سيغتو يقول لك صغارنا بعد ما كلوا الخوخ صارت لهم مشاكل.
8: لا هو الحقيقه سماح ما باش نحطوا الموضوع في اطاره، احنا ما تعرف توا الخوخ من بين الغله والخضر اللي تم مراقبتها بعد صار انه احنا اكل الحاجات اللي ممكن ينجم يكون فيها رواسب مبيدات والا اي ملوثات دقيقه اخرى. هذه احنا نتبعوها في اطار برنامج سنوي معناها مبرمج حسب الفتره وحسب
2: تبعتوا شنو لقيتوا دكتور ربحي؟
8: هو شوف احنا اول حاجه ساعه راهو ارتفاع العينات انت توا المحاله فجعتني زاد كيما الناس الكل وليت شاك في روحي خاطر الخوخ من بين
2: ساعه سي محمد ربحي اخر مره كليت خوخ انت وقتاش؟ عندك خوخ في الدار ولا؟
8: انا البارح بركه في الليل في العشاء كليت خوخ.
3: اللي ياكل في الليل ما يصير له شيء.
2: ناكلوا الكل خوخ توا ومنا
7: في المستشفى العسكري.
2: اي
8: دونك احنا توا شوف ما رقم برشا اشاعات وخرجت على الدلاع والبطيخ وما ادراك ما الدلاع وكل احنا شوف راهو قبل كل شيء احنا التحاليل راهو نقوموا باتخاذ اجراءات معينه تحترم المواصفات الى غير ذلك. عندي اعتماد طرق واجراءات اخذ العينات تكون متوائمه مع لوائح وتوصيات الدستور الغذائي كيف ما زاد يحتم علينا القانون باش نعملوا التحاليل هذه في مخابر معتمده والدكتور سيرمورا هو معناها باش يتفاعل معايا برشا.
2: ايوه
8: لانه احنا راه وقت اللي نحكيه على مبيدات وعلى رواسب مبيدات راه نتكلموا على مواد فعاله بالالاف. احنا مثلا توا على مستوى الهيئه احنا نبحث على اكثر من 500 ماده فعاله لمثل هذه الرواسب واللي اغلبها تشمل مواد فعاله ذات اهميه من حيث السلام من حيث السلامه الصحيه. بالنسبه للبطيخ والدلاع
2: نبداو بالخوخ الساعه ناكلو ما نخافوش ما فماش مشكل.
8: ما هو انا نحب نخلي اللي فيه شك للخ
2: باهي خلي لي الخوخ للخ. هيت نبداو بالدلاع والبطيخ.
8: ايوا الدلاع والبطيخ الى حد الان ما تمش الكشف حتى على رواسب مبيدات معناها ما تاثر على صحه
2: ما فماش شيء لاباس. الدلاع والبطيخ ناكلو
8: هذا هو ما في حتى اشكال
2: ما فما حتى اشكال.
8: اي هي

0: بالنسبه للخوخ في حراه ورصدنا بعض رواب بعض البقايا في بعض العينات تخص يعني بعض المبيدات الحشريه الى غير ذلك، ولكن صفرطة بتفاصيل السيتولري. يعني احنا بالنسبه لنا راهو وقت اللي اكل الرواسب يتم الكشف عنها نقارنوها بالمواصفات حسب المواصفات الوطنيه وحسب معنى الدستور الغذائي ونشوفوا معناها احنا في الحالات الكل راهو وقت اللي حتى ولو نلقاو هاك الرواسب احنا نقوموا بهاك العمليات الاستقصائيه على مستوى الفلاح، على مستوى هاك كيفاش انا هي المواد اللي يتم استعمالها، كيفيه استعمالها، على مستوى هاك الاسواق الجمله، على مستوى اللي ديتايون المساحات الكبرى. يعني
1: رصد الرواسب هذيا وين في اما ولايه سي محمد؟
0: لا، واحنا توا الولايات اللي تم متابعتها على مستوى الغلة هي الولايات المعروفة اللي اللي فيها برشا يعني
1: هالمنتوج
0: الخضرة والغلة الى غير ذلك. عندنا سوق الجملة، سوق الجملة قبل كل شيء اللي هو يجمع اغلب الولايات. يعني هذاك بطبيعته ديما في كل برنامج هو موجود من معناها من العينات اللي تم اقتطاعها بصفة أولية هي على مستوى المركز، على مستوى دير القصعة والأسواق الجملة. عندنا ولايات القروان وقفصة وبنزرت وقابس وجندوبة وزهوان ونابل، هذا الكل يتم اقتطاع العينات.
1: سي محمد نعم. نأكدوا أنه الرواسب هذية ما تقلقش وإلا ما زلتوا في إطار تحليل؟
0: لا، احنا نحكيه على تحاليل صارت
1: تمت والنتيجة نهائية فيها
0: وبصفة نهائية.
1: أيوة.
0: تم رصد بعض صحيح مواد فعالة ولكن ما تأثرش على صحة المستهلك
1: لا الصغار ولا الكبار.
0: بالنسبة لا الكل بالنسبة لنا وقت اللي عندنا مواصفات نقارنوا بها المواصفات هذيك ما فماش ما تفوتش الحد المسموح به، ولكن احنا ما القريصاء احنا نمشيو للفلاح ونمشيو نشوفو ونقصو ونحاولو باش في المستقبل هل الرواسب ما عندناش نسجلوها. اما في المجمل الناس تاكل على رواحها ما عندناش حتى مشكلة، واذا كان فما اي اشكال في علاقة بنوعية مادة غذائية او اذا كان احنا ما نجمناش نتحكموا في الخطر، لانه احنا من تصميم المسؤوليات نتاعنا هو التصرف المخاطر. اذا كان احنا ما نجمناش معناها والعمليه كانت شامله وما نجموش نتحكموا فيها وقتها نخرجوا بلاغ للمجموع.
1: سي محمد ربيع، انت قلت لي الدلاع والبطيخ لباس. انا سؤال للتوانسه اللي تسمع فينا وانت الخبير في هذا، اكب ربي الكماي اللي يبيعوا في الدلاع وفي البطيخ تحت الشمس وتلقاها الدلاعة مقصوصة على اثنين الله أعلم من وقتاش والسكينة الله أعلم منين جات وغير، نشريوا منهم سي محمد ربحي؟
0: هذه أنا لمحالة بارك الله فيك على إطارة الموضوع هذا. هو بالنسبة للكماية ما عندناش حتى إشكال، لأنه هذايا الدلاع ولا البطيخ اذا كان باش يقدم ولا باش يتلوث هو بطبيعته باش يظهر لانه ما يتخباش. ولكن احنا مشكلتنا في التلوث الميكروبيولوجي اللي ولات توا ظاهره. الدلاع خاصه يقصوها وتتحط مرشوات وزعما تتخلف ولكن هذه راهي حاجه خطيره بالنسبه لنا، نعتبروها مصدر من مصادر التلوث، لانه احنا في
1: الدلاع بالبرج احنا نسميه
0: اي احنا في ظروف معينه وتبدا السكاكن ننظفوها واليد ننظفوها
2: شوفوا
0: وهو كذلك، ولكن انت هذه نقارنوها بك الباع المتجولين نتاع الكسكروتات بالضبط.
2: معناها بارك الله فيك عايش سي محمد.
0: عايشك كابتن.
2: عايش. صاحبي خويا
1: صاحبنا الكل حقيقه ربي فضله. دونك سي محمد ربحي انت تقول انك تشري هذيك شو يسميه برج دلاع مثلا ولا دلاعه مقصوصه راهو خطير جدا.
0: لا خطير جدا باعتبار إمكانية التلوث لأنه يحب ولا تكره سواء والدكتور سليم في رما معناه بشي يجي معايا في الموضوع
1: تحت رقبة الدكتور
0: بالنسبة لنا وتعرف أنت توا ليجير باتوجين سولتي بارتو اليد هي الناقل الرئيسي متاع الجراثيم. احنا اليد إذا كان ما تكونش نظيفة بصفة مسترسلة والسكينة الآن الآلة اللي نقص بها كيفاش باش ينظفها هو من مع والله صراحة بدون تعليق
1: هو
0: معناها باللي يكون وقت اللي يقص هو باش يحط فيها جراثيم
1: ما ينجمش يتمنع هذي أنتم كسلطة رقابية دكتور محمد ريبحي بتعرفوا أنه هذا خطير جدا منع هذي بيعان الدلاع بالبرج بالطرف
0: هو هو هو احنا راهي صارت محاولات ولكن راهو وقت اللي تبدا هكا كل شامبينيون راهو المستهلك هو
1: ذات
0: نفسه المستهلك هو ذات نفسه لانه
2: بالله سي محمد عدي سي محمد
0: نعم.
2: بعيد على البيستيسيد انا توقيت سبب من مسببات الامراض المنقوله بواسطه التطعيم الخوخ
0: أي.
2: امراض عنده امراض بوريتور بام امور ما نعرفهاش ما نجمش نقولها كلوروز ولا
1: نكتاري التطعيم عرفناه
2: التطعيم هو سبب من مسببات الامراض المنقوله
1: يلا في كلمه سي محمد في الوقت
0: وهو كذلك احنا راهو هذه حتى المراقبه نتاعنا راهي تتبع المواضيع هذه وطبيعة احنا فما مقاومة الافات اللي تقوم بها وزارة الفلاحة هذيك بطبيعتها متابعة ولكن ايضا كل ما عنده علاقة به التطعيم ومتابعه هذي الكل وراء محل متابعة سواء كان من طرف وزارة الفلاحة نفسها ولكن ايضا في اطار المراقبة الرسمية احنا نتابعه
1: واضح شكرا جزيلا دكتور محمد ربحي رئيس هيئة السلامة الصحية شكرا لكم انتم على المتابعة مريق للأمور دكتور معنا ما نضيفه
3: لا ما علي حكاية سي محمد جوست باش العباد تعرف معناتها الدلاع علاش مثل مشكل كبدة مقصوص خاطر انت كي تقص بالسكينة تدخل الجراثيم في وسط الدلاع والدلاع اش فيها فيها الماء والسكر الماء والسكر وزيد السخانة سي لي زانغريديون بارفي بور ان بويون دو كولتور تاع جراثيم معناتها يوليو يتكاثروا الجراثيم تحط سيلوفان ولا ما تحطش هذاك على الغبره معناتها شفت
1: لو سيلوفان يزيد يسخنها
3: ايش نقول لك شفت حتى كي تحط السيلوفان باش تغطي
1: يزيد ديفلوبي
3: وما ثماش اكسجين جراثيم فما جراثيم اللي يتكاثروا مع نقص الاكسجين ولا في غياب الاكسجين واللي هما اكثر الجراثيم اللي ننقلوهم نحن باليدين اللي هما شكونهم لي ستافيلوكوك لي زونتيروباكتيري يتسموا ديزايرو انايروبي فاكولتاتيف معناتها نجموا تكاثروا في وجود الاكسجين ولا في غياب الاكسجين
1: واضح شكرا دكتور شكرا لكم كل اللي تابعتونا شكرا لك دكتور نقابلوا معك غدا في نفس التوقيت
3: انت والكليماتيزور
1: الكليماتيزور مرحبا بكم الناس الكل اخبارنا بعدها كل يوم عنا تصلتينا تستنى فيكم ابارتيغ من 9 ودرجين وراجعين لكم في ناس الديوان مرحبا
4: ابن هارك مع ناس الديوان
5: بوبليسيتي
6: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل
7: مبروك الباك تو وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا Nos conseillers en orientation à la Zemmetcom du lundi au vendredi, Mathmaniel 7 ou samedi, Mathmaniel Matleta. Ma l'université centrale, Tumouhak Aoua Moustakablek.
8: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium. électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
9: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
10: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
11: اريدو طور عالمك
4: ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز واتسعة ديوان فام صباح الخير. الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قضت يوم أمس غيابياً بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين والقاضي بسجنه مدة عام من أجل تعطيل حرية العمل مع تعديل نصه وذلك بالإذن بالنفاذ العاجل في حقه وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقي للأنباء والذي أفاد بأن الحمادي كان قد استأنف الحكم المذكور ولم يحضر بالجلسة رغم تأخير المحكمة للقضية مرتين استجابة لطلب محاميه مضيفا أنه اتضح أنه قد غادر تراب الجمهورية. وكان الحكم الابتدائي صدر في حق أنس الحمادي بتاريخ 6 أفريل المنقضي وذلك بعد إحالته على المجلس الجناحي من قبل قاضي التحقيق لمقاضاته من أجل تعطيل حرية العمل طبق الفصل 136 من المجلة الجزائية. وتتعلق وقائع القضية بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمونستير بتاريخ 13 من جوان من سنة 22 و2000 وتم رفع الحصانة عن الحمادي بموجب قرار رفع الحصانة الصادر عن المجلس المؤقت للقضاء العدلي بتاريخ 20 سبتمبر من نفس السنة. الديوان الوطني للتطهير يؤكد أن المياه التي ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويزعم أنها تتدفق إلى شاطئ ياسمين الحمامات هي مياه أمطار منسابة عبر مسيل شاطئي طبيعي مخصص لتصريف مياه الغيث الناتجة عن التقلبات الجوية الأخيرة ولا علاقة لها مطلقا بشبكات التطهير. وأوضح الديوان في بلاغ أن المديرية الجهوية للتطهير بنابل أفادت بأن جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بصفة طبيعية وبكامل طاقتها دون تسجيل أي خلل أو تسرب. افتتاح أول مركز خاص لتجميع الحبوب بمنطقة أم الحواض التابعة لمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين خلال الموسم الفلاحي الحالي في خطوة تهدف إلى تقريب خدمات التجميع من الفلاحين والحد من كلفة نقل المحاصيل خاصة وأن المنطقة تعد الأولى جهويا في إنتاج الحبوب المروية بمساهمتها بأكثر من 60% من إجمالي إنتاج الولاية. وأوضح صاحب المركز عبد القادر النصراوي في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن طاقة الاستيعاب الأولية للمركز تبلغ 15,000 قنطار وبكلفة إنجاز تقدر بحوالي 700,000 دينار ومن المبرمج تطويره وتوسيعة خدماته مستقبلا وفق حاجيات الجهة بدعم من السلطات الجهوية والمركزية. في أخبار العالم سلاح الجو الأوكراني يعلن أن روسيا أطلقت 74 صاروخاً و496 طائرة مسيرة خلال الليلة الفارطة على أوكرانيا وأضاف أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت أو حيدت 48 صاروخاً و476 طائرة مسيرة لكن 25 صاروخاً باليستياً و12 طائرة مسيرة أصابت 33 هدفاً. عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد عبور قناة المانش انخفض بنسبة 41% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وفقا لأرقام كشفتها وزارة الداخلية البريطانية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي شكرا على حسن المتابعة والمشوار يتواصل في نفس الديوان.
4: ديوان فام ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان فام صوتكم.

0: publicité.
1: صيف السينما فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السينما الكلنا على موجه الفرجه مع فيبر تي تي
2: منك نسمع صوتك تسمع
3: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسه متابعه لاهم المواضيع والاخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثني للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
2: على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
4: تحب تحكي
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
6: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
7: اريدو طور عالمك
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانا فام
9: ديوانا فام صوتكم
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من السبعة للعشرة متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
10: التسعة وثمنتاشر دقيقة صباح النور وين ما كنتم متواصلين معكم اليوم وكل يوم التسعة للعشرة وكل يوم ميزة باق نهار الأربعاء يكون بحثنا هيني برهمي في ساعتنا الأخيرة هيني صباح النور مرحبا
11: صباح خير سماح صباح خير الناس تسمع فينا الكل صباح خير
10: اللي يقول صباح النور ولد حومتي
11: شكون هي
10: وليت ولد حومتي
11: سي بون ولد حومتك يظهر لي عندي أيام
10: أهلا حاجتك حاجة مرحبا بيك
11: يعيشك دونك كيما قلت انت الفقره هذه تلقاوها كل اثنين وثلاث وخميس وجمعه التسعة واربعة ان شاء الله واسمها
10: ناس سبور مع هاني برهمي
2: ناس سبور
10: ناس سبور يظهري ما نجموش ما نحكيوش على كاس العالم وحنا ما زلنا في قلب كاس العالم باش نبداو هاني اليوم
11: باش نبداو بكاس العالم لكن من بعد نحكيو على تونس خاطر تعرف كاس العالم يوفى 19 جويليا بعد نكملوا ان شاء الله ديما نحاول نحكيو على تونس تعرف ميركاتو وبرشا حاجات خلينا نحكيو من بعد على مستقبل سليماني اللي يمشي للتاس بسبب ويرفض نزوله للرابطه الثانيه لكن خلينا نبداو من كاس العالم الساعه وواحده من اكثر المباريات اثاره للجدل البارح اكيد برشا ناس تفرجت ومن بينهم الكابتن هو هزيمة خروج السنغال من المونديال في الدورة 32 اي والله سي بيان
10: طورت في الكل في كل
11: هاي بي حتى البارتيات نتاع صباح بكري
10: في الاستوديوهات التحليليه وصباح بكري ونعمل المونديال وكل
11: عيون لا تنام سامحني
10: ما نروحش
12: نعم ردوا بالكم على بلايسكم
10: سيبنا الطبيب حتى شد بلاصتي انا
11: دونك امبارح السنغال تغادر امام المنتخب البلجيكي بعد ما كانت فايزه 2-0 الى اخر لحظات قبل الدقيقه 90 تقريبا كانت ربحها 2 بلاش السنغال حتى الدقيقه 86 وين سجلت البلجيكا زوج اهداف عن طريق روميلو لوكاكو وايضا تيلمانس في الدقيقه 86 وايضا الدقيقه 89 الشيء اللي خلاهم يمشيوا للحصص الاضافيه في الحصص الاضافيه في الدقيقه 120 زائد 5 معناها اخر دقيقه في المباراه يحتسب الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز ضربه جزاء لمنتخب بلجيكا ويتم تسجيل عن طريق تيلمانس بالتالي السنغال تغادر المونديال نرجع بعد نحكيو على ضرب الجزاء هذا سامح لانه مهم جدا باش نحكيو عليه واللي صار بالنسبه للسنغال لكن بعد الهزيمه يبدو انه صارت برشا مشاكل خاصه ولوم اللاعبين لمدرب السنغال باب ثياو على التغييرات اللي عملهم لانه باب ثياو بعد ما كان أخرج كل من ساديو ماني وإدريسا جاي في الدقيقة تقريبا بداية الحصص الإضافية تلقى بعد معناها ولت السنغال تتراجع وأيضا سيطرة لمنتخب بلجيكا رغم أن السنغال حتى كحاول تتهاجم وقتها تهاجم وهي ربحة 2 بلاش قبل دقيقة 90 قبل زوز أهداف ثم عاود نفس الغلطة خرج أبرز ملاعبية وجد ضربة الجزاء. في تصريح بعد المباراة ثياو مدرب السنغال حكى على المباراة هذه وعلى الهزيمة, حكى على حاجتين سماه, حكى على الحاجة الأولى على التغييرات, قلت ملاعبيتي تعبوا خرجتهم
10: أيوة.
11: وأيضا حكى على ضربة الجزاء. نسمع باب ثياو شنو حكى ونرجع نعلكم.
0: On est éliminé, ça fait mal, c'est sûr. Après, voilà, faut féliciter l'équipe qui a tout donné, mais malheureusement, on a pu, on a pas pu gérer quand on menait 2-0 et après, une fois qu'ils sont revenus, c'était pas facile. Après, le penalty, bon, ça peut se commenter, ça peut, voilà, chacun son interprétation. Et moi, je veux pas rentrer dedans, donc voilà, faut féliciter l'équipe de Belgique qui est passée et nous, voilà, on s'arrête là.
4: L'équipe adverse a éliminé à 4 minutes de la fin. Est-ce que vos changements étaient performants et bons?
0: Moi, je pense que, bon, écoutez, parce qu'il y a des moments, c'était les deux, on avait des problèmes physiques, donc il y avait des joueurs qui étaient fatigués, qui pouvaient plus aller, donc on était obligé de faire des changements. Et voilà, après une fois qu'on perd, on ne peut pas dire que c'était payant, parce que quand même, on a eu l'avantage. Maintenant, voilà, faut accepter, c'est le football.
11: Il faut accepter. نرجعوا لها سماح. Juste, خلنا نحكي ساعة على التغيير. اللي هو خرج باب جاي في الدقيقة 66 وقت كانت السنغال ربح 2-0. نفس اللاعب باب جاي بعد المباراة خرج في تصريح يقول لك, يصرح يقول أنا راني ما تعبتش, كنت بيان فيزيكمون ومانيش فاهم علاش المدرب خرجني, لكن نحترم قراراته. لكن من بعد نفس اللاعب بعد المباراة ينشر ستوري على حسابه الرسمي على انستغرام ملخص شنو يقول فيه. يقول لك انا باش نعمل بوز ولا نلعب مجددا في منتخب السنغال مادام هذا الاطار الفني موجود. دونك هنا نفهموا ديجا الخلافات اللي صارت وشنو قاعد صاير في منتخب السنغال. الحاجه الثانيه نرجع لك عليها هي لقطه ضربه الجزاء والتصريح نتاعو كيفاش يحترم ثياو القرارات تاع الحكم.
10: قال ما نجمو كان نهنيو منتخب السنغال
11: وضربة جزاء جات دقيقة 120+5 في فينال كاس افريقيا. شنو صار؟
10: وقفت الدنيا
11: وانسحبوا
10: ومشيوا وهبطوا للبستياغ ورجعوا وتنحالهم من بعد
11: وهزوا كوب دافريك بسي.
12: سبحان الله
11: سبحان الله بالضبط. سيد العميد شنو صار المرة هذه السنغال ما تنجمش تعمل نفس الشيء في كاس العالم لأنه تو سامبلومون بعد الحادثة متاع الكوب دافريك الفيفا خرجت قرارات صارمة جدا وأكدت فيها أنه أي منتخب باش يحاول ينسحب ولا يعمل أي لقطة ولا يوقف حتى اللعب حتى احتجاجات أكثر من اللازم.
10: حتى في الكوب دافريك قدام المغرب اللعب وقف أكثر من 15 دقيقة
11: بالضبط وانسحبوا ورجعوا وكملوا وتدخلات كلوب رواه بط من القرادان وصار ما صار معناها وقتها. لكن المره ذي الفيفا بعد التعديلات الجديده تقول لك انه ما يجوز للحكم انه يعمل اي حاجه تخلي اللاعبين ينسحبوا. في صوره الانسحاب فانه الفريق المنسحب يتسبب في الغاء المباراه ويعتبر خاسرا من حيث المبدأ. دونك اليوم
10: والفيفا وما حددتش دقائق
11: يقول
10: لك الانسحاب الخروج من فوق الميدان
11: ماي بالضبط
10: يعتبر انسحاب
11: يخسر وزيد بعد جي عقوبات تاديبيه.
10: دونك تمشي للبنك تعملهم اليورا وانت تعتبر خاسر.
11: دونك السنغال في الاخر الملخص حبيت نقوله من ذي الكل انه السنغال في الاخر نجم تعمل شيء ذي كان في الافريق نجم تعمل شيء ذي كان تكون مسنوده بشخصيات في افريقيا بينما في كاس عالم امام منظر العالم تنجم تعمل حتى شيء. رغم انه ضربة الجزاء اللي تم منحها المنتخب البلجيكي يا سماح وحسب شبكة أرشيف وفار شبكة متخصصة في تقنية الفار وفي تحليل الحالات تقول لك الشبكة هذية أنه ضربة الجزاء اللي تم منحها من الحكم سعيد مارتينيز للمنتخب البلجيكي ما هيش مؤكدة وأنه لا يوجد خطأ واضح يستوجب احتساب ركلة الجزاء وأنه لاعب البلجيكي تعمد الاحتكاك دون وجود مخالفة واضحة. معناها اليوم ضرب الجزاء ماهيش واضح والحكم والفار ظلموا السنغال لكن رغم الظلم وهم متأكدين انه هم ظلموا ما نجموا يعملوا حتى شيء. بالتالي نعاود ديما نقول انه ديما في الاخر نتقوي وكان على بعضنا وانه منتخب السنغال في الاخر يعمل شيء زي كان في الافريق وانه يعمل امام خاصه المنتخبات العربيه وشفنا حتى الاستفزاز اللي صار.
10: انت قلت هذا لكن كذلك قلت على قرارات الفيفا حتى قرارات الفيفا راهي تحسب في هذا ممكن كان ما يجيبش القرارات بهذه الصرامه. شفنا بعض الخروج على النص وعلى الميدان في كأس العالم خاصة من المنتخبات اللي تحس أنها اتظلمت. طالين السنغال
13: هو قانون خارق العادة
10: وكان
13: جاي القانون موجود في الكوب دافريك ما يخرجوش ما يخرجوش ولا معناه ما عادش حتى حد حتى ولو ملاعب يخرج يمشي وكذا وهذا سيفيني معناه كيفاش يقولوا يخسروا الماتش سلو تابي سي بيان بون كوب دي ماتش. طب السنغال كيفاش تأهلت كمش الجزائر
11: عملت بشق الأنف
10: هلا
13: فهمونشي. ثانيا
10: أنا
13: أخويا أنا عندي برنسيب أحترم قرارات المدرب خاطر ما نجمش نحكم أنا تو بعد نهارين مدرب غلط ولا ما غلطش. لازم تكون أنت في الدقيقة 86 على بنك السنغال شو قاعد يخمل واحد وعنده الحق وعنده الحق خاطر لا فاتيك يكذب عليك والماتش شوية هذوما إليميناسيون ديريكت مشكل ماتشات الآخرين معناها فيها برشا توتر فيها برشا كذا إيبي لا كهو يزمو يغير. المغرب غير ثلاثة ملاعبين ملاعبيه لكلي لكور لكور دو جو وليد يعقوب ودياز والعيناوي ودخل الناس تقول ما عندوش خبر دخل ثلاثة ملاعبيه 20 أو المرأة اللي مزاك يتخل سسمو صبري هو صبري عمل
11: والطالبي
13: زاك يتخل الطالبي عطا عمل جيست تكنيك عمل سنترال جاب بونتو لنا
11: بالضبط
10: بالضبط. طليني ديما يقول انا ضد التدخل في قرارات الحكم خاطر ونابو دي غلي نحب هكا واحنا قاعدين افخوا واحنا قاعدين ننظروا موش وانتي سو سيت بريسيون انورم جيغانتيسك في كاس العالم. نذكروا انه ابرز انجازات منتخب السنغال كان بطل كاس الامم الافريقيه 2021 صارت في 2022 بسبب الجائحه. اول لقب قاري كان في تاريخ السنغال وكذلك افضل انجاز للسنغال في كأس العالم لكرة القدم كان الوصول إلى ربع النهائي عام 2002 بعد الفوز التاريخي على منتخب فرنسا في المباراة الافتتاحية.
13: وفرنسا
10: هدوما الإنجازات القارية وفي كأس العالم بالنسبة للسنغال
13: أي. لوميرو
11: 2002
13: خرجت من الدور الأول باكلار مدى ذيك الكل. فما حاجة سهل واحد يرفي له ماتش مول ماتش وفيه بعدش يجي
10: لابخي ماتش سهل برشا
13: بعدش وكان لعب ذاك وكان عمل وكان عمل كان ما فماش واحد يزمو يتعلم يحكي على الماتش اللي صار واللي وفيه. أما فما عندك حاجتين وبيان رفي له ماتش خائبة وبيان قبل الماتش فهمتي ولا يولي ويتكهنوا كذا اللي ما دربش واللي ما لعبش ما يعرفش الضغط تاع المدرب فك فك فك الانستانتي هذاك فهمتي
10: واضح. بالضبط راهو كيما احنا في المباشر سهل برشا باش من بعد حد يجي يقول لك شنو قلت هكاك نورمالمون تجيو بلانفيتي هكا نورمالمون تقول كذا نورمالمون اما راهو اجا في المباشر اجا ميكرو محلول يسمعوا فيك الاف الناس انت سو كل بريسيون الله اعلم انت شنو اللي عندك شنو هي الظروف نتاع المباشر اللي انت فيه سهل برشا باش ينظر عليك حد من بعد يقول لك شنو قلت هكا ولا هكا دونك راهو لا بريسيون يلزمنا نقراو الحساب.
12: كلمة واحدة أنا اتفرجت فيه الماتش أنا حسب رأيي في الوقت هذاك بالضبط دقيقة 86 الجماعة السنغال ربحوا الماتش قبل ما يوفى في مخاخهم ظاهرة خاطر إيزون رولاشمون كامل معناها قال لك صحيح وفاه الوقت
11: هو المدرب وصل لهم الميساج هذاك كي عمل التغييرات
12: أربعة دقائق
11: بالضبط
12: تفرج الماتش كانوا يلعبوا فجأة وخروا تالي وزون بيسي لاغارد وسايبوا
11: وخرج احسن ملاعبين
12: على كل حال انا في بدري بحوف في مخاخهم قبل ما يوفوا وهذه غلطه كبيره عملوها زوز فرق داير حتى الاخرى الكونغو رابحه واحد بلاش وضربت على البار باش مركي الثاني وعملوا هكا وخروا تالي سايبوا كانوا شادين الماتش راه دونك زاد برشا خبره وبرشا نو جامي فوندر لا بو دو لورس افون دو لا فارتوي عمرك ما تبيع جلد الدب الا ما تبيع الا ما تقتل وتشد
13: القاسم المشترك بين بين القاسم المشترك بين اقصاء اقسام يقولوا هما انسحاب مش انسحاب اقصاء
10: اقصاء انسحاب كي انت تنسحب واحد
13: اقصاء
10: اما اقصاء
13: كوت ديفوار كونغو وهذه كل كانوا رايحين وقتاش تماركيو البونتويت
12: في الاخر
13: 75 بارك الله فيكم 75 مينوت و86 وال86 لعنه هذه اخر ماتش عليه اخر الماتش يعين انسان يعين
11: مونتالمون
10: يخرج من الماتش
13: وتو نعملكم انا عندي ستاتيك نتاع الماتشوات اللي تهزت في الجديد دنير مينوت مع اكبر مع البرازيل ومع انجلترا مع دونك احنا هنا فير ديزيومان اي نون با دي روبو يعيا ما عادش عنده لوسيديتي كي ما عادش عندك لوسيديتي ما عادش عندك القرار اي بي باقي ننساو اللي عندنا منافس كبير قدامنا وعنده ديزانتوتي كبار
12: اليوم مش سايب
13: معناه ما تنجمش
10: ما تصدقش
11: احنا انجلترا 2018
10: ما تصدقش ما تصفقش ما تعيطش قبل صافرة الحكم ما تصدقش رد بال كيما في الحياة ترى ما يوفى حتى شيء كن بالموت بانتهاء الحياة كما في كل شيء ما تقولش راهو سافا الطبيب كي يبدأ يشق ما يقول لاباس كان ما يسكر هو يكمل ويخرج والمريض يقوم يفيق مش في وسط العملية يقول لك نجحت العملية ولا لا
11: البرنسيب هذا زاد مشابه مستقبل سليمان باش نحكيوا عليه
10: ايوا مستقبل سليمان بعد الفاصل
14: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
15: بيبليسيتي
16: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف
17: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
18: أريدو طور عالمك
14: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
10: وإن شاء الله صبحيتكم كل يوم أحلى مع ناس الديوان من 7 للـ10 صباح النور صباح الورد لكل من التحق بنا أنتم معنا من توا حتى العشرة في ناس الديوان كليمة وليد النميلي كمان في الكرة ما
13: علي
10: وليد
12: لا لا لا
19: جست نقول راهو الحكاية كلها في المونتال بالحق راهو معناتها كي تصير ولا شنو معناتها احنا ياسر معناتها نضربوا في روحنا فيسع فيسع وحكوا شكوا
10: سمعوا
19: فوالا معناتها على خاطر هما كيما عطيتك ليكزامبل نتاع اونز جابر وصلت مرتين للفينال نتاع ويمبلدون وبورتون اللي كونترها راهي معناتها كي وقتها نذكر في الاخرانيه اقل منها برشا وكون سيء الناس كلها عاتينا اللي هي رابحة دونك سو كيفاه راهو الهناء الحكاية وهما يخدموا برشا الزوروبيان يخدموا برشا على المونتال يخدموا برشا على المونتال وفيها الحكاية هذه
10: وهو كذلك المونتال وما يزمكش تلاشي وحتى صحيح. بعد صافرة الحكم مازال عندك ممكن تطلعات وطموحات كما مستقبل سليمان
11: وهذا كاش أيوة. بعد نهاية البطولة وبعد ما كملت البطولة تعرف كتوفة البطولة جي الرابطة صادق على ترتيب النهائي للبطولة وتنشره وتقول هذا الترتيب النهائي للموسم الفلاني وهكذا الفريق كذا يتوج للفرق هذه تلعب مسابقات افريقية فرق هذوما ينزل للرابطة ثانية ونتعدى وقتها يوفى الموسم ونبدأ موسم جديد لكن بعد مصادقة على ترتيب البطولة مستقبل سليمان كان هدد منذ فترة باللجوء إلى التاس التاس شنية هي التاس اللي هي محكمة التحكيم الرياضي دونك لكن البارح سليمان مستقبل سليمان مشى رسميا للتاس وبعث الدوسي نتاعو والشكاية نتاعو فاش تمثل بكل بساطة مستقبل سليمان غير موافق على الترتيب النهائي للبطولة نذكر الترتيب اللي هو كمل في المركز 15 دونك مركز يخليه ينزل للرابطة المحترفة
10: مركز 15 نذكره من أصل 16 فريق فما اللي يسمع ما يعرفش 15 ممكن الترتيب بتاعك قداش
11: هم المو توينس الكل قبل الأخر اللي ما يتفرش في البطولة
10: والله نسي الكل اللي تو تسمع فيه متعش نورز متع إن نحط روحي في بلاصتهم خاطر عندي جمعتين ملي وليت نعرف
11: لازم نعدل موجتي انا فما نسى
13: زال الركبي بعدين
11: دونك كمل في مركز 15 من اصل 16 دونك زوج فرق صاحب مركز 15 و16 هو مستقبل جابس نزلوا ياسمين الرابطه الثانيه لكن مستقبل سليمان تقدم للتاس بشكايه طلب فيها الطعن في الترتيب النهائي علاش بكل بساطه مستقبل سليمان يقول لك فما اخلالات جسيمه صارت في البطوله نتاع الموسم هذا الملخص انه ما بين الاخلالات يقول لك انا لعبت في ملعب غير ملعب اللي هو ملعب البورقبه وانا فما برشا مقابلات ما كانش تمشي فيها تقنيه الفار وما كانش فما تكافؤ الفرص للانديه كل تعرف ملعبها كان انا ملعبت في ملعبي صحيح هو يقول قائل علاش فقت كنت وعلاش مش من الاول كذا لكن في المبدا في القانون مستقبل سليمان ربما عنده حق إذا باش تقرروا التاس في الاخر ايضا مستقبل سليمان طلب استعجال النظر في الموضوع هذايا قبل انطلاق البطوله نتاع الموسم الجديد بالتالي نسامحنا نرجعوا من الاول جديد مشكله جديده في كره القدم التونسيه تتراكم مع 6 7 8 9 مشاكل اخرى من جملتهم وهذه مشكله زاده جديده نستناو كيفاش يكون الصيف شنو باش يصير وقتاش تبدا البطوله اللي اصلا البطوله حتى لتوا ما نعرفوش وقتاش باش تبدا وزيد بحكايه مستقبل سليمان تنجم تتاجل
10: وتتاجل
11: برشا حاجات.
10: جايين للتاليني مستقبل سليمان، قلنا المركز 15 من اصل 16 فريق، خاض 30 مباراه، انتصر في 6 مباريات، تعادل في 9 مباريات، 15 هزيمه، كمل ب 27 نقطه، قبل 31 هدف وسجل 15 هدف. المباراه الاخيره كانت امام الاتحاد الرياضي المنستيري، خسر فيها مستقبل سليمان 3-0، وهذا اللي اكد نزوله رسميا الى الرابطه المحترفه الثانيه. طالين خليني احنا حكينا برشا في وسط العام، وقلت لي انت وقتها راهو يفو اتخو ترانشان في حاجات، الملعب متاعك ماهوش مؤهل، مش لازم تلعب الى ان
11: فوالا
10: الى ان يكون الملعب نتاعك حاضر. تقول لي راهو نحكيوا على الفار، مباريات بالفار، مباريات من غير فار، ومن بعد لو كومول هذه نخليو التراكمات هذه الكل، ومن بعد نجيو نشكيو. اوك احنا نشوفوا كان امورنا واضحه وفهمتوا الماتشوات مشيتها، انا ساكتين مش نحكي على مستقبل سليمان، راهو نحكي على ليسبري كي غاني احنا توا لي كولوار نتاع سبور نتاعنا. كان الامور ما مشيتش هاكا نشكي عاده ونجبد كل شيء، يعني المخبل في كبه الكل نجبده
11: فقط. راه زيد باش نعطيكم
10: صلحوا لي، راني قاعده نتشعب. صلحوا
11: انا انا باش صلحوا لي باش نمشي معاك ما اكثر، لانه المشكله اعمق من هاك. تعرف علاش ملعب مستقبل سليمان الملعب بلدي بسليمان،
10: اي
11: لكن تحت ماهوش تحت اشرافه كيما الانديه التونسيه الكل، هو تحت اشراف البلدي. شنو صار؟ هو بلديه سليمان عندها عامين ما صلحتش الملعب، ما عملتوش موافق مطابق للمواصفات باش يحتضن تقنيه الفار، الشيء اللي خلى مستقبل سليمان يمشي ملعب بيربو رقبه. دونك المشكله راهو زاده ماهيش مستقبل سليمان، المشكله من البلديه. وهنا نرجعوا زاده المشكل اعمق اللي هو علاش التوا في تونس في 2026 الملاعب عند البلديات، علاش ما تكونش على ذمه الانديه ولا الجامعه ويصير فيه. وهنا زاده نرجعوا اعمق برشا للمشكله نتاع القانون. شفت سامي كلها كيما السلسله راهو مترابطه، معناها مشكله قانون، مشكله بلديات، مشكله ملاعب، ثم مشكله انديه. دونك في الاخر حتى مستقبل سليمان راهو ما عندوش ذنب كبير في الموضوع هذا الكل. تفضل
13: بارك الله فيك.
10: دقيقتين طالين،
13: راهو الملاعب ما تكون كان ملك الانديه، ملك البلديات. تصور انت هالانديه ذي اللي تعاني، معناها تعاني فلوس، هل هي قادره لصيانه الملاعب؟ تعرف ما صيانه الملاعب تعرف معناها غازون وضوء وماء وكذا، مئات الملايين.
11: صحيح
13: مئات الملايين، خاطر ماشي في الواحد الانديه تمشيكل حتى يخلصوا ملاعبيتهم باش يتلاقوا بالواحد. هذا اثنين على على سليمان يبون داكوردو. وانت علاش ما اخترتش ملعب اخر؟ هو بعدك حملم تختار في ملعب الاخر في طرطو كذا وصغير وناش، وبعدك ملعب حملم تو فات الحكايه مش باش نرجعوا. ولكن لي زارغومون اللي قدمتهم للطاس ما مش بدوش
11: هي لعبت حتى مقابلات
13: في بنزرت انا مش يملي مشيت لعبت غادي ومجيت هنا وعملت غاديك وحاجه اخرى.
10: التفاصيل هذه لا تعني
13: لا تعني تاس لا تعني تاس وحاجه اخرى ان شاء الله ما يمشيش يدفع برشا فلوس.
11: لا مشاو ديجا ودفعوا. علاش حكينا
13: قداش دفعوا؟ قداش
11: اوفيسيل ما نعرفش، ما
13: هو دفع برشا فلوس
11: على الاقل 60 مليون على الاقل.
13: على الاقل باش يعملوا يعني بكل احترام
10: ديموند ان سوا
13: اي باش يعمل ليزارغومون هذوما 60 مليون
11: 60 مليون بخلاف المحامين
13: بخلاف الدنيا عليه يا سيدي هذا الكل
10: واضح. شكرا هاني البراهمي، كانت هذه ناس سبور.
20: ناس سبور
10: ريبريك جديدة يوميا، المسؤولين المنظورين المشاكل في الجهات. مرحبا بمساجاتكم تليفوناتكم بكل ما يعنيكم، خاطر اللي يعنيكم هو اللي يعنينا، ولا خاطر نحن صوتكم. عملنا ريبريك اسمها صوتكم.
20: صوتكم
10: البارح برشا تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي لحديث فيه على صفاقس. اولا برشا مطالبات باعاده فتح شاطئ تبارورة في صفاقس، 2 فيديوهات تحكي على مياه ملوثه من السباب في صفاقس. الفيديوهات اللي دور نشوف فيها الماء لونه مرعون في صفاقس. شنو الموضوع بالضبط؟ تحيه كبيره للسيد والي صفاقس سي محمد الحجري اليوم معنا في المباشر مباشره في ناس الديوان. سيد الوالي مرحبا بك، صباح النور، شكرا على قبول الدعوه.
21: الو صباح الخير مدام سماح، صباح الخير كيف الحاضرين معك في الاستوديو
1: كافة مستمعين ديوان فان.
10: مرحبا بك سيد الوالي، وانت تو في نشاط سيد الوالي، شكرا لك على.
1: والله احنا ان شاء الله ان شاء الله تو مش نبداو نشاط، احنا في جلسة صغيرة مع بعضنا تحضيرا للانطلاق، والانطلاق نشاط ان شاء الله 10 صباحا، اعطاء اشارة انطلاق عطلة امنة بحضور كافة الاسلاك الامنية لتأمين الموسم الصيفي، تعزيز السلامة المرورية ان شاء الله. ونعرف اللي احنا معنا أهمية المحافظة على الأرواح، وأهمية أنه إن شاء الله تكون عطلة صيفية حقيقة دون كوارث على الطريق وعلى الطرقات. وإحنا مثلش نحب ديما نقولوا إحنا حاجة فقط دائما الأولى حقيقة على مستوى جميع نتائج، ونحب لهنا نبارك لكافة الناجحين في البكالوريا، وأنه على توالي أعوام متتالية فقط دائما معناها تتصدر الترتيب وفي عديد في عديد المجالات. لكن ثم ترتيب نحب نكون إحنا نتذيل القائمة هو ترتيب الحوادث وحوادث الطرقات، هذاك علاش إحنا اليوم إن شاء الله بإشارة انطلاق العطلة الآمنة. ثم تعديلات كبيرة باش انه نقصوا جيس للعلم مدام سماح وللخيين الحاضرين انه احنا تقريبا 6 شهور التالي كانت تسلق، ولا 9 شهور التالي تقريبا كانت في المرتبة الاولى من حيث الحوادث المرور القاتلة. الحمد لله احنا توا مرتبتنا 18 من 24 ولاية، معناها تقريبا نجحنا باش انه احنا نقصوا معناها ونكون في.
10: شنو السر سيد الوالي؟ شنو السر خلي ينسجوا على منوالك؟ قل.
1: هو السر هو العمل ثم العمل ثم العمل. هذه حاجه. الحاجه الثانيه هو لاسنكرونيزاسيون ومجهودات الجميع، واحنا كنحطوا مجهوداتنا مع بعضنا وما نفرقوش ما بين بعضنا، وكيف الاسلاك الامنيه والحمايه المدنيه والناس كلها مع بعضها، وايضا العنصر المدني التجهيز والبلديات وغيره في الاطار هذايا، وكثره معناها الزيارات الميدانيه والحضور الميداني والجلسات الخاصه بالسلام المروريه. عرفنا النقاط السوداء اللي موجوده وحاولنا انه احنا في الاطار هذايا نقصوا ونقلصوا منها، والنتيجة واضحة معنا الحمد لله. كما قلنا احنا كنا في المرتبة الاولى من نسبة حوادث المرور القاتلة، احنا توا على مستوى تقريبا ترتيب 18، وان شاء الله نحبوا نوصل ترتيب 24.
10: تحبوا تكونوا المرتبة الاخيرة يعني؟ شوف أول مرة سيد الوالي، أول مرة ويلي جيها يقول يحب يكون في المرتبة الأخيرة.
1: لأن في هذا الموضوع نحب نكون في المرتبة الأخيرة إن شاء الله.
10: طلع وأنا نحبكم توصلوا سلامنا لكل المجهودات والناس الكل اللي تكاتفت الجهود باش تكون صفاقس منطقة آمنة، ونحبوها زيدا تكون منطقة متاع مصيف للصفاقسية. ذيك علاش المطالبات متجددة سيد الوالي، المجلس المحلي مثلا يطالب بالفتح الفوري لشواطئ تبارورة. شو المشكل سيد الوالي؟ ووقتاش نشوفوا شط تبارورة موجود ويكون مكان للمصيف متاع صفاقسية وغير صفاقسية يجيوا للاصطياف؟
1: خلينا نقول حاجة أحمد هنا، انه صفاقس حقيقة اطول شريط ساحلي راه موجود في ولاية صفاقس. الشريط الساحلي راه ممتد احنا من الحزق، من عامرة، من جبنيانة الى سيدي منصور، الى صفاقس المدينة، الى محرس الشطال، الى الصخيرة، زاد قرية معناها قرقنا كجزيرة، دونك كلها معناها شريط ساحلي. دونك اطول شريط ساحلي هو موجود على مستوى ولاية صفاقس، هذا من الناحية الاولى. موضوع التبرورة بصفة خاصة، واللي هي تبرورة في قاعدة في نقولوا احنا في نوستالجيك بالنسبة لنا احنا المكان هذا ليستقصي كل كسوة الكازينو اللي هو منطقة محاذية ايضا لتبرورة. والحمد لله معناها في السنوات الفارطة وقع معناها فتح الكازينو واعادة تهيئة شاطئ الكازينو، عملنا كان فما خدمة كبيرة على الكازينو حتى في اطار معناها التهيئة متاعه، وكان عام ممتاز. الشخصية الكل مشيت معناها الكازينو كانت معناها في ظروف متميزة جدا. يبقى تبرور هيك نفهم ساعتين نقول تبرور نقول بكلها فتح تبرور، فالتبرور مفتوحة في جزء كبير منها. تبرور نحكيه على 10 كيلومتر تقريبا اللي هو معناها الشريط الساحلي، فيهم 7 كيلومتر مفتوحين اللي هم في سيدي منصور، معناها على طريق الكل من 10 كيلومتر ثم 7 كيلومتر وقع فتحهم موجود سهل الأنشطة البحرية ثم مقاهي ثم غيرها في الإسرائيلية ثم المستطيل موجودين غادي باي يبقى 3 كيلومتر اللي هما في المدينة مدينة سرخ هذاك علاش عندي قلت مجلس محلي بسرخ ممتازية تقريبا معناها رغبة معناها أهالي مدينة تتساقط في, في في في في تبرر قاطعنا 3 كيلومتر هذوما في تبرر الإشكال اللي إحنا منعنا نتعرضه بس من ناحية المبدأ من ناحية المبدأ راهو أكيد إحنا واجبنا إنه إحنا مصالحة وهذا الشعار معناه رفض شخصية مصالحة معناها المدينة مع البحر ومن حق الشخصية كل إنها هي معناها تعوم في الحالة متاعها هذا ما فيش كلام ما فيش جدال يبقى فما إشكالية تقنية لازم نزيد نفهمها ونتفهمها في الإطار هذا إنه شركة تبرورة فالثلاثة كيلومتر هذه شنو في ثلاثة كيلومتر هذه ثلاثة كيلومتر قلنا شاري الساحل موجود فما تقريب 55 هكتار غابة موجود فيها أيضا مقل إدارة العامة لشركة تبرورة وفما تجهيزات كبيرة معناها موجودة غادي لقياس درجة التلوث وغيره كما نعرف احنا تبرورة شنو مشروع تبرورة هو إزالة التلوث اللي موجود غادي وفما تجهيزات لقياس التلوث هذه دونك احنا وقتنا نتوجه لشركة تبرورة واحنا توجهنا أكثر من مرة باش نقول لها نحبوا معناها كيفاش نجموا نفتحوا في أقرب الأجيال هذه ديما التخوف اللي موجود هو تخوف خاطر انه احنا كيفاش مش نحمي انا الغابة هذه كيفاش مش نحمي انا التجهيزات اللي تنجم تكون هذا في جانب آخر اللي هو مرتبط ايضا بمشروع تبرور واللي ان شاء الله يرى النور واحنا الساعين ليه معناها ان شاء الله
10: تونس الكل تستنى فيه المشروع سيد لوي
1: والناس تكون تستنى فيه وفما بوادر إيجابية كبيرة في الإطار هذا فما بوادر إيجابية كبيرة ونستنى وان شاء الله معناها احنا كما تعرف ما يخفاش على الناس الكل اللي ثم معناها شركة معناها اللي قاعدة معناها تشوف لي دوبورتونيتي والاوبورتونيتي باش انها هي معناها تاخذ مشروع تبرورة دونك في الاطار هذا في المجموعة هذه الكل كان من الصعيب انه معناها يقع فتح الشاطئ معناها نقولوا احنا عملناه والف ما لقري انا ترسلنا الموها ولا هنا نضم صوت الناس كلها لان احنا ساعين الشيء هذا والدليل على هذا انه احنا اصلا فما الطريق اللي في تبرورة ديجا احنا بينا فتحناه لعبور معناها الشاحنات الفقيرة وهذا خفف برشا ترميل الحاجات اللي خفف لنا ما نحاولنا في الطرقات وغيره لأننا فتحنا الطريق على طول 10 كيلومتر هذه تقريبا ويشق معناها تبرورة في الإطار هذه يبقى حتى احنا توا كان يكون القرار مش قرار معناها جهوي فقط هذه ما قلت احنا نضموا صوتنا رانا احنا بينا نحبوا زادا معناها انا توا كان صوت معناها جهوي هنا علاش لا نقول لك علاش لا نمشيو فيه هذه لكن التايمينغ وقتاش نجموا احنا لازم نحضروا
10: ما نستنيوش هذا السيف السنة يظهر لي يا سيد الوالي.

0: التلوث ولا غيره في الإطار هذا، وزاد حماية معنا تجهيزات الشركة اللي موجودة غادي لا قدر الله من تخريب ولا غيره نجم ينتظر عليه الشيء هذا. طيبا هذه هو المحطة.
1: شكرا على صراحتك سيد الوالي، الحقيقة احنا ما أحوجنا للصراحة هذه. سيد الوالي نعرف ما عندكش وقت، في دقيقة فقط، حكيت ما السبالة اللي لونه مارون سيد الوالي والفيديوهات هذه، شو المشكلة؟
0: بالنسبة للماء، بالنسبة للماء احنا لازمنا نعرفوا الاستاق تقريبا للسورس نتاع الماء نتاعها وتزود الماء يجيوها من ثلاثة مصادر. واحنا عندنا مياه الشمال وعندنا الآبار الجوفية وعندنا محطة التحلية، لكن هذوما الكل في كل حالة سواء مياه الشمال ولا محطة التحلية ولا غيره، وقبل لا يوصل الماء للمستهلك النهائي راهو يصير لو ميلونج مع الآبار الجوفية اللي موجودة عندنا لهنا. بس احنا جينا مياه الشمال وتوصل نقطة معينة يقطع ميلونج مع الآبار الجوفية الموجودة عندنا، وبعد ذلك يتنتقل للمواطن. الإشكال اللي نحكي الكولور اللي نشوفه فيه هذاك هو الكولور نتاع الفير، معناها كمية الحديد اللي تخرج لي في الماء من الآبار الجوفية كي تبدا الكمية كبيرة.
1: أيوة.
0: تبدا نسبة المياه اللي خارجة من الآبار الجوفية تقريبا تكون أكثر من المعتاد، معناها يكون عندي شح في المياه اللي جات من المياه الشمال تكون ناقصه، ولا تكون معناها تغلب عليها المياه اللي جاي من الابار الجوفيه. الابار الجوفيه تجيب كونتيتي نتاع مياه فيها معناها برسنتاج كبيره من كميه الحديد. راهو هذا هو اللي اثر
1: على والحل سيد الوالي، والحل في 10 ثواني.
0: الحل في هذا، الحل في 10 ثواني. الحل انه الدوله مشكوره مصالح السكنات، احنا تو دخلنا في مشروع اللي هو ان شاء الله ديجا لابيل دوفر الي لونسي، اللي هو انجاز محطات ازاله الحديد ديتيريزاسيون، هذه في اللي فوراج اللي موجودين عندنا. دونك الحل الجذري للموضوع هذا ان شاء الله بانتهاء انجاز اللوسيس احنا نقولوا له او معناها التكنيك بالنسبه لنا احنا اللي موجود اللي هو لابيل دوفر الي لونسي، اللي هو انجاز محطات ازاله الحديد، هذا تتحط على الفوراج على الابار الجوفيه، هذا ينقص من كميه الحديد اللي جايه وراه تمشي. يبقى حاجه وحيده لو هذه مش على طول، هي تجي صحيح موجوده لكن مش معناها زينه
1: تجي وتمشي، والحل الجذري باش
0: الحل الجذري ان شاء الله موجود، ورانا ان شاء الله في الدوفر اللي لونسي ورانا مش نبدا فيه باذن الله.
1: شكرا جزيلا. سيد الوالي،
0: شكرا لك كاسر الحاضرين معك وكاسر المستمعين.
1: تحيه ليك سيد الوالي، ورانا كلمناه قبل 4 دقائق سيد الوالي وقالينا على ذمتكم في كل موضوع، قال لي ما تقولي حتى موضوع، يلا نمشيو للمباشر. شكرا جزيلا سي محمد الحجري سيد الوالي صفاقس، وان شاء الله الناس الكل تنسج على من والك، هذه كلمه حق لازم نقولها في المباشر. باش نمشيو احنا توت سويت وسان ترانزيسيون لناس الاختصاص.
2: ناس الاختصاص،
1: ناس الاختصاص. نحب نسلم برشا على سي محمد النقاش، مدير بوحدة التطبيقات الإعلامية بالإدارة العامة للأداءات، صفة طويلة تفجع شوي. مرحبا بك سي محمد نقاش.
3: مرحبا وشكرا على الاستضافة. صباح الخير الناس الكل، وتحية لكافة مستمعي دي وانا فيه.
1: شكرا لك سي محمد، وحنا راهو مستحقينها برشا الاستضافة هذه، خاطر توا دو بلوز اون بلوس نحكيو على لي كيس انريجستروز. والمعلومة تقول بداية من غرة جويليا دخل حيز تنفيذ إجراء جديد يهم آلاف المطاعم والمقاهي وقاعات الشاي في تونس، يتمثل في إلزام المؤسسات المعنية باستعمال أجهزة تسجيل عمليات رقمية مرتبطة بمنصة وزارة المالية الكيس انريجستروز. السؤال الأول سي محمد نقاش، خاطر برشا عبيد يقول لك ما فهمتش، ما في باليش، ما نعرفش حتى منهم لي كوميرسيو هذوما والناس اللي معنيين بالأمر، الكيس هذه اش معناها؟ منين نشريوها؟ قديش سومها؟ ونمشي نخوها من أي بلاصة ولا كيفاش نعمل؟
3: الكاس انريجستروز والا جهاز تسجيل خدمات عمليات الاستهلاك يمكن اقتناؤه من عند احد المزودين المعتمدين لي فورنيسور اكريديتي اللي موجودين القائمه نتاعهم على موقع وزاره الماليه. ادعو المعنيين للولوج الى موقع جبايه بوينتيان، ثم الرابط خدمات عن بعد سيرفيس اون ليني، ثم كيس انريجستروز.
1: دونك يعرف منين يشري،
3: ومن بعد يلقى القائمه نتاع حوالي توا عندنا 23 بالضبط مزود معتمد، والقائمه ماشيه وتزيد، فما معناها ان شاء الله في الفتره الجايه مزودين اخرين باش يكونوا اكريديتي من طرف وزاره الماليه.
1: شو الفرق بين الكيس العاديه وكيس انريجستروز؟

0: لا كيس انريجستروز هذه هي الكيسة اللي احنا نعرفوها في محليات الاستهلاك على عين المكان، مربوطة معناها تقنيا بالمنصة المركزية بوزارة المالية، معناها بكل تيكي يضربها معناها البائع تسجل بصفة حينية وآلية في المنصة المركزية لوزارة المالية. إذن الغاية من المشروع هذا كان تسمح نقدموه بسرعة.
1: هو يتنزل سمحنا أنت على الوقت مذبية حتى ترجع بحضرها.
0: إذن المشروع هذا هو عنده عنوانين. العنوان الأول هو مواصلة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية، اللي كما تعرف وزارة المالية معروفة أنها هي من أول من بادر بالانخراط في الخدمات الإلكترونية، بدينا بالتصريح عن بعد وغيره من الخدمات الموجهة للمطالبين بالأداء. ثم كذلك الغاية من المشروع هذا العنوان الثاني هو مقاومة التهرب الجبائي، تحقيق العدالة الجبائية وحماية الاقتصاد الوطني. ومثل هذه المشاريع الرقمية هي تتنزل في إطار إضفاء الشفافية على المعاملات المالية.
1: شكون اللي اليوم احنا 2 جويلية واجب عليهم انه يكون فما كيس انريجستروز، وكان ما فماش شنو تبعات هذا سي محمد؟
0: بداية من 1 جويلية قرار وزيرة المالية اللي هو بتاريخ 14 أكتوبر 2025 يقول بقية الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان. تدبر شكون هم المؤسسات المعنيين بصفة عامة قبل ما نجيو للرزنامة، اللي هو ذو معناها تم تعريفهم في قرار وزيرة المالية اللي يقول يتعين، معناها أول ما بدأت الواجب الجبائي هذا يبدأ في قانون المالية 2016، يقول يتعين على المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان،
1: واضح،
0: سواء كانت شخصا طبيعيا أو معنويا. معناها المؤسسة الاقتصادية تكون شركة أو شخص طبيعي. اعتماد جهاز تسجيل العمليات لكل معاملاتها مع الحرفاء.
1: استهلاك سي محمد معناه أكل وشرب
0: المؤسسات هذه تعتبر مؤسسات مزدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان. كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية بيع المأكولات والمشروبات، المأكولات والمشروبات التي تقوم بإعدادها بنفسها في معناها بمكان النشاط، أو التي
1: تقتنيها
0: وتقدمها لحرفائها.
1: واضح.
0: مثال نعطيكم مثال، احنا يتبادل الى اذهاننا هما المطاعم والنزل وقاعات الشاي، هذا صحيح، لكن النص جاء مطلقا. ونعطيكم مثال، مثلا مؤسسه تجاريه نشاطها الرئيسي هو التجاره، وتقوم بتهيئه فضاء لحرفائها للاستهلاك عن عين المكان.
1: كافيتيريا في مؤسسه
0: تقدم
1: كافيتيريا في بنك مثلا سي محمد، معنيه هذه
0: إذا كان يتم إذا كان في بنك صعب، في بنك صعب نأخذ مثال معناها اللي احنا نراوها في مؤسسة تجارية وتقدم
1: فيها بيفات ولا
0: فيها مطعم، تقدم الأكلات السريعة وكذا، فهي معنية بتركيز جهاز تسجيل العمليات.
1: سي محمد بالهكا التخميم التونسي، انت متمثل الإدارة او انا باش نقول لكم انت جاوب، نعمل كيسة وكيسة، هنا نعمل كيسة عادية نرقن عليها كل شيء، ونعمل كيسة انريجستروز لمن يطلب تيكيت كيس، ممكن هذا يا سيدي؟
0: لا هذا غير ممكن ويجرمه القانون ويعرض نفسه إلى العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل،
1: اللي هي العقوبات اللي ماهوش باش يتعامل بالكيس انريجستروز. شنو هو العقوبات اللي تستغل فيها؟
0: أنا الحقيقة ديما نحب نتجنب الحديث عن العقوبات، لأنه إحنا راهو هذا واجب جبائي.
1: كيف إحنا معاك أنا واجب جبائي،
0: إحنا عندنا منهجية عمل في وزارة المالية نعتمد على المرافق، مرافقة المؤسسات، لأن نعرفوا أغلبية المؤسسات تحب تقوم بواجبها الجبائي. وكما تعرف من الطبيعي أنه كل واجب كل إخلال بواجب يترتب عنه عقوبة. العقوبة نص عليها القانون، الفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، هي خطية مالية تصل إلى 50,000 دينار، وفي بعض الأحيان هناك ربما عقوبة سجنية
1: في إطار وقت اللي تعاود الغش.
0: إذا كان معناها
1: العود.
0: إذا كان يتم معناها يثبت عملية الغش خاصة.
1: بي وكي تحرزو توا اش عملنا سي محمد؟ هذا مرتبطه بالريزو الكل
0: التقنيه هو المشروع هذا
1: نمشي باش نشري قهوه يقول لي ريزو طايح.
0: هو مشروع تونسي 100% تم انجازه بالتعاون مع القطاع الخاص بين وزاره الماليه مركز الاعلاميه لوزاره الماليه الاداره العامه للادائات و والشركاء من القطاع الخاص
1: وهو
0: مشروع تونسي 100% وفيه جميع الحلول التقنيه حتى لو كان يتيح الريزو تبقى الكاسه تختم وتسجل عملياتها وأول ما يرجع ريزو ما يتم بعثهم ديريكتومون. التيكي اللي تخرج من الكاسة هي تيكي فيها إمضاء إلكتروني.
1: أيواش
0: كل كاسة فيها إمضاء الإلكتروني متاع صاحب المؤسسة.
1: بي كي أنا نطلب التيكيت كاس وسيد ما يعطينيش تيكيت كاس
0: من حقك انك تطلب تيكيت كاس وكل حريفة ومعنى هذه قاعدة عامة.
1: أي. أي.
0: أما راهو احنا معناها في المشروع هذايا كل كاسة احنا نشوفوا فيها كونكتي ولا دي كونكتي قاعد يخدم بصفة منتظمة ولا ما هوش يخدم بصفة منتظمة.
1: أيوة.
0: نتلقى تشكيات الحرفاء
1: الذين نصلحوا باش نفهموا سان ديماراج.
0: اي طبعا
1: وحاضرين احنا سي محمد حاضرين
0: احنا حاضرين حاضرين وقاعدين نقوموا بمرافقة وتأطير المؤسسات لانه مشروع معناها هو فيه جانب تقني ونحاولوا باش نبسطوا ونيسروا الامر كسوا للمزودين او للمطالبين بالاداء.
1: واضح. شكرا جزيلا سي محمد نقاش على كل هذه التفاصيل. شكرا لكم انتم اللي تابعتونا ابارتيغ من 7 ان شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم ان شاء الله رفقوكم اليوم وكل يوم من 7 ل 10 على ديوان اف ام. هذه كانت ناس الديوان سامح مفتاح تقول لكم نحبكم برشا في لمنا
2: ناس الديوان
3: بوبليسيتي.
4: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندا من برا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معاك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدا حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
2: ديوان افام فلاش نيوز
1: موجز والعشرة. ديوان افام صباح الخير. مجلس الجهات والأقاليم يعقد غدا الجمعة جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بحضور كافة نواب المجلس. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد افتتح يوم أمس فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي للنساء صاحبات الأعمال بالسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا بحضور الأمين العام للمنظمة وعدد من المشاركين من الدول الأعضاء. والوزير يؤكد أن احتضان تونس لهذا الحدث الإقليمي يعكس التزامها بدعم مسار الاندماج الاقتصادي الأفريقي وتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية داخل فضاء الكوميسا، مشددا على أن المرأة الأفريقية أصبحت فاعلا اقتصاديا وشريكا أساسيا في بناء اقتصاد أكثر شمولا. والي باجا أحمد بن خرات أعطى يوم أمس إشارة انطلاق القسط الثالث من المستشفى الجهوي بمجاز الباب من ولاية باجا والذي قدرت كلفة إنجازه ب 23 مليون دينار ويمتد على مساحة 5000 متر مربع مغطاة وذلك بعد توقف للأشغال دام أكثر من 7 سنوات. وبين المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج الجهوية بولاية باجا نوري أجويني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المشروع انطلق بعد حلحلة جميع الإشكاليات وعرضه على اللجنة الوطنية لتسريع المشاريع وبفضل عمل كل الجهات الجهوية، وسيكون المستشفى جاهزا أواخر سنة 27 و2000 بهندسة معمارية مميزة وفق قوله.
3: في أخبار العالم، المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي القاضي منير حداد يكشف عن تفاصيل ومستجدات تتعلق بالحملة الحكومية المستمرة لمكافحة الفساد، وقال في حديثه للعراقية الإخبارية إن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز تريليوني دولار، واصفا أرقام السرقات وعقارات المتهمين بأنها تفوق مستوى العقل والمنطق، كما أشار إلى أن محاكمات المتهمين بالفساد ستكون علنية. مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة وينفذون جولات استفزازية، في حيث أدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال الصهيونية. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في مونديال إكسبريس مع هاني إبراهيمي.
2: راديو NFM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. مونديال إكسبريس،
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مونديال اكسبريس. نبداو نحكيو على مباريات اللي تعرفنا عليهم في الدوره الثمنه النهائي للمونديال. ابرز المقابلات او المباريات تعرفنا عليهم حتى التو، خمسه مواجهات في انتظار نتعرفوا على ثلاثه مواجهات المتبقيه. اولى المواجهات باش تكون ما بين الباراغواي والمنتخب الفرنسي، ايضا مواجهه ثانيه بين البلد المنظم، واحد من البلدان المنظمه كندا اللي تواجه المنتخب المغربي، ايضا الولايات المتحده الامريكيه بلد منظم اخر يواجه المنتخب البلجيكي، المنتخب البرازيلي يواجه زملاء إيرلينغ هالاند منتخب النرويج، والمنتخب المكسيكي بلد المنظم الثالث يواجه المنتخب الإنجليزي. نمشيو نحكيو على برنامج مقابلات الليلة وفجر غدوة، ديما في الدورة الثاني والثلاثين الليلة 8 متاع الليل إسبانيا تواجه منتخب النمسا، وفجر غدوة أو نص الليل تحديدا مباراة البرتغال كرواتيا، والأربعة متاع الصباح بتوقيت تونس المنتخب السويسري يواجه منتخب الجزائر. كانت هذه مونديال إكسبريس، قدم لكم هاني إبراهيمي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا diwanfm.net.
2: مونديال إكسبريس. الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: يونفا منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
1: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوانا فام هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين ديوانا فام صوتكم كل سبت واحد على غاديو ديوانا فام ما يبعد حتى حد تابعوا ويكاند على الكيف شاك سامدي اي ديمانش من 7 متاع الصباح حتى النص النهار تلقاو الفن صوتي البوزيتيف فايبس والفاشن ويكاند على الكيف صبحيت كل سبت واحد على ديوانا فام
0: على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
2: صيف معانا It's fun time
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فن تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم خلي السام فايبس في الأب وعيش سيفك أون بلان فور حفلها بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك إين وتابعنا كل نهار مثلين للجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السام فايبس على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى على ديوانا فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوانا فام صوتكم تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.1 العشرة وعشرة دقائق الموجات إذاعة ديوانا فام أهلا وسهلا مرحبا بكم في أولى حلقات سامر فايبز في موعدها اليومي الجديد نجيكم كل يوم الاثنين الجمعة من العشرة حتى للنص نهار تعودتوا بنا في الزوز مواسم الفارتة نجيكم في الويكاند كون نهار سبت ونهار تحد اليوم تكبر البنوتة سامر فايبز تولي بالاثنين للجمعة من العشرة حتى للنص نهار نشكركم برشا على اختيار الفريكونس متاعنا طريق سليمة لكم الناس الكوليك كم سويتين من زمان باش يكونوا خفيف نضاف على قلوبكم نحكيوا فيها ترندات نحكيوا فيها موزيكا نعيشوا معكم اجواء الصيف وخاصه نطرحوا عليكم المواضيع متاعنا ونستناو تليفوناتكم على 31 328 328 ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكليكا دونك أول نهار اليوم في برمجتنا الصيفية على إذاعة ديوانا فام تكتشفوا تباعا البرمجة متاعنا البرمجة الصيفية وتكتشفوا زادة كيف مختلف الفقرات متاعنا السمر فايبس تعودوا عليها مدة تعميم كاملين الفايب المزيين الجو الخفيف كله من العشرة حتى للنص نهار نسلم على أصدقائي والعائلة الكريمة اللي هنا اللي موجودة على اليوتيوب عائلة ساعة سعيدة موجودين لنا في اليوتيوب نسلم عليكم إن شاء الله تكونوا بخير صبري فدوى عن بن سالم عنا تاهر هدى زيدا كيف ميرسي بوكو يا هدى عيشك وزيدا كيف الناس اللي تتفرج فينا على اللايف متاعنا على الفيسبوك والناس اللي باش ترجع تتفرج فينا في وقت اخر في دوله مختلفه ان شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم دونك من توا حتىش للنص النهار ديما نعاود على حكايه التليفون على 31 328 328 فاروق في الاخراج هلو فاروق امونه في الاخراج الرقمي معكم قدام الميكرو كما تعرفوا من الصوت رباب الفرجاني ومعنا صديقاتنا السنين وصحفيات متدربات عندنا مرام وعندنا ايمان مرحبا بكم عندنا زاده كيكي صديقتنا شنو الاسم ميسالش سيرين مرحبا لالا انستوني ان شاء الله نعديو موسم جميل دونك باش نبداو باولى فقراتنا تعرفوا بشوية بشوية مختلف الفقرات، لأنه كل يوم عنا حاجات مختلفة وكوندكتور مختلف. المهم في هذا الكل إنه المواضيع تهمكم أنتم يتوين ساون عادي إن شاء الله سيف مزيان. تعرفوني نحب برشا الموسيقى، إيه سورتو كي تبدأ فما مقارنات، وبش تكون أولى فقراتنا اللي هي Old But Gold. في الفقرة هذه يا شباب مش نرجع معاكم لزمن الموسيقى الخادة، لكن بطريقة مختلفة. كنت فكروا عم نقول هيت أو نوستالجي وقت خدمنا بالذكاء الاصطناعي، وكانت مقارنات على مستوى الإحساس، على مستوى الإيقاع، على مستوى التيمبو، على مستوى الفايب، حتى موضوع الغناية في أصوات مختلفة. السنة زادي كيف الفقرة نفس الفايب متاع الموسيقى لكن بطبع مختلف. الفكرة أنه نعملوا ولا نختاروا غناية عربية أيقونية في مواجهة غناية غربية خالدة، باش تكون نفس الإحساس، نفس القوة ونفس الذكريات. والقرار لكم أنتم. دونك اليوم اخترنا زوز اغنيات فاروق، حاضرين نسمعهم شوية اخر. دونك يكفي انكم تمشيوا الباج انستغرام ديوان اف ام، باش تلقاو الفوت في ستوري وتختاروا الاغنية اللي باش تسمعوها بعد الاخبار لحداش. دونك هذا هو باش يكون موعد القار متاعنا. دونك اليوم في المواجهة متاعنا عنا حاجات ياسر مزيانة، عنا احساس انساني راقي بين الشرق وبين الغرب، عنا عبد الحليم حافظ في زي الهواء اللي مفماش واحد ما يحبهاش الاغنية هذية الايقاع متاعها، وعنا في المقابل متاعها في كولينز في Another Day in Paradise. دونك زوز أصوات نفس الإحساس والقرار لكم أنتوما. دونك شوي إخنا لكم تذكير مع فاروق بالنسبة للموسيقى متاع اليوم، وتمشيوا ديريك للإنستغرام وتختاروا شنوة الغنية اللي تحبوا تسمعها بعد أخبار الأحداش. نمشيوا الفقرة أخرى اللي هي Live Reaction اللي يكاليش اللي فيها التليفونات على 31-328-328 و فيها تعليقاتكم وميساجاتكم. كنت حابوا تبعثوا لي على الانستغرام، كنت حابوا تخليوا تعليق على الفيسبوك، على اللايف يوتيوب متاعنا دي وانا فاهم بتبيعة الحال. دونك الفقرة هذية باش نرجعوا بها معاكم، وكنت فكروا عملناها الموسم الأول باش تكون صوتكم انتم مقبل كل شيء. كل نهار باش نحكيوا على موضوع قريب من حياتنا، من ذكرياتنا، من الواقع اللي نعيشوه اليوم. نحبوا احنا نسمعوا الآراء متاعكم، حكاياتكم وتليفوناتكم على 31-328-328. البداية باش نعيشوا لحظة معاكم في نقفوا معها، خلينا نقولوا شوية على الذكريات، على حاجة كلنا عشناها وكل واحد أكيد عنده رأي فيها. اليوم سؤالنا أبسط من أي حاجة معناها باش تسمعوها قبل، لكن نعرف اللي في العمق متاحة فما برشا حكايات. سؤال اليوم، هل وذي طرحتوه برشا الفترة الأخرانية على وسائل التواصل الاجتماعي على الصيف، هل الصيف اليوم كما قبل ولا لا؟ فما برشا ناس يقول لك الصيف قبل كان عنده طعم مختلف، التبحيرة، اللعب في الحومة، السهريات تكون في الحومة تحت البوتو متاع البلدية، ما نعرفش كان فماش واحد فينا ما عملناهوش، اللمع مع العائلة في الفيراندا، حتى في الشارع زوز كريسي وطاولة ونقعدوا في الشارع. عندهم فما برشا حاجات مزينة كنا عشناها في الصيف متاع قبل. لما اليوم هل انه نفس الاحساس هذايا مازال موجود ولا ليه؟ ولا الصيف متاعنا تبدلت ودخلت فيها الخارجات، الاكران، التليفونات، العائله ما عادش كيما قبل. انا نعرف برشا ناس تويكا يسمعوا فينا، خاصه ربيت البيت في الدار او كمدام، وانت طايف في الفطاير العزيز الغالي تفكر ذكريات متاعك واحكيهم لي ليا انا، راني سمي راني نسمع. كلموني على 31-328-328 كان عندكم ذكرى ما تنسوهاش عشتوها في صيف من الصيفات اللي تعدي، ولا موقف تتفكروه. مرحبا بيكم على 31-328-328. نقراو تعليقاتكم على الفيسبوك واللايف يوتيوب متاعنا، ولا تحبوا تبعثوا لي زيادة على الانستغرام مرحبا بكم كما متعودين. دونك في انتظار تليفوناتكم على 31-328-328. شوية اخر باش نرجعوا بالاخبار في تريندينج اللي الفقرة نحكيو فيها على الحاجات اللي تحكيتوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الكل باش نبداو بالموسيقى، الغنية هذه لكم انتوما، العباد اللي بدات في تحدي جديد، العباد اللي مستصعبة البدايات الجديدة، كسوا في قراية، في تخرج، في توجه، في خدمة جديدة. نقولكم الجاي متاعكم انتوما، وهذا اللي قاله هودا في الجاي بتاعي توت سويت على ديوان اف ام.

0: Publicité.
1: صيف السينما فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك واي فاي ميش بلاش صيف السينما الكلنا على موجه الفرجه مع فيبر تي تي.
2: جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيش وكان بتوتال لوك كل تندانس
3: مع متزر ميلانو عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
2: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
3: متزر ميلانو العلامة الأولى في تونس.

0: فايبس.
1: العشر و22 دقيقة رجعنا لكم سمر فايبس على ديو النفيم في أولى حلقاتها في موعدها الجديد كل يوم الاثنين الجمعة من العشرة حتىش للنصف النهار. دونك ولا قاعدين يوصلوا لي تعليقاتكم يا جماعة وتليفوناتكم على 31-328-328. فكركم في موضوعنا لليوم ذكرياتكم مواقف متاعكم في صارت لكم في الصيف وانتم تقعدوا تتفكروهم. هو السؤال الرئيسي، هل انه مازلنا نعيشوا نفس الفايب ولا نفس الأحداث والمشاعر في الصيف اللي نعيشوا فيه في السنوات الأخيرة؟ باش ناس يقولك فما حاجات فقدناها ما عاش نفس الإحساس. دونك انتم اعطيونا رأيكم على 31-328-328 أو تعليقاتكم في اللايف يوتيوب نتاعنا وإلا الفيسبوك. وقاعد الرا فما يقول منيل منيل تحية ليك، تقول كونيكسيون فرقت العائلة وحتى الجيران. نعرفك القاعدة في الفيراندا وفي رأس النهج هذوك مع شوية قليبات نعرفكم فهمتني ولا وكل. حتى هذوك ما عادش، حتى كرتارك القاعدة هذيك مع الجيران ما عادش موجودة. دونك فوالا شاركونا رأيكم. هودي تحية ليك، تقول عندي فيه ديما ذكريات جميلة يا هودي وانت في أمريكا عاد. دونك ميسيلش شارك معنا ذكرياتك والحاجات اللي عشتها في تعليقاتكم ولا على 31-328-328. السونداج مازال قائم على الانستغرام، تختاروا بين زوز غنيات اللي تحبوا تسمعهم بعد الحديش تو بعد الترندينج. نعمل لكم تذكير صغير في شنو اخترناكم لليوم. سينو نبدأ فاروق في أولى فقراتنا الترندينج. ترندينج. دونك نحاولوا كل يوم نحكيوا لكم على الحكايات اللي كانت ترند على السوشيال ميديا كوشا في تونس ولا في العالم كما تعودوا بينا في ديو ان ترند باش تلقاوها في سامر فايبس. وحبيتها تكون براكتيك الفقره لليوم، حاجات تنجم تعاونكم في حياتكم. الحاجه ترند في تونس والعالم اللي هي سخانه ياسر، ارتفاع كبير في درجات الحراره. وفما حاجات اخرى تنجم تقلقنا في الصيف اللي هي التليفونات نتاعنا. دونك في عز السخانه هذيا حتى التليفونات نتاعنا تنجم تتضر وتنجم تصير فيها مشكله وتسخن وتيح في البرفورمانس نتاعها ولا ساعات تطفى وحده. والحكايه هذه انا صارت لي البارحه بركه. دونك الناس الكل براتيكمون رافي مع الفيسبوك يحكيوا على نفس الموضوع، لكن الاخطر من هذه انه برشا ناس مازالت تعمل في غلطة كبيرة تنجم تفسد التليفون متاعك ما غير ما تفيق. والحاجة هذية تصير راه مش كان تليفونتك هاو، من الأجهزة الإلكترونية الكوليكة تنجم تتأثر بالسخانة. مش كان الإنسانك هاو يتقلق منها، حتى تليفونات واللي بي سي وباقي الأجهزة ينجموا يسخنوا برشا، وهذه نجم كما قلت لكم يهبط في الأداء متاعها أو حتى يتبلانتا ولا يتسكر كاريمون التليفون متاعك ولا بي سي ولا غيرها. الخبراء يحذروا من تصرفات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخطرها يا جماعة أنك تحط التليفون متاعك في الفريجيدير. اي كيما سمعتوا ما تغزروا ليش كيكا، خاطر فما برشا ناس لحد الان مازلت تعمل نفس الحكايه، يسخن تليفونها تحطه في الفريجيدير، تقول مش عارفه انا شويه 200 غرام سكالوب باش تبرد شويه. يا جماعه فوالا الفكره، برشا ناس يقولوها يراوها صحيحه لكنها غالطه وتنجم تضر التليفون نتاعك اكثر من السخانه في حد ذاتها. علاش؟ على خاطر التغيير المفاجئ في درجات الحراره ولا السخانه ينجم يعمل شوك، يعمل صدمه حراريه، وتنجم تتكون زاد كيف كيف الرطوبه في وسط التليفون نتاعك، وهذا ينجم يفسد البطارية بطبيعة الحال ولا يعمل لك مشاكل دائمة. دونك شنو الحاجات الأخرى؟ أنك تخلي تليفونك مقابل الشمس ولا تحت الشمس مباشرة، منها مثلا أنت ضاع في بلاصة تحلك المابس العزيزة الغالية ويبدأ تليفونك هكا قديمك في الكهرباء ومنه ديريكت لسخانة، راهو ذاك يضر وينجم يتبلانتا ولا تصير فيها حاجات تنجم تضره على المدى الطويل. كيفاش نجم نحافظوا على الأجهزة متاعنا هذية؟ الخبراء ينصحونا بحاجات بسيطة على الأخر. أولها أنه نحاولوا على قدر المستطاع نحافظوا على الجو البارد في البيت، كسوا كليماتيزور كان موجود ولا مروحة كان موجودة، نفس الحكاية في وسط الكهرباء، وما نخليه جملة في وسط الكهرباء وننسيه ولا نخليه وإحنا نتبعه في المابس متاعنا. نخفف الضغط. شو معنى نخفف الضغط؟ تويكا الناس الكل تستعمل في التطبيقات تتفرج في الفيديوهات اللي تبدا الجوده نتاعها عاليه برشا، دونك هذيك ينجم يضر التليفون نتاعك. ولا الناس اللي تعمل جيمينغ زيد، راه مش التليفونات الكليك تنجم تحل وتلعب فيها لي جو فيديو نتاعك، وانه تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لفترات طويله، هذا ينجم يرفع من درجات الحراره نتاع التليفون ولا البي سي. هذيك علاش الخبراء ينصحونا انه نستخدمه في المود ايكونوميك نتاع التليفون ولا توفير الطاقه، وانك تاخذ فتره قصيره نتاع راحه ومنه تليفونك يرتاح ومنه انت زيدك كيف ترتاح من النهار كامل وانت طالع هابط فك التليفون نتاعك. حاجه اخرى ما نجيبولهاش بال الكاش نتاع التليفون يا جماعه. نعرف انتم تحبوا الالوان, نعرف انتم تحبوا تليفوناتكم تكون مزيانة, لكن هذا ينجم مع الوقت يكون سبب من الأسباب متاع أنه التليفون متاعك يسخن برشا ومن جمش تكون عملية التبريد تكون أسرع بليتو. ما نستعملوش تليفون برشا وقت اللي يتشارج, ما نعرفش كان أنتم تعملوا الحكاية هذه, تبدأ لسق في الحيط وتلوش بلاصة في بريز باش نجم تشارج تليفون تستعملوا, رأي ذيك حاجة غالطة. دونك هذا هما شنو يقولون الخبراء. دونك ما نحطوش تليفوناتنا في الفريجيدير يا جماعة, عمرها ما كانت حل. Trending. مكملين مع الأخبار, مشيوا للخبر الثاني. أكثر حاجة تراند بالبارح لليوم وأنا نتفكر مليح حكيتها لكم في ديوين تراند وقت اللي منصة بليتو ميتا أعلنت على الخبر هذي في علاقة بالواتساب أنه تويكا باش نعملوا ميزة جديدة اللي هي اليوزر نيم يا جماعة, والناس الكل تحكي كيفاش تصير, هل هي بالحق كما يحكي وتحافظ على الخصوصية ولا ليه ولا فما فيها تهديد. دونك اليوم تنجم تتواصل هالفكرة, خليني نفكركم فيها نحكيكم عليه أكثر بالتفاصيل رغم اللي حكيت لكم على الموضوع هذا قبل. دونك من اليوم تنجم تتواصل مع أي شخص من غير ما تعطيه الرقم متاعك, أما في المقابل الميزة جديدة تطرح زيادة أسئلة على الخصوصية والانتحال. تطبيق واتساب بدأ في طرح سامحوني هذي من السخانة يا جماعة, انك تشرح زيدا كيف حتى هذي مسخانة, حتى احنا نسخنوا كامل التليفون بالضبط. دونك التطبيق بدي رسميا في طرح الميزة هذي على المستوى العالمي, دونك بدي تنتشر في مختلف دول العالم. تتمثل في إمكانية أنك تحجز أسماء المستخدمين أو كما قلت لكم اللي هي اليوزر نيم, وهي أن خطوة تسمح لك أنت باش تبدأ المحادثة متاعك ما غير ما تعطي رقم تليفونك, ما غير ما تشارك أرقام الهواتف متاعكم. ورغم أنه إنشاء الكونت هذية في حد ذاته مازال يتطلب رقم, لأنه استخدام الاسم ينجم يعطي مستوى أعلى من الخصوصية ويخلي خاصة التواصل أسهل وآمن. شروط الاختيار متاع اسم المستخدم, ما نعرفش اسكو بديت تتعمم في تونس, ما نعرفش كنتم ما عملتوا أبديت وصلت لكم. أنا عن نفسي مازلت الحكاية هذي مش واصلة للواتساب متاعي, دونك نستنيه شوية لين تتعمم على العالم الكلي. كبه شنو الشروط اللي حطتها ميتا؟ أولا اسم المستخدم لازم يكون من بين 3 إلى 35 حرف, ما يكونش مخالف لسياسات التطبيق, معناها ماهيش باش تكون كلمة خايبة تحطها كاسمك تستعمله في تليفوناتك ولا في خدمتك. دونك هذيك ميتا ولا بلوتو واتساب أدق ماهوش باش يقبلها. يكون متاح وما تمش استخدامه من قبل, وإذا ديجا تم اختياره الاسم هذي قبل ما تختاره أنت, فإنه ديجا الابليكاسيون ماهيش باش تقبلك وباش تقترح عليك بدائل الأخرى بطريقة تلقائية. إذا أنت خممت باش تسمي روحك على الواتساب كريستيانو ولا جورجينا أخته أخي الكريم, ماكش باش تنجم على خاطر هذية ممنوعة. وميتا كانت حكيت عقبل إنها احتفظت من قبل على أسماء المشاهير والشخصيات العامة والمنظمات الموثقة, دونك الأسماء هذية ماهيش باش نجم تكون متاحة باش أنت تستعملها في الواتساب متاعك. به كيفاش نجمو نعملوها الميزة هذية؟ المراحل ياسر سهلة, نمشيو الواتساب متاعنا ندخلو للبارامتر, بعديك تختار ديجا موجودة في التصويرة معنا, تختار الكونت ولا الاكونت ولا الحساب, معاش انتم شنو اللغة اللي مختارينها في الواتساب, بعديك تختار اليوزر نيم أو اسم المستخدم, تكتب الاسم اللي تحب عليه بالشروط اللي قلت لكم قبيلة شوية, ولهنا التطبيق يتحقق من توفيرها ويقترح بدائل إذا تم استخدام الاسم هذايا. وزيد حاجة أخرى, تنجم تربط الاسم متاعك باسم الفيسبوك والاسم الانستغرام, إلا أنه حسب الخبراء وحسب المختصين وحسب شركة ميتا في حد ذاتها راهو الحكاية هذه ما هيش منصوح به, راهو أنت مش عارفة. أنا ابتسام أخوي ابتسام شويخ على انستغرام قابلتني ابتسام تحية له, باش تعمل اسمك ديريكت في الواتساب راهو أي إنسان في العالم ينجم يكلمك من طريقة اسمك أنت المكتوب على انستغرام ولا على الفيسبوك. دونك راهي الحكاية ماهيش مش حلوة حتى تعرف راهو غلط. دونك أي إنسان ينجم يكتب اسمك وينجم يكلمك في أي وقت. به نحكي شوية على الخصوصية لهنا, إذا اعتمد اسم المستخدم الناس نجم تتواصل معاك ما غير ما يشوفوا الرقم متاعك. وحاجة أخرى تحفون هي لمحالة, زادتها واتساب اللي خيار جديد اسمه يوزر نيم كي ولا كيفاش مفتاح الاسم المستخدم, وهذية رمز إضافي. إذا أنت يوسر يوسر يوسر تحب تحافظ على الخصوصية متاعك, ونعرف برشا ناس عندها الهوس هذية والهجز هذية, فما رمز إضافي ما ينجمش أي إنسان آخر ينجم يراسلك إلا ما يكون عنده الكود هذية, يعني يكون أنت عندك كود وشخص آخر عنده كود، معناه فما كود بيناتكم كيك نجم يحكي معاك. هل هذا آمن؟ هل هذا به ولا لا؟ نحكي هنا على مخاوف الانتحال الصفة، رغم الإيجابيات هذه فما مخاوف من انتحال الصفات. انشاء حسابات باسماء مشابهه لشخصيات وشركات، بون ميتا قالت انا رانا وثقنا الاسماء الكوليك دونك ما نجمش تستعملهم، وهذا كل باش يقلل من هذا. واتساب اعتمد على اسماء فريده لكل مستخدم، ادوات الابلاغ على الحسابات المزيفه باش تكون موجوده، وانك توري اسم جهه الاتصال مازالت محفوظه موجوده على عند الناس اذا تم توفيرها، ولا اذا كما قلت لكم عملتوا ميساجور ونجمتوا تلقاوها. شويه صبر راهي باش تعمم على العالم الكوليك، رانا نحكيوا على 3 مليار مستخدم لتطبيق واتساب، ماهوش مليون ولا اثنين، دونك باش توصل ديجا لازمها شويه وقت. دونك الميزه هذه ما عجبت برشا ناس، تحاول تحل مشكله قديمه في الواتساب انك مجبور تعطي النمر نتاعك لاي انسان باش نجم يتواصل معاك. الجديد وخلاصته تواصل اسهل، خصوصيه اكثر، وتحكم اكبر في المعلومات الشخصيه، لكن في نفس الوقت كما قلت لكم كبيره فما تحديات كبيره في الحمايه من الحسابات المزيفه ولا الانتحال والغيرها من الحاجات هذيا. تريندينغ نمشيوا للخبر الثالث اللي هو الخبر الأخير، نمشي بكم لكأس العالم، وش نسمعكم إكستري جميل جدا لشخصية رحلت عن هذا العالم، لكن تصريحاتها وكلامها ومواقفها وأدائها في المستطيل الأخضر خلينا نقوله قاعدة الآن ولحد القرون الجايين الأخرين رانا باش نشهدوا بها. الحاجة هذه تراند على وسائل التواصل الاجتماعي ورجعت بقوة، هي تصريحات قديمة لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية يا جماعة دييغو مارادونا. دونك تصريحات دييغو مارادونا ترجع للواجهة مرة أخرى في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في انترفيو يرجع بنا العام 2018، انتقد فيه تغيرات في كرة القدم الحديثة وخاصة الفكرة متاع البوز هذيك باش الجوار يشربوا شوية ماء ولا استراحات شرب المياه في كأس العالم نسخة متاع سنة 2026. التصريح يرجع لعام 2018، هيت نسمعوا فاروق التصريح ونفسركم بطبيعة الحال.
0: Hubo otra noticia muy fuerte hoy, la del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México en el 2026. ¿Le gusta ese
2: No me gusta.
0: Yo pensé que no le iba a gustar.
2: No me gusta, absolutamente.
0: Es muy grande, eso no hay pasión.
2: Es que no hay pasión. Los canadienses serán buenos esquiadores, todo lo que quieran. Los americanos quisieron hacer, ¿se acuerda? Cuatro tiempos de 25 por la publicidad, ¿se acuerda? Que lo hablábamos, 100 minutos teníamos que jugar.
1: ما فماش شغف، ما تعجبنيش. هذا شنو قال مارادونا، انتقد الحالة في حد ذاتها وقال انه اللعبة فقدت الشغف متاحها، انتقد دخول الجانب التجاري بصفة كبيرة في كرة القدم، ولمح لأسلوب تنظيم المباريات في أمريكا الشمالية. قال ما فماش شغف، الكنديين ينجموا يكونوا متزلجين بهين برشا، الأمريكان يحبوا يقسموا، وقال وقت يقسموا الأربع فترات دونك شنو يلعبوا أكثر من 100 دقيقة. والهنا على حكاية شرب المياه كما قلت لكم راهو التصريح يرجع بينا العام 2018، وحكي برشا على غياب ثقافة الكرة كرة القدم الحقيقية في أمريكا الشمالية. قال إنه المكسيك ماهيش باش تستحقها، جماعة المكسيك باش يخرجوا من البطولة إذا واجهوا البرازيل والمانيا. هيت نفكركم بتفصيل النظام هذي اللي عمل جدل، وأعتقد أنكم سمعتوه حتى في مختلف برامجنا الرياضية من الأول، أنه الفيفا كانت حكيت على أنه باش يتم إيقافها، ولا قاعدين تتفرجوا ديجا وصار الموضوع هذي، كل مباراة مدة 3 دقائق بالاستراحة الترتيب هذي، ولا أنه يشربوا الماء ويرتاحوا شوية. التطبيق يكون في جميع المباريات حتى في الملاعب اللي يكون فيهم مكيفات، دونك ما عادش مرتبطة بدرجات العالية الحرارة. هذه كانت صارت في قطر 2022، مونديال قطر 2022 اللي بوز هذوكم. فقط حسب نتفكر صارت في ماتش بركة في فرنسا ضد العراق، وقت وقفت بسبب الأحوال الجوية كان مينش غالطة. باهي، علاش لهنا يحكيوا على الفلوس ولا انتقد الجانب التجاري الربحي في مونديال 2026، انه القنوات الناقله للمباريات هذيا اللي تبدا فيها الاعلانات وقت اللي تبدا باش تظهر بعد 20 ثانيه من التصفيره نتاع الحكم عليها في البوز في فتره شرب الماء، وتوفى الا قبل بليتو 30 ثانيه من استئناف اللعب. دونك الخبراء يحكيوا على برشا فلوس، يحكيوا على عائدات الاعلانات اللي تتجاوز 250 مليون دولار في الولايات المتحده الامريكيه وحده، وهذيا مبالغ ضخمه برشا خليت برشا جماهير تتسائل اذا بالحق الفترات نتاع الراحه هذيا في صالح اللاعبين ولا اعلانات واشهار وغيرها. وظهر الريبونس وظهر الاجابه ما تستحقش برشا تخمام، صارت بوليميك عليها في الفترة الأولانية وبرشا ناس حكيت على هذية. مثلا في تصريح لي للبي بي سي ألان شيرر قال أنه الناس الكل تعرف السبب الحقيقي للبوز هذية، وغالبا مهيش من على جال صحة اللاعبين وغيرها، فما برشا تصريحات في الموضوع هذية. دونك هذا هو بين المكاسب المالية وحماية اللاعبين، يبقى الجدل متواصل وتبقى الحاجات الغريبة اللي صايرة في مونديال متاع السنين ديما تطلع، وكل الحاجات الاخرى معني مش كان الكره كهو الاكسترا معناها قاعدين نتابعوا فيهم، وكل مره نحكيوا على حاجه جديده. دونك التصريح من عام 2018 برشا ناس اعتبرته كتنبؤ ولا حكايه معناها باش تصير وقاعدين يعيشوا فيها تيكا عشناها في 2026. وعلى ذكر مارادونا يا جماعه، حبيت نقول لكم انه انجلترا باش ترجع للاستاد الشهير هذية في مكسيكو سيتي اللي باش تواجه المكسيك في ثمن نهائي كاس العالم 2026، وهذايا بعد 40 سنة تحديدا كانت تفكروا بعد ما سجل مارادونا الهدف متاعه الشهير في المباراة متاعه وقتها المولى يد الله معناها اللي تعرفوها الناس كل كالبونتو هذيك في مونديال 86. وشكون الحكم وقتها كانت تفكروا؟ الحكم التونسي علي بن ناصر وقتها اللي احتسب الهدف هذي في دقيقة 51، وبعد جينا هدف القرن بعد 4 دقائق كيفاش راوغ مارادونا وسجل الهدف الثاني. دونك حاجات هذي تقعد في الذاكرة. دونك بعد 40 سنة انجلترا والمكسيك باش تلعب في نفس الاستاد هذي. يعطوك هذه في علاقة بالأخبار اللي كانت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه كانت ترندينج بالنسبة لليوم. ترندينج موصلين معكم حتىش للنص نهار، فكركم سونداجنا على الانستغرام يا جماعة بين زوز غنيات الأولانية اخترنا لكم عبد الحليم حافظ في زي الهواء،

0: ظاهر الاختيار ونماشي تنشوفوا لكم يا جماعة في الانستغرام باش اللي كل واحد شنو يختار ولا الغنية الثانية Another Day in Paradise. هو لحدود هذه اللحظات في السونداج دخلت وعملت تلا في ستوري متاع انستغرام زيونا فيم عبد الحليم ربح ديما ربح دونك نحكيو على 74% مقابل 26% الفيل دونك مازال التصويت لانه شنقول لكم عليها بعد شويه والاغنيه تسمعوها بعد اخبار ال11 نفكركم موضوعنا اليوم انه الصيف مازلنا نعيشوه كيما قبل ذكرياتكم المواقف الحاجات اللي ما تنسوهاش في الطفوله ولا المراهقه نتاعكم عشتوها في الصيف والحاجات اللي تغيرت على 31 328 328 فاصل ورجعينا
1: Publicité. صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي مندام البرا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من البرا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تي تي
2: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين ديوان فام صوتكم

0: ننسي عاش رمسي دي تواصلنا 10:47 دقيقة سمر فايبس على ديوان فايم موصين معكم حتيش للنصف النهار. بالنسبة للناس اللي تسأل فينا على السونداج تدخلوا باج انستغرام متاعنا وتلقاو السونداج مازال متواصل شوية ونقول لكم شنو تسمعوا بعد الأخبار الحديش بتبيعة الحال مع هدى وصلي. لكن قبلها في اللايف رياكشن طرحنا عليكم موضوع حلو برشا اللي هو كيفاش كان صيفكم قبل وكيفاش تشوفوا الصيف متاع اليوم وقلنا لكم اللي عنده ذكرى موقف ولا مقارنة تنجموا تكلمونا على 31-328-328 وتشاركونا زيدا أراءكم على صفحاتنا في الفيسبوك الانستغرام على اليوتيوب متاعنا زيدا كيف كيف. ومنهم مدام نرجس من سوسة اللي حالة الحوين توقت لي راني نسمع فيكم في ديوان فام ونحب نحكي. مدام نرجس أهلا وسهلا.
1: عسلامة مرحبا.
0: يا صباح النور.
1: صباح الورد والفل والياسمين.
0: ربي فضلك شنو حوالك شنو الدنيا؟
1: والله الحمد لله عايشك.
0: صباح الخدمة صباح الأمور قولي مثالش صباح الدنيا ماشي فما كوميرس فما بيوع فما شراء كيفاش؟
1: لاباس لاباس الحمد لله يا ربي في قلب بعض ديما قولي يا ربي الحمد لله خير من غيره
0: الحمد لله لله. دونك هيت هيت نعرفوك دونك تسمع فينا توا في الخدمة؟
1: نسمع فيك اي
0: اي
1: لا يعني مازلت ما هبطش للخدمه راني
0: في الدار ماني هنا قلت لهم قبيله ربيت البيوت تسمعوا فينا باز تعملوا فكر في طير العزيز

0: توا تطلع كان بالإكران ما نعرفش يعني
1: باش نحميو بشرتنا يا مدام نرجس باش نحميو البشرة نتاعنا بالإكران ولا تحكي على الإكران الأخرى
0: نحكي ليه يعني حتى على إقبال شبيه به ما كانش فما شمس قبل شبيه البشرة نتاعها لبس عليها والله لبس عليها وما فما حتى شيء عايز سيدي تصدقني كوني أني يعني إلى يومنا هذا ما نستعملوش الإكران
1: بالحق مو الشمس ولات قوية مو تفهم التغيرات مناخية يا مدام نرجس لازمنا نستحفظوا على رواحنا
0: إيه أما برشا عيد برشا ياسر بالحق ياسر أكثر من نورمال
1: باهي أوكي
0: باهي مثلا في القيلولة القيلولة أما ترقد وبابا يرقد في القيلولة ويني وأخواتي الصغار نهزهم ونخرجوا للسوق
1: وين تخرجوا؟
0: نخرجوا للسوق
1: هاي؟
0: فك القايلة
1: في قويل ربي في قايلة حنانية
0: عصفور
1: قايلة حنانية
0: كلا طايح العصفور هذيك نطلع أني وإخواتي اللوجوا على العصافر في وسط الغيب
1: فك القايلة
0: فك القايلة هذيك أما ما تفيقش بينا رانا نعرف أما وقتاش تقوم
1: أوكي تقايل وانتم هكا تتسرسبوا نقولوا
0: احنا القايلة بتاعنا هذيك وأني مغرومة مغرومة وين صغيرة بالعصافر عندي هوس بيهم
1: وتوا ربيت على الصفرات ولا
0: والله ليه كي كبرت ليه أما وقتها وين الراعة صفور ولي نجري في شرطه عندي هواية بيه
1: وانتي وخواتك
0: الغيب تلقاني أني نعنكش فك الشجر واخواتي من اللوطة يبدأوا يحديوا فيه وأني نطلع كان فيها عظم ولي كل اليوم هذا كان نمشي نشوف فقط هي نلقى فيها صفرات صغار هذيك عاد الجنة وما فيها
1: غرامك غاد تهزوا من عندهم هم يا مدام نرجس
0: تهزوا من عندهم يا ربي والله تهزوا من عندهم ونقعد نمد لهم الميكلة واشرب من غدونا القهمة توفي
1: كيف اللوز بومي مخ هيك علاش فهمت انت علاش ما ربيتش العصافر من بعد مو لازمهم لهوة ولهوة سبيسيال من عند امهم وتوكلهم
0: لا وطلع عصافرك اللي نقولوا احنا لبزاوش معناها مسكينين هما ما يترباوش
1: اي وانتم كنتوا تتيتموهم
0: وين نعرف يعني وين نفهم
1: مسيلش في الصغر
0: المهم توا نوصل بيك حتى لنهار من النهارات اختي الكبيره عرست واني مشكلتي الديار اللي بحذانا الكل اللي يعششوا فيهم لبزاوش الا دارنا لي
1: سمعوا بك انت تسكن غادي مدام نرجس
0: راني نحسدهم هاك الصغار نقول لهم صحه ليكم يا اخي ما تجيبوه ماذا بيا فرشي بحذاهم المهم اما هزتني نهار صباح اختي الكبيره يعني تقريبا عمري 8 سنين وطلع عرست في الثمانينات هذه هزتني أمها الصباح هاش تعرف في العروسة دايرين بها الناس أنت في عرض شو تلهي بالعروسة ما تلهي بأختي ولا الناس مشيت الدار حلاها وقعدت خاطر نعرفهم عندهم الزوج
1: هاي
0: وعندهم هكا جنينة متطرفة برا وفيها عصفور نخضر له ويزقزق وجيت مش نمد وعالي عليا وما مش معايا أخواتي وحدي ما نعرفش ثم حاجات تعرفهم ولا يقولوا له سريبك اللي يحطوه ويبداو يسردوا عليه البيت
1: اي بالطبيعة اي لوح
0: هذاك متكي نخزر له هكا على بلاصه على جنب قلت طيب نمد ونطلع عليه
1: يا رسول الله
0: حطيته باقي بعيد عليا خزرت هكا شلقيت لقيت منجل ما نعرفش حاشيكم منجل تعرف شنو هو منجل قبل كانوا يعملوا به الزراعة
1: اسمعني عندك خطط وأدوات حربية مدام نرجس تخمم لها بالمليح عرفت
0: تخمم لها
1: شو تعمل مديمة على العصافر
0: هذاك وكل منجل هذاك تيدي جيت نخربك خفت على العصافر اللي تونا ذيهم ايش عملت قلبته من جديد اللوح منين انت تشد ايدك قلبت من غادي دخلته في العش بتاع العصفور في الحيط هو وشديت منين يذبح هذاك اني شديته وقعدت نخرب اني نخرب هكاك وهك اني قاعده عليه راكبه يميل ويطيح بيا ويوحى للمنجل هذاك من داخل في وسط هك العش هذاك ويقعد ايدي تمشي فيه هك الموت هذاك
1: بسم الله عليك يا مدام تو فهمت علاش انت ما عاودش ربيت منهم العصفرات
0: بالليل تو تكتريت في صوابعي
1: لطف عليك لطف عليك
0: وقت اللي قعدت هكاك نغف وطلعت مش نمشي نوري امه لاني هكاك
1: لا
0: طلعت نجري
1: ليك واحد

0: بدا يبكي من الجرحة وزيد ياكل تريحة راهو نعرف نعرف.
1: يعطيك الصحة، حطيت ايدي تحت دبشي هكذا مريولي لزفت به صوابعي ومشيت لهم قلت لها نحب نروح. يا بنيتي الوا يا بنيتي ايش تحب؟ نحب ليه؟ نحب نروح نحب نروح. وروحت لدارنا صدقني صدقني والله العظيم عندي تخيلة متاع أمه محرمتها دبشها نمد ونحط في صواب هي ترنخ بالدم ونمد حاجه اخرى.
0: لطف عليك يا مدام نرجس، علاش انا من خلالك انت نقول للصغيرات اللي عندهم الغرام بالعصافر ما يتبعوش مدام نرجس، ان هي باش تكون ماساويه. يا لله اسم الله عليك اسمعني
1: انا مذبيه والله العظيم انت تتذكر هاك الطفوله وهاك البراءه وهاك ما وريت لامه الجروح نتاعي نقضي بها ونمشي نقرا وكل شيء وايديا هكا وين مخبيتهم وما تقوليش بيك نقول لها ليه
0: حتى شيء تقول انت غلط انا نتحمل المسؤوليه عادي. لله ربي يفضلك يا مدام نرجس الله يخليك وديما كلمنا وحكي معانا نعرف رانا بكري نحكي في الاوف انا مدام نرجس هكاك عندها برشا حكايات التليفون مفتوح ليك وللمستمعين الكل يعيشك على 31 يعيشك لله شكرا على 31 328 328 الغنية اللي باش تسمعوها بعد الأخبار اللي هي الرابحة حد الحليم حافظ زي الهواء بعد آخر مسجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية مع هدى وصلي قبل نخليكم مع أنيس الغول في ديجيتال ويفز خليكم معنا ما تبدوش الموجة.
2: مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: بوريدو طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. اون فويت كبيره ومهمه جدا وقع تسريبها في الدارك ويب تخص لي فيتور ايفون 18 برو بعد ما صارت قرصنه الجروب انديان تاتا الكترونيكس. قوائم حساسه لمزودين ومكونات وصور للموديل القادم من الايفون تم نشرها في الدارك ويب من طرف الجروب دو رانسام وير وورد ليكس اللي نجح في قرصنه الفورنيسور انديان دابل تاتا الكترونيكس. تاتا اعترفت باللي صار يوم 22 جوان الفارط وذكرت انه اكثر من 200 الف فيشي وقع نشرهم على الويب المظلم، والوثائق هذه تحتوي على دي شيما دو كومبوزون للايفون وبعض قطع غيار سيارات تسلا ودي دوكيومون يخصوا شركة تي اس ام سي وكوالكوم. بعد هذه الوثائق وقع نشرها على منصات زادة كيما اكس ويوتيوب، وحسب وكالة رويترز فانه بلوزيور دوكيومون زادة يحتوي على العديد مكونات الايفون 18 كيما شريحة والكارت مير وكل ما يخص الباتري والكاميرا. الجروب تتوقف اي اكسي انترن سي سيستم سنسيبل وطلب من كونسلتون انترناسيونال انه يقوم بوديت دو سيكوريتي. شركة ابل متحيرة من جراء هذه التسريبات لوثائق سرية وخاصة مقاطع فيديو نشوفوا فيها الايفون 18 اون فاز دو تيست دو شوت في مصنع تابع لشركة تاتا، متخوفة من المقلدين والكونترفاسون اللي عرفوا بالضبط طبيعة المنتوج وباش ينسخوا نفس لاشين دو برودكسيون دابل. لا كوش دو سيكوريتي تابعة للشركة الكورية سامسونج نحكيو على النوكس اللي تعتبرها صاحبة لسيري دي جالكسي أكبر كدنا لهواتفنا الذكية، واللي في آخر المطاف طلعت فيها ثغرة خطيرة جدا ما فاق بها حتى حد منذ 8 سنوات كاملة. كل من لا يعرف نوكس فهي ببساطة اون كوش ميزون دو سامسونج اللي نورمالمون تعس على كل ما يدور في الهاتف لحماية المستعمل. باحثين من لوسيد بيت لابس الشركة المختصة في الغوشيرش سور لا سيبر سيكوريتي اللي عم توديت دي لوجيسيال دو بوينت اكتشفوا اون فاي متغلغلة في نوكس نفسه بقات مفتوحه لمده 8 سنوات كامله وهي سي في او 2026-2971 وتخص كل اجهزه الجالكسي منذ خروج الاس 9. المشكل في الثغره هذه انها تسمح لاي برنامج كان على الهاتف من انه يدخل للميموار دو كيرنيل ويعمل اللي يحب ويمكن له حتى انه ياخذ كونترول توتال دو لاباي. من حسن الحظ انه كوركتيف وصل في ميزا جور دو سيكوريتي 2026 ولازم كل من عنده جهاز جالكسي اس 9 فما فوق انه يفعل الميزا جور هذه من قائمه الاعدادات ثم يمشي الميزا جور لوجيسيال. L'actualité gaming du jour بسترجعنا الأكبر سالون دو جو فيديو في العالم لو 3 وتحديدا لسنة 2013 في وقتها دو فيرسيون دو جو فيديو تحاربوا. مايكروسوفت قدمت سا اكس بوكس 1 وسوني سا بلاي ستيشن 4. الماركة قامت على موضوع لو جو فيديو فيزيك. في لو 3 2013 كانت لوفيرتور دي كونفرنس مع اكس بوكس وتقديم الاكس بوكس 1 وبعدها بساعات البلاي ستيشن 4 من طرف سوني. الاكس بوكس 1 حاولت انها تخترع اللعبة 100% نيميريك على الكونسول وقدمت الكونسول قبل وقتها بكثير لانها لازم تكون كونيكتي اون بيرمانون الناس على النت ويمكن التحكم فيها بالصوت أو الحركات. والأهم، ميكروسوفت أعلنت وقتها على طريقة جديدة لشراء ألعاب الفيديو. كل الألعاب اللي يشريوها المستعملين لازمهم يكونوا تابعين الحساب ميكروسوفت خاص باللعب، ويمكن لعب سي جو سان ديسك ومشاركتهم مع نو كونتاكت وغيرها من الخاصيات اللي أصبحت اليوم موجودة في كل أجهزتنا. وقتها سوني استهزأت بميكروسوفت ونشرت مقطع فيديو ساخر على طريقة تسليف عن جو فيديو لصديق، و13 سنة بعد سوني تغير رأيها وتعلن نهاية الفورما فيزيك سور ديسك وتقول وداعا للبلو راي انطلاقا من شهر جانفي لسنة 2028، أي ما عادش منذ هذا التاريخ باش نلقاو عن ديسك جديد. والسؤال الآن هو، هل أنه ميكروسوفت باش تتبع سوني وتخليها في التسلل وتحافظ على الفورما فيزيك pour sa future Xbox؟ هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع بريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر دي بي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو، طور عالمك.
2: بوبليسيتي.
5: Caractère, élu meilleure marque de prêt-à-porter femme 2025-2026. Continue de se rapprocher de vous. Nouveau rendez-vous à Sfax. Retrouvez-nous dans notre nouvelle boutique à Nasriya Immeuble City Centre. Nahar Jumaa, 3 juillet à partir de 7 ans à l'achia. Ma tfaltouch l'mawad. Barcha moufajet, kadouet ou urouz hasriya t'estanna fikoum. Caractère, l'élégance en féminin. ديوان فام فلاش نيوز.
6: موجز الحادية عشرة، ديوان فام على السلامة. إنقاذ أربعة أشخاص تعرضوا يوم أمس إلى الغرق بشاطئ الأحمال بمنطقة رفراف من ولاية بنزرت، وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية لديوان فام، موضحا أن الهبوب الفجئي لرياح قوية أدى إلى اضطراب البحر وارتفاع الأمواج وتشكل تيارات مائية قوية، مما تسبب في سحب أربعة من المصطفين وتعرضهم للغرق. وزارة الصحة تدعو إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، مع استعمال واقن شمسي SPF 50 بلس وارتداء نظارات شمسية وقبعة، مع البقاء في الظل قدر الإمكان ومتابعة مؤشر الأشعة فوق البنفسجية يوميا. والوزارة تفيد بأن الأشعة فوق البنفسجية قد تتسبب في ضربة شمس واحمرار وتهيج العين وحروق وتهيج الجلد، وكذلك سرطانات الجلد وأضرار العين والشيخوخة المبكرة للبشرة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يؤكد خلال اجتماع اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية أن الفلاحة البيولوجية تمثل خيارا استراتيجيا ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية فلاحية مستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وشدد على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين ومزيد دعم المنتجين والمهنيين من أجل رفع تنافسية المنتجات البيولوجية التونسية وتعزيز إشاعة في الأسواق المحلية والدولية. كما شدد الوزير على أهمية تثمين المنتجات البيولوجية وتطوير سلاسل القيمة المضافة المرتبطة بها من خلال دعم التحويل والتعليم والتسويق، بما من شأنه الرفع من مردودية القطاع وتحسين مداخيل المنتجين وتعزيز قدرة المنتجات التونسية على النفاذ إلى الأسواق ذات القيمة العالية. على صعيد دولي، وسائل أعلام رسمية إيرانية تفيد بأن إيران حذرت الولايات المتحدة من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم، وأضافت أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأمريكي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة. والقيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تقول إن جميع الناقلات والسفن التجارية يجب أن تمر عبر المسارات التي تحددها طهران لضمان المرور الآمن عبر المضيق، وأن أي تحول عن تلك المسارات أو عدم الالتزام ببروتوكولات الملاحة سيواجه برد فعل فوري. روسيا تعلن أنها تعتزم مواصلة الضغط على أوكرانيا، وذلك بعد أن شنت هجوما عنيفا على كييف خلال الليلة الفارطة أسفر عن مقتل 13 شخصا، في الوقت الذي قالت فيه إن الهجوم الروسي الليلي على العاصمة الأوكرانية كان الأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب قبل أكثر من 4 سنوات. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل مع رباب الفرجاني في سامر فايبز.

0: حبيبي. الله عبد الحليم زي الهواء وسمعتوها بعد الاخبار واللي بدون منازع ربحت فيه السونداج. دونك نفكركم اللي كل يوم كل بدايه حصه نقترح عليكم زوز اغاني شرقيه عربيه حاجه ايكونيك وزيد كيف كيف المقابل نتاعها في الغرب نفس الايقاع نفس الاحساس نفس ساعات المواضيع نتاع الغناء في حد ذاتها من اساطير في الغناء وناس ما ننساوهمش. وانتم تختاروا شنو تحبوا تسمعوا كيما عملنا اليوم. سينو مازلنا نستقبل تليفوناتكم على 31-328-328. اقبلها عندنا ديديكاس فاروق اليوم عيد ميلاد سليمان الشريف عمره 8 سنوات ان شاء الله كل عام هو بألف خير. ديديكاس هذا من عند جدته ثريا وعائلته كاملة يقولوا له نحبوك برشا وان شاء الله نشوفوك ديما ناجح. دونك كل عام وانت حي بخير يا سليمان ان شاء الله ربي يفضلك وفضلك لعائلتك. ونشيو تو سويت للسمر كير. كل ما يهمكم يهم الجمال متاعكم يهم دياركم يهم البدن متاعكم التغذية تلقاوه في الجزء ذي اللي خصصناه لكم طيلة موسمين يلتحقت معانا زادة كيف كيف موجودة في الموسم الثالث. كل مرة نحاولوا يكون بحثينا مختص في المجال اللي نطرحوه للموضوع اللي نطرحوه ناخذوا منه أكثر معلومات يفسرنا الحكاية اللي باش نحكيو فيها. كيما موضوعنا لليوم ما عندكم حتى فكرة قديش تراند عليه التيك توك ملي تخلص الصيف الناس الكل تحكي عليه الناس الكل توجع عليه الناس الكل تستفسر وانا كي را الناس تحكي في مش مجالها خاصة بعض صناع المحتوى رجاء نقفوا شوية لحظة تأمل وخلينا ديما نسمع أهل الاختصاص. الموضوع زي مهم برشا في عالم العناية بالبشرة وهو نحكيه على الأكسدة متاع البشرة. شو معناه بازر وعرضتكم التدوين هذي والفيديو قولك أنا نعمل الكروم تاعي ولا نعمل المكياج نبدأ محليني البشرة متاعي يصير مزيانة أنا نخرج في الشارع من هنا والبشرة متاعي تتأكسد أو تغميق ولا يتبدل اللون متاعها. شنية معناها علمين وشنو تأثيرها الحقيقي على الجلد كعليش احنا معانا اليوم ضيفتنا الدكتورة طبيبة التجميل سيرين العيساوي باش نفس كل التفاصيل بطريقة مبسطة من الأسباب للعلامات للحلول وحتى الوقاية اليومية نجموا ذي نعرفوه مع ضيفتنا لليوم دكتورة. أهلا وسهلا صباح النور.
1: صباح النور مرحبا جي
0: نحوالك
1: الحمد لله عايش
0: شنين أمور سفا
1: خبيا
0: ربي فضلك عايشك الله يخليك مرحبا بيك ديما معنا سيرين العيساوي. إن شاء الله كل مرة نطرحوا معاك موضوع مختلف ونفهموا منك خاطر انت من اهل الاختصاص والفيديوهات الراو على مواقع التواصل الاجتماعي راهو مش ديما صحيحه وانا ديما نستنبط المواضيع نتاعي من اسئلتكم من الحاجات اللي تحيركم لهنا تلقاو الاجابه. دكتوره الموضوع هذا تراند على التيك توك ورينا برشا خلطات وبرشا تفسيرات غريبه شنو نقصدوا بها ولا علميا باكسده البشر كيفاش تصير لنا
1: نحكيوا على الاكسيداسيون. سي على الاكسيداسيون مش تصير كان في البوم تاعنا تصير في البدن نتاعنا الكل. الأكسيداسيون هي عبارة على إفرازات متاع جزيئات مضرة للخلايا متاعنا اللي نسميهم نحن لي راديكو ليبر. دونك سواء إنه البدن متاعنا يولي يفرزها برشا سواء إنه البدن ما يقومش بالإليميناسيون متاعها بطريقة فعالة. كي نحكيو على أكسيداسيون دو لابو نحكيو اللي هي سبب مباشر في الشيخوخة المبكرة متاع الجلد متاعنا.
0: أيوة مش كان لونه كاكاو يتبدل راك نحكيو على سنوات قادمة نحكيو على التجاعيد.
1: صحيح نحكيو على فييسمون كوتاني كي انتونس اي كي بريكوس.
0: أيوة فوالا
1: دونك قبل الوقت.
0: قبل الوقت. دونك احنا غيرمون شنو يصير بالحق كي نخرج نقولك انا راني عملت المكياج نتاعي محليني هكا وعندي كل لمعه وكجو هذيك الكل انا نخرج للشارع وكل شيء يتبدل.
1: من العلامات نتاع الاكسده نتاع البشره نتاعنا هي ساعه انه التان نتاعنا يولي تاغت انه يظهروا تجاعيد بصفه مبكره
0: كيفاش
1: صحيت اللي هو ان موتيف دو كونسلتاسيون ميديسين استيتيك كي تري فريكون يعني يجينا برشا على الموتيف هذايا كيف يظهروا برشا تجاعيد قبل الوقت نتاعها تلقى ساعات 20 ولا 30 سنه مي عندها برشا تجاعيد في وجهها. كيف الأكسدة تعمل لنا ترهل في الجلد خاطر البشره نتاعنا تفقد المرونه نتاعها.
0: الله الله برشا حاجه تصير
1: فوالا وتنجم كذلك تعمل لنا البقع داكنا في البشره نتاعنا اللي هما يجيو زاده من الأكسدة نتاعنا. مثلا الحاجه اللي قلت عليها انت اللي فات اللي تخرج هكا وتضربك الشمس تحس روحك تتصهد هذيك علامه من علامات الأكسدة صحيح اما ساعات تدخل في نطاق نتاع امراض جلديه دونك نعديو عليها عند طبيب الجلدية أي كيما الإكزيما كيما اليوسيت استيفال بنيني كيما برشا حاجات كيما الغزاسي هذوما أمراض نعديو عند طبيب الجلدية على خاطر مش العلاج نتاعها جانب تجميلي فقط.
0: دونك احنا عندنا تحاليل عندنا بيلون عندنا حاجات نعملوها ولا كيفاش سيري
1: اي بون ديما ديما الحاجه الاولى ان نمشيو نعديو عند الطبيب نتاعنا ناخذو رايو الاكس ده معنيش ان بيلان ولا ان تريتمون يقيس لنا مستوى الاكس ده في البشره نتاعنا ولكن غيان كو بالاكزام وبالانتيروغاتوار كوريكت ينجم يعرف الطبيب شنو عندنا بالضبط ويوجهنا للطبيب المختص
0: فوالا ساعات خاطر ما نعرفش كنت صحح لي كاني غلطه الحاجات اللي ناكلوهم ولا اللايف ستايل نتاعنا عنده فيها أكيد. دور ولا
1: اكيد النظام الغذائي من اهم الحاجات اللي تساهم في الأكسدة ونحن نحاولوا بالنظام الغذائي نعطيه
0: شنو الحاجات اللي بلبزنا الدنيا سيرين كنت تفكر هك
1: نجم أقولك على الحاجات اللي تعاوننا بلوتو
0: بيه عطينا
1: الحاجات اللي تعاوننا خاطر نحن كما قلنا اللي هو ان ستريس أكسيداتيف نحن باش نعطيه دي زانتي أكسيدان اللي نعاولوا البدن باش يدافع على روحه اللي هي تكون في الخضر والغلال اللي سورتو اللي بتبدا من لونه معناها كيما لي فروي روج كيما التوت كيما الطماطم كيما اللوز كيما الزوزه عندنا كنز في تونس اللي هو الزيتونه
0: بويسان
1: انتي اوكسيدان ناتوريل كيف كيف الحوت اللي فيه الاوميغا 3 هذوما الكل اللي كيعاونونا على البشره نتاعنا بطريقه مباشره
0: زاد سؤال فيما يخص زيت زيتونه انت حكيت هنا على مستوى الاكل نستعملوا في السلايطه معناها خفيف للناس اللي تحب تحافظ على الوزن نتاعها
1: فما
0: معناها دي كالوري زايدين في بالي في زيت زيتونه ما نعرفش الترم صحيح مش اللي نحطوه في الخلطات على وجهنا
1: لا
0: زيت زيتونه ليه
1: لا رجاء ما يكونش في الخلطات على خاطر زيت زيتونه يشيح البشره نتاعنا وما نستعملوهوش في لي كوزميتيك بطريقه مباشره
0: تقول لي الصباح لليله اللي تقول لك عملتها في الليل
1: ما ديك تاكلو خير كي تاكلو يعطي الفايده بتاعو خير كيف كيف نحذر من الخلطات اللي نشوفوا فيها على وسائل التواصل الاجتماعي راهو فما خلطات اللي تنجم تؤدي للحروق تنجم تؤدي كيما اللي فيها الليمون معناها سيترون كيما فيها البيكربونات دو صوديوم فمش خلطة سحرية تمشي مع العباد الكل وكيما قلت لك تنجم تعمل لنا مشاكل في البشرة ويجيبنا في العيادات معناها حتى عباد يطلعوا لهم ديتاش ولا
0: وشنو استعملوا كوقتك انت تفكر شنو قلت لك قلت الدكتورة راني حاطه لك هذه
1: سورتو الخلطات اللي فيها القرص اللي على اساس باش يفتحوا اما هذوك من بعد ينجموا يعملونا برشا بقع داكنا
0: الله دونك حذري من الخلطات الموجوده على مواقع التواصل الاجتماعي العوامل الخارجيه شمس التلوث
1: أكيد.
0: العوامل الداخلية والنفسية زي ده كيف كيف عندها دور في هذا الكل ولا كيفاش
1: أكيد الأكسيداشن تصير بسويت البرشة عوامل وانت اخترت الموضوع في الوقت المناسب خاطر الصيف يلم برشة من العوامل هذوما أولا أشعة شمس بالتأكيد اللي هو سبب الأولاني التدخين وما أدراك ما التدخين التلوث كسوة أتموسفيريك من المحيط متاعنا وإلا من اللي بخدوين نحطوهم على الوجه متاعنا من المكياج اللي ساعات ما نغسلوهوش في آخر نهار ونرقدو بيه
0: فما ناس نستغرب كيش تعملها مي بغاطة
1: ستريس أما كي نحكيه ونحكيه على ستريس المزمن مش ستريس اللي عملته لك كي قلت لي غضو عندك لايف مثلا
0: ليلة أو ما شاء الله أو ما شاء الله عليك تبارك الله عليك دكتورة ما شاء الله معني الله وحد
1: عايشك عايشك بارك الله فيك
0: الله يخليك
1: ستريس راو ستريس واحد وحاجة بيه أما كي يولي مزمن يولي البدن ما عادش يدافع على روح ستريس قلة النوم هذاك علاش نحكيه على الصيف قلة النوم على خاطر اللي فونكسيون ريباراتريس متاع البدن الكل يصيروا وقت اللي نحن نرقدوا بالكدا
0: رئيس صحيح كي كنا صغار الصيف هذيك مشكله
1: صحيح كي كنا صغار يقولوا لنا معناها امنا كي ترقد تكبر معناها يصير نمو خاطر بالحق فما هرمونين يفرزها البدن وقت اللي ترقد بالكدا كي نعملوا ان سومي ريباراتور
0: هل انه الاكسده في حد ذاتها فما حاجات ولا علامات نفيقوا بهم وحدنا تستدعي انه نمشي ولا فما فترات ولا جوست انت خرجت مش عارفه تصطدم خلينا نستعملوها الترم
1: التونسي الاكسده ما تصيرش بين ليله وضحاها معناها هي تراكمات ويولي الاغريسيون هذيك تفوت البدن نتاعنا وتفوت القدره نتاعو على التخلص من لي راديكو ليبر هذوك فهمت دونك ما تصيرش بين ليله وضحاها نشوفوها بشوي بشوي كيما لك تبدا بفقدين النظاره نتاع
0: تراكمات دكتوره تراكمات سنين والله
1: تراكمات ما شاء الله عليك
0: تراكمات سنين
1: لا ما شاء الله دونك كيما قلت لك السنين الاولانيين يبداو بانها البشره نتاعنا تفقد النظاره نتاعها بعد يبداو يظهروا تجاعيد بعد كي يبداو يظهروا بقع داكنه حاجه كيما هكاك
0: معناها هل انه يختلف من شخص لشخص مش انت نوعيه البشره نتاعك دهنيه كيما شيحه كيما كيفاش يعني شكون في انواع البشرة وشكون الأشخاص الأكثر عرضة للأكسدة
1: هي الأكسدة راهو تمس البشرات الكل معني أنواع البشرة كل
0: إذا
1: نحكي إذا نحكيه دو بوينت فيو فوتوتيب معناها إذا نحكيه حسب لون البشرة نحكي مثلا البشرات الفاتحة تكون عرضة للخطر متاع الشمس أكثر.
0: أوكي.
1: مثلا أما البشرات الغامقة تكون عرضة للالتهابات وللبقع الداكنة.
0: سكنا
1: بين نحن الHPV. ودو بوان دو فيو معناها إيدغاتاسيون وإلا تكستور متاع البو ديما لاحظوا اللي البشرة الجافة تكون عرضة أكثر للزاكريسيون هذوما.
0: أوكي.
1: ما تحميش روحها معناها لو سيبوم هذاك متاع البشرة الدهنية والزيتية يكون أن فاكتور بروتيكتور.
0: فهمتك. بيه حكينا على الأسباب، حكينا على العوامل والتراكمات متاع السنين اللي تخلينا كما هكا نوصل للحالات هذه والخلطات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. هيت نمشيو للحلول، شنو نجمو نعملو في مثلا هنا نحكيو على المنتجات ونحكيو على دكتورة اختصاصك اللي هو التدخلات ربما في تجميلية ولا شنو نوعية التدخلات اللي نجمو نعملوها؟
1: باش نحافظوا ساعة على البشرة متاعنا فما حاجات نجمو نستعملوهم في الروتين متاعنا اليومي. بطبيعة الواقي الشمس متاعنا هذيك أول حاجة ليكران ومعاه ترطيب، هذا لو مينيمم. بعديك نجمو نزيدو حاجات اللي فيهم يبدا لي زونتي اوكسيدان اللي حكينا عليهم كيما الفيتامين سي كيما الفيتامين او كيما البي 3، هذوما نجمو ندخلوهم حسب العمر وحسب نوع البشرة.
0: كيفاش حسب العمر وحسب نوع البشرة؟
1: معناها انت حسب وشنو تجي في المرحلة متاع التقدم متاع الشيخوخة بين الظفرين متاع الجلدة متاعك. مي لو مينيمم ديما فما ان اكران سولير نظف وجهنا بالكدا بغسول
0: معناها
1: مناسب لنوع البشرة فوالا. والترطيب والترطيب حاجة مهمة.
0: إن دي تحكيو برشا على الفيتامين سي.
1: اه
0: هل هو معجزة يعني ينجم يغير لنا ولا على المدى الطويل؟
1: ما هوش معجزة الحقيقة. وكي نقول فيتامين سي جو بريفير انك تاكلها اكثر من اللي تحطها على البو بتاعك. داكور فوالا. والفيتامين سي ردوا بالنا منها في المنتجات متاعنا، مش المنتجات متاعنا عندهم الفيتامين سي اللازمة. داكور.
0: ايوا
1: دونك حسب المنتج نخليه ديما المختص معناها هو اللي ينصحنا شنو هو الفيتامين سي اللي نستعملوها.
0: كي تقول لي ناكلوه معناها في الماكلة متاعنا ولا فما حبوب وفما انواع قوية للفيتامين موجودين؟
1: اكزاكتومون في الماكله نتاعنا بالاساس ديما سورس ناتوريل هي اهم حاجه.
0: أوكي.
1: وكي يبدا النظام الغذائي نتاعنا مش متوازن والا ديباسي كما قلنا، وقت نزيدو معناها بارفوا اورال سو فورم دو كومبليمون اليمونتير. ونحذر زيد من لي كومبليمون اليمونتير، يلزم الطبيب ولا المختص في الصحه هو اللي يعطينا الكومبليمون اليمونتير، خاطر فما برشا سور لو مارشي اللي ماهوش باهين.
0: فهمتك. وفي الميديسين استيتيك،
1: في الميتين استيتيك
0: فما تدخلات من نوع اخر؟
1: عندنا برشا الارسنال ثيرابوتيك. الحاجه الباهيه في الميتين استيتيك ديما عندنا بوكو دو شوا للمشاكل الكل، معناها ديما نقسموا الطرق العلاج في الميتين استيتيك للي زانجكتابل وللاباغياج.
0: اوكي.
1: لي زانجكتابل نجمو نقدموا كما قلنا لي زونتي اوكسيدون الفيتامينات هذوما نزرقوهم في الجلد ديريكتومون، دونك البو تستعملهم ديريكتومون، والا نقوموا بالدور اللي الجلد نورمالمون قوم به كان ما جاتش عندها الأكسدة، مثلا الترطيب متاع البشرة، تحفيز إنتاج الكولاجين كسوا باغ أن سكين بوستر ولا أون ميزوثيرابي إيدغاتانت كيما الميزوليفت. ونجمو نستعملو زادة للاسير باش نعملو أون إيدغاتاسيون للبو متاعنا باش نحسنو من التكستور متاعها. فما حاجة أخرى زادة لفوتو بيوموديولاسيون اللي هو العلاج الضوئي للثيرابي.
0: كيفاش هذا؟
1: اللي هو موجود راهو في جل العيادات متاع طب التجميل. معناها نستعملوه نحنا الأكثرية بوست اكت باش نعدلو من الانفلاماسيون اللي تصير. نستعملوه زاده في الحروق في الندبات في كل شيء، اللي هو حتى كي تستعملو وحده افيك ان بروتوكول معني اديكوا يعطي برشا نظاره للبشره نتاعنا.
0: باهي هذوما الحاجات اللي نجمو نحاولوا نصلحوا بهم البشره نتاعنا. حكينا على الاسباب، حكينا على العوامل، حضرناكم لحكايه الخلطات، حكينا على الميتين استيتيك شنو التدخلات اللي نجمو نعملوها وهذا اللي سولون الحاله نتاعك واللي طالي انت فيها كولي. يعني مش ينطبقش على الناس الكل.
1: صحيت. انا ديما نقول اللي راهو طب التجميل هو طب الاساس، اللي مفهميش حل سحري للعباد الكل، اللي اي تدخل تجميلي يلزمو ان اكزامان، يلزمو اون كونسلتاسيون بري ثيرابوتيك، يلزم ان انتيروغاتوار اديكوا، يلزم ان اكزامان فيزيك، يلزم ان ديلي دو ريفليكسيون باش تصير الامور بطريقه باهيه. معناها مش حاجه نشوفوها على وسائل التواصل الاجتماعي نمشي ونحبوا نزرقوها ولا نعملوها في العياده.
0: فوالا
1: هو حسب التشخيص.
0: حسب التشخيص نتاعنا
1: الباسيون كيفاه
0: فوالا. ونمشيو بالحق المختص مختص. ثم ساعات حاجات تشوفوهم على السوشيال ميديا.
1: ردوا بينا من العبيد اللي تقوم بالحقن اللي ماهيش طبه. فما حتى حد عنده الحق يعمل انجكسيون تاع تجميل ابار الطبيب نتاعنا المختص في الحكايه هذيك. فما برشا خطر، رانا يجيونا برشا دي كومبليكاسيون من الحاجات هذوما. العبيد تغرهم الفلوس
0: يغرهم
1: الرخص. اللي ناكد لك اللي حتى البرودوي اللي نحنا نشيوه كطبيب ما يجيش قد اللاكت بكله، دونك يستحيل باش يكون ان برودوي فيابل ابار اللي يلزموا برشا علم برشا درايه سورتو الحقن عنا برشا يلزم برشا درايه بالاناتومي نتاع الوجه الحقن هذيك تنجم تعمل لنا برشا مشاكل كيما انسداد في العروق كيما اللي هي حاجات اللي ساعات اون كومبليكاسيون كيما داويهاش في 60 90 دقيقه الاولانيين تنجم تفقد العضو الكل دونك نحنا شعلينا
0: والله شش شلزنا على هذا
1: اللي نعملوا كل حاجه على قاعده يا ما نعملوش
0: به هذا هو اللي نجموا نفهموه من موضوعنا اليوم ديما نستغل لنا الحضور فما شنو اهم ثلاثه نصائح حاجات سهلة هكا نجموا ننصحوا بها العبيد اللي تسمع فينا بعد ما حكينا على الموضوع هذه الكليكا اللي هو الكبير نجموا تعاودوا ترجعوا تسمعونا تقالي فيديو نتاعنا من بعد حاجات ديزاستوس فازيت هكا نجموا نستحفظوا عليها على البشره نتاعنا تكون هكا صحيه وكمشرقه ودنيا وقلواب واللي تحب دي كل
1: ديما الكلمه الاولى هو ليكران سولير ديما الواقي الشمس نتاعنا ومش ايكران سولير البركه الحقيقه حتى لا بروتيكسيون فيزيك حتى الشابو نتاعنا حتى اللونيت سولير نتاعنا لو فيت اللي ما نقعدوش زاده في الشمس في الوقت الحار نتاعها من 11 للاربعه لو فيت اللي كي تعوم تخرج يلزمك تعاود ليكران نتاعك راهو ليكران سولير فيه قواعد كيفاش تستعمله معناها يلزمك تعاودو كل ساعتين كي تبدا في الشمس ما تعملوش الصباح وتنسى روحك خاطر سي ان فيلتر كيميك ابار لو مينيرال اللي من بعد يولي انكتيف تحس فما حاجه في وجهك اما ما يقومش بالحمايه نتاعو دونك يلزمك تعاودو كل ساعتين كي تبدا عرضه للشمس معناها في النهار وكل شيء التجميل ديما نقول اللي هو يبدا من داخل من البدن شنو تاكل انت البشره نتاعنا هي مرئيه للجسم من داخل دونك تبدا البشره باهته وفيها تجاعيد وفيها تصبغات راه فما حاجه من داخل لازمنا نلوجوا عليها في العياده جينيرالمون ويزمك تاكل بالقدا وترقد بالقدا وفوالا
0: وتنقص من الستريس
1: وتنقص من الستريس
0: اللي بدينا فيه الموضوع نتاعنا اهم حاجه فوالا السيد المخرج تحيه لي فاروق قال لي والله الدكتوره كلمه بهما واحد شو يعمل لازم يحاول خاصه الستريس ميرسي يا فاروق على التدخل اللي تتاخذ والماكله والماكله زي تحكي عليها
1: الماكله اكيد فوالا
0: يعيشك دكتوره سيرين نساوي شكرا ليك ريت محليك
1: عايشك انت
0: محليك لا بلا فيتا
1: عايشك ترى فوالا الاميسيون مبروك عليك وعلى ليكيب الكل
0: ربي يفضلك الله يخليك ميرسي دكتوره سيرين نساوي على هذه المعلومات والتفاصيل حبينا نبداو معاكم موضوع على الساعه وموضوع اللي ديما يكون ترند على المنصات وتسالوا نجيبوكم ديما اهل الاختصاص اللي ينصحوكم ويحكيوا معاكم ويجيبوا على الاستفسارات نتاعكم الكليكا موصلين معاكم حتىش للنص النهار فاصل وراجعين
2: منك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم
3: تبليسيتي صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موندام البرا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معاك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تيتي

0: هذا شو 35 دقيقة رجع لكم سمر فايبس على دي وانا في موصي معكم حتى شلل نص النهار عاملين جو على الموسيقى عنا فاروق السويسي في الإخراج الرقمي ميرسي يا فاروق دونك الموسيقى تقترحوا علينا شنو الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها شنو الاختيارات دونك موجودين هنا رانا قاعدين نقراو في تعليقاتكم على اليوتيوب تليفوناتكم برشا تليفونات يا شباب اليوم دونك انا قلت نكملوا فيه الموضوع زاد كيف غدوة ونستقبلوا اكثر ارائكم على 31 328 328. صبري هدي تاهر يا بن سالم زيد معك يا بن سالم ديما عندك تعليقات في بلاصتها مهدوش زيدها كيف كيف الناس الكل ياسين مريومة الناس اللي خلات نقرأ التعليقات نتعرفوا لايف يبدو هكا هكا كجميع مش كمي ساعة سعيدة نبدأ جدك تليفون نجم نقرأهم الكل كنتو كام وانسيني ميرسي بوكو على اختياركم لفريكونس امتعنا نمشي بيكم تتسويت للفقرة حبيتوها عم ناول الشخص اللي يقدمها عمل فينا ساعة بعمل وعمل فينا فك الويكاند كل نهار سبت وكل نهار تحد يا أخويا أما الحاجة البيه إنه أعطانا وجه آخر على تونسنا المزيانة عرفنا معاه بلايس ياسر حلوين الرحلة متواصلة سنة في توقيتنا الجديد نحكي لكم أكيد على حمدي حطاب أهلا وسهلا
1: عايشك يا ربي ميرسي بوكو
0: والله توحشت
1: والله العظيم أنا زيدة والله العظيم أنا زيدة بالحق قداش نسحق انرجي بوزيتيف وسط الجمعه نتصور هذاك علاش بدلنا راهو البلانينغ تبدل باش اسمع خميس دزه باش نخطو للويكاند
0: وهكا
1: او ميم طون نعطيو دي بون بلون كيما استنسنا
0: الفلوس
1: افيك لو مينيموم دانفستيسمون
0: الفلوس ما نخصكوش
1: يزم على قد اسمع على قد الجيب
0: صحيت وعلى قد
1: الجهد فرهيد لو ماكسيموم
0: صحيت
1: وباش نعطيو وجهات السنه راهو اسمع الموضوع السنه حساس اكثر من اللزوم باش نقول لك علاش ساعه مرحبا بالناس كل الناس اللي تسمع فينا رانا رجعنا مع حمدي حطاب مجموعه الرحاله كل مره ديستيناسيون وكونوا متاكدين باش نختار لكم بلايص عامل عليهم كيف وقبل ما نختار البلاصه نعمل ميزاجور ونمشي لها ونعمل ديكوفيرت وكانت بدلت حاجة باش نعلمكم السنة البلايس اللي باش نمشيو لهم الكل هاوكا في بالكم لي باركينغ من غير فلوس
0: الحمد لله
1: أول باب ثاني باب باش نختار بلايس الترانسبور بيبليك تنجم تمشي لهم كو سوسوا مع عائلتك ولا مع أصحاب
0: فلا مش معناه ما عندكش سيارة عجيبة ما نمشيوش
1: ليه بالعكس وش خاص كان النقص من الكراهة وش خاص كان النقص من الكراهة أون توكا الشوا نتاع البلايس السنة باش يكون مبني على دي كريتير بيان ديتيرميني نعرفوا فما ان شانجمون انورم او نيفو دو كليما الماء سخن تمبيراتور نتاع الماء تبدلت فما ايكوسيستيم كامل من الفون من وسط البحر قدم القدام دونك باش نراو برشا تغيرات في الشطوط فما الحريقه اللي خارجه توا والناس الكل نحكيو عليها نتاع امير الحرب البرتغالي تتسمى
0: هذيك المحادثه ديك البرتغالي ديك
1: البديت فوالا دونك هي راي خرجت بويسك فما انواع نتاع حوت اللي كانت تتغذى عليها هربت بالشانجمون كليماتيك وبالصيد الجائر زاده بالطبيعه تضرت دونك هذاك علاش خرج دونك الشطوط اللي باش نحكي عليهم باش نحاول نحكي على الشطوط راهو بلوز او موان ما فيهمش الريسك نتاع نتاع نتاع الحريقه دو ان و دو دو اكسيسيبل للناس الكل باش نحاول نيفيتي او ماكسيموم الشطوط الفيرج علاش رباب على خاطر السنه فينومين اللي عجبني
0: وتبع رجل الحرب البرتغالي
1: رجل الحرب البرتغالي امير الحرب البرتغالي نورمال عادي
0: شنو
1: يا اخي ويا اسمع طونك تحارب طونك امير صاحبي ما تخممش الكلنا امراء قاعدين نحاربوا دونك شنو كان قلت برانسيس راه قلت لي داكورد معاك
0: شفت العمال اللي يعمل فيه مستمعين تسمعوا ليه ما
1: هو هيك تسمي دونك
0: باش اخترت لنا اليوم
1: انا اخترت اليوم الوجهه باش نكون متضامن معاهم هي وجهه فيها فيستيفال دونك بعد رجع بعد عوام دونك وانا وجهه نحبها برشا في الشمال الغربي التونسي اللي هي تبرقه وما ادراك متبرقه دونك كيما نعرفوا رباب راني كي نحكي ما نحكيش على ديستيناسيون واحده ديما عصفورين بحجره واليوم سبيسيالمون هاكا برومو من عندي ثلاثه عصافر بحجره اليوم باش نحكي لكم على تبرقه قبل ما نوصل لتبرقه فما بركوكش وبعد ما نفوتوا تبرقه فما ملوله دونك باش نحكي لكم كيفاش نمشيو وشنو هما لي زكتيفيتي اللي نجمو نعملوه دونك اول باب نخرجوا من تونس لتبرقه تبرقه كيفاش نمشيو لها نمشيو لباجه من باجه نجيبوا نفزه من نفزه نلقاو رواحنا ديريكسيون تبرقه قبل ما نوصلوا لتبرقه ب 10 12 كيلومتر بالضبط باش نلقاو بلاكه على اليمين مكتوبه شاطئ بركوكش دونك باش ندخلوا شاطئ بركوكش باش نعملوا كيلومتر ونص كياس مسيج مكيس باش نلقاو رواحنا قدام باركينج كبير يحل على بحر ولا اروع منظر من وراء العقل. دونك بركوكش راي شاطئ رملي الرملة فيه بيضة الماء كولورها يفتق نظيف وصافي وكريستال اي سورتو اهم حاجة رانا باش نلقاو التمبيراتور نتاع الماء اقل برودة من البحورات الاخرى بويسك هي تحل على دو كوت وراو لي موفمون واللي كورون تاع الماء يحكموا برشا في التمبيراتور نتاع الماء. دونك شاطئ بركوكش راك وقت ماك باش تمشي باش تلقى الماء بارد. دونك شاطئ بركوكش هو شاطئ رملي. عندك على اليمين شاطئ رملي طويل في حكايه 3 كيلومتر تنجموا تتمتعوا به قدام الباركينج بالضبط فما دي باراسول محطوطين وتنجم انت تحط باراسولك انت والعائله ولا تمشي على ساقيك. على اليمين تلقى الكل هرمل على اليسار باش تلقى غابه بركوكش وهذه للناس اللي ناويه تكامبي. الكامبينج في بركوكش راه مرخص له. راك تنجم تمشي تكامبي في بركوكش على شرط ما تشعلش نار ما تقوليش باش نطيب في الغابة. الغابة سنة من اللي بدينا توا حتىش لسبتمبر اياكم تشعلوا نار في الغابة لا في بركوكش ولا حتى غابة اخرى لا واد القصب ولا غيره توا منزلنا باش نحكيوا عليها يزينا صحيتو ليه والسكتور هذاك ديليكا برشا ومازال كيتضر والتعامله والري صارت فيهم حرائق والايكو سيستيم اللي غادي يتضر. دونك نحاولوا نستحفظوا راهو شوف قد ما نخفوا ساقين على الغابات في تونس قد ما جينيراسيون اللي جايه وصغارنا واحنا القدام مازلنا نعيش مازلنا شادين صحيح حتى اللي نبداو بعكيكس والسكادو ماشي نكامبيورا. دونك استحفظوا على الغابه يهديكم ربي لا نبدا نهاري خرج الكبير نتضاثر في غابه من الغيب نتاع ما عادش تلقاوني. دونك يا خويا نستحفظوا على الايكو سيستيم. انا شفت لاحظت حاجه مثير نعطيك اكزامبل غابه الرتيبه عندنا 4 أو 5 سنين منعونا من كامبيوش فيها كان تمشي وتشوف انا مازلت كي مشيت حاجة من وراء العقل وليت الدنيا عودة تحييت الدنيا عودة تحييت والغابة رجعت خضرة ومحليها قد ما الليتخي ما ينقص على خاطر سيلو سول اللي يخلي أثار خايبة. احنا اللي سول راه نخليه في الكزاز وفي البلاستيك وفي هموم زرق. دونك ماذا بينا بجاه ربي نستحفظه ونحاول واسمع اون ايفولو شوية في المنتاليتي متاعنا راه حتى كي منلقاش انا لميت وسخي ولقيت ساشي اخرى متاع وسخ ماذا بينا. دونك كملنا بركوكش
0: اوكي
1: خرجنا من بركوكش دخلنا او كان مش نبداو بالزون توريستيك تاع طبرقة ورمبوان الكامانجا وندخلوا نلقاو رواحنا في وسط طبرقة. طبرقة ننصحكم اللي يمشي لطبرقة ماذا به يدخل نهج المرشي بتاع الحوت راهو نهج المرشي بتاع الحوت تاع طبرقة راهو فيه برشا دلال. راك تختار بشوية فلوس تشوي كعبة حوت على بلاستيك وسلطة مشوية على حطب وخبيزات تابونة مكليديات السمحين متاع ناس تبرقة محليهم وربي يفضلهم ويعزهم. راهو لازم ما تقضي واش من حتى بلاصة ماشي التبرقة تقضي من تبرقة ماشي البركوكش تقضي من بركوكش
0: كل شيء
1: ومن وسط تبرقة تنجم تعمل الدوليشة في البورت متاحة تعمل دوليشة في وسط تبرقة وبعدها هي بعشرة كيلومتر أخرين باش نلقاو المنطقة الحدودية ملولة. دونك خرجنا من بركوكش فطرنا في تبرقة لابريميدي باش نعديوها في ملولة. دونك نطلعوا الملولة باش نلقاو روحنا 10 كيلومتر باش نوصلوا في وسط القرية. ملولة هي قرية حدودية صغيرة خلطة توينسا وتزيرية ونسمح لهم يعيشوا
0: برشا فيديوهات
1: اكزاكتومون. فما الطريق الشط الوحيد راهو على اليمين اي واحد تساله باش يقول لك هاكا فما عطار قديم من اول الدنيا والكياس هذا راهو مبني من من من 1942 43 الطريق اللي هبط للشط. دونك باش تعرف قيمتها ملولة حتى في التاريخ راهي متأصلة على الاخر. دونك الكياس يهبطك للشط باش تلقى باركين كيف كيف نون بيون ما خلصوش فيه باش تحط كرهبتك. واذا كانك ماشي في النقل راهو التاكسي جماعي من وسط طبرقة يلشوفي تمشيله من اي بلاصة من الساحل من صفاقس من تونس تهبط الوسط طبرقة فما تاكسي جماعي تتفاهم معاه يهزك البركوكش يهزك لطبرقة راهي طبرقة فيها برشا شطوط فيها المرفودة وفيها شط الباجية وفيها ليزيغوي لاباري وفيها تو يجي نهار ونحكيو عليهم. انا تو حبيت الناس تتمتع طبرقة تعملها عبارة باساج. دونك مشيت البركوكش تعديت لطبرقة عملت فيها دورة ومن طبرقة طلعت الملولة نهبطوا نلقاو باركينج في ملولة نحط الكرهبة ولا وين وصلت انا والعبيد. ملولة يفرق على بركوكش او التو باش نركزوا ونركزوا بالجديد بركوكش راك تهبط حفيان تمشي على الرمل ما عندك حتى ريسك. ملولة ماذا بينا نلبسوا حاجة في ساقين على خاطر شاطئ صخري. ملولة راهو شاطئ صخري جبل وغابة جبل غابة بحر الغابة على اليسار والغابة راي غابة بيرج على الاخر. ديجا باش نقول لك حاجة ملولة فيها اخر معاقل الايل نتاع الشمال الافريقي وتم اكتشافه اللي هو مازال متواجد عنا في الحرائق الاخرى
0: أوكي.
1: على خاطر هرب لشيرة البحر وشافوه يعني مازال موجود نستحفظوا عليه. الذئب الرمادي والشكال نتاع النور افريقي مازال موجود. الذهبي مازال موجود تو تويتي نهار ونبعث لكم تصاور
0: ما يخافوش هذوما
1: لا شوف مازال موجود في الغابه. انت ايش دخلك للغابه؟ انت اصلا غابه ملوله ممنوعه التخييم فيها على خاطر هي منطقه حدوديه وزون ميليتير
0: ممنوع.
1: دونك ملوله تحب تكامبي اقعد بثلاثه اربع ايام على الرمل ما يكلم على البحر ما يكلمك حتى حد. دونك ملوله فيها شاطئ صخري على اليمين وشاطئ صخري صغير على اليسار وفيها بلاصه تدخل لها كامب الفلوكه وفما ناس يلوفر لي سيرفيس هذوما ويهزك بفلوكتك. البلاصه اسمها غار اللومي هذيك اسمها غار اللومي غار اللومي الماء ماهوش غارق فيها تتمتع تعدي نهارك كامل
0: شمس.
1: فيها ايجا نقول لك الزون اللي حكيت عليها من بركوكش اسمع بلايص اخرى برشا اما راه غروب الشمس اللي عندنا في البلايص هذيك بالحق شوف باش نقول لك لي سنساسيون اللي تعيشهم البلايص هذوكم تتعاش ما تتحكيش. اول باب وثاني باب باش نحكي لك قد ما نحكي لك وشويه على اللي تنجم تحسه في البلايص هذوكم راهي راحه نفسيه كبيره. وانا نقول لكم اللي عنده اي ديكلاراسيون صيف السنه يمشي للبلايص هذي امشي غاديك وديكلاري للصباح وشوف بالرسمي والله راي بركوكش وملولة وتبرقة في حد ذاتها رام بلايس متاع إشانج كبير متاع ناس. إذا كان عندكم حاجة عن بيرتورباسيون امشي ورجعوا فيها الروح في البلايس هذي من الاخر. دونك اخر انديس شنعطيه على ملولة راي ملولة زادة من اخر المعاقل متاع المرجان الرويال في العالم راه كانوا قبل يجيوا يعملوا دي كومبيتيسيون بحذين. انا سناب برجوع المهرجان متاع تبرقة فرحان ريب ترجع الروح اليبوك كانت فما حاجة اسمها الحلمة في تبرقة كنا نطيروا ممكن بريسك 10,000 لونتير نطير بيان سيو سيكوريزي الكل يتيح في البحر والحماية المدنية موجود. اما نحكي لك في المشهد والقوة اللي كنا نعيشوها في تبرقة ان شاء الله يا ربي ترجع ونعود نشوفوها وان شاء الله تبرقة ترجع لها الروح على خاطر مشكلتها ما والراو راهي فيها مشكلة كبيرة نتاع ما. إذا كانت حبوا توريزم كسسوا الداخلي ولا الخارجي يرجع لتبرقة كما عرفتوها قبل وكما تحبوها. أنا نعرف التبرقيش يحبوا يقولك نفرح كي تدخل بعضها نحبها تدخل بعضها نشيخ كي تبدأ داخل بعضها والناس فوق بعضها
0: تتيخوية
1: محليها تبرقة.
0: توفر الأساسيات توفر الماء توفر الضوء توفر الكيس
1: الماء الباز ريتو
0: تاول باقي يكون خليه على أهل الجهة طيب
1: هما بتبيعتهم الناس ما يخليوش من رواحهم والتبرقية رام ناس الكرم والجود ويفرحوا بالعبيد وراه ويجي نقول لك فما عبيد تمشي لتبرقة راي تعدي بالنهارين بثلاثة لا عندها لجمون لا شيء من البحر للكيس يدبر في البرد فما سباب المتاع مية يعمل دوش وهكا يطريت العبيد النوماد والعبيد الرحالة كنا نعيش وكيكة في تبرقة. راكي نبدأ خارجين من برد تبرقة الجالتة رانا نمشي قبل بنهار نبيتوا في البرد رانا نعملوا بعمين وتوتويتي إن شاء الله سنة ونحكي لكم على جالتة بقدرة ربي على قريب اللي باش نمشيوا لها مع سامي الوشتيتي تريبيانت إن شاء الله.
0: تحية لي سامي تحية لولد الكل عمني والبلي فمش واحد بيرار فما
1: بيرار سامي
0: وينو بيرار
1: هاني جايو شوية بيرار جايو تو أنا حكيت على ملولة اليوم عماد التريكي صاحبي نحييه وربي يرحم الرئيس لسعد هذا واحد من العبيد اللي وراني ملولة بعيني طلعني في شقف لوح الله يرحمه وقال لي يجي ملولة راي مش هكاكة تتشاف ملولة لازمك تدخل للماء وتبدأ راني كي دخلت للماء هزني الغار اللومي ورجعنا وخزرت الملولة ريتها بمرشوف كنت نخزر الجبل ورايا وليت في وسط الماء نخزر قدامي للجبل وكل عظمة سبحان ربي ايش خلق الله. وصور ملولة من أروع البلايس وتبرقة محليها وبركوك الزيدة واصحابنا اللي يسمعوا فينا الكل في أي بلاصة

0: نعمل لكم البئر. انا سنان انا سنان مولى البحر وباش تبداو تعيطوا يا مولى البحر يا مولى الكامبينج يا مولى الغابه.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا حمدي حكيت الكل نسمعوا معاك انت في فيتامين سي. احنا موصلين معكم للنص النهار فاصل وراجعين. يلا
2: سام فايبس منك نسمع صوتك تسمع لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسه. متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم. جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية. تحاليل واستضافات. هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
3: صيف معانا It's fun time.
2: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات. استضافات فنية وأهم الستاخ. فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

0: 11 و 54 دقيقة، احنا في الجزء الأخير من عمر حصتنا اليوم في حلقتها الأولانية في موعدها اليوم جديد من 10:30 نهار من الاثنين حتىش للجمعة. تتفكروا أول الحصة قلت لكم كلموني على 31 328 328. سمعنا آراءكم، سمعنا تليفوناتكم، سمعنا الحكايات متاعكم، وقلت علاش ليه منكملوش مع مدام فاطمة اللي تسمع فينا من صفاقس. مدام فاطمة شلبي، أهلا وسهلا فطومة.
1: أهلا يا ربي،
0: شنو أحوالك للا؟
1: في ساعة سعيدة.
0: صح مزيدة. احنا ما مش ساعة سعيدة، في سمر فايبس، اما تنحاول نعمل توليفة جديدة نبدلها في سمر فايبس.
1: صحيح. ابعث الحمى
0: حمى بتاع بلجيك يا زيد. ايه اسمع مستعد.

0: وفيه وفيه برو ماكس مدام فاطمه.
1: اسمعني السيد الوالد السيد الوالد نتاع بومهل صحتي كونجي اليوم ما ترى
0: هو رافع هي ريم هي جعفر هي زينب كلهم
1: يا زينب ربي يحفظكم الكل يا سمحتي
0: ربي فضلك يا فتومه دونك انت ظاهره مستمعه وفيه دي
1: انا رقم تنمر عليا بالفيسبوك نتاعي انا مش جاتوسي انا مينو كاتوسي
0: هذيك رافع اختي هذيك ما عنديش انا حتى دخل هذيك الوالي السيد الوالي هو الجماعه يعملنا في الزلعه
1: انا قابلتكم راني قابلتكم في الساقط
0: اي نتفكر يا لله ربي فضلك مدام فاطمه
1: يعيشك
0: الله يخليك يا لله شنو هي الامور شنو الدنيا انا احنا تفكرتك احنا عرفناك ما خلي يعرفوك المستمعين الاخرين
1: شنو
0: الحمد لله شنو هي العمر وشنو هي الخدمه انا نعرف راهو ما انت نقولوا له ميسالش
1: انا نخدم خياطه
0: اي الله مستعان شنو اجواء الخدمه
1: لاباس الحمد لله اسمع على فكره ساعات في الخدمه يتجهوا يلقوني نضحك ما يعرفوش انا شنو ساعات يلقوني نبكي نبكي نبكي نبكي
0: بسم الله عليك
1: قولوا لي ايش بيكم قولوا نسمع في الجعفور نسمع في الناس بالناس
0: بسم الله عليك مدام فاطمه
1: الله يبارك لكم الله يبارك لكم عليكم
0: اما اليوم يعيشك الا ما عندناش حتى مزيه اليوم مش نحكيو معاك على حاجات مزيانه على حكايه الصيف
1: يا ربي يا حسره يا حسره يا حسره يا حسره
0: احكي لي شنو تتفكر احكي لي
1: يا ربي احنا في دارنا كي نكملوا القرايه امي تعمل الحلو في طرون
0: اي
1: ولا وشروبه
0: اي
1: هذاك الصيف
0: اوكي هذيك اللي تتعديو به الصيف نتاعكم يعني من العادات والتقاليد
1: من العادات والتقاليد نتاع امي
0: اي
1: نعمل لنا الجلاس تسمع جميله بالي في ذات الساقط
0: اي
1: اللي تقولوا جميله بالي طبقوا امي علينا العشيه
0: طبقوا العشيه اي وزيتوا تعملوهم الحاجات هذيا فطومه ولا ما عادش
1: للاسف
0: ريت واحد ديما تقعد ذكريات
1: اجا نقول لك يا ربي احنا ريت لو كان نمشيو للبحر تلقى ستوريات وحاجه سونسوري زي وطنت بليستين هذيك وبليستين هذيك يا حسره عند اللعب والبلاطه
0: وين كنتوا تبحروا وين كنتوا تمشيوا فاطمه
1: انا بنت سيدي منصور بحر قديم دارنا
0: قديم دارنا بي دون لو كيما يقول جعفر جوله به بلي تهزوا كسكسي معاكم مدام فاطمه ومقرونه ولا
1: اي خليهم يتبغوا في الدار نرجعوا لهم
0: ترجعوا له ما تهزوش معاكم جلوسه كيك تمشيو وترجعوا به وك الدلاعه وك الجو والدنيا
1: انت يا ربي بالدلاعه والبلاطه هيك غير ما تحكي فيهم
0: شنو فاطمة شنو أكثر حاجة بالحق تقعد تتفكرها كي تتفكرها وتحكي عليها تبدأ أنت مشيخة وتتبسم بالحق معني أحسن ذكرى
1: نتفكر لما في دار جدي الله يرحمهم
0: يرحم.
1: وربي يحفظ لنا خالتي وربي يحفظ لنا خالي
0: ربي يرحم
1: على خالي يجعل عظيمته في الجنة
0: ما يرحمه
1: خلى فيها أثر كبير برشا إن شاء الله في جنة النعيم يا ربي
0: أمين يا رب العالمين
1: يا حسرة أنا أولي نفس في الخدمة نحكي لهم توحشت هكا حاجة أكلت طيبها خلتي
0: هي راهو مش في الماكلة في حد ذاتها من في الذكريات اللي معاها راهو
1: شو يا ربي سويك نمشي لخالتي أيات مطلب بالميسنجر نمشي لخالتي نطلع عليها أيات مطلب بالواتساب تو نشوفهم كيف يعملوا
0: ريت
1: وهذيك أما بحكم الصغار تقرأ والمشاغل ووقت ما عادش فما والكل ساعات نعمل طلة مو ديما أما يا حسرة على قبل كان يرجع بينا الوقت شوية لقبل
0: والله يا حسرة على قبل تعرف فاطمة مش كان الوقت اللي تبدل حتى تصرفاتنا وعاداتنا والحاجات اليومية اللي متاعنا مش يا حسرة كان يرجعوا شخص كان احنا نرجعوا نعملوهم الحاجات هذه للأمانة رافي برشا تليفونات باش نكملوا فيه الموضوع هذايا غدا هو المفروض كل موضوع لكن كيريت تليفوناتكم غدا نزيد نحكي معاكم على 31 328 328 مدام فاطمه تحيا ليها نكون وصلنا نهايه موعدنا اليوم من سمر فايب شكرا فاروق شكرا ايمان شكرا مرام شكرا ايمان كنت معكم ربيع فرجاني اخر مسجدات مع هدى وصلي منك نسمع مع هدى الورغمي نتقابلوا غدوه في لمين وباي باي

0: ديو ان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز ومنتصف النهار ديو ان اف ام. عسلامة. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر هذا اليوم ملائما لظهور سحب رعدية مسحوبة بأمطار مع تساقط محلي للبرد بمناطق الوسط ومحليا الجنوب، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا، ثم تشمل آخر الليل وخلال يوم غد مناطق الشمال حيث تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الساحلية. كما ينتظر هبوب رياح قوية تصل سرعتها القصوى مؤقتا إلى 80 كيلومتر في الساعة بمناطق الشمال والمرتفعات وبالجنوب الغربي، حيث تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة وفق نشرة متابعة للوضع الجوي. الإجراء المتعلق بإلزام المقاهي والمطاعم باستعمال أجهزة تسجيل عمليات رقمية مرتبطة مباشرة بمنصة وزارة المالية دخل بداية من الأمس حيز التنفيذ، وأوضح مدير وحدة التطبيقات الإعلامية بالإدارة العامة للأداءات محمد النقاش خلال حضوره في برنامج ناس الديوان أن هذا المشروع يندرج ضمن جهود وزارة المالية لتحديث الإدارة الجبائية وتعزيز الرقمنة بما يساهم في تحقيق العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي وحماية الاقتصاد الوطني.
2: جهاز تسجيل عمليات الاستهلاك يمكن اقتنائه من عند احد المزودين تمدين لي فورنيسور اكريديتي اللي موجودين، القائمه نتاعهم على موقع وزاره الماليه. ادعو للولوج الى موقع جبايه.ان، ثم الرابط خدمات عن بعد سيرفيس اون لين، ثم كيس انريجستروز، ومن بعد يلقى القائمه نتاع حوالي توا عندنا 23 بالضبط مزود معتمد، والقائمه ماشيه وتزيد. فما إن شاء الله في الفترة الجاية مزودين أخرين باش يكونوا أكريديتي من طرف وزارة المالية. لا كيس أنريجستروز هذه هي الكيسة اللي احنا نعرفوها في المحلات الاستهلاك على عين المكان، مربوطة تقنيا بالمنصة المركزية بوزارة المالية. معناها كل تيكي يضربها البائع تسجل بصفة حينية وآلية في المنصة المركزية لوزارة المالية. إذن الغاية من المشروع هذا مواصلة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية، ثم مقاومة التهرب الجبائي، تحقيق العدالة الجبائية، وحماية الاقتصاد الوطني. مثل هذه المشاريع الرقمية تتنزل في إطار إضفاء الشفافية على المعاملات المالية.
1: والي صفاقس محمد الحجري يفيد بأن ولاية صفاقس حققت تقدما ملحوظا في الحد من حوادث المرور القاتلة بعد أن كانت قبل 9 أشهر ضمن المراتب الأولى من حيث عدد هذه الحوادث، وأصبحت تحتل المرتبة 18 من بين 24 ولاية، آملا في الوصول إلى المرتبة 24 وفق ما صرح به اليوم لبرنامج ناس الديوان.
3: احنا تقريبا 6 شهور تالي كانت اكلاقت، ولا 9 شهور تالي تقريبا كانت في المرتبة الاولى من حيث الحوادث المرور القاتلة. الحمد لله احنا توا مرتبتنا 18 من 24 ولاية، نجحنا باش انه احنا نقلصوا، وهو هو العمل العمل. هذه حاجة. الحاجة الثانية هو السنكرونيزاسيون ومجهودات الجميع، انه احنا كنحطوا مجهوداتنا مع بعضنا وما نفرقوش ما بين بعضنا، وكيف الاسلاك الامنية والحماية المدنية والناس كلها تخدم مع بعضها، وايضا العنصر المدني التجهيز والبلديات وغيره في الإطار هذية، وكثرة الزيارات الميدانية والحضور الميداني والجلسات الخاصة بالسلام المرورية. عرفنا النقاط السوداء اللي موجودة وحاولنا أنه احنا في الإطار هذية نقصوا ونقلصوا منها، والنتيجة واضحة معنا الحمد لله. كما قلنا احنا كنا في المرتبة الأولى نسبة حوادث المرور القاتلة، احنا توا على مستوى تقريبا ترتيب 18، وإن شاء الله نحب نوصل ترتيب 24.
1: المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بتوزر عماد الهمامي يقول في تصريح لمراسل ديوان فام أن الإدارة الجهوية للتجارة كثفت حملات التصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة والتجاوزات الاقتصادية، مبينا أنه تم تسجيل 125 مخالفة اقتصادية إثر تنفيذ 668 زيارة تفقد أمنها 50 فريق مراقبة.
4: الحصيلة تاع المراقبة الاقتصادية من مخالفات والزيارات اللي هي تتمثل العدد الجمل المخالفات خلال شهر جوان 2026 بالإدارة الجهوية للتجارة بتوزر 125 مخالفة. على مستوى مسالك التوزيع تم تسخير عدد 50 فريق، تنظيم عدد 668 زيارة تفقد، رفع عدد 52 مخالفة. على مستوى المراقبة عبر الطرقات تم تسخير عدد 29 فريق، مراقبة عدد 381 شاحنة، ورفع عدد 73 مخالفة اقتصادية. بالنسبة للمحجوزات ما حاجة 27 علبة سجائر، هذه معناها المراقبة في شهر جوان.
1: على صعيد دولي، وزير الخارجية السورية سعد الشيباني يقول أن الحكومة السورية تعمل على تجاوز إرث النظام السابق في العلاقات مع لبنان، وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيروت، أكد أن الزيارة تعكس الدعم والعلاقة الصحية مع لبنان، وأن اللجنة المشتركة اللبنانية السورية ستتولى تطوير التعاون الاقتصادي والاتفاقيات الأمنية بين البلدين. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع الزميلة هدى ورغمي في منك نسمع.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Diwena FM.
1: Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان. ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite en lit en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. Minik nesma. Soutek tesma.
2: L'actualité. Ou kul ma yhem twinsa. Moutaba l'aham l'mawadhia ou l'akhbar. Fi minik nesma. ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام مع بعض نصيف يحلى ديوانا فام صوتكم.
3: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوار ننطلق معكم توا يتوصل حتى الماضي ساعتين في البرمجه الصيفيه كالعاده، عوده على هم الاخبار والاحداث في بلادنا باكثر التفاصيل مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر. تحيه لكل مستمعينا، لكل مستعملي الطريق، ان شاء الله طريق السلام للجميع، الناس اللي تبع فينا في ديارها مرحبا بكم، اهلا وسهلا، ان شاء الله نكونوا مونسينكم. تحياتي للناس الكل، الناس اللي تخدم تسمع فينا في الخدمه تبع فينا في شان اليوتيوب، زاد تحيه لكم جميعا. الجالية توصية الموجودة في الخارج، مرحبا اهلا وسهلا. منك نسمع المجازين داكتواليتي يوميا من اثنين حتى للجمعة، نتقابلوا باش نحكي وش مصاير في البلاد، شنو اخر الاحداث، شنو اهم ما حديثة لتوينس، على شنو بالضبط مشاغلهم بطبيعة معنا في المباشر. شكرا للجميع، حسام الدين حلواني في الاخراج التقني، هيفا بن يوسف في الاعداد والاخراج الرقمي، انتصار المكور ضحى السويسي كوتي ديجيتال، هدى الرغمي معكم كوتي ميكرو. شنو باش نحكيو اليوم، شكون هما ضيوفنا؟ يلا تسويتا
0: لو ريكاب.
3: طبيب يتكفل بالدراسة الجامعية في الخارج لتلميذ البكالوريا الذي مزقت زوجة أبيه كتبه، موضوعنا في ماكس بارتاج. غرفة صانعية الحلويات تقر تخفيضات بمناسبة العطلة الصيفية، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في اللاكتو دجور. انطلاق موسم جني الطماطم بنابل، فما هي تقديرات الصابة وشنية الصعوبات اللي مر بها القطاع؟ موضوعنا في ميديتور. منع السباحة في عدد من السواحل التونسية بسبب الرياح القوية والأمواج العاتية، موضوعنا في ديكريبتاج. أهالي حي ابن سينا بالعاصمة يشتكون من الانقطاع اليومي للماء الصالح للشراب، موضوعنا في إنبوكس. أسعار النزول خلال العطلة الصيفية هل ستشهد انخفاضا، وما هي استعدادات وكالات الأسفار، وما هي التخفيضات التي أقرتها وكالات الأسفار لفائدة التونسيين، موضوعنا في إيكوويب. أراجع على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مشروع قانون يتعلق بمكافآت مالية للمبلغين، نجلة الأمن والدفاع بالبرلمان، ضيفتنا في أنفونتوكس. النائب ضيفنا في مخطط التنمية 2026-2030 وصفه بمخطط بيع الوهم، النائب بلال المشري ضيفنا في لوشيفر دجور. وتزامنا مع فصل الصيف، وزارة الصحة تصدر توصيات للوقاية من لدغات العقارب والثعابين، نحكي في الموضوع في الأنفو.
0: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
3: موضوع تحدثنا فيه سابقا، حكيت فيه مرارا وتكرارا، وحكيت فيه مرة واحدة الحقيقة، أما هو تحكى فيه مرارا وتكرارا على ليغيزو سوسيو، موضوع تلميذ البكالوريا اللي زوجة أبيه مزقت الكتب متاعه قبل الباك بلون. كان ضيفنا في المباشر وحكينا على مرافقته لهذا التلميذ وكيفاش نجح التلميذ هذايا بمعدل 16، يظهر لي من 20 كان ذكر جيدا، وكان حلمه أنه يقرأ طب، لكن احنا قعدنا وقتها نحكيه أنه المعدل هدايا ما يوصلوش ربما للطب في تونس. الخبر البه أنه فما طبيب تكفل بالدراسة الجامعية في الخارج لهذا التلميذ، شنو اللي صار، شنو التفاصيل، نحكي في الموضوع تتفيته.
0: ديوان فام عسلمة،
4: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
5: نسمعكم ونحبكم برشا ديوان فام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام تحب نص النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجه صفاقس
8: على 91.2
0: تونس،
8: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافه انحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
8: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
3: مرحبا، اهلا وسهلا. نرجعوا الى التلميذ البكالوريا اللي نجح بامتياز رغم تمزيق زوجة والده او زوجة ابوه لكتبه. يحضر معنا في المباشر سي نبيل النفزاوي، استاذ التعليم الثانوي وصانع محتوى تعليمي، نحكي معه باكثر تفاصيل. له
0: ماكس بارتاج.
3: سي نبيل مرحبا بك، اهلا وسهلا. مساء النور.
9: مساء النور، مرحبا بك اختي فتاة، ومرحبا بجميع المستمعين ديوان اف ام.
3: شكرا. هو ديما ديما تجينا بالاخبار الجيده والاخبار الجميله والبشره الباهيه، وكنت متخوف وقتها كي كنت معايا في المباشر انه ما يحققش الحلم نتاعو، وانه ما يوصلش باش يقرا طب، هكا ولا
9: صحيح؟ كنت مانيش فرحان وبنجاح جاب 16-25، لكن من داخلي ثم الم كبير، خاطر اني ملم معاه لحظه بلحظه، كما قلت لك من صارت له الحادثه نتاع حرقان الكتب نتاعو، لانني حاولت من الدارك يقايم بي، يعني ثم حاجات ما نجمش نحكيها، لكن لحظه بلحظه حتى كي نجح ومشي للقبر نتاع امه وقعد يبكي، قعدت من الداخل اللي غصه من الداخل، لانه هو كان حلمه يقعد يقرا ميدسين، حتى شفته انه ثم حزن في عينيه، في مزيج من الفرحه وبين الحزن، لانه فرحه انه نجح وفرح ميته، لكن ثم حزن داخلي لأنه يحب يقرأ ميدسين. الحمد لله رب العالمين. البارح بالحق أنا أول مرة نفرح والله يختي وداء، إن شاء الله مستمعين يصدقوني، بالحق يتفرح يتيم وشوف الفرحة في عينيه، بالحق يقولك فأما اليتيمة فلا تقر، باللي سمع عباد خايبة في الدنيا رو سمع عباد باية، باللي سمع عباد تأذي ناس رو سمع عباد تجبر بالخاطر وتعوض، وهك علاش ديما نقول نخلينا نجبر بخاطر بعضنا، أعمل خير طلخ الخير، أعمل خير حتى ما بينش في الناس كي رو ربي سبحانه وتعالى عوض لك، العوض اللي ريته ربي قاعد يعوض فيه الوليد هذا. ساعات تجينا مصائب، ساعات تجينا آلام، لكن هي في شكل نعم. بالحق الوليد هذا أنا كنت أتصور كلك شو عامل بينه وبين ربي سبحانه وتعالى باش يربي سبحانه وتعالى يبارك له. البارح جيني اتصال من طبيب تونسي، جي دي بيان طبيب تونسي، وتحيه المناسبه لاطباء التوانس الكل بالحق داخل تونس وخارج تونس، لانه كل ما نتواصل معهم في حاله نتاع انسان مريض نتاع انسان يحب يعمل عمليه ما نلقى الا المساعده. الطبيب هذا تفرج على حاله التلميذ هذا، كل بكيت انا والمدام، كل اللي راني باش ناخذ التلميذ هذا يقرا طب طيلة السنوات هو بشي يتكفل به. أقول البارح مش فرح تاني، مش فرح ولا تونس كاملة فرحت، لأن الوليد كان حلمه أنه يطلع بيه بشي يعدي على الناس ويعاون الناس، لأنه أمه مرضت بسكينه ما لقاتش كون يعدي عليها نظر للظروف متاعهم قبل، يعني بالحق فرحة كبيرة كبيرة كبيرة. بالحق قاعد نقول طول الناس هنا، بالحق ما تأيسوش، ما تفقدوش الأمل، رأوا ربي سبحانه وتعالى بيه، وزاد أنه وجه رسالة الناس، عاونوا الناس، عاونك تبدا انت تنجم تمد يد المساعده للناس،
3: راه كيما
9: ربي سبحانه وتعالى يخلق الفرحه. قاعد نقول الطبيبه ذي يعني شو ربي باش يحاسب وشو ربي باش يجازيه، خاطر دخل فرحه في قلب انسان تلميذ لا حول له ولا قوه. خاطر حكيت لك اختي ودي وقلت لك نهار الاثنين النتيجه، قلها ماما راني تمنيتك معايا، ماما راني ماما راني فرحان، لكن ملك خاطر انت مش معايا، ماما راني نتمنى نمشي مدسين، ادعي لي. شوف يكلف امي، قلها ماما ادعي، نعرفك تحبني ادعي لي، وفعلا ربي استجاب والحمد لله رب العالمين. نشكر الناس اللي عاونت، نشكر الناس اللي بارتاجت، نشكر الناس اللي بكيت عليه، نشكر الناس اللي دعات له بالخير، والحمد لله حلم التلميذ اللي وقفت له 20,000 اوبستاكل باش ما ينجحش نجح معدل باهي، وحلمه تحقق باش يمشي يعمل ميدسين ان شاء الله باذن السميع العليم. ساشون كو ثم شكون زاد من تونس حب يعاون باش ينجم يدخل يقرا ميدسين، لكن الحمد لله كانت المبادره من برا وربي.
3: وين باش يقرا بالضبط ان شاء الله؟
9: باش يقرا في فرنسا.
3: في فرنسا
9: التونسي يتكفل به كل سنوات الدراسه باش يقرا طب في فرنسا، والحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله.
9: بالحق اختي ودي اول مره نشوف فرحه يتيم، اول مره نشوف فرحه انسان ضعيف يبكي بدموع تاع فرحه. بالحق اني ندعي دعوه نقول ان شاء الله ربي يبكي كل انسان دموع الفرحه، تو تشوفوا كيفاش الفرحه في العينين، ان شاء الله ربي يفرح الجميع ان شاء الله.
3: امين يا رب العالمين.
9: الحمد لله. وانت راك فهمت معنا برشا،
3: ما عندي حتى
9: ولا وحكيت عليها انت، انتشرت برشا والحمد لله لقات صدى، والحمد لله مشكوره ديوانه فيه، مشكوره انت خذيت عملت علي فيديو، مشكور زاد اي انسان ساهم من قريب ولا بعيد، والحمد لله رب العالمين. هل التلميذ اللي اللي مسكين تعذب، اللي سلطت عليه كل أشكال العذاب، اللي عذبته عذاب شديد حتى من قبل القراية، خاطر يحكي لي بالصور متاع عذاب من قبل القراية. الحمد لله حلمه يتحقق بشوية تبيب الأدى والأمر في هذا كله، يقول لي مسيراني نسامحها ونحب نهار آخر حتى تجيني نعدي عليها، نعدي عليها ونسامحها مرتبه. شوف
3: مكبر قلبه، مكبر قلبه ولا درس
9: نسامحها، قال لي ما ندعيش عليها مسامحها، وحتى انا راخي تستحقني رب تلقاني باذن الله.
3: ان شاء الله ربي يقويه وربي ينجحه وربي يوفقه ونشوفوه من اكبر الدكاتره نتاعنا في تونس ان شاء الله وفي الخارج يكون مشرفنا. ومكبر قلبه معناتها قلبه الكبير هذايا كده ربي يمشي يجازيها عليه كل خير ان شاء الله.
9: القران لوليد ما شاء الله عليه كتشوف النور في وجهه من خير شباب تونس. وليد هذا اعطاني دروس في الصبر، في العزيمه، في الصبر على الابتلاء، كيفاش يدعي بالخير وقت يدعي الخير بنجاح الروح، يدعي لاصحابه والله يدعي لكل انسان، كل انسان يبي يشجع حاول انسان يقول السنة بيرك عاونتني انا، يعني يحصل لي الحق اني نفتخر انه تواصل معي واني مشيت له، مانيش نادم على كل حاجه عملتها معاه، لانه الولد هذا بالحق يستحق اللقب ارجل انسان في تونس بالحق. اني نقول هالكلمه لانه شاب رجل، وهذا الشاب باش تلقاو فيه الخير تونس نهار اخر باذن الله. هذوما رجال تونس نهار اخر اللي باش يفرحوا تونس واللي باش يعاونوا تونس، لانه نعرف المعدن نتاعو، نعرفوا فاش قاعد يفكر وفاش قاعد يحلم بالضبط.
3: الحمد لله، الحمد لله يا ربي، الحمد لله وشكرا.
9: نشكر الطبيب اللي ما حبش يشكر اسمه، ما حبش يذكر اسمه، قال نشكره ونقول له يرحم والديك، بارك الله فيك، ان شاء الله ربي يبارك لك، ان شاء الله ربي يعطيك ويغنيك ويرضيك. كي دخلت الفرحه، لانه امس ما لقيتش بالفرحه، اليوم الصباح تبني يقول لي سنه للتو راني مانيش مصدق، نقول له صدق باذن الله باش تمشي، يقول لي راني نحلم تو روحي لابس الطابليه البيضاء، يصور بالانتليجونس ارتيفيسيال، يقول لي هاني لابس الطابليه البيضاء وراني باش نكون جراح، واي انسان ما عندوش فلوس نعمل له العمليه. شوف ربي سبحانه وتعالى قداش تبيب هذا، بس فينا المادة التضامن، القيم الإنسانية بسها فيه وفينا، والتلميذ هذا مدان عاونه تبيب هنا رخب شي عاون الناس إن شاء الله.
3: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقه ونشوفه في أعلى المراتب. شكرا، وإن شاء الله ربي يكبر وخيه، معناتها نعرف علاقته كبيرة برشا بخوه اللي هو ولد زوجة أبوه هذا، معناتها مش شقيق، هو فلا خو
9: أم ترددته، يعني سبحان الله ربي بعث الحبة والحنية في ولد بوه، في ولد امه، في ولد مرت بوه، وهي سبحان الله الحمد لله. على فكره هي نادمه حقيقه ربي فرانشمون، يعني باش نقول حاجه نادمه، لكن اني كنشوف العذاب اللي تعذبه كتلميذ هذاك والاستوار اللي حكي لي فيه، النجم يقول كان حاجه يقول ان شاء الله ربي يسامحها على اكثر الاقل،
3: ربي يسامحها وربي يفيقنا بعيوبنا، معناتها احنا كاش نجم نقول، والندم معناتها ينجم يكون طريق باش يعاود يرجع. الناس اللي تسال فيا وين البو، وين البو، نذكروا راه البو مقعد، فوالا مقعد بوه، لا حول ولا قوه ولا قوه في الموضوع.
9: ربي وساعات ربي يبعث لكم ابتلاء راهو في شكل نعمه، ما تايسوش، مهما تجيكم عراقيل في حياتكم، في الخدمه، في القرايه، ما تايسوش، خلي املك بالله قوي، وساعات ربي يبعث لك ابتلاء راهو راه نعمه كبيره برشا. دونك ما تايسوش، ساشون كو اختي ودا نقول لك الوليد هذا كان جاب في ظروف باهيه، والله يكون بارمي لي ماجور يجيب حتى 20 معد، خاطر نعرفه تبارك الله عليه ذكي ذكي، غير هو كاكا وجاب 16 25 يسمى باهي باهي زاد.
3: دونك قدام ان شاء الله المجال الجامعي يبدع فيه ان شاء الله ويتالق. شكرا، يفضلك، وتحيه لهذا الطبيب التونسي اللي ترفع له القبعه الحقيقة. شكرا ليه وربي فضله إن شاء الله، وربي يزيده من نجاحات، وربي يزيده إن شاء الله من المكاسب ومن المال، إن شاء الله ديما مع ربي يبارك له إن شاء الله في عائلته، في في في صحته، في كل شيء. شكرا ليك سي نبيل النفزاوي، أستاذ التعليم الثانوي وصانع المحتوى التعليمي، شكرا على كل التفاصيل. ربي كريم ورحمته واسعة، تقول مالي الحمد لله لولو، تقول مرحبا. ربي يبارك للطبيب اللي عاونه، وإن شاء الله في ميزان حسنات، وربي نجحه ويوفقه وينفع به البلاد والعباد. فاطمة العكرمي شكرا جزيلا، شكرا لكل الناس. سامية الهوالي تقول فعلا وراء كل محنة فما منحة. مريومة تقول إن شاء الله يا ربي، معناتها ربي معاه وربي يوفقه، ما نحكيش على الخصوصيات بطبيعة، ما ندخلوش لا في خصوصيات ولا في اسمه، لا هو منين ولا حتى شيء. شكرا ياسين يشكر سي نبيل، يقول له يا أستاذ حتى أنت عطيت دروس في الإنسانية، ربي يبارك لك. شكرا للناس، يعطيكم ألف صحة، وشكرا على التفاعل، وربي يهدينا يا سي معز، ربي يهدي الجميع ان شاء الله. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا، نص النهار و22 دقيقة على موجاتنا، نتواصلوا بعضنا حتى نمضي ساعتين.
0: منك نسمع، منك نسمع، كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للمضي ساعتين. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل. وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
3: مرحبا اهلا وسهلا، تحياتي للي زانترنوت الكل عشان اللي توبتانا لديوانا فيم لايف. مرحبا مرحبا فدوى دليبي دائما هي الاولى الموجوده في اليوتيوب. مرحبا غاليه قمر، مرحبا بك، اهلا وسهلا. اسامه نجار، مساء الفل. معز المنوبي، مساء الورد. مرحبا ياسين، مرحبا سامي الهواري. كريم حبيبي، مرحبا اهلا وسهلا. ومي عبد الله، مرحبا بك، اهلا وسهلا. شكرا للجميع على التفاعل، يعطيكم الف صحة في التفاعلات اللي تفاعلتوا فيها مع القصة متاع تلميذ البكالوريا اللي تكفل به طبيب تونسي في الخارج باش يقرأ الطب، والحمد لله. معز المنوبي، إن شاء الله إن شاء الله تكون عجبتك شوية الموجات الإيجابية متاع اليوم، وكحاولنا لوماكس أنه نبدأ بحاجات باهية. حميدي مرحبا، أهلا وسهلا. صباح الفقي، مرحبا بك، أهلا وسهلا. هدى الشيرني، مرحبا، تحياتي للجميع. شكرا لكم على التواصل والتفاعل. غرفة صانعي الحلويات تقر تخفيضات بمناسبة العطلة الصيفية، فما هي التفاصيل؟ نحكيه في الموضوع، يلا تتفيته. رئيسة الغرفة الوطنية لصانعي المرطبات سيدة سامية ذياب، مرحبا، أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
10: أهلا وسهلا عودة ميمونة.
3: شكرا، يفضلك.
10: أهلا وسهلا. شكرا ديوان FM اللي ديما سباقة في الاكتواليتي.
3: مرحبا، الحمد لله على سلامة ولدك. الحمد لله على سلامة ولدك، ربي قايم ولك سهل وربي فضله ان شاء الله.
10: شكرا شكرا سيدتي الكريمة.
3: شكرا مدام سامي، قل لي عطلة الصيف الفروحات النجاحات، وان شاء الله افرحنا ديما دايما في بلادنا. تخفيضات اقرتها الغرفة، قل لي تخفيضات تشمل شنو بالضبط وقداش النسب تقريبا؟
10: النسبة ما يشمش تكون برشا، خاطر ديما عنا الاسعار مرتفعة جدا متاع المواد الاولية، وعنا زادة كيف الادائات نفس الحكاية اللي حكيناها في شهر رمضان، لكن احنا قررنا نعملوا انخفاض مناسبة النجاحات في البكالوريا والنجاحات في السيزيام زادة كيف وزادة كيف افراح والمسرح. تعرف الصيف اللي هو معناتها العروسات الكل تكون في الصيف، وزاد قدوم ضيوفنا التوانسة من الخارج، دونك احنا عاملين تخفيضات مناسبة، تسمى مناسبة بالنسبة لنا احنا 5% و10%، معناتها من تتفرق من زميل الى زميل اخر. عاملين دي باك زادة كيف اللي هما متاع فرح، باش نحاولوا كيفاش خاطر ثم عزوف على الفرح، ثم زاد عزوف. احنا كنا 7 ايام
3: شو معناتها عزوف على الفرح؟ معناتها يعني ما عادش الزازه الكبيره،
10: ما عادش الزازه، ما عادش الاقبال على الزواج ياسر. نحس انا تراجع بحكم الخبره وحكم الاقدميه في الميدان، نحس تراجع كبير في العرس، معناتها في الافراح في الزواج. احنا بالعكس توا نشجعوا، ورانا احنا معاكم متضامنين. انا نحب نقول للمواطن راهو احنا متضامنين، وحتى كي يبدا واحد يحب حاجه ما يسالش، يتصل بينا ونحن نعاونه باللي نقدروا، معناتها بالنسبه لافراحنا ومسراتنا
3: ما بين 5 و10% تخفيضات، معناتها باش تكون ما بين 5 و10%، يعني هذه باش تكون افيشي، باش تحطوا تخفيض ولا باش تخفضوا مباشره؟
10: والله احنا من غير افيشاج، معناتها احنا مازال واحد، لكن نشوف اللي هي ابليكابل، معناتها ديجا نشوف الزملاء نعملوا في تي تورني، معناتها قاعدين نخفضوا حتى كي واحد يبدا القدره الشرائيه نتاعو. نحن راهو اون با انتري باش ما نقصوش الحقيقه، باش نبداو واقعيين، احنا ملتزمين باش نقصوا باش نجموا نخدموا، خاطر ما عندناش القدره الشرائيه نتاع المواطن ضعفت، يلزمنا احنا نحاولوا نقصوا للماكسيموم باش نجموا نعملوا الدوره الاقتصاديه. نجمو نخدمو.
3: معناتها ضعف المقدرة الشرائية نتاع التوانسة والتراجع نتاع عدد المناسبات ولا مع عدد معناتها حفلات الزواج في تونس خليكم باش تخفضوا في الأسعار باش نجمو تخدموا معناتها في الموسم هذا.
10: للبيمومة نتاع المؤسسة إذن ما احنا انا سير معناتها لا سيرفي دو لونتربريز معناتها ديمومة المؤسسة واليد العاملة اللي قاعدين نشغلوا فيها دونك ما عندناش خيار احنا ملتزمين باش نحاولوا نقصوا للماكسيموم باش احنا نخدموا معناتها باش وان شاء الله يا ربي انا نعمل نداء للسلطة باش تشوف شوية هالقطاع يعني تنكدريه على خاطر راهو سوق واعد وإحنا حكينا فيه سابقا معاكم ديوانة فيه مع الليخاديو الأخرين راهو سوق واعد راهو سوق مطلوب في الخارج نحاولوا حتى نشوفوا من ناحية الأداءات معناتها نقصوا الأداءات باش احنا نلقاو روحنا وإحنا وعد شرف من احنا أن نقصوا ما أقصى جهدنا باش نحطوا الأسعار في المتناول يعني المواطن.
3: فرا معناتها هذا هو ان شاء الله القطاع هذا معناتها ياخذ حظه لانه نعرف السوق السوداء معناتها قاعده تسيطر هكا ولا
10: بارك الله فيك سيده والله احنا السوق السوداء مشكله كبيره والعشوائي زاد كيف انت تعرف قديش توا النسبة المئوية متاع السوق الموازي اللي هو ما يعادل 60% من السوق الأصلي وربي إن شاء الله معانا وكهو معناتها نعانيه في معاناة كبيرة الحقيقة باش ما نبدوش نحكيه في حكاية معناتها زملائي يسمعوا فيها راهم يعانيه معناتها بالقديه معناتها نعانيه في هالقطاع اللي احنا كان قطاع شيخين به راهو ما نجموش نستغناو عليه راهو فرحنا مسراتنا اللمجة متاع واحد قاعدتكم في البيرو راهو الحلو ما معناتها هو سوق ما يجمش ينقطع من
3: حاجة انديسبونسابل معناتها في بلادنا هكا
10: بالعكس احنا توا قاعدين نعملوا معناتها في مساعي كبيره باش احنا نواكبوا لينورم انترناسيونال معناتها في المعايير العالميه باش احنا نكونوا في المستوى المطلوب ونزاحموا السوق الخارجيه السوق الاوروبيه السوق في العالم وتوا بلي السيدة تسمح لي باش نقول لها راهو عندنا 21 بلد افريقي نحن متواجدين توا حاليا في اتحاد الصناعه والتجاره عن عرض كبير نتاع برشا قطاعات وبما فيهم قطاع الحلويات ومرحبا بكم المواطنين الكل باش احنا نعرفوا شنو قيمتنا قدام البلدان الاخرى وباش اللي يحب زادا عندوش يحب شراكة ولا حاجة اليوم عنا بي تو بي احنا وبلدان افريقية يلقاشي حظه باش يلقى مرشي يعني في البلدان الافريقية مرحبا بهم اللي يجي يوم اثنين اليوم وما زال غدوة هو الافتتاح صار البارح شكرا سيدتي
3: شكرا لفضلك يعطيك الف صحه رئيسه الغرفه الوطنيه لمصنعي المرطبات سيده ساميه ذياب شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا مواصلين معكم مشوارنا مرحبا بالجميع نص نهار 31 دقيقه هذه منك نسمع من اثنين حتى للجمعه من نص نهار حتى الماضي ساعتين
0: منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعه من نص نهار للماضي ساعتين
8: بوبليسيتي تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
11: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني
12: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
11: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال
12: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم
11: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة
13: www.hayat.tn Assurance Hayat
12: vivre serein.

0: tutkom. منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا، هذه منك نسمع نص نهار و 34 دقيقة. عنا فقرة ميديتور، هي الفقرة اللي باش ندورو بها على كل ولايات الجمهورية. كل نهار تكون حاضرة معنا ولاية من الولايات، نحكيو على المشاغل والمشاكل اللي موجودة في الولاية هذيا. المرة هذه باش نمشيو إلى ولاية نابل، نحكيو على موسم جني الطماطم. يلا تتفيتا
0: ميديتور.
1: ضيفنا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة صيد البحري بقربة، سي معز الشاوش. مرحبا، هلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين.
1: شكرا جزيلا، مرحبا. موسم جني الطماطم انطلق في ولاية نابل، هات نحكيو على تقديرات الصابة مقارنتها بعام ناول، وبعد نمشيو للإشكاليات والمشاكل اللي واجه هذا القطاع.
2: ربي سهل، احنا طبعا بالنسبة لنا احنا قصدنا ربي في جميع انتاع طماطم. ربي نزل البركة بلغة الفلاحتنا، وبالحكاية التقديرات راهو بالنسبة لنا احنا نفهم معدلات نخدموا بها كل عام اللي ما بين 65 و70 طرنطة بار هكتار. بالنسبة للمساحات السنة راهي ماهيش محصورة قد قد، لخاطر فما التغيرات المناخية والحاجات هذوما اللي خلت معناتها طريقة الزريعة نتاع نبتة الطماطم هذيا تعدات على مراحل، لكن ما تحصرتش المساحات 100% والمعطيات هذوما كل تلقاها موجودة عند وزارة الفلاحة.
1: حصر المساحات ما زالت معناتها؟
2: حصر المساحات راهي ماهيش مضبوطه بالضبط، هاني قلت لك فما دي بارسيل دخلوا، اما هو راهو فما معدلات ما فماش زياده كبيره على عام ناول اللي هو عام ناول. فما قرابه بالنسبه للمعطم دي قربه اللي هي معروفه بالشارات الحمراء منها الطماطم، معناتها اللي كنا نزرع في 3000 هكتار تو فما تراجع كبير، فما اكثر من شطر المساحات ماهيش مزروعه، معناتها كنا نزرع في 3000 تو فما 1500 1450 هكتار
1: عليه
2: تقريبا.
1: شنو هي الاسباب؟
2: خاطر فما عزوف كبير بالحكايه، الملوحه نتاع الماء، حكايه الفاريتي نتاع الطماطم، حكايه الطقس، حكايه ما فماش خلاص. احنا ندخل تو في شويه مشاكل نتاع المردوديه، معناتها بالنسبه لنا احنا تو السيركوي نتاع الطماطم اللي ينتج اقل من 70 طرنطه في الهكتار يلزمو يخرج، و70 طرنطه في الهكتار معناتها يتكلف فما قرابه 350 فرانك الكيلو طماطم، وقاعدين نبيعوا فيه ب 270، وفما برشا ظروف معناتها تخلي
1: تدني الاسعار، خليت تدني الاسعار وضعف المردوديه هكا ولا لا؟
2: بالضبط، الفلاح احنا فلاحتنا كل في ولايه نابل هما دي بارسيل صغيرات، ما فماش مساحات كبيره، فمستغلك فلاحيه ما اكثرش من هكتارين ونص، لو اكثر من نص ما عادش يخلصوا. بقينا كي يزرع الفلاح ويخدم وينتج وعائلته تلقاها تخدم وترشنوها، معناتها يلزم فما مردوديه، يلزم فما مواصله باش يربح شويه فلوس باش ينجم يتنفس، باش ينجم يخدم ياكل وياكل غيره. احنا اللي ريناه تو في القطاع نتاع الطماطم تو تقريبا شي 4 أو 5 سنوات فما عزوف تام في حكايه الطماطم، خاطر الفلاح ولا يحسب. الفلاح معناتها يقول لك ارتيكل ما عادش يخلصني ما عادش نخدمه، هذاك اللي خلى فما عزوف في المساحات، معناتها فما نقص في المساحات، هو اللي خلى البعض من الناس مثلا كان يزرع في كتار ولا يزرع في نصف كتار ولا يتلهى به اكثر، ولا الكميه نتاع الماء اللي موجوده عنده ولا يعطي في روندمون، كان يعطي في 50 و60 طرناطه تو ولا يعطي في 70 وفي 85 في 100 طرناطه، فهمت كيفاش؟ هذاك اللي خلى الكميات موجوده لكن المساحات فما تقلص المساحات.
1: تقلص المساحات وتدني الاسعار، من بعد يقول لك فلاح انا
2: تدني الاسعار بالضبط.
1: وشكون يحددها التسعيره معناتها سي معز؟
2: هو هو هو جرت العاده السنين الفارطه، السنين الفارطه كانت جرت العاده تقعد منظمه الاعراف، منظمه الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري، وزاره الفلاحه، اطراف وزاره التجاره، حاجه هذوما كانوا يقعدوا ويعملوا سعر المرجعي، كل ولايه تخرج السعر الكلفه نتاعها، يتفاهموا على سوم معين، رغم اللي كي يتفاهموا ما يقعدش معناتها كيما نقولوا كل عام يقعدوا ترى شنو، تقعد اتفاقيه على 3 سنين على 4 سنين. تو احنا عندنا قداش من عام والله بالحق، والواحد ولا ما عادش يضبط الوقت على خاطر طالت عليها المساله، فهمت؟ ما عادش فما حاجاتك اللي يقعدوا يتفاهموا وهكا هكا وعدي وكا هكا. تو عندها قداش 270 فرانك، عندها قداش من عام تو
1: حابس الغادي مالت هاي
2: اللي هو انا قلت لك راهو الكيلو طماطم يتكلف علينا ب 350 فرانك، قاعدين نبيعوا فيه ب 270
1: بالخساره معناتها، الفلاح يبيع تحت
2: بالخساره، على خاطر هي ولات القطاع نتاع طماطم بالنسبه لولايه نابل، مانيش نحكي على ولايه اخرى،
1: ولايه
2: اخرى تخدم ربي معاه، نحكي على ولايه نابل وخاصه المطعم دي قرب ولات وسيله نتاع خلاص باش يضمن هو الخضره نتاع الشتاء، باش يخدم بالفورنيسير قاعدين يخدموا، ما عادش فما مباشره ما بين المعمل والفلاح، فما وسيط في الوسط، الوسيط هذاك يلزمو يخدم ويلزمو يربح، فما يتعاملت كل الكلف تكلف معناتها تكلفه كبيره ياسر، ورغم اللي القطاع نتاع الطماطم في القانون قاعد يساهم في مساهمه كبيره، منها صندوق الصادرات معناتها فلاح على الكيلو طماطم اللي قاعد يبيع فيه ب 270 اللي جا هو مخلص عنده دوره 5 ملم على كل كيلو طماطم فريش قاعد يخلص فيها في المساهمه في صندوق الصادرات ماناش قاعدين نشوفوا في طماطم قاعده تصدر الاسباب وقدره التنافسيه وترشنو قاعدين نساهموا على حكايه صندوق جوائح القطاع نتاع الطماطم قاعد يخلص في الاداء الفلاحي في الاداء الدي بورسون هذيك موظفه تصير سعر المرجعين تاع الطماطم الفلاح قاعد يخلص في القباضه بلغه اخرى العبد كل تقول الفلاح مش قاعد يخلص مش قاعد يعمل مش قاعد ترى شنو قاعد يخلص في الاداء الفلاحي نتاعو معناتها مثلا مقلنا على الاخر لكن الفلاح في الاخر مش قاعد يربح فيه
1: ولا مش قاعد يلقى معناتها فيه مش قاعد يلقى في مقابل رغم هذا الكل
2: مش قاعد يا رحم وديك معناتها في الاخر بالكليك انا نقول لك انا حاجه ماش تعبدين ما عادش تخدمها
1: والطماطم هذايا معدل التحويل ولا الاستهلاك تنكونوا واضحين
2: لا هذه هي تو معدل التحويل لكن في نفس الوقت الفلاح كي تلقاه زال على بارسيل سمحة بارسيل صغيرة عنده خدمة تخدم معناتها يبدا عاملة مختصة ينحي شوية طماطم من المارشي طابق المارشي وثم طماطم اللي تمشي لمعدل التحويل
1: والمعدل التحويل هي المسعرة 270 هكا ولا
2: هي المسعرة طويلة نات ياخذ الفلاح 270 فرنك
1: واحنا ناخذ في حقة طماطم ب 4500 هكا ولا
2: هذاك حسابات اخرى ذاك المصنع عنده تكاليف نتاعه وعنده مصاريف وعنده دينته هذاك
1: حسابات ايما من 270 ل 4500 ما تعتقدش تاكل من كيلو حقه طماطم
2: هكاك انت والبلاصه مثلا احنا البريكس نتاعها تو ندخل في حكايه تكنيك نتاع مانيش مختص في الحاجه هذه اما نحكي لك انا بصفه عامه معناتها احنا 6 كيلو ولا 5 كيلو ونص طماطم في الوطن القبلي نتاعنا تعطيه كيلو كونسنتري مع الميتال ومع شنو اللي يحطوا فيها ومع التسخين وما الكياب نتاعها وترى شنو تكلف له ويقول لك الصنايعي يقول لك انا مش قادر نربح اكثر من 500 فرنك في حقه طماطم
1: معناتها فما 1350 في حقه طماطم يعني 1350 تقريبا هي طماطم فريشك الباقي الكل تكاليف اخرى
2: والاخرين تكاليف اخرى بطبيعه الحال وعنده يتعامل عنده شارج عنده طاقه عنده دنيا رغم اللي انا ديما راهو نحكي هذاك الصنايعي عنده ناس تحكي عليه وفما أرقام يحكيوا بهاهم أما نحكي لك أنا كفلاح وانت قدمتنا في الصحة كفلاح خاطر فلاح بالأساس أبعا جد رانا ما عادش خالطين راهي القطاع نتاع الطماطم بالنسبة لنا احنا في ولاية نابل نحكيها بصفة عامة قدام الناس كون نتناقش مع أي واعد راهي ولات وسيلة نتاع خلاص ما عادش خاطر علاش وسيله نتاع خلاص ما عادش ثقه انت كفلاح انا قلت في مساحات صغيره برشا في تمشي تطلب قرض ولا باش تخدم على روحك باش تحب تطور في الخدمه نتاعك تمشي البنك ما يعطيكش يعطيكش المونطون اللي حاجتك بيش تولي تتلجأ انت لك الوسيط اللي ما بين الفلاح وما بين المصنع متاع الطماطم تمشي لذاك هذاك يحلك في جنب راعب لغتنا احنا كفلاحة ويقول لك يا اخويا شنو اللي حاجتك سماد عضوي سماد ترشنو ديبوتا ست طماطم حاجة تدوك مكوليك يتكفل بيه كمصاريف وبعد انت تخلص طماطم بتواجه حاله وش يربح في جرتك يربح كليزانترون كالدوائيتك المدخلات هذوك كل باش تنتج لك الكيلو نتاع الطماطم شي يدخل انت بالحاجات وش يربح وعنده حق عنده الحق باش يربح علاش ما يربحش لكن ديما الحلقه الاولانيه للمنتج اللي بيه
1: اللي هي تاكل في العصا في القطاعات الكل هكا ولا
2: بالضبط بالخاطر احنا فلاحتنا لهنا اذا ما تظلش انت جري حاجه في جره حاجه انا ما تعرفش كيفاش ريت احنا صابت الطماطم تتعدى قبلها صابت البطاطا اذا صورنا شويه صابت البطاطا نخلصوا كل الفلوس لكن الجميع نتاع الطماطم باش من بعد احنا في الاخر نلقاو طرف فلوس فاضله من الطماطم هذيك فهمت راني معاش ثانيه معناتها مساحه نتاع ارض قيمتها 10 هكتارات سقوي هذه الهكتار يسوى 100 مليون مليار ما يصورش فيها حتى 10 مليون ولا 20 مليون ما فماش حتى مليون فرنك في الشهر بالنسبه لصاحب البايع معناتها في الاخر بكل فلاحتنا يلزمها فيها مراجعه كبيره باش نتلاقوا احنا في القطاعات كله راهو ما تصورش العباد قداش قالقة بقينا ان شاء الله يتلفتونا وان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار وموا نهزوا العصا من الوسط باش ما خاطر احنا كان ما جاتش عندنا كالبقره اللي في الكوري نتاع الجراج وكل الاخر بكل ما نلقاوش احنا خالصين نبيعوا كالبقره ونبيعوا كالعجل باش نجموا احنا نعاودوا نتفسوا من دور جديد ونلقاو زياده باش نقريوا صغيراتنا ونلقاو حتى احنا باش ناكلوا راهو ننتجوا في 100 طن نتاع طماطم بعد نمشيو حكه نتاع طماطم
1: فوالا
2: احنا بيتنا مستهلكين فهمت كيفاش هذيك الحلقه اللي عندك المستهلك وعند الفلاح هذوما الحلقتين اللي اضعفنا تما
1: واضح ان شاء الله نتلفتوا لهم ونتلهوا بهم هذا هو
2: ان شاء الله
1: شكرا شكرا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحه صيد البحري بقرب سي معزشي وشكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا مرحبا بالجميع نص نهار و43 دقيقه مشوارنا متواصل معكم حتى الماضي ساعتين هذه في منك نسمع
0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعه من نص نهار للماضي ساعتين

0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معاكم حتى للمضي ساعتين. شكرا على اختياركم للفريكونس نتاعنا، شكرا على متابعتكم على شاري اليوتيوب نتاعنا للديوان اف ام لايف، شكرا على متابعتنا على فيسبوك على الديوان اف ام. تحياتي للجميع، اهلا وسهلا. تشكيات نعرف الصيف، الانقطاع نتاع الماء الصالح للشراب مشكل في عديد المناطق. يجونا برشا تليفونات يتواصلوا معنا في انبوكس، يكلمونا يقولونا برب بين ربي نحب نوصلوا صوتنا، راهو فما مشكل كبير برشا في المناطق اللي احنا موجودين فيها، سواء كان فما ناس تصلت بينا على الضوء، فما ناس تزالك تواصلت بينا على الماء. اليوم باش نمشيو للعاصمه، نمشيو الحي بنو سينا، المواطنين نتاعو يشتكيو من اللي يشتكيو من الانقطاع اليومي للماء. شنو هي الوضعيه؟ نحكيو في الموضوع تسويتا. إنبوكس معنا سمية فرج، متساكنه في حي بنو سينا ولايه تونس. مرحبا، اهلا وسهلا، شنو حوالك مدام سمية؟
2: وي مرحبا بك اختي، عطيتكم الصحة، ميرسي بوكو انكم حبيتوا معناتها
1: وصلنا لك صوتك. مرحبا، اي قل شكرا، مرحبا، قل لي اي.
2: انا مش نتكلم باسمي وباسم سكان حي بنو سينا كل.
1: اي
2: بحق راهي معاناة، وليت ما عادش تتحمل معناتها. يعني في شوف الطاقة تسخون، واحنا نسكن في حي بنو سينا، نسكن قراب بحدنا السبخة، بحدنا الغابة، يعني وزيد سخانة، وكل يوم الماء يقص. من اللي عملوا في الترابو قص الماء مدة 3 أيام رجع من بعد، وأما يمشي بشوية في النهار ولا مثال مش في الترابو، أما كوتيديان ما من 5 متاع العشية يقعد مقصود اللي 11 متاع الليل. البارح قص نتو لرجعش ديجا الماء وليه، وفجأة تاني معناتها يا أخوي احترمني، يا أخوي مواطن هبط لي بلاغ عطيني روزنامة وقتاش باش يقص وقتاش باش يرجع
1: من 5 متاع العشية ل 11 متاع الليل.
2: اي معناتها عنا عائلات، اقل عائله تلقى فيها 4 أنفار في الكتاب صغار والا مسنين والا.
1: قداش انتم على الوضعيه هذه؟ قداش عندكم من يوم؟
2: برشا توا جمعتين، ما فاتش
1: جمعتين وانتم مع في الوضعيه هذه، فجاه الماء يقص معناتها ويقعد معناتها بمده طويله.
2: صدقني معناتها باش ما تبداش تحت الدوش، شغله تطلب في ربي شغله ما يقصش الماء. يعني انت تبكى توا اليوم سيونتونيك بدا البارح، اما انت تخدم توصل للدار تحكي تسكر طاقه الماء مقصود، هذا يرضي توا؟ لا يرضي ربي، لا يرضي عبده كما نقولوا. نسالوهم يا بدي علاش الماء هكا كل مره يعطيوك حكايه صحيح ما فهمتش.
1: شو ما لي زيكسكيوز معناتها اللي تقدمهم ستايك مثلا، شو يقولوا لك؟ لا السناد عفوا،
2: انا توا ندخل على الباج نتاعنا ابن سينا، يقول لك الضغط نتاع الماء مش قوي، فما اللي يقول لك فما هوي ولا شنو هو في الانابيب نتاع الماء باش مازال، فما اللي يقول لك كل مره يعطيوك حكايه. يا خويا انت كما تقول مثالش تواضع واخرج المواطن البسيط وفسر له، راه واحد عنده امه مريضه لازم يدوش لها، عنده صغير لازم يدوش، يعني انت حتى العشاء نتاعك نتاع الليل ما عادش طيبه. يعني عطيونا حل بالحق، راه بالحق ولينا نعيشوا في دي كونديسيون انسبورتابل. نتوجه هما اليوم عيد ميلادهم، هاكا مهبطين اليوم يحتفلوا بعيد ميلادهم، بربي خلينا نحتفلوا معاكم يا سوني، يرحم والديكم، خلينا نحتفلوا معاكم، رجعونا الماء يديكم ربي.

0: المناخ عندها دور كبير جدا في أنه السباحة تكون ممنوعة وإلا متاحة ولا مسموح بها. يبدو أنه السباحة اليوم ممنوعة في عدد من الشواطئ التونسية علاش خاطر فما رياح قوية.
1: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين. جوك موسيقى تسمع راب

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: منك نسمع منك نسمع.
2: مرحبا بكم. كما قلت بكري شوية أن السباحة اليوم بشكون ممنوعة في عدد من الشواطئ التونسية نظرا لتغيرات المناخ. نشرت متابعة تقلب جوية مرتقبة مصحوبة بأمطار وهبوب رياح قوية باش نحكيو فيها تدشويت. حاب نذكركم أنه فقرة ديكريبتاج باش نحكيو فيها تدشويت باش يكون كل مرة حاضر معنا خبير في مجال من المجالات نحاول نفسر ظاهرة من الظواهر. واليوم باش نحكيو على الرياح القوية وتأثيرها على البحر وعلى السباحة في عديد الشواطئ.
0: ديكريبتاج.
2: ضيفنا الأستاذ المبرز في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس أستاذ عامر بحبة. مساء النور. أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا بك أستاذ هدى. مرحبا. تحية للسادة المستمعين على ديوان فاهم.
2: تعودت مكيفة بالوقت ولا بزلتك تشوف شوي شوي
3: مراهو شوية
2: متعودين بوقت الليل تورقين روحنا في وسط القايلة معناتها في وسط النهار ميساج باش المعلومة ربما توصل أكثر حتى للسادة المستمعين والمستمعات اللي ناوي يبحر اليوم بعد لاسيونسينيك وعنده برنامج ربما في بعض الشواطئ التونسية. نعطيهم وضعية الطقس وين ممنوع السباحة عشية اليوم.
3: هو فما تيارات شمالية قاعدة ديجا تهب على تونس منذ الليلة الماضية. اليوم باش تكون أقوى على شمال تونس، يعني سرعتها الهبات القصوى تنجم توصل سرعتها إلى 40-50-60 كيلومتر في الساعة محليا، وفي أوقات حتى 70 وحتى 80 كيلومتر في الساعة. دونك هذه خاصة على شمال تونس وعلى المرتفعات الغربية زادة، وإحنا توا بالنسبة للبحر يهمنا أكثر السواحل. دونك نجم نقولوا رياح قوية، ننتبه على سواحل شمال تونس الكل من تبرقة تقريبا حتى الخليج الحمامات حتى القليبي. خلينا نقوله ممكن خليج الحمامات أقل شوية تعرفوا بحكم الموقع متاعه، خاطر يعني في شمال الخليج فما اليابسة، اليابسة تنقص وفما زاد المرتفعات تنقص من سرعة الرياح، ولكن السواحل الشمالية منها للطائرات الشمالية اللي تهب على تونس نازلة من خليج الأسد. تنجموا تشوفوا حتى فيديو وخريطة على صفحة المرسى التونسي لطقس المناخ توري معناتها الطائرات الشمالية بالأسهم إلى آخره. الطائرات هذه طبعا باش تخلي الحرارة باش تنخفض اليوم وحتى غدوة وحتى نهار السبت، يعني الأيام هذه الحرارة باش تنخفض على شمال تونس باش ننزلوا إلى 24-25-26 ممكن حتى 30 درجة على شمال تونس وعلى السواحل، ومع أمواج على يعني السواحل الشمالية خاصة الأمواج تنجم يعني الارتفاع متاعها يوصل زوز حتى 3 متر. دونك الارتفاع يعني نجم نقوله مهم نسبيا داخل البحر، يعني كي نبعد شوية على السواحل الارتفاع الأقصى متاع الأمواج راه ينجم يوصل حتى 4-5 متر نحكيه لداخل، ماذا كي ندخلوا في وسط البحر عشرات الكيلومترات في اتجاه إيطاليا أو في اتجاه فرنسا. دونك ننتبه في الحقيقة. بالنسبة لخليج الحمامات ساعة كي نقولوا شمال تونس يعني سواحل تبرقة باش نستفهم، سواحل تبرقة سواحل نفزة يعني الزوارع واللي بجنبه كابس

0: تيرات كيف كيف اتجاه ساحل بنزرت الغربي والشرقي. الشرقي معناتها سواحل نتاع غار الملح الى اخره. بالنسبه اللي نقصد راس جبل ولا بالنسبه لغار الملح، غار الملح خاطر فما برشا يسروا على غار الملح. غار الملح خاطر هي نجم نقولوا محميه نسبيا من الرياح الشماليه، خاطر تعرفوا غار الملح في شمالها فما الجبل نتاع سيد علي المكي، دونك الجبل هكايا واللي جاي بالطول معناتها ومدينه غار الملح والساحل نتاعها والبحيره نتاعها يجي وراها، دونك هكايا الجبل
1: كسر للرياح
0: اي ولا يعرض للرياح وينقص وينقص من يعني من القوه نتاعها. هذاك علاش غادي ربما الامواج تكون اقل، وناس اللي تعوم غادي تعرف اللي يمشيوا للشط هكايا يعرفوا حتى كي تكون فما رياح شماليه ربما تكون يعني الارتفاع نتاع الامواج مش كبير برشا. اما ننتبه يعني نعطي في ملاحظات عامه والناس غاديك بعتالي على الشطوط وعلى السواحل يزيدوا يثبتوا على عين المكان. ثم خارج تونس وحتى زاد الشمال ولايه نابل الرياح زاد والامواج نورمالمون زاد عاليه نسبيا، دونك ننتبه على شمال تونس في الحقيقه اليوم وحتى غدوه لا محاله اقل من اليوم. اليوم نجم نقولوا ممنوع والقرار ديما يقعد عند الساده المواطنين، ولكن في الحقيقه نظريا راهو صعيب اليوم السباحه على السواحل الشماليه. غدوه اقل شويه نجم نقولوا زاد غير محبذه غدوه زاد السباحه على شمال تونس، اما اقل من اليوم الخطر اقل من اليوم. بالنسبه لشرق تونس يعني خليج الحمامات اليوم الرياح قوية نسبيا مش كما في الشمال أقل. إذا كان موجودين غاديك السيد المصطفين مع الانتباه الشديد يعني من غمروش ما ندخلش الداخل نبعدوا على السواحل الصخرية إلى آخره. بالنسبة لشرق تونس جيت الساحل جيت فاقس خليج جابس الرياح أقل، الرياح نجم نقوله ضعيفة إلى متوسطة، ممكن العشية تقوى شوية غدوة تزيد تقوى أكثر شوية في شرق تونس، ولكن الوضع يعني مش خطير يعني مش ممنوع جملة، الوضع مش خطير إذا كان مشينا للبحر مع الانتباه زادة الشديد لأنه البحر يعني مضطرب نسبيا، أما مش كما في شمال في شمال تونس. هذا اليوم وغدوة أستاذ أبو داه، دونك نهار السبت ونهار الأحد الرياح مبدئيا باش تتقلص خاصه نهار الاحد ربما يكون الاجواء ملائمه للسباحه على طول السواحل التونسيه. نهار السبت زاد ممكن الرياح باش تتقلص سرعتها اقل برشا من اليوم واقل حتى من غدوه، وديما مع الانتباه نهار الاحد كما قلنا الاجواء نجم نقولوا ان شاء الله تكون ملائمه على جميع
1: السواحل ان شاء الله. هذا هو. شكرا استاذ عامر بحبي، فضلك. شكرا لك الاستاذ الممارس في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس وصاحب صفحه المرصد التونسي للطقس والمناخ اللي تلقاو فيها كل ما يخص الطقس، كل ما يخص الرياح الامطار الوضعيه الكل الجويه بالفيديوهات والصور تلقاوها على الصفحه هذيا. احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم فؤاد في الاخبار ولا سحر في الاخبار، مشوارنا يتواصل حتى نواضي ساعتين.
2: منك نسمع كل نهار من اثنين الجمعة من نص النهار للماضي ساعتين. Vous écoutez Dion FM.

0: ديوان اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الواحده بعد الزوال. ديوان اف ام مع سلامه. الاتحاد العام التونسي للشغل يقترح الترفيع في سقف الشريحة الأولى المعفاة كليا من الضريبة على الدخل إلى 7000 دينار مع إرساء 9 شرائح ضريبية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. وطالب الاتحاد في مراسلة وجهها إلى وزارة المالية طلب بمراجعة الطروحات الجبائية للأجراء عبر إلغاء سقف الأعباء المهنية أو رفعه إلى 4000 دينار سنويا، إلى جانب الترفيع في الطرح الجبائي لرئيس العائلة إلى 1000 دينار وللأبناء إلى 300 دينار. وزارة التربية تفيد بأنه سيتم الإعلان عن نتائج السيزيام يوم 10 من جويلية الجاري إثر انتهاء امتحانات التلاميذ الكتابية والتي جرت أيام 22، 23، 24 من جوان الماضي، فيما سيتم الإعلان رسميا عن نتائج مناظرة النوفيام يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد استكمال الاختبارات الكتابية التي دارت أيام 18، 19، 20 من جوان الماضي. واليس فاقس محمد الحجري يؤكد أن مشروع تبرورة يشهد تقدما على مستوى استغلال جزء كبير من واجهته البحرية، مشيرا إلى أن حوالي 7 كيلومترات من المنطقة الممتدة بسيدي منصور أصبحت مفتوحة من إجمالي 10 كيلومترات وفق ما صرح به لبرنامج ناس الديوانة.
4: تبرورة مفتوحة في جزء كبير منها. تبرورة نحكيه على 10 كيلومتر تقريبا اللي هو معنا الشريط السياحي، كان 7 كيلومتر مفتوحين لهم اللي هم في سيدي منصور. من 10 كيلومتر ثم 7 كيلومتر وقع فتح موجود فيها الأنشطة البحرية وثم مقاهي في مستطيل موجودين غادي باتي. يبقى 3 كيلومتر اللي هم في المدينة، مدينة سقسة. من ناحية المبدأ له أكيد احنا واجبنا انه احنا مصالحة المدينة مع بحر من حق السقسة كل انها هي معناها تعون في البحر متاعها. يبقى ثم إشكالية تقنية لازمنا نفهمها ونتفهم ما في الإطار هذه، إنه شركة تبرورة 3 كيلومتر هذه شنو في 3 كيلومتر هذه؟ 3 كيلومتر قلنا شاري الساحل موجود، فما تقريب 55 هكتار غابة فيها مقل إدارة العامة لشركة تبرورة، وفما تجهيزات كبيرة معناها موجودة غادي لقديمة التخوف اللي موجود كيفاش مش نحمي أنا الغابة هذه تجهيزات. هذا في جانب. في جانب آخر اللي هو مرتبط أيضا بمشروع تبرورة واللي إن شاء الله يرى النور.
3: وفي أخبار العالم، وزارة الرياضة الفرنسية تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء حالة الغرق في فرنسا إلى أكثر من 90 حالة منذ 19 من جوان الماضي، وصفة هذا الرقم بالمقلق ومشيرة إلى ارتباطه بموجة الحر الشديدة. وكالة بلومبرغ تفيد بأن أسعار النفط تواصل انخفاضها إلى مستويات ما قبل الحرب مع ازدياد التدفقات عبر مضيق هرمز، مضيفة أن العقود الأجلة لخام البرنت انخفضت إلى ما دون 71 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 68 دولارا. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع برنامج منك نسمع في أمان الله.
0: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
5: ديوان ديوان ديوان FM.
0: تسمعوا نفيس فيرقز على الفريكونس
6: 91.2 99.1
0: في الصغيرة وكبس.
5: Choix musical.
6: Toujours numéro 1 sur les lits.

0: كيف معانا It's fun time
1: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فان تايم كل هار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم فيفي لدي أوترومون وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسامر فايبس

0: منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا بكم، تحياتي للناس الكل. ماضي ساعة ودرجين على موجاتنا، مشوارنا توصل حتى الماضي ساعتين. هذه في منك نسمع، نحكيو اليوم على العطلة الصيفية. ونعرفوا برشا توانسة يحبوا يمشيوا ويصيفوا، يحبوا يقصوا في الزوتيل، يقول لك من الأسعار غالية، ونحب مثلا حاجة تتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطن. نحب وكالات الأسفار تعاوني كأني أنا باش نمشي نقص ونعدي جمعة ولا نعدي اللي هما مع تليامات اللي أنا نختارهم مع عائلتي. شو البرنامج اللي أعدته الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة في هذا الموضوع؟ عشان التخفيضات اللي أقرتها لفائدة التونسيين بمناسبة العطلة الصيفية، نحكي في الموضوع وتفاصيل تشفيته. نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة سيلوتفي براهمي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا، بارك الله فيك على الاستضافة. شكرا،
1: نورتنا، مرحبا بك، اهلا وسهلا. فما برنامج خاص عدتوه كجامعة تونسية لوكالة الأسفار والسياحة لفائدة التونسيين بمناسبة العطلة الصيفية، كيفاش التوانسة ينجموا يتعرفوا على البرنامج هذا وكيفاش ينجموا يستمتعوا به؟
2: شوف، الحقيقة احنا كجامعة تونسية لوكالة الأسفار والسياحة ومنظورينا من وكالات الأسفار المعتمدة، لم ننتظر الموسم السياحي واحنا في ذروة الموسم السياحي، بل عملنا على منتجات سياحية منذ أشهر، قدمناها مخصيصا للعائلات كسوة مع أنها تخفيضات، كسوة برامج خاصة، كسوة دي باكيج دي فويز أورغانيزي، حتى مثلا كما جربة وكما تبرقة وكما سوسة كما نواسير، يعني هذه أخي خدمنا عليه. وقمنا بزوج مبادرات لتحسين التنافسية كسوة في الأسعار وإلا في تنويع البرامج. كنا بصالون سوق السفر التونسي والقاء معناها روج كبير برشا، وكان تخفيضات، كان فيه عديد المهنيين من أصحاب نزول وبكالة الأسفار، والحقيقة ثم تخفيضات من 30% حتى 40%. كيف كيف زاد توجهنا هذا الشراء المجمع عن طريق الشبكة التونسية للوداديات. وفما عندنا منظورين عندهم منصة حج، أنا هالي فيها اللي هم ماخذين دي باكيج دي فوز أورغانيزي وإلا دي معناتها غرف معينة خصيصا للأسواق التونسية.
1: غرف معينة لفائدة الأسواق التونسية من 30% إلى 40% نسبة التخفيضات تقريبا، هكا ولا لا؟ ومعناتها كيفاش نعرفوا احنا الوكالة مثلا هذية منخرطة في التخفيضات هذية وتبعتكم كجامعة، أو أنه كل الوكالات معناتها مشيت في التوجه هذا؟
2: هو الحقيقة القطاع فيه شوية دخلاء وفي ناس معناتها مواقع التواصل الاجتماعي معناتها الحريف أنه يتحرى في الوكالات المعتمدة اللي هي مأمنة، اللي هي يلقى فيها الخدمة، يلقى فيها سيرفيس بريفونت، ويلقى فيها معناها كل الضمانات اللي معناتها لعطلة آمنة بقدر ربي. وأنا ندعو معناها جميع المستمعين أنه يدخلوا المنصات يعملوا مقارنات، وخاطر احنا في ذروة الموسم، احنا المستحب أو أنه يكونوا في شهر أفريل وشهر ماي
1: نحضروا روحنا على بكري
2: وهو كذلك. ولكن رغم ذلك احنا ديما نقولوا نجموا ثم توا شراء شوي ذكي، نجموا حتى توا اللي قرروا في اخر وقت ولا حاجه يمشيوا مثلا الوجهات اقل اقبال، مثلا كما مثلا معش مونستير، تبرقه، المهديه، نبعدوا على الويكاند، نحاولوا ناخذوا دي كلوب 3 ايطوال هكاك. انا نحكيوا ديما في اطار معناها المقاربه بين البزوا وبين الميزانيه. هذا هو معناها موجود المنصات وكلها معناها موجوده على معناتها، ممكن حتى اي انسان نجم يطلع يعملوا مقارنات، يختاروا في الاوقات معينة، يبعدوا على وقت الذروة، شكاك ينجم يلقاو خدمة باهية معناتها وسعر مناسب.
1: واضح هذايا معناتها بالنسبة للزوتيل مثلا ولا الكلوب ولا ويمشي مشيو معناتها ونقصوا كوكالات أسفار، معناتها تضمنوا أنه الخدمات تكون جيدة وفي المستوى، معناتها تدخلوا في الموضوع هذا، يكون فما كونتاكت مع الزوتيل على المنظورين متاعكم اللي تبعثوهم ولا لا؟ معناتها سي لطفي،
2: احنا شوف في اطار خطه معناها ما بين هياكل المهنه وسلطه الاشراف، احنا في تواصل مستمر وقاعدين نخدموا عليها حكايه الكاليتي، حكايه الخدمه. نحن نحبوا التونسي كيف يمشي يلقى روحه في الاكله، في التنشيط، في نوعيه الخدمه، في الاستقبال، في كل شيء. وقاعدين نتبعوا وقاعدين نحطوا في منظورين من وكاله الاسفار المعتمده، يتبعوا عاملين دي كول سنتر ويتبعوا غرفائهم ونخدموا. هو راهو انه موسم يبشر الحقيقه بكل خير، معناتها الحجوزات قاعد مستمر، ولكن هذا يحملنا مسؤوليه معناها كل من موقعه باش ننجحوا الموسم السياحي هذا. دونك قاعدين نخدموا عليه ونحط في منظورينا انه يخدموا على الكاليتي معناتها كيما يخدموا على البون.
1: فوالا هذا هو معناتها ان شاء الله يكون موسم واعد وان شاء الله الارقام معناتها تكون جيده هذا ما نتمناوه معناتها حتى عائدات على مستوى العمله الصعبه احنا ديما نستناو معناتها الموسم السياحي باش يحسن الموارد نتاعنا والعائدات نتاعنا من العمله الصعبه هذا ما نتمناوه وان شاء الله بالتوفيق للجميع شكرا سي لطفي فضلك سي ابراهيم ابراهيمي نائب رئيس الجامعه التونسيه لوكاله الاسفار والسياحه شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا مرحبا ماضي ساعه وربع على موجاتنا حتى الماضي ساعتين متواصلين مع بعضنا
0: منك نسمع صوتك تسمع
3: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام عسلامة.
2: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكبتي موجة صفاقس
0: على 91.2
1: تونس،
0: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للأربعة متاع العشية على ديوان فام

0: نسمع منك نسمع.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. ماضي ساعه 24 دقيقه على موجاتنا، مش راح نتصل معكم حتى الماضي ساعتين. راج برشا الموضوع على لي ريزو سوسيو، كل واحد كيفاش علق عليه بطريقته. راج انه فما مشروع قانون ورد على لجنه الامن والدفاع والقوات الحامله للسلاح بالبرلمان، وقيل انه اللجنه صادقت عليه. ايضا المشروع القانون هذا يتعلق بمكافئات ماليه للمبلغين. شنو حقيقة شنو المش صحيح في الموضوع نحكيه فيه يلا تتفيت. رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان السيد عبد السلام الحمروني، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: مرحبا بك أستاذة وكل مستمعي دي وانا فهم.
1: شكرا، أهلا وسهلا. سي عبد السلام، شنية الحكاية؟ ما كنت جدا تبعت البوليميك اللي صارت على فيسبوك أساسا حول الموضوع هذا، كل واحد كيفاش علق عليه. شفتوا وتبعتوا كما توينسى الكل، ولا فما مشروع ورد عليكم وما صدقتوش عليه، ولا صدقتوا عليه، ولا شنية الحكاية؟
2: هو كل ما في الأمر صحيح، كنا نتابعه كما كل المواطنين تويس على مراجع صفحات التواصل الاجتماعي منذ يومين، كونه تم مشروع قانون تم دراسة في لجنة الأمن والدفاع ويعنى بمنحة أو مبلغ مالي لما يسمى بين ضفرين المخبرين.
1: المخبرين هاي مش المبلغين، للمخبرين شكون واضحين. هاي
2: المخبرين هاي بنحن أكد كرئيس لجنة الأمن والدفاع هو أولا أنه سيتم تتبع هذه الصفحات التي روجت خبر لا أساس له من الصحة.
1: تتم متابعتهم قضائيا معناتها؟
2: بالطبع. هذه مؤسسة تشريعية، والخبر في الوقت هذا بالذات، وإحنا كل أعمالنا منشورة على صفحة رسمية لمجلس نواب الشعب، ما نجمش يكون عمل بريء وما نجمش يدخل تحت طائلة النقد أو حرية التعبير. هذا عمل ممنهج، لابد أنه وراه يدي وأطراف تريد أو لغايات تعمل لغايات معينة.
1: مش نية الغايات حسب رأيك، ما شو الهدف معناتها أنه واحد يجيب بيحكي معناتها هكا ويروج؟ أي
2: هي عندها الصلاحيات انه تم الكشف على الغايات والاطراف اللي روجت القضايا هذه. كل ما في الامر هو ان اجتماع يوم 26 يوم الجمعه لجنه الامن والدفاع اجتمعت كباقي لجان اللجنه كباقي لجان المجلس لاجتماع تمهيدي لدراسه مخطط التنميه 26-30 في علاقه بلجنه الامن والدفاع. تعرفوا ان الاجتماعات بدات يوم 30 يوم الثلاثاء مشتركه بين كل اللجان، وبالتالي التأينا كمجلس انه كل لجنه تجلس منفرده اجتماع تمهيدي لتدارس مخطط التنميه في علاقه باختصاصها. هذا كل ما في الامر وكل ما وقع في اجتماع يوم 26 ومنشور على الصفحه الرسميه لمجلس نواب الشعب.
1: فوالا معناتها لا حقيقه لا فما مشروع ولا فما شكون تقدم لكم بمشروع في هذا الاطار.
2: هذا المشروع لا اتانا مشروع قانون من الزملاء ولا من السلطه التنفيذيه ولم يتم التداول فيه اطلاقا. كل ما في الامر هو ان مشروع قانون تم النقاش فيه واتممنا نقاشه واحدنا وطلبنا يوم دراسي قبل اعداده قبل احالته للجلسه العامه للتصويت عليه. هو مشروع القانون عدد 42 لسنه 25 يتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنه 2013 والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الاضرار الناتجه او الناجمه لاعوان قوات الامن الداخلي عن حوادث الشغل والامراض المهنيه. هذا مشروع قانون منذ السنه الفارطه اتممنا السنه هذه النقاش فيه، استمعنا الى وزاره الداخليه، استمعنا الى رئيس الحكومه، اتممنا النقاش، طلبنا يوم دراسي في انتظار ان يتم تحديد يوم دراسي وإحالة الى الجلسه العامه. هذا كل ما في الامر.
1: توا مركزين على المخطط هكا ولا لا؟
2: توا فينا في نقاش مخطط الثانيه، انطلقت يوم الثلاثاء، ممكن المده القادمه يتم اعداد تقرير نهائي كلجنه وكمجلس نواب الشعب، ثم سيتم التصويت على المخطط في الجلسه العامه.
1: واضح.
2: بعدها نامل ان يتم نقاش المشروع اللي انهيناه على الجلسه العامه قبل ما ندخل العطله البرلمانيه اللي تبدا 1 أغسطس.
1: واضح جدا. شكرا على كل التوضيحات سيد عبد السلام الحمروني رئيس لجنه الامن والدفاع والقوات الحامله للسلاح بالبرلمان. شكرا لك، يعطيك الف صحه. احنا بوصل معكم مشوارنا، مرحبا، مضي ساعه و28 دقيقه على موجتنا.
0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعه من نص النهار للماضي ساعتين. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا، تحياتي للجميع، شكرا لكل الناس اللي قاعده تتواصل معنا على شان اليوتيوب على فيسبوك ولا الناس تسمع فينا على الفريكونس بتاعنا الكل. مرحبا سلومه، مرحبا عيديه التابعي، مرحبا نصاف الدهش، مرحبا ياسين، اهلا وسهلا. شكرا معز المنوبي، مرحبا بك، اهلا وسهلا. شكرا لكل الاصدقاء اللي تواصلوا معنا في الجزء الثاني. منى العامري، مرحبا، تحياتي ليك، اهلا وسهلا. نذكركم انه منك نسمع يوميا مثل الجمعه من نص النهار الماضي ساعتين نتقابل باش نحكيو فيها على احاديث التوينس، على الاخبار، على الاكتواليتي، شنو صاير في البلاد، شنو اخر الاخبار. تلقاوها معنا اكيد مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر. موضوع تحدثنا فيه سابقا وخاصه في قبلي الحقيقه تحدثنا في الموضوع هذا، لكن اليوم وزاره الصحه حتى على المستوى الوطني قدمت جمله من التحذيرات بالخصوص هذايا. خرجت بلاغ حول لدغه العقارب والثعابين، اهم طرق الوقايه والعلاج في حالة الإصابة بلدغة العقرب أو الثعبان. نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتسويتا. ضيفنا في الشيفخ دو جور دكتور حاتم الشريف، المدير الجهوي للصحة بصفاقس. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعات ومستمعين إذاعة ديوان
1: الفيلم. شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. الفترة هذية مع بداية موسم الصيف تعتبر ذروة التعرض للإصابات بلدغات الزواحف والحشرات السامة، هكا ولا لا؟ خاصة في المناطق متاع الوسط والجنوب أساسا اللي تعنينا، وانت كمدير جهوي للصحة بصفاقس أكيد جدا عندكم جملة من الأرقام وقاعدين تسجلوا سنويا في عدد من الإصابات. شنو نجم نقوله دكتور في الإطار هذا؟
2: صحيح، كل موسم صيفي تشهد الحشرات السامة هذه، وخاصة كما قلت العقرب، ما هي عند في الشتاء تعمل هيبرناسيون تاعها، وفي الصيف تخرج، وخاصة تخرج في أخر عشية وفي الليل، ومن النحاش هذا تخرج في الصباح وتقعد واحد هذايا. وتعرف نحب نبسطها، نحب نحكي مع المواطن بكل بساطة. أنا العقب معناتها لدغة العقب لازمها زوج حوايج، الوقاية الأولية، كيفاش ما تدغنيش العقب، ما نحبش توصل في الدغني، وكيفاش الله يقدر لدغة العقب. أنا شو ثم كما سيد الوزير الوصي بحسن صار البلاغ، خاصة كما قلت لك في الوسط والجنوب، اللي هذه الموسم العقب هذه ما زال موجود، خاصة بالأرياف نتاع صفاقس، جهات صفاقس والجهات الوسط والجنوب. انا تحب المواطن نقول له احنا من حاجته، خاطر العقرب ربما تسبب تضاعفات، مضاعفات كبيره، ربما توصل حتى ثم ديستات واحد واثنين وثلاثه، ربما توصل الساد الثالث الله لا قدر. وهنا يتطلب فريمون العنايه المركزه، وتسبب الى احنا شو نقول المواطن
1: نجم تقتل معناتها الله لا قدر كي نوصلوا للمرحله الثالثه وندخلوا العنايه المركزه اللطف.
2: إذا ما ثماش رعاية صحية استعجالية وما تنجم تؤدي إلى بالطبيعة إلى الوفاة، خاصة اللي ما يعملش الحوايج كي نبداو من هنا، يبدأ يستعمل الحوايج التقليدية اللي هي لا أساس لها من الصحة، ونحب نوصي عليها ما هيش ما عندها حتى دور في علاج المصاب إلى التعطب. قبل تتذكر نعملوا هكا التشليط، نعملوا نحطوا هكا القماش وندور عليه بعض الخلطات والأدمية، وهذا كله لا أساس له من الصحة. وهذا نوصي عليه أن إذا الله اللي قدر لضغطنا عقب نمشي ونتوجه بكل هكا تؤدى، ما مش لازم هكا، هو التسريع صحيح، أما ما غير الإسراع ما غير من تسريع في
1: حتى ما غير تشنج ومن غير حركة زايدة يعني هكا، ولا يعني نلتزموا الهدوء ونحاولوا نوصلوا في أسرع وقت ممكن إلى المستوصف.
2: إلى المستوصف، وهنا وين تقوم من هنا بالمستوصف كما قلت لك، يقع تحت المراقبة، هي خاصة أكثرية تكون العلامات أولية فقط كما الوجعة في مكان اللدغة حميرة، ولكن ما تتعداش إلى الدرجات الأخرى الثانية والثالثة. دونك يقع تحت المراقبة لمدة 4 سنوات حسب 4 ساعات بالضبط، باش اون فوا فات 14 ساعات دونك الخطر باش نتعداو للدرجه الثانيه او الثالثه اذا كان يكون مستحيل.
1: معناتها فوالا اهميه انه نوصلوا نمشيو الى المستوصف. فقط حبيت اللقاح اللي موجود ما مش يضرب زريق

0: هكا ولا لا؟ موجودة اللقاحات في كل المستوصفات دكتور؟
1: بالطبيعة احنا دوب ما يدخل قبل شوية ما يدخل فصل الصيف قوموا بحملة بحملات توعوية كما قلت انت، وكذلك بالتثبت من وجود المصال هذايا
0: المصل هاي فوالا هو السيغوم مش زريقة معناتها
1: زريقة في العرق
0: فوالا زريقة في العرق هاي
1: هو تعدى على عدة مراحل، هو في العلم كانت في المخروقة ثم اثبتت التجربة ان اكثر فاعلية هو الزريقة في العرق هذايا بتاع سكوربيونيك فعالية سبيكتاكولية وفعالية ممتازة، ولكن هذا زاد ديما تحت المراقبة معناتها، وهما متواجد في كل المراكز الاستعجالية بكامل الجهة الصحية بتفاقس
0: موجودين معناتها الأمصال هذوما. هذايا بالنسبة للعقرب، بالنسبة للثعبان الله لا يقدر معناتها
1: كيف بالنسبة للثعبان حطوه تحت مراقبة، وهذا ما يتطلب خاصة هنا الثعبان يمتاز بحاجة أخرى، أن لازمنا نعملوا تحاليل في الدم باش نشوفوا مدى حتى يجب يعمل تحليل على مستوى الدم، يعمل وحده تكون مراقبة لصيقة دقيقة أكثر من كذلك، وهنا يتطلب زادة الإيواء خاصة في اليوم الأول باش تصير مضاعفات على مستوى لدغم تاعو.
0: اليوم الاول يطلب انه يكون فما ايواء. فما حاجه اخرى معناتها الدكتور يقول لك الطبيب يطالب احيانا يقول لك اذا كان ثعبان قتلتوه ولا حاجه صوروه جيبوا لي النوعيه نتاع الثعبان اللي قام باللدغه، يساعد ذلك في نوعيه العلاج دكتور؟
1: نعم حتى في نفس الشيء بالنسبه للعقرب. العقرب طبيب اذا نجموا شافوها ونجموا يهزوها للطبيب يشوفوها، حتى ثم فرق في عدد الانواع، النوع الخفيف والنوع المتوسط وثم النوع اللي جينيرالمون عاده ما يسببش مشاكل صحيه كبيره. نعطيك اكزامبل، العقرب الكحله اللي نقولوا لها احنا اللي هي اقل خطوره من العقرب اللي هي صفراء وسقيها كحل.
0: العقرب الكحله اقل خطوره، انا مش في بالي العكس الحقيقه.
1: لا العقرب الصفراء، العقرب الكحله بريتيكمون ولو ديما نحتاطوا
0: دي اي فوالا في الاخر مش حاجه سهله يعني
1: هي جينيرالمون العقرب لدغه العقرب راهي ما تسببش اكثريه احد، ولكن ديما واحد ما تعرفش ليفوليسيون التطور نتاعها كيفاش يكون، لازم يكون تحت المراقبه. علاش نخليهم اربع ساعات؟ نرجع لك، العقرب الكحله اقل خطوره من العقرب اللي كلها صفراء وسقيها كحل، هذه هي اكثر خطوره. ثم أنواع في غير، ولكن إحنا كل مهما كان النوع إحنا نتوجه لأقرب مركز صحي وجود فيه هذايا السيروم الأنتي سكوربيونيك والأنتي فيتيريان باش نقوموا بالحدو. الطبيب وقتها يشوف الدرجة، إسكو الدرجة أولى أو ثانية أو ثالثة، وقتاش يستعملوا المسار يستعملوه كيف في الدرجة الثانية. لا ما عنده حتى أهمية في الدرجة الأولى. الدرجة الأولى مراقبة، إذا ثم وجايع ربما نعطيه بعض الدواء بتاع الوجايع فقط، ثم معناتها يقعد تحت مراقبة، وإذا الله اللي قدر حسينا ثم علامات تظهر كما ردان كما سخانة كما رفع في دقات القلب كما معناتها ثم حوايج تبدا تظهر على المراقبه، اون فوا ظهروا هذوما دونك نخافوا نتعداو للاستاد الثاني، وقتها وين نستعملوا السيروم انتي سكوربيونيك.
0: فوالا هذا هو معناتها.
1: نحب ناكد،
0: تفضل دكتوري.
1: هذه المناسبه بالحق، واحنا ان شاء الله مش نكلوا عديد، احنا مش نقوموا بعديد الحملات في المستوى الاسواق الاسبوعيه، بعثت لنا وزاره الشؤون مشكوره البوندول مش قاعد عليه، الى جانب قيام بعديد البوشاوري مش نمشيو لهم غادي في جميع اسواق المعتمديات المجاوره بتاع سفاقس باش نقوموا لهم بعمليه توعيه وتحسيسيه في هذا الموضوع. نحبوا ان شاء الله تصير عندنا دي في باش ان شاء الله نقللوا اكثر ما يمكن من حالات الاصابه، كذلك نشوف ما نشوفوش وفيات او مضاعفات عند هذوما الموضع.
0: الحمد لله ان شاء الله يا ربي.
1: ان شاء الله هذا هو الهدف. دونك احنا نقولوا لهم خاصه التشققات اللي في الدار وهكما توسكي ثغرات شقوق هكما الكل لازمنا اول شيء نحيوه، معناتها ما نحطهمش حتى بالترسيمات كذا باش غادي وين تمشي هي العقرب وتقعد غاديكا. الحجاره وهكا المواد نتاع البناء ولا هكا الحشيش هكا خاصه اللي واحد هكا وين تقعد هي متواجده. لازمنا ننظفوا المنازل نتاعنا والاعشاب المحيطه ننظفوها، وخاصه ارتداء الحذاء خاصه كي باش تخرج في الليل ارتداء الحذاء باش ما نستعملوا زاد هكا اللومب نخرج هكا اللومبه هكا العاديه هي أحد باش كي نشوف ونعرف نعفس وعارف من نمشي. أنا ننصح كذلك بتربية الدجاج والبط وهو بالحق ستون بريداتور دي بار اكسيلونس، ياكلها ما يخليهاش تمشي
0: ماهيش موجود
1: تفتيتها
0: ويبربش عليها حتى في وسط الحجر والحكاية هذوكم الكل ينجم يخرجها.
1: نحب نوصي زادة في الليل قبل ما ترقد تشوف الخطأ اللي مش تترتبي، تشوف الملابس نتاعك فيها شي عفه، تشوف ثم عديد
0: الصباط اللي مش تلبسه محطوط البرا لازمك تتفقدوا هكا ولا
1: تتفقدوا تقع في الصباط انت حطيتها هكا ويا احد. دونك انا قبل ما نعمل نلبسه نثبتوا اسكو هذا فيه عقب ولا ما فيش.
0: برا معناتها المواطن زاد لازم يكون اكثر وعي هكا ولا لا، واكثر حذر خاصه في التعامل مع النوعيه هذيا مع نتاع الحشرات خلال فصل الصيف هكا ولا لا.
1: والله هكا ونحب ناكد من خلال اذاعتكم ان الله اللي قدر واحد الدرداس بيسالش نخسر ساعه ساعتين باش نوصل صغيري او الواحد الاكرب مركب صحي اللي فيه هذيا باش يقعد تحتها ما يساش نخسر ستة شوية نخسر أربعة شوية، ولكن ما نخسرش مضاعفات وما نخسرش عبد
0: جوالا ما نعرضش حياته للخطر.
1: Exactement.
0: شكرا دكتور يفضلك، شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا دكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس، شكرا على كل التوصيات اللي قدمت بها للوقاية من لدغات العقارب والثعابين خلال فصل الصيف. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا حتى الماضي ساعتين.
2: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: صوتكم. ديوان اف ام عسلامه.
1: عسلامه ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. منك نسمع منك نسمع.
6: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. الحديث هذه الايام يظهر لي جمعتين، انا نعتبرها معناتها جمعتين نتاع اتاشي فو سانتور في البرلمان حول مخطط التنميه لسنه المخطط الخماسي 26-30. نقاشات متواصله بالاساس مع وزير الاقتصاد والتخطيط. يظهر لي ثلاث ايام اليوم عنده مع الوزير هذايا ومع ممثلي بعض الوزارات الاخرى. النقاش تحت قبه البرلمان في جلسه غير مفتوحه للرأي العام، موجودة في قاعة رضي الحديد، ما يعيش في القاعة الكبيرة متاع البرلمان، وقاعد توصلنا لزيكو متاع النقاش هذا من خلال ما قاعدين يبثوا فيه النواب على صفحاتهم الرسمية. أساسا النائب اللي يعمل مداخلة متاعه قاعد ينشر فيها باش توصل الرأي العام شو قاعد معناتها يصير من نقاش. النائب بالبرلمان عضو لجنة الحقوق والحريات بلا المشري انتقد مخطط التنمية لسنة 2026-2030. أمس تبعت المداخلة متاعه شخصيا ووصف هذا المخطط بمخطط بيع الوهم. لماذا؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيته.
0: ألو أنفو
6: سيبيلال، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكل مستمعي إذاعة ديوان اف ام.
6: شكرا، نورتنا، مرحبا بك، أهلا وسهلا. كملت الجلسة ولا ما زالت متواصلة ساعة؟ حتى خلنا ناخذ شنو وين وصلتوا تحديدا. وبدت 10 متاع الصباح يظهر الجلسة اليوم هكا ولا
3: هي ترفعت يعني بوز للفطور ثم ترجع ساعتين ونص.
6: ساعتين ونص ما فماش سيون سينيك معناتها في البرلمان دائما هذايا؟
3: لا ما فماش سيون سينيك،
6: تخدموا على طول النهار.
3: لا بطبيعتنا ما نخطوش بالتوقيت الإداري، معناها كيما في القانون المالية ساعات نخدموا حتى الخمسة متاع الصباح، معناها مش مربوطين بالتوقيت الإداري.
6: وتعتبر انه الوقت المحدد للنقاش عندكم جمعتين ظهر لي هكا ولا؟
3: والله نورمالمون جمعتين، ولكن حسب الأصداء اليوم يحبوه في ثلاثة أيام فقط، يعني اليوم بتكون آخر جلسة.
6: آخر جلسة اليوم.
3: يعني بدينا نهار ثلاث خميس جمعة مع سيد وزير الاقتصاد، يبدو أن بقية السادة الوزراء على أساس بلانين في جمعتين، على أساس أنه بقية استضافة كل الوزراء كله فيما يعني مثلا الفلاحة في قطاع الفلاحة والتجارة في قطاع التجارة وما إلى ذلك، والطاقة في مجال الطاقة، لكن تم التخلي على هذا البرنامج. يبدو أنهم دون إيضاحات رسمية حتى من السيد رئيس المجلس، يبدو أنهم السادة الوزراء رفضوا الحضور.
6: الوزراء رفضوا باش يحضروا للنقاش في البرلمان
3: دون إيضاحات رسمية من سيد رئيس المجلس.
6: فوالا، هذا ما أعلمكم به اليوم معناتها سي بلال. ثلاثة الاقتصار على ثلاثة جلسات
3: بشكل رسمي لم يتم إعلامنا حتى اللحظة.
6: فوالا، معناتها هذا ما وردكم ولا بس ما
3: تحديد طريقة نقاش المخطط كلها كانت خارج هيكل المجلس، يعني سيد رئيس المجلس جمع هيكل غير موجود في المجلس، معناها مجموعة سماها رؤساء كتل وعلى أعضاء مكتب مجلس على ما نعرفش شكون، معناها ما نش هيكل هذايا نحن في المجلس. قرر عمل روزنامة وحده في الاجتماع لمجموعة من الوزارات على مدة جمعتين وكل ثلاثة وزارات كنها، عمل روزنامة وحده ما نعرفوش كيفاش دون تحديدها لا من هيكل المجلس لا من هيكل لا من مكتب المجلس ولا من هيكل المجلس كرؤساء لجان أو غير. قام بحاجة ما نعرفوش حتى كيفاش قام بها خارج الهيكل المجلس وخارج النظام الداخلي وخارج القانون وخارج المعمول به وخارج أيضا حتى العرف.
6: هذا البلانينج اللي توزع عليكم قبل ما تبدأوا
3: ولم يتم إعلامنا حتى بشكل رسمي. فجأة تم إلغاء ذلك، حتى الرزنامة اللي عملها بشكل غير قانوني واكتفاها بثلاثة جلسات مع سيد وزير الاقتصاد. كيف خارج هيكل المجلس، خارج النظام الداخلي، خارج العرف المتداول به في نقاش مخططات التنمية، وبالطبيعة من غير المعقول وغير مقبول أن نقص مخطط تنمية متاع 5 سنوات في مطالب الشعب على في ظرف 3 أيام اللي احنا مثلا القانون المالي نقصه في شهرين من 15 أكتوبر تقرب شهرين معناه من 15 أكتوبر لديسمبر ونحن نقصه في القانون المالي بشكل يومي ساعات للفجر إلى ساعات الفجر. هذه القانون المالية رأي يتعلق بسنة واحدة هذا مخطط يتعلق بخمس سنوات الطريقة هذه شفناها نوع من الدغمائية 3 أيام مستقص في مخطط التنمية متاع 5 سنوات وفي سياسة التنموية في المشاريع وفي غيره هذا ما من يجب يكون كان دغمائية ما عنده حتى علاقة لا بالمنطق ولا بالقانون ولا بالنظام داخل المجلس ولا بطريقة متاع تسير المجلس
6: هذا من حيث الشكل من حيث الوقت معناتها خلينا نفهمه مش من حيث الشكل تو نمشي معك للشكل متاع المخطط مخطط التنمية لسنة 26-30 هو نابع من المجالس المحلية هكا ولا لا المجالس المحلية هي من أقرت هذه المشاريع وتم رفعها للوزارة
3: لا هو مش نابع كان جاء نابع من المجالس المحلية يكون مع الناس مشكل
6: أي أنا نحكي على النورمال مو يصير هكا ولا
3: نورمال مو بالضبط نورمال مو المجالس المحلية تخدم خدمة تأخذ كل طلبات الناس كلهم في عمادتي هي خاطر المجالس المحلية موجودة في كل عمادة ثم على كل معتمدية ثم على كل جهة أو ولاية وهو زي صار فعلا تقريبا كل المطالب أو المطلبية الشعبية وكل مطالب الناس تم تسجيلها في مقترحات المجالس المحلية وتم إعداد مخطط كامل وكان عمل الحقيقة مجهود يشكر فيذكر من المجالس المحلية الأصل في الأشياء وأنه يتم هذا المخطط هو اللي باش نناقشوه لكن وجدنا أنه الحكومة رمت عرض الحائط كل المطالب نتاع الناس وكل اللي خرج من المجالس المحلية وخدمة خدمة بالطريقة العادية اللي تحضرها الإدارة كما كل عام
6: كما المخططات القديمة معناتها وقت اللي ما كانش فما مجالس محلية
3: بالضبط وكأنه ما فماش مجالس محلية.

0: مش موجود. واثنين مثلا مش قيمة مشاريع. ثم دي باراجراف منها فقرات أدبية وشعرية كتبتها وزارة الاقتصاد تدعي أنها مخطط تنمية ما عندها حتى علاقة مخطط تنمية. ثم تعبير وصفي إنشائي لبعض الجهات في صحيح في الغالب. يعني ثم أصلا الجهات يعبر عليها بطريقة غالطة. وكهو ما فماش مشروع نتاع تنمية، فماش مخطط نتاع تنمية، فماش عدد قائمة نتاع مشاريع بس نناقشوها وكل مشروع قديش كلفته وما إلى ذلك، وعليش حطيت هذا مش هذا وأنا الأولى من هذا، فماش مخطط هذا باش نناقشوه.
1: برا النقاش في شنو معناتها في الفقرات المكتوبة؟ شو النقاش حول ماذا؟ ثلاثة أيام مع وزير الاقتصاد والتخطيط، ماذا تناقشون سيد النائب؟
0: نحن الأصل أن نكونوا نناقشوا قائمة نتاع مشاريع.
1: أي أنتم مش قاعدين تناقشوا توا معناتها؟
0: الموجود ما فيش قائمة نتاع مشاريع أصلاً.
1: أي في شنو قاعدين تناقشوا معنا مع الوزارة والممثلين وغيره؟
0: ما عندنا ما نناقشوا في الحقيقة. نناقشوا في الخبر هذا أنه انعدام المخطط، هذا فيش نناقشوا، نحن مانيش نناقشوا في المخطط، نناقشوا في انعدام المخطط. فماش مخطط أصلاً باش نناقشوا. وسبب انعدام المخطط رغم كل المقترحات خرجت، كل المطالب خرجت، وأصلاً معناها فوجينا بحاجة حتى في التوصيفات الأدبية، فوجينا بحواج اللي وزارة الاقتصاد لا علاقة لها بالواقع. معناها تصور أنت وزارة الاقتصاد مثلا أنا نمثل في ولاية المهدية، جايبة خريطة لولاية المهدية خاطئة أصلا، غلط، خريطة خالطة، خريطة فيها 8 غلط.
1: خريطة المهدية فقط؟
0: هي هذه خريطة المهدية فقط. يعني نذكر يعني حتى في الحدود وفي الخارج كلها داخلة، معناها خارج كل المنطقة خارج الباقة أصلا. الخريطة هذه الجغرافيا غلط، معناها وزارة الاقتصاد التخطيط خارج الجغرافيا أصلا. معتمديات على البحر يحطها لداخل، ومعتمديات وخريطة أصلا رسم حدودها غلط، كل شيء فيها غلط، وتوصيفها غلط، وتصنيف المعتمديات غلط. وأصلا حتى لو فرضنا أنه صحيح فيها البعض صحيح كما يوصف مثلا معتمدية ملوش كمنطقة ذات تنمية ضعيفة جدا، إسكو هذا مخطط تنمية؟ معناها ذي تنمية ضعيفة جدا، وإحنا طالبين من وزارة الاقتصاد، من السيد وزير الاقتصاد يمكن 10 مداخلات عندي في المجلس لتصنيفها كمعتمدية ذات تنمية جهوية ذات أولوية، هي معتمدية ملوش ومعتمدية سيدي علوي، ما لقيناش هذا
1: التصنيف غير موجود،
0: ما فهم حتى برنامج، وما فهم حتى ميزانية مرصودة لهذه المعتمدية. بالإضافة إلى انعدام الشفافية حتى في التصنيفات وفي المؤشرات.
1: سيد النائب نذكر أنكم وقتش بش يصير مع تمريره للجلسة العامة، إذا كان اليوم بش نسكروا اللقاء مع وزير مع الحكومة، مع لأنه الوزير يمثل الحكومة، إذا كان بش نسكروا اليوم اللقاء معه، متى يتم تمريره على الجلسة العامة، جلسة التصويت وقتش نذكروا أنكم بش تصوتوا بنعم ولا لا؟ هكا ولا
0: يتم ختم التقارير
1: في اللجان؟
0: ما كنت نكتبوا فيها التقرير بس يكونوا واضحين، ما نكتب ليه؟ معنا عندنا تعبير إنشائية، ما عندنا ما نكتبوا فيهم التقارير. بعد ما يتم
1: معناتها كل لجنة توا باش تكتب التقرير نتاعها.
0: اي التقرير والله انا في بلاصه اللجان الكل معناها حاير شنو نكتبوا بالضبط. ممكن نعملوا اصلاح للاخطاء اللغويه في التعبير الانشائي، والسلام عليكم، خاطر ما فماش مشاريع تناقش. وبعدها يتم عرضها على مكتب المجلس، ومكتب المجلس يحدد جلسه عامه مازال زي ما صار.
1: الجلسه العامه باش تكون قبل العطله البرلمانيه؟
0: نتصور أي قبل العطلة البرلمانية، ولكن طريقة الاستعجال غير مقبولة أيضا في مخطط تنمية نتاع 5 سنوات، طريقة الدغمائية وعدم المد بقائمة المشاريع. ألو
1: نسمع فيك سي بلال، نسمع فيك.
0: غير مقبول ليس حتى في مستوى التمويل، عندنا حجم من الضبابية كبيرة، معناها هو يحكي على مشاريع جملية بقيمتها دون ذكر شنية المشاريع بجملة 101 مليار دينار، معناها 101 ألف مليار، 100 ألف مليار من المليمة، في 61 ألف مليار تمويل من ميزانية الدولة على 5 سنوات. على 5 سنوات احنا عندنا دعم ديجا تعدى اللي هو 26، لأنه ميزانيته ترس في ميزانية 26، يعني كي نحكوا 61 ألف مليار على 5 سنوات معناها حوالي في العام باش يكون 12 ألف مليار مخصص للفن. لكن هاي عام منها متعدى وصادقنا على ميزانيته اللي هو 26، فما مرصود أقل من 5 آلاف مليار أو الميزانية التنمية. معناها هذه الممارسة عكس الكلام تماما، عكس التقارير الأدبية اللي تقدم فيها وزارة الاقتصاد.
1: والموقف هذا، موقف هذا معناتها سي بلال يمثل بلال مشي وأغلبية النواب في البرلمان؟
0: والله أنا نجم نقول لك يمثل عدد مهم من النواب، نجمش أنا نحكي باسم الجميع، ولأنه ممكن النواب تحطوا في موقف ما.

0: خرج تمام حتى نقي بهم. فما اللي باش يتجرأ يقول الحقيقة، وفما ينجم يكون ينخرط في مسألة معناها ربما يتحول من ممثل للشعب إلى ممثل على الشعب. كل واحد شنو خياراته السياسية في الواقع، معناها في السياسة ثم خيارات معينة، ثم شكون يختار الصدق والحقيقة، وثم شكون يختار الأكاذيب لأنها ربما سفتاج متاحم. كل واحد شنو يختار وحر خيارات السياسية.
1: لكن الموقف اللي انت عبرت عليه قلت لي مثل عدد كبير من النواب داخل البرلمان هكا ولا لا؟
0: وهذا خطير. حتى من يقول العكس راه في الكواليس يقول كما نقولوا احنا،
1: معناتها
0: من يقول العكس معناها في العالم راه في الكواليس يقول في نفسه نقولوا احنا، لان هذه الحقيقه معنا.
1: ونذكر انتم مش تصوتوا بنعم او لا في الجلسه العامه، يعني الفصول اللي جاتكم على مخطط التنميه ما باش يتغير فيها حتى شيء، ما عندكش الحق انك تقوم بتعديلات، فقط باش تصوت على الفصل بنعم او لا.
0: هو ما مش حتى مجموعه فصول، هو فصل وحيد تتم الموافقه او عدم الموافقه.
1: معناها التصويت مره واحده
0: اصلا ما فيش فصول، فيه فقرات من التعبير الانشائي اللي ما عنده حتى علاقه بالواقع.
1: معناها فصل واحد للتصويت نعم او لا، هذا هو
0: التصويت على اي على تقرير ادبي لوزاره الاقتصاد يسمى زورا من خط التنميه. لكن احنا معناها موقف الشخصي نجم نعبر عليه اني ساصوت بلا.
1: واضح واضح سيد بليل المشري، شكرا جزيلا على كل التوضيحات، النائب وعضو لجنة الحقوق والحريات في البرلمان، شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا هكا وصلنا لختام لقاءنا اليوم، شكرا حسين هيفا، شكرا ضحى، شكرا انتصار اجمل، تحيات هدى، الاخبار مع سحر، بعد تجيكم عفيف الغربي هكا ولا لا في العشوائية، شكون سيقول لي هكا نادر في الرياضة في سبور هذا قبل، ومعكم نادر في سبور، يلا عشوائية طيبة لنا سكل.
2: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين. Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسامر فايبس.

0: Les hits sans limite, only on nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom.
1: D1FM.
2: في صفاقس على 91.2. في تونس الكبرى على 93.5.
3: Publicité.
4: كيسول ويجول قدامي ودوسياته في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
5: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
4: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
5: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
6: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
5: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
4: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح غدوة.
7: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
8: جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيش وكان بتوتال لوك كل تندانس
9: مع متزارو ميلانو. عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
8: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
9: متزارو ميلانو العلامة الاولى في تونس.
10: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوك خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
11: امشي لعزيزة.
12: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
13: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
0: ديوان افهم فلاش نيوز
14: مجزء الثانية بعد زوال ديوان افهم. مع السلامة. ضبط محفظة المشاريع العمومية المدرجة بمخطط التنمية للفترة 2026-2030 بما يبلغ 21,100 مشروع وبرنامج عمومي باستثمارات جملية تتجاوز 100,835 مليون دينار، وذلك وفقا لوثيقة مشروع المخطط. وتأتي هذه المحفظة الاستثمارية كآلية رئيسية لتنفيذ سياسة الدولة في دفع التنمية الشاملة والعادلة وتجسيد الأولويات والأهداف الاستراتيجية الوطنية، مع منح دور محور للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في اقتراح المشاريع دعما للعدالة الاجتماعية والتكافؤ بين الجهات. الاتحاد العام التونسي للشغل يحذر من التداعيات التضخمية للتعويل المفرط على تسهيلات البنك المركزي لتمويل الميزانية والتي بلغت مستوى غير مسبوق يناهز 11 مليار دينار، داعيا إلى حصرها في نفقات الاستثمار العمومي. ودعت المنظمة في مراسلة حول مقترحاته لمشروع قانون المالية لسنة 2027 موجهة لوزارة المالية، دعت إلى الترفيع في ميزانية الاستثمار العمومي إلى حدود 8 مليارات دينار لإعطاء الأولوية للمشاريع الكبرى في البناء والبنية التحتية والنقل، مقترحا إعادة اعتماد القرض الرقاعي الوطني الموجه لكافة المؤسسات والمواطنين. عدد من المنتمين إلى منظمات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية يتقدمون إلى جانب شخصيات مستقلة بجملة من الدعاوى القضائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك على خلفية انتهاء العهدة النيابية لأربعة من أعضائها. أكثر تفاصيل مع المحامي نافع العريبي في تصريح لديوان فهم على هامش ندوة صحفية.
3: السيدات المواطنات والسادة المواطنين رفعوا بصفتهم المواطنين الدعاوي هذه ضد الهيئة العليا للانتخابات في شخص ممثلها القانوني اللي هما 4 أفراد من مجلس الهيئة أصبحوا معناه انتهت المدد التعيين متاعهم طبقا للقانون الأساسي المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تحدد مدة عضوية ب4 سنوات وغير قابلة للتجديد. اصدر أمر تعيينهم في 9 مايو 2022، في 9 مايو 2026 انتهت عضوية. ومع هذا ما زالوا يجلسوا ما فيهم رئيس الهيئة وممثل القانوني للهيئة وآمر صرفها يأمر معناها بصرف الجرايات، يأمر بصرف أموال أهم عقود تعاقدات مع أطراف خارجية التي تعنى وتهتم معناها من ناحية اللوجستية مثلا تهتم بالشأن الانتخابي ويصرف في الأموال العمومية دون أن تكون معناها له الصفة القانونية. ما بين 24 و 26 مواطن ومواطنة طبعا الكلهم عندهم انتماءاتهم المختلفة.
14: التقديرات الأولية لدائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة تشير إلى بلوغ صابة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بالولاية 73,000 طن خلال الموسم الفلاحي الحالي، لتشهد بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية والتي بلغت فيها كميات الإنتاج 63,000 طن وفق ما صرح به رئيس الدائرة قيس شلبي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأفاد شلبي بأن صابة الطماطم بالجهة لا تشكو من أي أمراض وذات جودة جيدة، مضيفا أن عملية الجني انطلقت أواخر جوان الماضي لتتواصل إلى منتصف جويليا الجاري، وسيوجه 90% من المنتوج للتحويل في حين سيخصص الجزء المتبقي للاستهلاك والتجفيف. وفي أخبار العالم، وسائل أعلام سوريا تعلن عن سقوط عدد من الجرحى في انفجار داخل مقهى في العاصمة دمشق. المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إن بلاده أعلنت منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات أنها لا تثق بالعدو، موضحا أن إيران ما زالت تعتبر نفسها في حالة حرب. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقاسم، والمشوار متواصل مع نادر فلاش سبور في أمان الله.
15: ديوان اف ام عسلامة.
16: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
17: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
15: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
18: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
19: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
15: ملكبتي الموجة صفاقس
20: على 91.2
15: تونس،
20: 93.5
15: نابل والوطن القبلي
20: على 106،
15: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش سبور،
21: أهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بكأس العالم 2026، البارح المنتخب الإنجليزي أحسم تأهله في الدقائق الأخيرة بعد الفوز على منتخب كونغو الديمقراطية هدفين مقابل هدف. ابن المدرب توماس توخيل باش يواجه في الدور الثمانية المنتخب المكسيكي. ديما مع المونديال، منتخب البلجيكي حقق الفوز في اللحظات الأخيرة من الحصة الإضافية الثانية قدام المنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي كان متقدم 2-0 حتى دقيقة 86 من بعد لوكاكو يسجل الهدف الأول، ويوري تيليمانس يسجل هدف التعادل في دقيقة 89، وفي الحصص الإضافية تيليمانس سجل الهدف الثالث من ضربة جزاء في دقيقة 120+3. المنتخب البلجيكي باش يواجه المنتخب الأمريكي اللي انتصر على البوسنة والهرسك 2-0. نعطيكم برنامج مقابلة اليوم من الدور 16 8 تعليل. منتخب الإسباني يواجه منتخب النمسا نص الليل، منتخب البرتغال يواجه منتخب كرواتيا، والأربع متاع الصباح المنتخب الجزائري يواجه منتخب سويسرا. نرجع لآخر أخبار ديتنا للتونسية. مهدي الفريق رئيس الهيئة التسييرية لندس فيقسي قال في فيديو نشر الفريق عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك أنه راضي على نتائج الفريق الرياضية رغم الأزمة المادية. الفريق أكد أنه رفع المنع من الانتداب باش يكون خلال أيام قليلة بعد تسويت الملفات المتعلقة به، والعمل الآن على توفير 500,000 دينار من أجل تفادي منع جديد يصدر في الأيام القليلة القادمة. بخصوص ملف المدرب المقبل، أكد الفريق أنه اللجنة الفنية والمدير الرياضي يعملان بجدية في هذا الصدد، والتعاقد مع مدرب جديد باش يكون بعد انتخابات 3 جويلية. واصلين ديها مع السياسات. مهدي الفريق تحدث زاد عن جمالي ديون النادي، وقال الأخطاء المادية المسلطة على الفريق تقارب حوالي 7 مليون دينار، من بينها أحكام باتة وأخرى يتوقع صدورها خلال الأشهر القادمة. رئيس الهيئة التسريعية قال أن النادي يواجه عجز مالي مستعجل بقيمة 6 مليون دينار يتوزع بين الديون الضرورية لرفع منع الانتداب وتكاليف انطلاق الموسم الرياضي الجديد. الفريق قال أن الهيئة قامت بتوسيع تركيبة لجنة الدعم عبر إدماج ما بين 5 و7 أعضاء جدد للمساهمة في مجابهة هذه الأزمة المالية الخانقة وإيجاد مصادر تمويل إضافية. الملعب التونسي أعلن عبر صفحته الرسمية تعاقده رسميا مع اللاعب مالك شويخي لغاية جوان 2028. شويخ ثاني انتداب لفريق باردو خلال ميركاتو الصيفي الحالي بعد متوسط الميدان الهجومي السنغالي مامساليوتيون. لاعب الاتحاد المنستيري فخر الدين بن يوسف أعلن عبر التدوينة ليه على صفحته الخاصة على انستغرام مغادرته للفريق. نذكر أن عقد بن يوسف مع الاتحاد المنستيري انتهى في جوان 2026. نادي شباب قسنطينة الجزائري أعلن اليوم الخميس 2 جويلية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك تعاقده مع المدرب التونسي منذر كبير لتولي المقاليد الفنية للفريق. الختام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي أعلن اليوم الخميس 2 جويلية بشكل رسمي عن مواعيد مباريات الجولات التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكاف. الدوري التمهيدي الأول لزمو سابقات باش يكون الذهاب في 4-5-6 سبتمبر والإياب أيام 11-12-13 سبتمبر. بالنسبة للدوري التمهيدي الثاني مرحلة الذهاب باش تكون 16-17-18 أكتوبر والإياب باش يكون 23-24-25 أكتوبر. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوانافام.نت. موعدكم انطلاقا من 3 متاع العشية مع برنامج سبور ماغ مع الزميل كريم مقني.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Food.com. Publicité.
1: Allô, ça va ?
2: هاني ريكش جوي بي
1: في أسخنة؟
2: اي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال ايكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل
1: تيه على الكمبريسور
2: ليه على الكليماتيزور الكل
1: على كل شيء
2: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زادة
1: اه توا فهمت عليه جوك بيه
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
3: ماكسويل for a better life
2: En illimité, où est ton fils gigawatt?
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
5: أنا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمة السيس من البريمة العرس من البريمة الدالة من البريمة الليقة من البريمة هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة
6: شنو هذا يا ولدي
7: من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
5: هي يا سي محمود هذاك اللي يشد هو ذاك اللي يدوم ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيمون رقم 1 في العالم سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
8: تعبت وانت تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون كونترا سي دي اي ريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338 كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج
9: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
4: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
3: اريدو طور عالمك

0: Publicité.
1: Golden Moment Events, السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 10:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. جوك موسيقى تسمع راب

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثالثة بعد الزوال. ديوان اف ام مع سليمان. وزارة التربية تنطلق في الإعلان عن نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026، وتلقى المشاركون في هذا الامتحان رسائل نصية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والأعداد في مختلف المواد ومعدل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية بالنسبة إلى المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن تواصل العمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بنظام الطرف الدافع بصفة عادية لضمان استمرارية تمكين المضمونين الاجتماعيين من خدمات التكفل بمصاريف الأدوية. والنقابة توضح في بلاغ أن استمرار العمل بهذا النظام يتزامن مع برمجة اجتماع مرتقب مع إدارة الصندوق بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية منتصف الشهر الحالي لمناقشة الملف. رئيسة الغرفة الوطنية لمصنعي المرطبات سامية ذياب تعلن عن إقرار تخفيضات بمناسبة العطلة الصيفية، مضيفة أن نسبة التخفيضات تتراوح بين 5 و10% وتختلف من محل إلى آخر حسب ما صرحت به لبرنامج منك نسمع على ديوان اف ام.
2: انخفاض مناسبة النجاحات في البكالوريا والنجاحات في السيزيام زادة كيف أفراح والمسرات، تعرف الصيف اللي هو العروسات الكل تكون في الصيف، وزادة قدوم ضيوفنا التوانسة من الخارج. احنا عاملين تخفيضات مناسبة، تسمى مناسبة بالنسبة لنا احنا 5% و10% فرق من زميل إلى زميل آخر. عاملين دي باك زادة كيف اللي هما متاع فرح، حاولوا كيفاش خاطر سمع عزوف على الفرح، ما عادش كزازة، ما عادش بال على الزواج ياسر. نحس أنا تراجع بحكم الخبرة وحكم الأقدمية في الميدان، نحس تراجع كبير العرس معناتها في الأفراح في الزواج. احنا بالعكس توا نشجعوا ورانا احنا معاكم متضمنين. أنا نحب نقول للمواطن راو احنا متضمنين. سوق السوداء مشكلة كبيرة، العشوائي زادة كيف قديش توا النسبة المئوية متاع السوق الموازي اللي هو ما يعادل 60% من السوق الأصلي، نعانيه في معاناة كبيرة.
1: بلدية صفاقس ترصد ميزانية تقدر بحوالي 2.5 ملايين دينار لتنفيذ مشروع إعادة تهيئة حديقة التوتة بهدف تطوير البنية التحتية والمساحات الخضراء بالمدينة. وأضافت البلدية أنه تم الاتفاق على إدراج مسلك صحي رياضي والاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة في تسيير مرافق الحديقة، إلى جانب الالتزام باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وذلك لتحويل الفضاء إلى متنفس حضري عصري يحافظ على توازن البيئي. وفي أخبار العالم، سقوط 4 قتلى على الأقل وإصابة 10 آخرين بجروح جراء الانفجار الذي وقع في منطقة الحجاز بمحيط القصر العدلي في دمشق. والتلفزيون السوري يوضح أن الانفجار داخل المقهى في دمشق نجم عن عبوة ناسفة مزروعة بداخله. الرئيس اللبناني يقول أن الدولة لن تفرط في أي شبر من أرض لبنان، معتبرا أن مصلحة لبنان في هذه المرحلة المفصلية ألا يفرط في الدعم الأمريكي للتوصل إلى حل. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع سبورماغ في أمان الله.

0: ديوان FM. آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للـ4 متاع العشية على ديوان FM. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. هذا العدد الاول من سبور ماغ، متواصلين معكم من توا حتى الاربعاء متاع العشاء، موعدكم الجديد، موعدكم اليومي تلة البرمجة الصيفية شهري جويلية وأوت 2026. متواصلين معكم من توا حتى للخمسة متاع العشاء باش نحكيو كرة قدم، باش نحكيو على النادي الرياضي الصفاقسي مهدي الفريخة. البارح كان في حوار على الصفحة الرسمية للفريق، يكشف حجم الديون بالأرقام، تسوية الخطايا، رفع العقوبة، عقوبة الملعب الانتدابات، شنو جديد في موضوع المدرب القادم للفريق. نحكيو كذلك على الاتحاد المونستيري، الجماهير، جماهير الاتحاد الحقيقة تصنع الحدث، تكتب التاريخ، لأنه مساهمة كبيرة وقياسية بالنسبة لجماهير الاتحاد في رفع العقوبات وتأهيل الفريق للمشاركة الوطنية الموسم القادم في البطولة. انفراج وشيك في ملف الديون، وفخر الدين بن يوسف يغادر الفريق ديما مع الميركاتو كذلك بعد التعاقد مع السنغالي مام ساليو، دولي سنغالي في المنتخب المحلي، دونك عمل أكثر من 30 مباراة. نحكيه المرة هذه على تعزيز هجومي جديد بعد شوية نعرفوه، وكذلك تجديد عقود في البقلاوة. في كاس العالم، المغرب الاستثناء الوحيد في القارة الافريقية لحد الآن في الدوزيام تور. نحكيه شنو يحدث للمنتخبات الافريقية في الدور الثاني، الحقيقة خروج تلو الخروج وخروج مشابه، لانه تقريبا كلهم خرجوا في الدقائق الاخيرة. كيف كيف ثم صراع في المونديال، صراع اخر داخل المونديال، مونديال داخل المونديال، بخصوص الهدفين. كل النجوم تقريبا اللي متوقعين انهم يبرزوا برزوا، باستثناء ممكن لامين يامال بداع الاصابة، لانه خلط مخر على الكوب دي مونت في انتظار يامال انه قد يتواج في النصف الثاني من كأس العالم. نحكي على مبابي، ديمبيلي، ميسي، هالاند، هاري كين، أرقام تهديفية استثنائية، ولكن توا السؤال من سيتصدر هدفي المونديال على الأقل في النسخة الحالية. هذا مش يكون مرتبط بمردودهم، ومرتبط كذلك بمستوى منتخباتهم ومدى وصول منتخباتهم لأدوار متقدمة. هذا أكثر من توا الأربعة متاع العشية، حلقة الأولى من سبور ماك. يكون معنا نيس عبد القادر بوجلبان. مرحبا نيس.
2: مرحبا بك كريم، تحية ليك، تحية لكيب الحاضر معنا كله، تحية لكل مشاهدي ومتابعي سبور ماك.
1: البداية بالنادي الرياضي الصفاقسي في كيك أوف النادي الرياضي الصفاقسي مهدي الفريخة البارح رئيس الهيئة التسريعية للنادي الرياضي الصفاقسي والمترشح الوحيد لرئاسة النادي الرياضي الصفاقسي في الانتخابات اللي مش تدور غدوة، انطلاقا من 3 متاع العشية الجلسة العامة الانتخابية للفريق. حكى في عديد المواضيع عنيز، دونك مش قسمنا تقريبا التصريح، وهذا جزء أول لأنه ثم جزء آخر مش تعدى من المفترض الليلة، دونك هذا الجزء الأول قسمنا بالبارتي، كل بارتي في عناصر معينة وموضوع معين، ثم أكيد التعليق باش يكون لك. نبدأ مهدي الفريقة يقيم عمل الهيئة التسريعية للنادي الرياضي الصفاقسي. ذكر أنه الهيئة التسريعية اللي كانت رئاسها مهدي الفريخة بعد تبدلت في أواخر الموسم الماضي، بدأت من فيفري 2025، تقريبا عام واربع أشهر أو عام وخمسة شهور على الجلسة العامة الانتخابية اللي مش تدور غدو. يلا نسمع مهدي الفريخة شنو قال في موضوع التقييمة.
3: تقييم بالنسبة لنا احنا ما ينجم يكون كان تقييم بوزيتيف. نعرفوا احنا اللي البلان داكسيون عملناه من شهر فيفري 2025 سيتي ان كونتينيتي، اشاك فوا ما فماش مترشحين للانتخابات، دونك اون ايتي اوبليجي اشاك فوا باش نكمل الميسيون تاعنا. سيغتانمون كو الوضعية تاع نادي الرياضي الصفاقسي كيف نحب نشوفوها اليوم وضعية باهية، مسينا احنا براتيكمون عديد الجوانب، كيما جانب الرياضي، كيما جانب الاداري، كيما جانب المالي، فما جوانب اللي نجحنا فيهم، فما دي دوسي اللي نجحنا باش نخرجوا بهم من المشاكل تاعهم، فما دوسي زاد صعاب مازالوا اون كور، فما دي شانتيي زاد كيف كيف لي مينجمو يتحلوا كاش على اون لونغ بيريود نتاع انتخابات نتاع هيئه منتخبه على عامين. دونك اذا كان نحب نقول انا سورتو على الفولي سبورتيف، نحب نذكر وقت اللي شادين النادي الرياضي الصفاقسي وقتها اكثر حاجه اللي هي قيناها موجوده في النادي الرياضي الصفاقسي هي لا كريز دو كونفيونس، اللي اليوم نجم نقولوا الثقه رجعت موجوده. سور لو فولي سبورتيف يظهر لي خدمنا توت لي سيكسيون نوتامون الفوتبول والباسكيت والفولي واللعب فرديه، فما لي سيكسيون اللي عطاو ريزولتا، فما لي سيكسيون اللي فشلنا فيهم، وفما لي سيكسيون اللي نجحنا فيهم. ميسيون. من اللي قبلنا الميسيون احنا قلنا اللي هي ميسيون مش كون صعيبه برشا، قلنا اللي هي ميسيون لازمتها برشا وقت مع الوضعيه الصعيبه الماليه نتاع النادي الرياضي الصفاقسي، ماهيش مش كون سهله.
1: هذا تقييم رئيس الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي، رأيك في تقييمه؟ تشوفه منطقي، تشوفه غير منطقي، واقعي غير واقعي؟ يتحدث على نجاح نسبي، يتحدث برشا خاصة على النجاح، وقال زادة ثم حاجات فشلت فيها الهيئة التسييرية، وقال زادة ما ننساوش خاصة أنيس أنه الوضع اللي مسكت فيه الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي في فيفري 2025.
2: هو الناس كل تعرف اللي الهيئة التسييرية هذه جات في وقت صعيب، وقت اللي فريمون فما عزوف كلي على رئاسة النادي. دونك عمل الهيئة التسييرية مع سي مهدي الفيخة أنا نعتبره عمل مقبول عموما، ما فماش إنجازات رياضية كبيرة، فما بداية مشروع، فما بداية مشروع رياضي، فما بداية
1: إنجازات تقصد على الفوتبول لأنه الباسكيت بنيت مثلا دوبليس
2: نحكي سيرتو على الفوتبول أنا
1: بطولة عمناول
2: بون باسكيت فيمينا ديما سي سي اس متألقين وديما يجيبوا في لي تيتر. بون بالنسبه للفولي بول الحقيقه مازال الفولي ما رجعش للمستوى اللي يطمحوا جماهير النادي انهم يشوفوه، الفريق هذا اللي عاده يكون ديما على البوديوم بعد برشا سيكسيون فوتبول على المراتب الاولى. نحكي على الفوتبول، فوتبول فما تحسن، فما مشروع بدا قاعد يخدم وقاعد يخلي في اللي تراس نتاعو، ان شاء الله يواصل الموسم الجديد هذا.
1: جايين بعد خلينا في التقييم، هل كان بالامكان افضل مما كان، والا اجمالا تعتبر انه عام واربع شهور، عام وخمسة شهور بين تسيرية اولى وثانية زادة، لانه تبدلت شوية التركيبة متاع الهيئة التسيرية، ولكن بقى كتب العام بقى رئيس الهيئة التسيرية تقريبا العناصر في مجملها بقى. كيفاش تقيم الفترة هذه؟ كيفاش تشوفها انت؟ تشوفها اجمالا ايجابية، والا كان بالامكان افضل مما كان؟
2: انا نشوف الوضعية مقبولة عموما، كان أفضل، كان ينجم يكون فما نتائج أفضل، لأنه في الأخر سي سي اس إلا شيرشي البوديوم، خاطر سي سي اس جمعية كبيرة ديما تلوج على البوديوم آخر سيزون. البوديوم ما كانش في أن تيتر، كان في مركز مؤهل لكأس الكاف، اللي سي سي اس ما كانش بعيد برشا على المشاركة هذه، أول تعمناول كان موجود ديجا في كأس الكاف. لكن عموما أنا كي نشوف الوضعية المالية اللي خرج بها نادي صفاقسي في فترة الأخيرة مع الهيئة التسييرية، كيفاش لقات الوضعية المادية بتاع النادي، نقول اللي عارفوا يجيريوا البريود الصعيبة هذه، رغم أنه في ديسمبر كان المنع من الانتداب وما تمكنتش الهيئة هذه من رفع المنع من الانتداب. لو تمكنت الهيئة هذه من رفع المنع من الانتداب في شهر ديسمبر، كانت تنجم تكون فما دوتو ريكروتمون، كان نجم يكون الفريق خير على المستوى الكيب دو فوتبول، وكانت نجم تكون النتائج أفضل، رغم أنه الباركور بتاع روتور كان اكسترا اوردينير، ولا كان اكسيبسيونيل، نشوفه ممتاز جدا في الفترة الثانية من الشامبيونا. دونك نتوقع الهيئة التسييرية هذه إن شاء الله تواصل ويقع انتخابها الفترة الجاية باش تكمل مشروعها الرياضي. مازال الحقيقة مازال المشروع الرياضي ماهوش مكتمل بالنسبة
1: كبيرة. خلينا في التام هذا، احنا توا كتقييم لمرحلة متاع أكثر من سنة، سنة وخمسة أشهر تقريبا، ولكن كانت في وضع متاع هيئة تسييرية. اليوم نحكيه على النادي الرياضي الصفاقسي، تقول أنت كان بالإمكان أفضل مكان خاصة رياضيا. كيف نشوفه؟ خاطر النادي الصفاقسي مش فقط كرة قدم، كيف نشوفه الفولي بول مثلا؟ الفولي بول هو فولي بول ثم شيك توتال باسكيت نوعا ما تحسن، ثم كذلك باسكيت ولاد رجع بعد أكثر من 20 سنة للسوبر للبرو. هذا هو الكونستا، ولكن زاد انيس ثم جوانب اخرى خاصه الجوانب الماليه. كيف نعرفوا نادي صفاقسي منين جاي، خاصه عند تسلم الهيئه التسييريه وحجم الديون اللي كان واللي ما زال، باش نجيو بعد شوي.
2: شوف جماهير سي اس اس في وقت من الاوقات حلمت باللو سي اس اس دو دوما، لكن الحلم هذايا شفناه الفترة الأخرانية، ولا في الفترة مع سي مهدي الفريقة شفنا حلم كان كابوس، اليوم ديون كبيرة تقريبا في حدود 7 مليار دويت، لازم النادي الفارسي عاجلا أم آجلا أنه يزمو يخلصها باش يرفع الملعب من الانتداب. اليوم الفريق ما نجمش ينتدب في انتظار تسوية ملفات نتاع اللاعبين وينجم يرفع الملعب من الانتداب. دونك الحقيقة جماهير سيسيس حلمت بمشروع رياضي وإلا فريق ينافس في أقرب الأوقات على المستوى وعلى الصعيد الإفريقي وعلى الصعيد المحلي، لكن مالوريزمون شفنا معناتها سيسيس مثقل بالديون. سيسيس تقريبا لا بلوبار نتاع لي ريكروتمون نتاعو فشلت في السنوات الأخرى، ما فماش دي ريكروتمون اللي فريمون معناتها حتى اليوم كي تجي تحب تبيعهم ولا تسوقهم ما تلقاش موارد مالية، مع
1: باستثناء الميركاتو الأخيرة.
2: الميركاتو الأخير هذايا نحكي على هذايا نحكي ما قبل،
1: واللي هو الميركاتو الوحيد في عهد الهيئة التسييرية.
2: أي في عهد الهيئة
1: التسييرية، خاطر الميركاتو الثاني كانت ممنوعة.
2: فوالا دونك نحكي على ما قبل الهيئة التسييرية، لأنه شفنا معناتها لي ريكروتمون كلهم بعضهم كلهم ديون كلهم خطايا، كل الملاعب توا عنده بار نتاع فلوس لازم يقضاها باش نجم النادي الصفاقسي يرفع الملعب من الانتداب. دونك في المشروع الجديد هذايا ان شاء الله تتوفر الموارد الماليه. بون فما كلك جوار فوندابل اللي نجموا يامنوا المرحله القادمه، لكن زادا انا كي يتباع ملاعبي ممكن من اكثر الاشخاص اللي نخاف على مستقبل النادي، خاطر تولي الاحلام كبيره وطموحات كبيره واحنا ما نعرفوش الموارد الماليه اللي جاتنا من البيع عن الملاعب ما نعرفوش وين نحطوها. دونك هذا هو
1: النادي الشخصي بون تو ما عنده يحط فلوس لقدام، لانه
2: تو لازم يخلص الديون
1: خلص السابق ومن بعد نحكيه في اللي جاي. حكيت على منع الانتداب، هاو تحدث كذلك مهدي الافريقا على عقوبه المنع من الانتدابات، والنادي الصفاقسي تقريبا سوى وضعية عقوبة المنع من الانتداب وعلى بعد ساعات قليلة لرفع العقوبة.
3: فما 7 مليون دينار خطايا اللي هي فيها اللي تحكم فيها احكام باطه، وفما اللي هي مازال ما تحكمش ومش جي فيها احكام باطه. هذه اللي تعهدنا به من الاول واللي صرحنا به من الاول في اطار شفافيه. اليوم نحكيو على 2 مليار دويت و800 فيهم مليار و400 يمنعونا من الانتداب دي كريونسي اترانجي لي بورتوغي وجماعه هذوكم، وفما مليار و400 ملفات تونسيه عند الجامعه اللي هي تمنعنا من المشاركه في الكاف. بالنسبه للملف نتاع الانتدابات، الحاجه اللي نجم نفرح بها جمهور النادي الرياضي الصفاقسي وانه خدمنا عليه برشا، وفما برشا رجال من النادي الرياضي الصفاقسي خدموا عليه كسوا من لجنه الدعم كسوا من الاسبونسور دغيغ تو سا، وانه وصلنا اليوم اوفيسيلمون وانه وقع خلاص مليار و400 بالنسبه للدائنين الاجانب الكل، وخذينا السويف نتاعهم بارك الله فيهم، حتى البنك سنترال واصحاب القرار عاونونا في الموضوع هذا، ونستناو جوست في الفيدا انترديكسيون تاع الفيفا. بالنسبه لينا احنا موضوع مسكر نتاع النادي الرياضي الصفاقسي، دونك كلك جور ترفع من على الانتداب اوفيسيلمون. قاعد لنا الاشكال الثاني تو اللي نخدموا عليه المشاركه في الكاف. نعرفوا اللي عندنا 3 دوسي اليوم اينو بلوك على المشاركه في الكاف، الحمد لله يا ربي ديلي نتاع لو 30 جوان ولا 25 جوي بالنسبه لينا احنا دو اتر انت لو 10 لو 15. دونك احنا هذوما تعرفوا في اخر اجتماع نتاع لجنه الدعم وقتها تعهدوا به عديد الداعمين دي موب نتاع هو كوميتي دو سوتيان كسوا داعمين قدام ولا داعمين جدد. برمي الحوايج اللي احنا نجحنا فيها اليوم نجم نقولوا انه وصلنا اون انتغري انتر 5 7 بيرسون اعضاء لجنه الدعم جدد اللي هما عندهم برشا فولونتي كبيره باش يعاونوا النادي الرياضي الصفاقسي وباش يقفوا النادي الرياضي الصفاقسي سون ترو بروج لا جيستيون. هما الناس اللي شاركت في الوضعيه ان شاء الله مش نخلطوا زاد كيف الهدف نتاعنا دي 10 و 15 نلقاو ارانجمون لهنا. نحب نشكر كسوا الرالوي وقاع الاجتماع معها اجتمعت مع الرئيس نتاعها مديني ديهم باش نعملوا ان ارانجمون كيف حبوبي وافق على ارانجمون وما كانش نكر 10 بالعكس وقف مع الجمعيه ويعطي الصحه وبارك الله فيه. وعندي لي زيكو انه كيف وضاح ماشي في نفس السياق وانه مش عامل ان ارانجمون. ان شاء الله نقولوا دي سي لو 10 لو 15 يكونوا يتسكروا الدوسيات هذوما ونحكيوا على المشاركه اوفيسيال نتاع النادي الرياضي الصفاقسي في الكاف.
1: حقيقه حجم مهول نتاع ديون انيس، دونك نقول لك 2 مليار و800 بين تقريبا مليار و400 ديون اني تخليك ما تنجمش تلعب مسابقه افريقيه وما تنجمش تلعب حتى في الشامبيونا. على فكره كيف تخلص هذم ديجا ما تخلصهمش ما تنجمش تلعب شامبيونا خاطر في احكام باتة تمنعك من الرخصه المحليه والرخصه القاريه. وكيفهم مليار و400 اللي تم توفيرهم وتم خلاصهم في للمشاركه ولمنع العقوبه اللي رفع عقوبه المنع من الانتدابات. قبل كل شيء انيس ثم جمله تشد الانتباه، يقول لك ثم ما بين 5 و7 اعضاء جدد بون ما سماهمش هما بارامون ما يحبوش الناس تسميهم، ولكن في برشا ناس دفعت مئات الملايين من اجل انه النادي الصفاقسي يرفع عقوبه المنع من الانتدابات، وهذم معناتها بروش برشا قرب برشا من الهيئه التسييريه الحاليه ولا الهيئه المديره اللي قد تكون على راس الفريق. برشا وجوه جديده وهذا ديجا مهمه.
2: بيأسر. شوف اليوم الهيئة التسييرية ما غير ناس دمادم عندهم فلوس عندهم إمكانيات مادية، راهو مهما كانت مبادرات الجماهير ومهما كانت محاولات متاع الناس اللي تحب تعاون راهو غير كافي. اليوم متطلبات الكرة المحترفة يزم برشا فلوس، والإمكانيات والفلوس ما توجد كان عند الرجال الأعمال اللي عندهم بوا مادي ينجموا يسهلوا مأمورية المسؤولين باش ينجموا يجاريوا لو كوتيديان باش يعملوا لي ريكروتمون باش يرفعوا من الانتداب باش يجيبوا مدرب سويفون تطلعات الجماهير باش يعملوا دي ريكروتمون تاع ملاعبيه ينجموا ينافسوا بهم في ادوار متقدمه كلكو سوا في في الشامبيون ناسيونال ولا في المسابقه الافريقيه. دونك اليوم وجود اعضاء من الطينه هذه اكيد، واكيد زاد ساهموا في الفتره الاخرانيه بانهم قدموا دعم مادي في الفتره الاخرانيه. دونك هذا هي المطلوب. اليوم لازم الناس تلف حول النادي السفيرسي، لازم يكون فما برشا رجال اعمال قراب من الهيئه اللي ان شاء الله يوقع انتخابها الفتره الجايه باش الدعم ماليا. وراهو النادي السفيرسي ما يرجع الاشعاع وما يرجع البريق وما يرجع يوصل البوديوم كان راهو ما يوصل اول حاجه على يتمكن انه يضمن الاستقرار المادي نتاعو. ملاعبيه خالصين في الوقت، ستاف خالص في الوقت، دي ريكروتمون دي راسومبلومون ودي ستاج يمكنوه انه يرفع النسق نتاع العمل نتاع الخدمه مع ريكروتمون نتاع ستاف تكنيك يتماشى مع طموحات الجماهير وطموحات نادي السفيرسي. دونك هذا يلزم يتوفر. راهو ما غير رجال اعمال عندهم امكانيات ماديه راهو السي اس اس ما ينجمش يعمل خطوات الى الامام. هذه راهو يلزم يفهموها الناس الكل، رغم محاولات رغم المبادرات نتاع الجماهير نتاع الاحباء اللي حاولوا ونشكرهم بالمناسبه هذه على الليفور اللي قاعد يصير في البيريود الاخرى انهم يحاولوا يدعموا خزينه النادي. لكن زادة ان شاء الله في الهيئه القادمه الهيئه يكونوا وجوه فعله ونافذه وعندهم بوا مادي ينجم يخلي النادي السفيرسي يرجع ينافس على جميع المستويات على جميع الاصعدة ان شاء الله.
1: باه كيف نشوفوا الديون انيس ديجا مليار و400 اللي رفع عقوبه المنع تقريبا ترفع المنع من الانتدابات، وكذلك نحكيه على مليار و400 اخرين ديون محليه. كيف نشوفوا الملفات خاطر مازالوا ثم ملفات اخرين، مازالوا تقريبا 4 مليارات اخرين فيهم 500 مليون دون دو سومين لازم باش تطيح عقوبه اخرى نتاع منع. دونك النادي السفيرسي حتى كان انتدب يلزموا ينتدب
2: في يسكر رابيدمون
1: يلزموا تو يكونوا ملاعبيتو حاضرين ترفع المنع تسجل ملاعبيتك سينو تخلص الاخرى من تو باش ما تمنعش من الانتدابات. وبالتالي الوضعيه معناتها ثم صراع مع الزمن ووقت صعيب. الوضعيه صعيبه نيس كيف نحكيه خاصة على بوم فمش مشكلة مع الرلوي ما لقاوش مشكلة مع وضاح ما لقاوش، ولكن زاد المونتون كبير.
2: هو الحاجة مشكورين
1: كيف نشوفه مثلا موضوع الرلوي الأقرب أنه المنصف السلامي هو اللي بيش يكون عنده يد كبيرة في الموضوع هذا، ولكن بقية المواضيع الأخرين تقريبا 600-700 مليون زاد.
2: مشكورين الناس اللي تلمت في الفترة الأخرانية باش لمدت لي مونطون هذوما. كيف كيف سي منصف السلامي ديما موجود ديما يلبي نداء الواجب، إن شاء الله يتسكر موضوع رالوي إن فوا بور توت مع الملفات اللي قلت عليهم أنت، خاطر راهو يلزم اليوم أنا حسب رأيي سي اس اس ما ينجم يعمل سيزون بارفيت ولا سيزون يخليه قريب من البوديوم ويكون على البوديوم إلا ما تكون فترة التحضيرات. وشفنا السيزون اللي تعديت كريم كان تتذكر اللي فترة التحضيرات ما كانتش مكتملة بكامل الملاعبية وكامل العناصر اللي فما اللي التحق من بعض فما اللي كان بليسي ورجع، وشفنا الفترة الأولى تعديت خايبة بالنسبة للسي اس اس ما نجم يريكوبيري كان في الفاز روتور. دونك فاز دو بريباراسيون تكون بكامل الافكتيف يكون على ذمة الإطار الفني باش يعمل بريباراسيون باهي يدخل ديريكت في الموضوع يدخل ديريكت خاطر فما دي تور اليمينير زادة في الفاز نتاع المسابقة الأفريقية في كأس الكاف لازم تكون جاهز وحاضر بنسبة كبيرة. دونك نتصور اللي ما تنجح الموسم القادم كان ما تكون الفترة هذه سكرت كل المواضيع نتاعك كلك سوا ديون كلك سوا لي ريكروتمون نتاعك كلك سوا لي ريكروتمون نتاع ستاف تكنيك. دونك يظهر لي وديجا عندهم الخبرة والتجربة المسؤولين والإدارة الفنية في السي اس اس وشنو صار الموسم الفارط. دونك يلزم نتعلموا من السيزون اللي تعديت والسيزون هذه يبدا الفريق كوم الفو
1: انت حكيت على الديون
2: ايه.
1: هاو نسمعوا زادك يحكي على الإشكالية ككل متاع الديون الكل اللي هم تقريبا 7 مليارات مش فقط 2.8 مليارات متاع قبل انطلاق هذا الموسم.
3: par obligation tani huma milli shadin an nadir asfar sikon nhar ya des urgences on gère les urgences au css mais mesh gère hadi on hakim baq al kifash nchouf el mustaqbel nta nadir asfar si mais ce qui est sûr c'est certain kima qoltek khalasna 3 milliards d'euros mazal 4 milliards d'euros li hiya msir fiha ahkam bata li prochain mois houni naam an 4 milliards d'euros minhom 500 million kon risque an nawdou nitmanou men intidab houa el fifa qalat le 9 juillet le 10 juillet généralement el man an intidab bisir ba3 4 ayam une semaine med date hadika donc ana qadin nhaoulou naqaw el houlou la difficulté li qina asna wa anou ma man الانتداب ومنع مشاركة في الكاف وانتم سيزون سيتواسيون صعيبه برشا وهذاك علشان دو موا واحنا نخدموا عليه الموضوع باش نلقاو حلول. اليوم لونتام سيزون ينوفو على الاقل 2.5 مليون دينار باش نجمو نحكي على اونتام سيزون اون بوني ديفور. هنا قاعدين باتصال بالناس الكل فما باش نلقاو حلول سيغتانمون باش نلقاو حلول كيما موضوع نتاع البيع نتاع عمر بن علي ديستيني 100% لونتام سيزون.
1: باه يقول لك واضح تو بيعت عمر بن علي تقريبا 4 مليارات للنادي هذا السويقسي يقول لك ديستينيها 100%
2: رفع المنع
1: رفع المنع. ثم في الجزء الثاني حسب ما شرنا في البرومو ثم حديث مع نادي حامم لنف لانه ثم تقريبا 700-800 مليون لنادي حامم لنف بارامون باش يلقاو فيهم سوليسيون ولا رونجمون لانه حتى نادي حامم لنف محتاج فلوس حاليا. دونك النادي السويقسي لن يؤجل بارامون هذا الملف الى خاطر اذا كان النادي السويقسي نجم ياجل الملف لكن بعد عامين يتحلوا 800 مليون لازم يخلصهم كيما على غرامته دونك ينجم ياجل موضوع عامين اخرين ولكن زاد كل فريق عنده حق. حامم لنف زاد اليوم عطاكم لاعب جون 17 انترناسيونال يقول لك انا عطيتكم لاعب باش وقت يتباع ناخذ عليه فلوس به اليوم 7 مليارات دفعوا منهم تقريبا 3 مليارات ما بين المليار و400 ومليار و400 نقول ابري مازالوا 4 مليارات و200 وزيدوا 2 مليارات ونص تقريبا كل في كل 9 مليارات ونص النادي السويقسي يلزمه كديون كديون فقط لرفع المنع وخلص كل الديون وخلص اجور اللاعبين باش تعمل اون تام سيزون اللي هم 2 مليارات ونص
2: ولا.
1: تقريبا 9 مليارات ونص النادي السويقسي وفر منهم تعملوا كالكيوتا وفر منهم 3 ووفر منهم 4 متاع عمر بن علي
2: معناتها بار 3 اللي دفعوا فما 4
1: مازالوا
2: 2 ونص
1: مازالوا 2 مليارات 2 مليارات ونص حتى النادي السويقسي يكون نظيف تماما من الانتدابات ولانه من الديون ولانه ال 4 مليارات الاخرين مش باش يجيو كتو باش يجيو كتو
2: بالتقسيط
1: فان سيزون وسط الموسم وبالتالي حجم الديون كبير جدا يعني حتى بيع عمر بن علي اللي هو باش يقول لك فقدت اللون تام واللي ريكروتمون وغيره معناتها فقط ليس اللي خلص الديون بالتالي ثم 4 مليارات باش يبقاو ديما يتبعوا في النادي السويقسي من هنا لنهايه الموسم.
2: هذا هو المشكل هذا مشكل كبير وانا حسب رايي تو السي اس اس من بين الملفات اللي هي حارقه انك تصفي الديون الكل باش تبدا ما تنجمش اليوم تبدا كل سيزون وانت مثقل بالديون لازم تعمل استراتيجية الهيئة التأثيرية مع لجنة العليا للدعم مع الأحباء مع سوسيوس مع كل اللي معناتها الهياكل نتاع النادي السويقسي باش يعملوا ارانجمون اون فوا بور توت. راه ما تنجمش كل سيزون تبدا وانت عندك ديون متخلده راهو اليوم
1: لا تبدا ب 500 600 مليار
2: على ريغور مقبوله. انت اليوم تحب تعمل سيزون بارفيت تحب تمشي للبوديوم تحب تمشي تحب تنجح في الافريق يزمك كيف ما قال انا سمعته تو قال وضعية مادية صعيبة وباش تنتامي سيزون باهي يلزمك 2 مليار دوات ونص
1: اللي هما من فلوس بن علي
2: اللي هما بون هوروزمون اليوم فما بن علي جاب المونطون هذايا اما من بعد سافوار يجيوك دي معناتها دي
1: زوفر وسط السيزون
2: ولا وسط السيزون باش تكملوا باش تجاري
1: السيزون قداش منهم البيتري سبونسور
2: قداش منهم مش يكفيو برشا هذاك علاش نرجع نقول راهو ديما رجال الاعمال باش كي يكونوا موجودين في الهيئه راهم هم برشا مع لجنه عليا للدعم اللي فيها معناتها ناس تمادم وعندهم برشا فلوس راهو حاجه باهيه برشا للفريق. لكن انا تو نخمم في السيزون سبورتيف انا كجماهير تو كجمهور نادي السويقسي يقول لك انا نحب نعمل سيزون نمشي فيها لبعيد في المساقات الكل.
1: خلنا نسألك أنا لنا تشوف شي زاد أنه ثم نجاح في أنك ترفع عقوبة المنع وأنك كذلك تخلص الدائنين المحليين لضمان المشاركة الإفريقية اللي هما تقريبا مع بعضهم 3 مليارات دون الحديث على بيع عمر بن علي وال4 مليارات اللي باش يجيو واليوم مش تنحي منهم 2 مليارات ونص اللي خلص الاجور وتعمل ريكروتمون والانطلاق الموسم الجديد. هذا في حد ذاته تشوفوا نجاح ولا لا؟ جاوبني جاوبني بعد الفاصل.
4: الو صباح
5: هاني ريكش جوي بي
4: في سخانة
5: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
4: تي على الكومبريسور
5: ليه على الكليماتيزور الكل
4: على كل شيء
5: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد
4: اه توا فهمت عليه جوك بي
5: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بي مع ماكسويل
6: ماكسويل فور بيتر لايف
7: انتم تسمعوا في سبور ماغ
1: جاوبني انيس دونك السؤال كان هل تشوف انه ثم نجاح ولا لا في انك توفر 3 مليارات تضمن المشاركه القاريه والمحليه ترفع عقوبه مال من الانتدابات دون الحديث على اموال عمر بن علي التي سوف تخصص للجانب الرياضي خلاص اجور اللاعبين واجور متاع شهرين 3 القدام وكذلك الانتدابات
2: ما شوف انا باش نكون تو ديريكت اول حاجه هي خطوه باهيه لكن اليوم اي هيئه تسيريه ولا هي اي هيئه تحب تكون على راس النادي الرياضي خسيرة وهذا واجبها باش نبداو واضحين انت اليوم تعرف انت سيرتو هيئه تسيريه عندك تو عام وثلاثة شهور موجود وتسير في النادي تعرف كل كبيره وصغيره وعلى من الجوانب الماديه دونك تعرف روحك على شنو قادم دونك انك توفر الفلوس هذه pour le moment c'est déjà حاجه با مال يعطيكم الصحه اجتهدتوا وخدمتوا
1: خاصه أما... مشروع هيئه منتخبه مش توليو
2: فوالا بون ما زالت ماهيش اوفيسياليزي
1: لا باش توليو هذا مشروع لهيئه منتخبه
2: فوالا يعني... دونك فما هيئه مستقبل نتاع مستقبل هذه هي حاجه خطوه باهيه يحسب للناس اللي خدمت اللي اجتهدت رغم اليوم ما هماش هيئه منتخبه كما قلت انت تنجم لو كان جات زوج قوائم ممكن ما تكونش هي غدوه هي على راس النادي لكن انا هذا محسب رايي ماهوش ديما يقعد غير كافي انا نشوف راهو ديما القاعده نتاع الجماهير اللي راهو لوبجيكتيف الاول عندهم وكا جمعيه كنادي رادي سفيرسي راهو لو بوديوم لي تيتر هذا هو لوبجيكتيف اللي لازم تخدم عليه فما صعوبات ماديه قاعدين يجتهدوا قاعدين يحاولوا قاعدين يحلقوا في الحلول تري بيان بارك الله فيهم ناس قاعده معناتها الثقه نتاع الجماهير اللي خذوها قاعدين معناتها على يتحملوا في المسؤوليه كيف ما يلزم ان شاء الله انا بالنسبه لي المواضيع هذه نتاع الديون والمنع من الانتداب جماهير سي اس اس تحب ما عادش تسمع بها تحبها تتسكر اون فوا بور توت باش تنجم راهو اللي عنده ديون واللي عنده وراه مشاكل راهو ما ينجمش يحقق نتائج رياضيه من الاخر
1: وكيف حتى مع ملاعبيه راهو الملاعبي اللي يحب 5 تاخذ 4 تو اون فوا بور توت وتسكر الموضوع نتاع الديون
2: سكر مو سكر
1: حتى ثم دي نيغوسياسيون انترن ينجموا يوصلوا بيان سور تو نادي سفيرسي موش في الوضع هذا لانه حتى تجي الفلوس نتاع صفقه عمر بن علي اللي مبدئيا الاتفاق موجود كل شيء موجود في انتظار عمر بن علي دون دو جور ان شاء الله يطلع لتركيا دون دو تروا جور يطلع لتركيا باش يعمل فحص الطبي الموضوع الفني زاد مهم جدا انيس
2: اكيد
1: من قبيله تحكي الموضوع الفني ديزولي نحكي معك برشا على موضوع الفلوس وغيره لانه انت محل فني من المفترض نحكيه على الجوانب الفنيه هل سيوصل محمد الكوكي ومن سيكون المدرب الجديد للنادي الصفاقسي هذه كانت اجابه مهدي الفريقه
3: ثم خدمة كبيرة قاعدة تصير من عند مدير رياضي ومن عند اللجنة الفنية كسوسوا بالنسبة للمدربين شي يحضر لي ديفيرون سيناريو ولي ديفيرون سي في والليفالياسيون اللي لزمتها تقع على الخدمة تاع عام كامل اللي صارت مع سي محمد كوكي اللي نحب نشكره انديبوندامون على الخدمة اللي خدمها عام كامل وعلى الريزولتا اللي خلطنا لهم اذا كان فما مدربين اترونجي ولا توانسة بالنسبة لي انا فما ان رابور ما بين الفولي ايكونوميك والفولي سبورتيف والبروجي سبورتيف زاد كيف نادي رياضي صفاقسي عنده ان بيدجي يتحكم فيه نادي رياضي صفاقسي اليوم ماهوش في اريحية اللي تخليه وانو يجيب لي زونترونور نتاع 40 و 50 ميل يورو بار موا مع عندنا وضعيه ماليه صعيبه ناكد ونعاود عندك منع من انتداب باش يجيك دون دو سيمين عندك هذه مازلنا كيف رفعنا 3 مليار دويت مش شارك في الكاف عندك منع انتداب باش يجيك دون دو سيمين وعندك خطايا اخرين 3.5 مليون دينار مش يتيحوا لك عام السنه اسكو اليوم لو بيدجي الفايده مش اليوم الفايده وانه جوالاتك لازم تكون خالصه اليوم نحب نطلب الاعتذار انا من جوالات اللي معانا في السي اس اس واللي ضحات وبتقعد بالاربع وخمسه شهور ولليوم ماهيش خالصه ولا نتاع سيزون مازال تعرف شقتي لو ترو الي انفيرون تاع 6 مليار دويت ما بين من انتداب 3 مليار دولار طن طن سيزون ما فما حتى رجل اعمال اليوم مستعد يل سانجاج وانه يدفع 6 مليار دولار هذوما حاولنا وانه وصلنا باس دي دوناتور اليوم باش دخلوا معنا جماعه اللي بارك الله فيهم اي سو سون امبليكي بوكو بلوس في جيستيون مي القرار ما نجموش ناخذ اليوم القرار ما نجموش ناخذ كان شي بعد 3 جويي خاطر انا جو فوا مال اليوم وانه رئيس مازال ما وقعش انتخابه يونجاجي الجمعيه في مع عام ولا عامين اونترنور اليوم تنجم تبيع جوار وتدخل فلوس وتخلص به ديون مي ما تنجمش تونجاجي ان اونترنور اللي ينجم في صورة ما ما نجحناش ينجم يكون المسير الخارجي عنده أفكار أخرى.
1: منطقي أنه اليوم ما نجموش نعلنوا توا على اسم المدرب ولا نحكيوا على المدرب طونكو، احنا ما زلنا هيئة تسييرية ولم يقع انتخابنا. نجم نبيع ملاعبي، ملاعبي في الأخير فلوس تمشي ديون تمشي خلاص وتقعد على ذمة الجمعية، ولكن المدرب هذا خيار رياضي واستراتيجي يتخذه من سيسير.
2: تتفق أنا في البارتي هذه بالذات اللي معناتها في الحوار مع سي مهدي الفريقة
1: أكثر حاجة ركز فيها
2: وأكثر أكثر كلام أقنعني، لأنه تو سامبلومون فما الفولي قال التكنيك والفولي المادي يزم يمشيو اون باراليل، دونك سويفون الإمكانيات نتاعك يزمك تنتدب كلك سوا الملاعبية ولا كلك سوا الستاف تكنيك. دونك عمل قول لك عملنا تقييم مع الديريكسيون سبورتيف اللي هي ملمة كل الجوانب هذه الفنية واللي تخلي معناتها الديسيزيون فينال إما بمواصلة محمد الكوكي أو بانتداب مدرب آخر. دونك في الجانب هذايا حسب رأي الكلام متاع سي مهدي الفريقة كلام واضح، كلام موزون، كلام الحقيقة هو اللي لازمه يتعمل، معناتها فما مسؤولية في الكلام، فما حذر من أن كل خطوة يلزمها تكون مدروسة، ما يلزمش فما فلوس جاية سيفري، ما يلزمش الفلوس هذية تعرف وين تحطها، ما تلزمش اليوم تجيك برشا فلوس تمشي تصرفها على دي ريكروتمون نتاع ملاعبيه ولا نتاع ستاف وتخلي الديون ما زالت موجوده. دونك انا حسب رايي المرحله هذه فيها برشا رزانه، فيها برشا معناتها استراتيجي واضحه في النادي، باهي انه المسؤولين اليوم فاهمين واجباتهم وفاهمين مسؤولياتهم وفاهمين دورهم اللي هو اهم شيء يلقاه ولا يخليه النادي في توازن مالي وفي توازن فني للمرحله القادمه باش ينجم سياسي ينجم ويواصل مسيرته الرياضيه.
1: واضح دونك هذا بالنسبه للمدرب، مدرب القادم راه نجم يكون محمد كوكي كما نجم يكون مدرب اخر. في الاخير ثم قرار فني وقرار ثم رابور كما قال هو، ودونك قالوا بعد 3 جويي دونك ما احناش مش نتناولوا في اي موضوع من الاسماء المطروحه كسوة توانسة والا الاجانب، معناتها ما احناش باش نحكيوا
2: اي باش نحكيوا، ما انا نعطي رايي
1: فقط، رايي نصيحه ولا رايي ولا هايبه.
2: شوف اليوم الاجنبي بالنسبه لي اللي دونك اذا عندك اجنبي تعرفه خاطر في الاخر ماكش باش تجيب كاليبر كبير، خاطر
1: قال مع الناس 40 50 فوالا
2: ما عندكش امكانيات ماديه كبيره برشا. دونك اما اجنبي تعرفه عن قريب كلك سوا في الشامبيونان بتاع الجزائر ولا الشامبيونان بتاع مصر ولا المغرب ولا في الشامبيونان بتاع تونس عندك فكره عليه اللي هو ما يتطلبش برشا امكانيات ماديه، أو انك تخير تواصل مع محمد الكوكي، خاطر شفنا التجربه في عديد المرات انك تغير وما تحسنش الاختيار يولي معناتها حافظ بالموجود، حافظ مع اصلاح كلك سوا في ستاف تكنيك تصلح، كلك سوا حتى في استراتيجي بتاع الخدمه بتاع المدرب مع تبارك الله طارق سالم اللي كونيسور ينجم يعطي راي في الجوانب الفنيه، كان اجوان في وقت سابق، دونك ينجم معناتها تلقى الحلول بالستاف اللي كان موجود، او انك تمشي تختار اطار فني.
1: ثم فيديو خمس زكي هبط في الصفحه الرسميه نادي الصفاقسي فقط تك جمله يقول لي نادر يقول لك رئيس الهيئه التسييريه يقول ما نجموش نحكيو على اون تام سيزون دون بيع عمر بن علي.
2: ايه هذا متوقع متوقع جدا،
1: هذا ديجا ابرز جمله ممكن اللي شدت الانتباه بالنسبه للمدرب القادم للنادي الرياضي الصفاقسي. ينجم يكون تونسي كما ينجم يكون اجنبي، اذا تونسي سيكون الاقرب بطبيعه ومواصله المدرب معناتها محمد الكوكي،
2: بالنسبه للاجنبي
1: سيكون اجنبي يعني الأجنبي. موضوع لم يحسم بعد، الأقرب سيكون أجنبي مدرب القادم نادي الصفاقسي دون تحديد الجنسية ولا الاسم، ولكن إذا كان تونسي سيكون محمد الكوكي بنسبة كبيرة، لأنه حتى في السوق ما ثمش مدربين توانسة اللي نجحوا بليزوما مع نادي الصفاقسي كما محمد الكوكي، ولكن هذا كل سابق لأوانه. كما نجم يكون الكوكي، كما نجم يكون مدرب أجنبي آخر، هذا كان قاعد زاد محمد الكوكي محمد الكوكي مش معناته يستنى فقط في نادي الصفاقسي،
2: ينجم يكون عنده عروض
1: مدرب قدير وكذلك ينجم أتوما تسمع به في أي فريق. سكرنا موضوع نادي الصفاقسي، نتعداو لترانسفير ماركت. ترانسفير ماركت باش نحكيو على فخر الدين بن يوسف. يغادر الاتحاد المونستيري 35 عام جوان اللي فات. عمل موسم ناجح فخر الدين بن يوسف بالرغم انه جاء في اخر سبتمبر، يعني من بعمل 7-8 شهور كره نحي منهم شهرين تاع الكوبارا بالكوب دافريك، من با 6 شهور كره، ومع ذلك يعتبر موسم محترم.
2: صحيح، خاطر بدايته كانت صعيبة لأنه بدنيا ما كانش حاضر وجاهز كيف ما يلزم، من بعد وفي رامزور مع تتالي الماتشوات مع حضوره وجاهزيته البدنية، ملاعب يعطاه في الفترة الأخرانية كوم الفو للاتحاد المونستيري، وكان برمي لي ميور جوار في الاتحاد. دونك يخير انه يظل يغادر، معناتها يغادر الاتحاد المونستيري، ما نعرفش شنو هي الظروف وعلاش، لكن خلينا نقولوا لفخر الدين بن يوسف انتدابه الموسم الفارط في الاتحاد المونستيري كان انتداب موفق وكان ناجح، فاد به الاتحاد وحتى الملاعبي، التجربه هذه عاونته باش انه يكون كومبيتيتيف ويرجع للكومبيتيسيون.
1: نحكي كذلك على الاتحاد المونستيري، وقدامك لورا قنيس وباش نعديه ولا الصور. الحقيقة اللي يعمل فيه جمهور الاتحاد معناتها خرافية خرافية، كيف نشوف الجماهير خلصت الشيخ والي 30,000 دينار، 10,500,000 ليطل البعبان، موزيسر كوما 70 مليون، 41,300,000 لشريف بوديان، الدوسي الخامس منظر القاسمي 40,000 دينار، لسعد جردة 50,000 دينار، الدوسي السابع اللي هو كان الدوسي الأبرز والأكبر البارح خلص 441,000,000 لسان بيدرو الإيفواري، نادي سان بيدرو الإيفواري، وما زال فقط دوسي متاع عامر العمراني 70,685,000 دينار اللي هو بدأوا فيه، اللي هو في الران الثامن والدوسي الثامن اللي بدأوا به. الحقيقة كيف نشوف المجموع العام تقريبا 753,000 دينار، خلصوا منهم 682,000,000. راح نحكيه على الداعمين والجماهير، جماهير الاتحاد كيف نشوفوا 682 مليون اللي خلصهم اللي لمهم الجمهور 60% من تمويل عبر الجماهير، تقريبا نجمو نحكيه على 370,000 دينار من الجمهور هو اللي مد فلوس، و 40,000 دينار و 40% المبلغ المتبقي اللي مشاو للاشتراكات. برشا ناس خذوا اشتراكات، تقريبا 1050 اشتراك في أسبوعين فقط، هو رقم قياسي في الاتحاد المونستيري. دونك 40% من التمويل اللي صار هذا الكل 700 مليون 750 مليون كان من الاشتراكات، حاجة باهية برشا أنه الاتحاد المونستيري اللي مازال له فقط 70,000 دينار ويضمن المشاركة المحلية ويكون ما عندوش مشاركة قارية ويكون خالص الديون، هذه حاجة ممتازة جدا.
2: شوف اليوم فما وعي حسب رأيي من جماهير الاتحاد المونستيري، وفما ستوندينج الاتحاد المونستيري في السنوات الأخرى عاش فيه أنه يلعب على أدوار متقدمة، كان يشارك تقريبا ريغوليرمون في مسابقات إفريقية. دونك شافوا الجماهير أنه الموسم هذا يتعدى صعيب برشا على الاتحاد المونستيري، وفهموا أنه دورهم تو باش يكون مهم وحاسم في الفترة الجاية باش ينجم الاتحاد المونستيري يرجع، يعني معناتها السيزون هذا يبني فريق، يكون فريق مغير ديون، مغير ناس، ولا معناتها ناس عندهم معناتها التزامات ضد الاتحاد. هذه حاجه باهيه اليوم الجماهير ولا امبليكي في مشروع الرياضي للاتحاد المونستيري، وجماهير الاتحاد عاشوا الافراح في السنوات الفارطه، يحبوا يواصلوا يعيشوا افراح مع سيكسيون فوتبول كيف ما يعيشوها مع سيكسيون الباسكت بول، وهذاك علاش اليوم دورهم كان كبير وكان فعال. والاتحاد كيف ما قلت لك وصل للباليي ولا ستوندينغ ما يزموش يطيح عليه. بون مالوريزمون السنه طاح شويه في الكسوة في المنافسه على البطوله المحليه، ولا ما عندوش مشاركه افريقيه. دونك هوني الجماهير فهمت اللي يلزمها يكون عندها دور، يكون عندها مساهمات باش ينجم الاتحاد يعيشهم الفرحه ويعيشهم المشاركات الافريقيه في السنين القادمه.
1: الملعب التونسي بعد التعاقد مع السنغالي امام ساليوم متوسط ميدان هجومي البارح حكاو عليه الاولاد، تعزيز هجومي جديد ملك شويق، دونك يتعاقد معه الملعب التونسي لاعب جناح، شفناه لاعب متميز كان في الاولمبيا البيجي، مشى ليبيا نادي ابو سليم 6 شهور طويله ورجع اليوم من بوابه الملعب التونسي. واضح الملعب التونسي انه بدا على بكري، مدرب بكري، تجديد عقود كذلك، معناتها اليوم الملعب التونسي واضح بدا يخدم على بكري هذا الموسم.
2: انا يظهر لي
1: برشا هدوء
2: وظاهر لي اليوم ما منعش انا حسب رايي منعش المسؤولين سي محمد مجدوب ولا سي جمال الامام شنو هي سياستهم. اما انا اللي فهمته اللي سياسه النادي واضحه اللي هي انها تعاود تكوين فريق. دايور جابوا مدرب برتغالي توتزي
1: وهو مكون
2: افكتيفمون. علاش حكيت لك؟ خاطر عندهم جينيراسيون من لي جون طالعين باين مع زيدا خلينا نقولوا للملعب التونسي من اكثر الفرق السنين الطويله اللي نشحت في لي ريكروتمون نتاعها وجابوا ملاعبيه باهين كيف ما اماتندا وكيف ما توري كيف ما انداي ما جابوهمش بدي مونطون كبار برشا. دونك يقول لك انا
1: جيب اومارو
2: اومارو فوالا اومارو بون اومارو
1: جاب لي فلوس
2: جاب لي فوالا جاب ليش تبيع بالفلوس. يقول لك انا توا في الموسم هذا كيف الاتحاد المنسيري ما عنديش مسابقه افريقيه نجيب مدرب مكون يبدا يخدم على روحه ونوفر له كل الظروف وكل الامكانيات نعمل له ريكروتمون كيف ما قلت انت ملك شويخ ملاعبي ان سيرتان مومون كي كان في الاولمبي البيجي ظهر امكانيات كبيره. بون السيزون التيلانيه من الحقيقه ما عنديش فكره كبيره عليه كيف فما ريكروتمون فما ريكروتمون تاع وسط ميدان هجومي ساليو اللي هو معناتها ملاعبي السنغالي.
1: اما في المقابل زاد ثم خروج الصحراوي لانه الملعب التونسي كان من افضل خطوط الدفاع الموسم الماضي وفي اللي كلين شيت وغيره وخروج الصحراوي قد يؤثر على دفاع الملعب التونسي لانه الى حد الان ما سمعناش انتداب مدافع في قيمة تطلعات بتاع جماهير البقلاوي لحد الآن.
2: تصور في خطط جمال الإمام ولا رئيس النادي أنه فما ركريتمون بتاع ناكسيال باش ينجم يعوض خروج صحراوي ولا كان ولا ينجم يكون فما في الـ في الـ في لي جون نتاع ستاد تونيزيان. علاش قلت لك جايبين مدرب بورتوغي ومكون مع المجموعه نتاع لي جون نتاع ستاد تونيزيان نجم يكون فما ملاعبي بون مازلنا ما شفناهش اما يكون عنده القيمه الفنيه اللي تخليه يعوض مروان الصحراوي. بون ملاعبي اكيد ملاعبي مهم في تشكيله الملعب التونسي لكن الملعب التونسي اذا نشوفوا السنين الاخرى قديش فرط من ملاعبي وقديش خرج من ملاعبي في وسط السيزون ولا ديبيو سيزون تقول الفريق ما عادش باش يراهن باش ينافس. لكن فما سياسه كما قلت لك سياسه النادي ولات واضحه سيرتو الموسم هذا يحب يكونوا فريق يرجع ينافس ويرجع قريب للبوديوم ولا يرجع للبوديوم. دونك بالتعويل على لي جون نتاع الفريق مع لي ريكروتمون اللي ما يتكلفوش فلوس برشا فلوس ومع هذا حتى على المستوى الفني تلقاهم عندهم امكانيات وبوتنسيال فني كبير برشا.
1: فاصل ثم نتواصل باش نحكيوا على كاس العالم.
8: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soudkom.
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
3: مرحبا بكم من جديد في سبور ماغ. 11 دقيقة على نهاية الحصة الأولى في سبور ماغ. نذكر موعدكم اليوم في سبور ماغ من 3 للأربعة متاع العشية. به نحكيه على كأس العالم أنيس. شنو يحصل للمنتخبات الأفريقية إذا كان ما قلنا أنه تقريبا الاستثناء هو مغربي. دونك جنوب أفريقيا تنهزم هدف مقابل صفر في اللحظات الأخيرة. كيف كيف الكوت ديفوار تنهزم 2-1 في الدقائق الأخيرة بين النرويج. كيف كيف السنغال تنهزم مع بلجيكا البارح بسيناريو الحقيقة مجنون. ممكن معناتها آخر متفائلين في السنغال دقيقة 86 ما كانش توقع أن السنغال ستغادر المسابقة وقت اللي كانت 86-87 دقيقة متقدمة 2-0. كونغو ديمقراطية مع الأنجلتير لأنه ما نجمش لموها برشا بارويسار كورة اللي على البار اللي كاس فارغ
4: في دقيقة 41
3: تاع الكاو اثنين بلاش يوفى الموضوع ولأنه ما يفش برشا موضوع شفنا بلجيكا من بعد ينجم ما يوفى
4: دونك 2-1 ما يوفاش عندك العام
3: 2-1 دونك كيف كيف في الدقائق الأخيرة وفي انتظار بتبيع مازالت مصر الجزائر وغانا هذو ثلاثة منتخبات الأفريقية بتبيع المغربية والكابير مع اسبانيا تلمون مش ياسر صعيب تحسوا دونك
4: الكابير مع الارجنتين
3: الكابير مع الارجنتين تلمون مش ياسر صعيب على الكابير نسيت الكابير ان شاء الله يسامحونا لو خاين من الرأس الأخضر اي سيت تقريبا ثم التشابه في طريقة الخروج انيس
4: صحيح صحيح
3: شنو اللي يفسر هذا معنا
4: شوف
3: نحي المغرب اللي المغرب تقريبا فريق اوروبي وليس فريق افريقي
4: فما نحكيه ديما اول حاجه السيناريو نتاع ماتش السنغال سيتان سيناريو فو مجنون معناتها ما يتوقعوا حد حتى الجماهير البلجيكيه اللي موجوده في الستاد ما كانوش امنين
3: انه حضروا المشفى وكذا رودي غارسيا وكيفاش خرج دوكو وكيفاش والعملابيه تتعارك سيبوا دخلوا غادي هم
4: دونك واضح اللي اليوم المنتخبات الافريقيه ما زالت تعاني من لافراجيليتي مونتال واليوم اذا نشوفوا لي دو غارديان بار اكزومبل نتاع منتخب السنغال
3: اللي ادوار مندي
4: لا ما لعبش هو لعب لو سيكون اللي يلعب في لو هافر هو ديجا لو بريمي لعب في لو هافر نتاع السنغال ونتاع الار دي سي هو معناتها الرومبلاسون في لو هافر نتاعو معناتها الغلطه اللي عملها الغارديان معناتها غلطه
3: على فكره نتاع كونغو رومبلاسون خير
4: الرومبلاسون راهو شد ماهوش خايب راهو
3: ماهوش خايب جبنا ماتش لانجلتير نحا
4: ماهوش خايب اما في البونت الاول اللي بالراس كان ينجم يتعامل معها ما خير اونيتمون شوف فما زوز منتخبات انا حسب رايي ظلموا من مدربينا السنغال تياو والكوت ديفوار لانه الجينيراسيون اللي موجوده في السنغال واللي موجوده
3: واللي

0: في ادوار متقدمه. انه زوز منتخبات هذوما مدربين اجانب كانوا نجموا يمشوا لبعيد.
1: كبروا كيف المباريات
0: كبروا لي شونجمون اللي عملهم البارح الحقيقه تياو مدرب السنغال مضرت الفريق.
1: شفنا حتى ملاعبيه راهو معناتها
0: فما ملاعبيه
1: المدرب هذا كان يقعد احنا ما عادش نجيو للمنتخب.
0: اي فما ملاعبيه ما لعبوش دقيقه دقيقه ما لعبوش في ماتش البارح. لعبوا الاثنين نمر 22 ومطار صار اللي يلعب في توتنهام يذول اللي دخلوا اليوم ما عندهمش برشا وقت مع المنتخب. الملاعبي نمر 22 ما زالت كي خذيته البايرن من جمعيه في غامبيا ما لعبش معناتها دقيقه ما لعبهاش في الكوب دي موند هذيا يلقى روحه يلعب كونتر بلجيكا. ولو انه ملاعبي ممتاز عنده امكانيات رهيبه الوليد ملاعبي صغير عنده بوتنسيال كبير اما انك تخرج لي بيلي دو ليكيب في وقت في ان مومون يزمك ملاعبيه مرخمه يزمك ملاعبيه عندهم دي ليكسبيريونس سورتو في ميليو تيران تخلص ادريسا جاي وتخلص باب جاي عمليه انتحاريه عملها البارح الحقيقه مدرب السنغال. كانت نجم تمشي بعيد كانت خاطر لعبت ماتش ممتاز وممتاز جدا منتخب السنغال كيف ما الارديسي كيف جنوب افريقيا. الحقيقه المنتخبات الافريقيه عملت قفزه نوعيه في ابار تونس ابار منتخبنا اللي عميلتي
1: عملنا قفزه
0: الى الوراء فوالا عملنا قفزه للوراء اما بقيه المنتخبات الافريقيه ماشيين ويتحسنوا ويتطوروا ان شاء الله في الكوتي مونتاج ويعطيوه اكثر اهتمام واكثر عمل لانه فما الجانب البدني ممتازين الجانب التكتيكي فما تحسن كيف الجانب اللي
1: زانديفيديتي
0: موجوده
1: منتخبات الافريقيه
0: شفنا برشا كوره
1: مالوروزمون خاصه معناتها خاصة الكوت ديفوار اكثر والكونغو بون السنغال انه ما وراتش زاد وجه طيب برشا في
0: الفاز الاول تلعب كونتر فرنسا
1: وبرشا مشاكل وما هزوش الطباخ وواضح انه عندهم كيما تونس بالضبط هما اللي شفع لهم انه ربحوا الماتش الثالث وترشحوا وبظهر جو في بول عندهم فريق نجموا يربحوه تونس ما عندهاش فريق اللي تنجم تربحه لانه الفرق اللي مع تونس
0: كلها روحت
1: مع افريقيا روحت الكل دونك هذا بالنسبه للمنتخبات الافريقيه. اسبانيا والنمسا الليله 8 نتاع الليل مباراه محترمه الحقيقه. اسبانيا والنمسا النمسا منتخب عتيد ينجم يقلق اسبانيا
0: ماتش مش سهل اما نتصور بعوده يامال ونيكو ويليامز نتصور ينجم يرمى
1: وكانه اسبانيا تلعب بلاش ليزاتو نتاعها الدور الاول وما قبلت حتى بونتو المنتخب الوحيد لعبت من غير ليزاتو مع ذلك تحس ايكيب راكحه شويه
0: فما لا ماتوريتي تكتيك فما الكوتي تكنيك معاهم برشا الجانب الفني معاهم برشا المنتخب الاسباني.
1: البرتغال كرواتيا
0: ماتش كوسو ماتش صعيب
1: 50-50
0: بون اكثر شويه البرتغال انا جوا كيك ما كرواتيا راهو اتو مومو ينجم يرجع في الماتش
1: بريفيزيبل
0: اكزاكتومون.
1: سويسرا كيف الجزائر الاربعه نتاع الصباح الليله المنتخب الجزائري من اجل البطاقه الافريقيه الثانيه في الدور القادم. الجزائر ماتش صعيب
0: برشا منتخب سويسري منتخب منظم منتخب عنده كاليتي القدام حتى في ميليو تيران حتى لي رومبلاسون تاعو كي يدخلوا يعطيو لو بلوس دونك ماتش مسهل لازمو برشا حضور ذهني وعمل بدني في الماتش هذايا وابليكاسيون تكتيك وان شاء الله المنتخب الجزائري يكون من المترشحين.
1: بالنسبه لغدوه مش لقاو بقيه المباريات ثلاث مباريات مازالوا غدوه 7 نتاع العشيه بعد غدوه عفوا 7 نتاع العشيه غدوه 7 نتاع العشيه استراليا ومصر السبعة نتاع العشية راح تشتغل الأرجنتين كاب فيردي وفجر نهار السبت الساعتين ونص نتاع الصباح كولومبيا غانا ثم مباراة أخرى باش تكون نهار السبت الستة نتاع العشية المنتخب المغربي تغدو نحكيو عليها الستة نتاع العشية هي وكندا في الدور السادس عشر. صراع آخر أنيس باش نعديو تصاور بسرعة نادر الصراع الهدافين في المونديال داخل المونديال كيف نشوفوا نلقاو ليونيل ميسي 6 اهداف مبابي 6 اهداف هالاند وهاري كين 5 اهداف ديمبيلي 4 اهداف. نذكر فقط انه هالاند وميسي لعبوا 3 مباريات فقط باحتساب عدد الدقائق نلقاو ميسي عنده 2 اهداف في كل مباراه لعب فقط 3 مباريات عمل 200 دقيقه فقط ميسي لانه ثم مباراه من لعب فيها دونك معدل هدف كل 33 دقيقة اللي هو الحقيقة معدل مرعب معناتها
0: صحيح
1: كل 33 دقيقة أو كل 66 دقيقة هدف كيف نلقاو مبابي أو هالاند الثاني هدف

0: فاصل 67 في كل مباراة، عمل 270 دقيقة، هالاند سجل 5 أهداف، مبابي عمل 4 مباريات لعب 382 دقيقة 6 أهداف، معدل هدف فاصل 5 في كل مباراة. كيف كيف هاري كين عمل 4 مباريات 354 دقيقة 5 أهداف 1.25 هدف في كل مباراة، وديمبلي لعب 4 مباريات 288 دقيقة هدف قد قده في كل مباراة و 1.25 هدف في كل 90 دقيقة، أرقام مهولة. ميسي راه هدف كل 33 دقيقة، معدل 2.7 هدف في 90 دقيقة، معناتها ماتشي مركي 3 ماتشي مركي 2 نورمالمون.
1: شوف ميسي ينجم يسجل كيما ينجم يسجل هدف في كل ماتش، كيما ينجم يسجل حتى 3 4 اهداف، لانه الكاليتي تكنيك اللي عنده تسمح له وتخول له في اي وضعيه ينجم يسجل. وهذه قيمه ملاعبيه كبار كيف ما ميسي ولا كيف ما مبابي، شفنا البارح شنو عمل في الماتش ذاك، كيف كيف هاري كين شو عمل. دونك توا حسب رايي في الفتره الجايه المنتخبات اللي عندها اكثر بوتنسيال تكنيك هي اللي تنجم تمشي لبعيد في الكوب دي موند هذيا. واليوم شفنا مبابي، شفنا ميسي، ألاند، كين، شفنا أوليزي رغم اللي ماهوش بيتور، ما شفنا لي رول نتاعو الادوار نتاعو اللي يقوم بها، شفنا فينيسيوس زاده في المنتخب البرازيلي لابور نتاعو وقيمته، مانزامبي الملاعب هذيا اللي كل ما يدخل نتاع سويسرا كيف كيف يكون هداف وبيتور. دونك المنتخب الجزائري لازم يحتاط من الملاعب هذيا. دونك الحقيقه القيمه الفنيه مش تعمل الفرق في ادوار متقدمه، واليوم المنتخبات اللي براتيكمون ترشحت واللي باش تترشح عندها بوتنسيال تكنيك رهيب. منتخب الفرنسي الور لا، معناتها ما تعرفش عليه شكون باش يسجل، ما تعرفش عليه شكون باش يعطي الاسيست، ارمادا القدام حتى بالبناكه نتاعهم نجوم كبار وملاعبيه كبار. دونك منتخب الفرنسي حسب رايي مرشح من طراز عالي في المونديال هذايا، كيف كيف المنتخب الارجنتيني، ان شاء الله زاد المنتخب المغربي ينجم، ولو انه في الويتيام تو اذا يتعدى الويتيام في الانكار مش يلقى روحه كونتر المنتخب الفرنسي، ما ماتش ماهوش سهل. دونك ماتشويت هذوما ولا الكوب دي موند هذيا علمتنا برشا حاجات، وراتنا برشا حاجات، وراتنا الديسيبلين تكتيك، وراتنا البريزونس فيزيك، باش تورينا دورين افون الكاليتي انديفيديوال، وبدينا نشوفوها داير من المقابلات الاخرانيه اليوم، هاري كين ولا مبابي ولا اوليتزي ولا ميسي. دونك مازلنا فما في برشا فرجه في الكوب دي موند هذا.
0: مش تسهر الليله مش تبع مشوار؟
1: اكيد منتخب عربي منتخب مغربي،
0: ما دامك ليله مش فرش مشوار غدوه حنينه، خاطر باش نحكيو برشا كوب دي موند، خاطر مشوار الاربعاء تاع الصباح. دونك نعرف لازم نسال شكون باش يسهر يتبع المشوار قبل ما غدوه باش يكون موجود معنا. شكرا لكم، اخترت سبور ماك يوم موعدكم اليومي من 3 ل 4 طيلة البرمجة الصيفية شهري جويلية وأوت. سحر بالقاسم تجيكم بعد لحظات في فلاش نيوز، نتقابلوا غدوة إن شاء الله.
2: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 ل 4 متاع العشية.
3: ببليسيتي تنظم جولدن مومنت ايفنتس، السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي.

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 10:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في الموعد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز الرابعة مساء، ديوان فام عسلمة. نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي دورة 2026 تبلغ 63.96%، وذلك بعد نجاح أكثر من 16,000 تلميذ من أصل أكثر من 25,000 مترشح حضروا الاختبارات، فيما بلغ العدد الجملي للمسجلين 32,000 مترشح. كما تم توجيه أكثر من 6,000 ناجحا إلى المعاهد النموذجية وفقا للنتائج الصادرة عن وزارة التربية. وتصدرت تلميذة تسنيم الشريف المرسمة بالمدرسة الأعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية، تصدرت قائمة الناجحين الأوائل على المستوى الوطني بعد إحرازها معدل 19.21. وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني، بلغت نسبة النجاح 68.29%، حيث نجح 112 مترشحا من بين 164 حضروا الامتحان، فيما بلغ عدد المسجلين 203 مترشحين. وتصدرت التلميذة إلاء منصور الملسمة بالمدرسة الأعدادية التقنية برادس، تصدرت قائمة الناجحين الأوائل في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52. نائب بالبرلمان بلال مشري يفيد بأن برنامج مناقشة مخطط التنمية 2026-2030 كان من المفترض أن يمتد على أسبوعين، إلا أن البرنامج قد تم تغييره لاحقا ليتم اختصار الجلسات في 3 أيام فقط دون صدور أي توضيحات رسمية من رئاسة المجلس، وفق ما صرح به لبرنامج منك نسمع على ديوان فم.
5: والله نورمالمون جمعتين، ولكن حسب الأصداء اليوم يحبوه في 3 أيام فقط، يعني اليوم بتكون آخر جلسة دينا نهار 3. يبدو أن بقية السادة الوزراء على أساس بلانينج في جمعتين، على أساس أنه بقية استضافة كل الوزراء كله فيما يعني مثلا الفلاحة في قطاع الفلاحة والتجارة في قطاع التجارة وما إلى ذلك، والطاقة في مجال الطاقة. تم التخلي على هذا البرنامج، يبدو أنهم دون إيضاحات رسمية حتى من السيد رئيس المجلس، يبدو أنهم السادة الوزراء رفضوا الحضور دون إيضاحات رسمية من سيد رئيس المجلس. بشكل رسمي لم يتم إعلامنا حتى اللحظة.
4: وليس في قسم حمد الحجري يؤكد أن تغير لون مياه الشرب في بعض المناطق يعود أساسا إلى ارتفاع نسبة الحديد في المياه المستخرجة من الأبار الجوفية، مشيرا إلى أن السلطات تعمل على تنفيذ مشروع يتمثل في إنجاز محطات لإزالة الحديد من المياه المستخرجة من الأبار الجوفية، وفق ما صرح به لبرنامج ناس الديوانة.
6: الكولور اللي نشوفه فيه هذاك هو الكولور متاع الفير، معناها كمية الحديد اللي تخرج لي في الماء من الأبار الجوفية كي تبدأ الكمية كبيرة، تبدأ نسبة المياه اللي خارجة من الأبار الجوفية تقريبا تكون أكثر من المعتاد، معناها يكون عندي شح في المياه اللي جات من المياه الشمال ناقصة، ولا تكون معناها تغلب عليها المياه اللي جاي من الأبار الجوفية. الأبار الجوفية تجيب كونتيتي متاع مياه فيها معناها برسنتاج كبيرة من كمية الحديد، وهذا هو اللي أخذنا في مشروع اللي هو ان شاء الله ديجا لابيل دوفر الي لونسي، اللي هو انجاز محطات ازاله الحديد هذه في الليفوراج اللي موجودين عندنا. الحل الجذري للموضوع هذا ان شاء الله بانتهاء انجاز هاللوسيس احنا نقولوا له او التيرمان التكنيك بالنسبه لنا احنا اللي موجود، اللي هو لابيل دوفر الي لونسي، اللي هو انجاز محطات ازاله الحديد، هذا تتحط على الليفوراج على الابار الجوفيه، هذا ينقص من كميه الحديد اللي جايه. فان شاء الله لابيل دوفر الي لونسي، وانا مش نبدا فيه باذن الله.
4: معتم تيت قرقنا من ولاية صفاقس تعلن عن انطلاق أشغال إنجاز الرصيف المخصص لرسو زورق الإسعاف الطبي بالجهة بداية من الأسبوع المقبل، واضحة في بلاغ أن شركة بيرينكو ستتولى بناء الرصيف ضمن المرحلة الثانية من المشروع بعد أن تكفلت بتمويل وصنع الزورق في مرحلته الأولى في إطار برنامجها للمسؤولية المجتمعية. وجددت المعتمدية التزامها بمواصلة متابعة استكمال المشروع تمهيدا لوضع زورق الإسعاف على ذمة أهالي جزيرة قرقنا وزورها، بما يعزز الخدمة الصحية والإسعافية بالمنطقة. وفي أخبار العالم، مصدر فلسطيني خاص لسكاي نيوز عربية يكشف أن مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية والمعتقل لدى الاحتلال منذ 25 عاما، أبلغ محاميته أنه سيترشح لمنصب الرئاسة الفلسطينية والتي من المزمع إجراؤها في الربع الأول من العام المقبل. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بابلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع برنامج فان تايم في أمان الله.

0: ديوانا فهم صوتكم. ديوانا فهم هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
1: خليك معنا وما تبدلش الموجة
0: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.

0: 4 ل 7 نتاع العشيه
1: على ديوان فهم. الصيف يحلى, الصيف يحلى بكم انتوما, مرحبا بكم فيما كنتوا تسمعوا في ديوان فهم. تحية لكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا, كان في كرعبكم كان في دياركم ولا تخدموا, يعني فما الناس تخدم راو صباح وعشية ويتونسوا بالغاديو, وإلا تابعوا فينا على شان يوتيوب ديوان فهم لايف, على الباج فيسبوك ديوان فهم, على تيك توك بتاعي أنا. تحية لكم من أعماق القلب. انطلقنا في الشبكة الخاصة بصحيفة 2026, وكما عودتكم ديوانا فهم من اللي تحل الصباح للي تسكر في الليل, برمجة ثرية متنوعة مع كل الزملاء, كل برنامج فيه جديد, كل برنامج فيه تغطية لمختلف ما يحدث في تونس على جميع الأصعدة. نبدأ طبعا رحلتنا مع برنامج فان تايم اللي باش يتواصل جويليا وأوت يوميا من الاثنين للجمعة, من الأربعة للسبعة متاع العشية, في تغطية لمختلف المهرجانات الصيفية في تونس الكل. إن شاء الله باش نعطيكم البرمجة, نعطيكم الكواليس, كان فما أي إشكال باش نحاولوا نفتحوا زيدا ملف الشؤون الثقافية في تونس, الاختيارات متاع العروض, المقاييس متاع الاختيار, الدعم, وبعض المشاكل اللي عاني منهم هذا القطاع. ما نحبش نقول القطاع الموبوء, ولكن قطاع متروك نسبيا, لأنه إلى حد الآن وحتى شيء ما تغير في علاقة بميزانية وزارة الثقافة وبميزانية الثقافة في هذه البلاد اللي هي تعتبر نسبة ضئيلة جدا جدا جدا. وأنا نؤمن أنه أي تغيير باش يصير في أي بلاد وفي أي مجتمع لابد وأنه يبدأ من الثقافة ويبدأ من التعليم. من غاديك نبدأ ونبني, ومن غاديك نبدأ الاصلاح, ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يجريها عصلاح. طبعا على امتداد الشهر جميله باش نكون معاكم انا من قدام ميكرو عفيف الغربي يوميا, وان شاء الله على امتداد شهر اوت تكون زميلتي ريم نوردين في نفس هذا الموعد. على مستوى الاعداد فرحانه برشا وانه يتجدد الموعد معها كيما كل صيف بامتياز الحقيقة, لأنها تتقن المجال الثقافي بطريقة ذكية جدا, وتعمل بكثير من الذكاء ومن النشاط الصحفية شدلية خياتي, وطبعا في الإخراج معنا اليوم عزيز العوني. هلو هلو عزيز, اللي مش عاجبيني أنا لو التصفيقات وذو مشوف حاجة أخرى عزيز, كم أكثر طاقة عزيز, شبيك شبيك هكا شبيك. وعلى مستوى الإخراج الرقمي اليوم معنا حسين يحيى. هلو هلو حسين. بعد عطيوني الأسماء بربي, معنا دو ستاجير دو ستيديونت من معهد الصحافة وعلوم الأخبار اللي تعديوا لي السنة الثالثة العام الجاي إن شاء الله الليسانس. بحضينا هايفة توا, مرحبا يا هايفة منورتنا, وإن شاء الله مهم وعنه يكونوا موجودين كسوا استاج يعملوا حدو مستاج مبرمجته ليبسي. على قد ما تكونوا حاضرين في وسائل الإعلام على قد ما تزيدوا تتعلموا تزيدوا تاخذوا خبرة راو, فمش خير من الميدان هو اللي بشي يعلمنا. وزيد عنا فقرات مع خيرة شباب تونس إن شاء الله, هنا نحب كل مرة يكونوا حاضرين معنا بفقراتهم على امتداد الحلقات متاعنا, تعرفوا عليهم في الابين بعد شوي. نبدأ بالموسيقى البنينة وأنكود كور الفنانة كبيرة نحبها برشا برشا, ونذكرها في هذه الحلقة الأولى ونقول الله يرحمها وينعمها. قاعدة ديما حاضرة بصوتها بأعمالها بسيرتها الطيبة واللي تخطفت الحقيقة بسرعة, الفنانة الكبيرة والقديرة نحبها الكل مني رحمتي.

0: الله الله الأربعة واحدة وعشرين دقيقة على ديوانا فيم هيدي فان تايم معكم حتى للسبعة متاع العشية. نبدأ بالبرمجة ونبدأ بالمهرجانات وبش نبدأ من مهرجان عريق وفرحنا لعودة هذا المهرجان. نحكيه على مهرجان تبرقة للجاز هو اللي بش نحكيه عليه في ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال
0: نحكيو على الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز. نحكيو على ترسيخ لمكانته كواحد من أبرز المواعيد الموسيقية في تونس من خلال برمجة تجمع ما بين أسماء تونسية وأسماء عالمية وإطلاق تظاهرة ستريت جاز اللي خليت الموسيقى أقرب إلى الجمهور في الفضاءات المفتوحة. دونك باش نحكيو على كل التفاصيل متاع الدورة هذية معنا مدير المهرجان السيد وليد المسعود. اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: اهلا بك ومرحبا مرحبا بكل مستمعي اذا عندي ولا
0: يا عايشك. مبروك علينا العوده لهذا المهرجان اللي انا عندي ليه محبه خاصه الحقيقه لانه عنده الطابع نتاعو الخاص لانه مهرجان عريق لانه يشاع على تونس الكل حقيقة مهرجان تبرقة للجاز. الدورة 20 هذية تمثل محطة رمزية في تاريخ المهرجان. شو تعني لكم بالضبط؟
2: والله هي معناها دورة أعتقد أنها دورة استثنائية باعتبار أنها معناها جات بعد غياب 6 سنوات وهذه عودة معناها إن شاء الله تكون من باب الكبير للمهرجان هذية اللي نعمل إن شاء الله بشكون على الاستمرارية متاعه. هذايا هو دونك مهرجان جاز من جديد يرجع المكان الطبيعي وإن شاء الله يكون في مستوى أن الناس كل اللي يحبوا المهرجان يحبوا موسيقى الجاز
0: يا رب إن شاء الله. أعطينا شنو أبرز ملا الخصوصيات متاع الدورة هذه إذا كان مش قارنوها بالدورات السابقة قبل ما يتوقف المهرجان؟
2: والحقيقة المهرجان هذه كان من تنظيم وزارة الشؤون الثقافية وسيد الوزير الحقيقة معناها كانت معناها أدت حرص كبير على إنجازه ولذلك وفرت كل الإمكانيات من خلال تشريك كل المؤسسات المرجعية بالوزارة ومنحت تنظيم المهرجان المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في جندوبة. هذا بطبيعة بالتعاون مع شركائنا في الجهة من سلطة جهوية من مجلس محلي من بلدية تبرقة والغابات معناها مصلحة الغابات كل من يتدخل في عملية التهيئة وتنظيم بالنسبة لمسرح البحر وبالنسبة لمدينة تبرقة بصفة عامة. بالتالي هو عمل تشاركي من الناحية الفنية معناها أعتقد أنه طبق دسم يستحق معناها الحضور وهذا حسيناه من خلال تفاعل العديد من الناس اللي طلعت على البرمجة من خارج تونس ومن داخل تونس. برمجة متنوعة برمجة فيها الكثير من الجنسيات المعروفة بالموسيقى الجاز وكذلك تونس ومن البلدان العربية.
0: عروض ممتازة الحقيقة ومتنوعة برشا وهذا مهم بعد غياب وأنه نرجع برمجة بالثقل هذية سي وليد.
2: أكيد أكيد
0: يعني الانتظارات كثيرة زيدة
2: بالضبط الناس بتعطش للمهرجان وتحب تشوف المهرجان في أبهى صورة وهو اللي كان معناها هجسنا الناس الكل فكانت برمجة أعتقد أنها في المستوى باعتبار وجود معناها فنانين من أمريكا ومن الكوبا من البرتغال من صربيا من لبنان من الجزائر ومن تونس بطبيعة
0: طبعا
2: من الكبار في الموسيقى
0: تونس الجزائر دونك فما برشا نسجلوا مثلا فوزي الشكيري باش يكون نهار الاثنين 6 جويليا
2: وي شكيلي ياسين بولعريس محمد علي كمون وليد معناها تسواوي نتاعنا دونك معناها اسماء كبيره وبالتالي اعتقد احمد عجابي
0: احمد عجابي جاستيت
2: دونك وزياد زواوي دونك معناها اسماء من وزن وتجارب مهمه من فوزي شكيلي الى الاصوات الشابه والتجارب الجديدة هذا بالإضافة للأسماء الكبيرة ليز ماكامب وديدي بوتر وأرجيدو رودريغيز فيرونيكا سويت أكوانارو راول باز معناها فعلا العديد من الأسماء الوازنة في موسيقى الجاز. هذا يبشر بأنه ستكون إن شاء الله دورة معناها استثنائية احتفالية بالموسيقى الجاز وبعودة هذا المهرجان وعودة روح هذا المهرجان للناس ومن كل محبي الموسيقى في تونس,
0: وخاصة نسبة كبيرة من العروض التونسية, لأنه احنا نعرفوا أنه مهرجان تبرقة للجاز كان النسبة الأكبر هما عروض دولية نظرا للموسيقى هذه حاضرة في العالم وفرصة وأنه تكون تتعرض في تبرقة المرة هذه, فما برشة توينسة موجودين وهذا احنا من نجم كان نفرح به. هذا ربما يأكد أنه مستوى الجاز في تونس والإقبال على الجاز في تونس تطور سنين الأخرانية, حسب رأيك؟
2: أكيد تطور, أكيد تطور, لأنه اليوم التونسي أصبح مطلع على كل الأنماط الموسيقية في العالم وتتابع كل الحركة الثقافية الموجودة في المتوسط أو في أي مكان من العالم, بالتالي شبابنا اليوم أصبح عنده مكانة كبيرة, هذا بالإضافة بالطبيعة للأسماء التاريخية كما قلت الشكيلي وغيره من الأسماء الكبيرة, باش معناها تكون هالموسيقى هذه موجودة بقوة في تونس, وهي تعبر على أن الموسيقى عالمية وتذوقها يكون في أي مكان لأنه الناس وأي إنسان يحب الموسيقى الجيدة.
0: لو كان نحكي شوية على الدور الكبير اللي ممكن يلعبوا المهرجان للترويج للسياحة, للترويج زيدة حتى للانتعاش الاقتصادية الكل اللي تصير في تبرقة, في ثنية تبرقة, في كل شيء, باش الناس تفهم. وعنه راو كي نحكيه على مهرجان تبرقة للجاز رانا نحكيه على سيركوي كامل متواصل, ونحكيه على دورة كبيرة عندها تأثير سياحي ثقافي اقتصادي تجاري.
2: بطبيعة هذا هو تصور للمهرجان, يعني اليوم المهرجانات والتظاهرات الكبيرة ما هيش معناها في حد ذاتها أهميتها, معناها بقدر ما هي عندها معناها تأثيرات على مستويات أخرى كما كنت تحكي التنموية الاقتصادية السياحية, وهذا هو المطلوب من مثل هذه التظاهرات الكبيرة وهذه المهرجانات الكبيرة. في الإطار هذا بطبيعة نحن كان عندنا جلسات مع زملائنا من وزارة السياحة وكان تم اتفاقيات, وإن شاء الله تكون اتفاقيات أنا قادرة أنها توصلنا لتحقيق هذه الأهداف, وأعتقد أن هذا ممكن, وتم تجاوب كبير بيناتنا, وإن شاء الله عملنا معنا نوع من التخطيط أو من المحاولات لتحقيق هذه الأهداف, وشاركة هذه إن شاء الله تكون شراكة استراتيجية من أجل أنه يكون العمل الثقافي والسياحي متوازي, باعتبار أنه مدينة برقة هي مدينة سياحية بالأساس, وبالتالي الثقافة تخدم السياحة والسياحة كذلك تخدم الثقافة, وهذا هو المطلوب من مثل هذا التشبيك في العمل, وهذا هذه الشراكة إن شاء الله كما كنت نحكي لك إن شاء الله تكون استراتيجية.
0: ممتاز. سي وليد, نختمه بسؤال حول ستريت جاز, أعطيني فكرة أكثر على برنامج ستريت جاز وشنو أهميته والإضافة للمهرجان.
2: والحقيقة من عادات المهرجان ومن تراث المهرجان هي العروض الخارجية, عروض الشارع, وبالتالي نحن حافظنا على العادة هذه, وهي محاولة يعني الناس تكون معناها سهل النفاذ إلى الموسيقى, وفي بإطار الاحتفالية هذه نحب الناس كل تحتفل معنا, فبستنطلق اليوم إن شاء الله ستريت جاز بعرض للفنان الجزائري جمال العروسي, ثم طبعا عندنا عروض أخرى مثل عرض لموكا بيخة يوم الثلاثاء, عرض إنسانس نهار أربعة, عرض محمد علي كمون, ثم نهار 6 عرض فوزي شكيني, نهار 7 عرض عمر الواعر, ونهار 8 عرض أحمد العجابي, ونهار 9 عرض عزيز سواوي. هذه العروض اللي موجودة في ستريت جاز.
0: ممتاز, شكرا, إن شاء الله بالنجاح, يعطيك ألف صحة السيد وليد المسعودي مدير مهرجان تبرقة للجاز كان معنا في ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال.
0: هي زيدة تسجل عودتها لجولة في المهرجانات الصيفية بعد غياب عام ناول, ما عملتش دورة حسب ما نعرف في المهرجانات الصيفية, على الأقل غابت شوية على كارتاج. زيدة نحكيه على فنانة صوت من الأصوات التونسية الرائعة والممتازة، تغني طرب، تغني خليجي، تغني تونسي في كل الأنماط الفنية والموسيقية تبدع فيهم. بعد استراحة الموسم الفارت ما شفناهش، سنة إن شاء الله باش تكون حاضرة بقوة. نحكي على يسرى محنوش.

0: فن تايم.
1: كملين معكم في فن تايم، مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة الآن. فرحانة برشا وأنه التحق بيا في الأستوديو زميلنا الصحفي رضوان تونسي. أهلا وسهلا رضوان.
2: أهلا عفيف، مرحبا بيك وبكل واحد يسمع فينا على إذاعة ديوان أفلام.
1: يا عايشك، نورتني برشا برشا.
2: عايشك عفيف.
1: أنا قلت لك توا رضوان، احسب أنا وياك في الليبسي في البيفيت.
2: صحيح.
1: دونك باش نعملوا فقرة جديدة، كل مرة باش تحكي لنا على حاجة معينة، كل مرة باش تحكي لنا على فنان، على حفلة، على شنو بالضبط.
2: دونك عفيف، هذه فقرة فن زوم باش تلقوني معكم طيلة شهر جويليا. الفقرة باش تكون موجهة خصيصا لعالم الفن، زوم على الحفلات، زوم على الفنانين، زوم على الأغاني، زوم على كل ما يخص عالم الفن.
1: تري بيان، وباش نخرجوا بها من تونس، هذا باش نعملوا زوم على فنانين اخرين ومهرجانات اخرى غير اللي في تونس في فقرة فن زوم.
2: زوم فن اليوم، زوم باش يهزنا نحكي ولا واحدة من أهم وأبرز الحفلات اللي دخلت للتاريخ وسجلت حضور لافت، اللي كانت نجمتها مغنية البوب اللاتينية شاكيرا. الحفلة عملت نهار 2 مايو 2026 على شاطئ كوبا كابانا البرازيلي في ريو دي جينيرو. وكي نحكي على البرازيل أكيد عفيف نحكي على الفن وخاصة على السامبا.
1: الريتم
2: أكيد. الحفلة اختارت شاكيرا أنها تكون مجانية، لكن اللي فاق توقعات وعد عدد الحضور عفوا يا عفيف كانت قرابة 2 ملايين شخص.
1: واو.
2: وهذا يعني تعد أكبر حفلة في مسيرة المغنية الكولومبية شاكيرا. نعتبر أنه فما حظ، زاد خاطر البلاصة اللي غنيت فيها شاكيرا عندها سحر خاص وعندها بخت خاص. أي مغني يغني في البلاصة هذه يجيه عدد حضور مهول. نحكيه مثلا كيف حفلة مادونا 2024 اللي حضر فيها 1.6 مليون شخص. كيف ليدي غاغا زاد اللي غنيت أشهر أغانيها في البلاصة هذه وحضر لها ما يقارب 2.1 مليون شخص. عملاول هذه شاكيرا الحقيقة روجت للحفلة متاحة بطريقة ذكية على الأخر، وين صورت مقطع فيديو حطته على انستغرام وهي تلم في الدبش في الفاليز نتاعها ولابسه مريول فيه علم البرازيل، يعني معلنة على اتجاهها لريو دي جينيرو. الفيديو لقى برشا تفاعل عند معجبيها على السوشيال ميديا. وشاكيرا ما كانش عندها بخت بركه فقط على الحفله، فكيف كيف سلطات المدينه قالت انه حسب التقديرات سيضخ اكثر من 160 مليون دولار في الاقتصاد المحلي للمدينه. كيف كيف لحظة الإعلان على الحفل قطاع السياحة الوطني سجل ارتفاع في نسبة حجوزات الطيران بنسبة وصلت ل 80%.
1: واو. شوفوني معني قوس صغير باش نحلو معاك رضوان أهمية وأنه الرهنوا على الحفلات الكبيرة.
2: أكيد.
1: على النجوم الكبار،
2: على الثقافة بصفة
1: على الثقافة بصفة عامة. نذكر هنا وقتها كانت تعملت حفلة مايكل جاكسون في تونس، العبيد جيت من العالم راه وقصت سكرهم وجي وشوف قديش زاد الجانب الاقتصادي كان مهم وقتها وقديش دخلت تونس فلوس من خلال حفلة كما هذه، لأنه النجوم العالميين رضوان يتبعوهم العبيد في أي بلاصة كانت.
2: حفلة مايكل جاكسون إن شاء الله باش نحكيوا فيها مرة جاية أكيد. نوعدكم
1: فوالا عملنا سبيسيال عليها.
2: بشوريك زاد أنه الثقافة تنجم تحرك اقتصاد كامل، فما دول الاقتصاد بتاعها واقفة على الثقافة. بخلاف انه شاكيرا نجحت في جذب الجمهور، كيف كيف نجحت زادة في رفع الاقتصاد المحلي لمدينة ريو. الفنانة الكولومبية في لقاء عبرت عن اعجابها الكبير وحبها للبرازيل وكيف كيف عن تفاجؤها وانبهارها بالعدد الكبير متاع الجماهير اللي حضرت. والهنا نجم نقول انه يعني شاكيرا عملت اكبر حفل في مسيرتها وفي تاريخها الغنائي.
1: شفت هبطت ستوري انا من من بالكون كيفاش تشوف العبيد معناها دون لونس هذوما كل جاوني ليا انا، فهمت هي بيدها ما حليها قديش النجوم الكبار قدهمش سبونتاني قدهمش وهذا يزيد في النجوميه نتاعهم
2: النجاح نتاعهم
1: اكزاكتوم النجوميه نتاعهم. ميرسي رضوان،
2: شكرا.
0: زوم فن،
1: خليكم معنا في المتابعة، احنا مكملين معكم حتى للسبعة باش نرجعو لكم بعد الاخبار، باش نرجعو لكم مع ضيوفنا مازال عنا، نرجعو بعد شوية. يلا نسمعوا حسن دهماني الله يرحمه، زيدا من الاصوات الكبيرة اللي فقدتها الساحة التونسية ولكن حاضر معنا باغانيه ديما وبالاعمال زيدا اللي غنيهم كيما العبد الحليم حافظ كيما الملحم بركات وغيرها. باش نسمعوا في اغنية العبد الحليم حافظ.

0: باش نحكيو على مخيم الامل في نسخته الثانيه في قرى الاطفال اس او اس، التظاهره اللي تجمع ما بين الترفيه والتربيه والتعليم وتمنح الصغيرات فرصه باش يكتشفوا مواهبهم وقدراتهم. والمميز في المخيم وعنه المشرفين على الصغيرات هذوما هما الطلبه السفراء في الجمعيه. باش ناخذوا اكثر تفاصيل معنا امل كناني رئيسه نادي سفراء قرى الاطفال اس او اس بكليه الاداب صفاقس. مرحبا يا امل.
1: عكيمه مرحبا
0: بك. يعيشك يا امل. وكان تزيد تفسر لنا شنو هو مخيم الامل، وين بالضبط، وقديش من صغير مشارك فيه والاعمار نتاعهم؟
1: مخيم امل هو مشروع تربوي ترفيهي بنتي، يعني مشروع بتاع العام الفرد لقى حظوظ كبيره ونجاح كبيره. الحاجه اللي خلتهم مستفيدين منه يتصافوا كذا مرات، خاطر عام 2025 نقاور وإحنا في إحاطة وإدماج ورعاية 530 صغير، اليوم نقاور وإحنا قدام تحدي كبير برشا في نسخة الثانية اللي هي أكثر من 1500 صغير.
0: تبارك الله، سي با إيفيدون، عدد كبير برشا كيما هكا.
1: اليوم مخيم الأمل مفتوح في أربع أماكن اللي هما قرية أطفال اس او اس المحرز، مخيم في مضيف الرمال في زنزر، في مضيف دويرة الشابة، وفي قرية أطفال اس او اس الفوزة. هذا من الأماكن اللي تحتضن الأطفال في مخيم الأمل العام السنة. بالشراكة زادة مع ثلاثة برامج أخرين اللي هما مخيم العائلات، على خاطر اللي يجوا يجيك الصغير ويقول لك يحب نروح وإلا بدل ما تعودش على المخيم وإلا يحب على الأم وبوه أسوأ ساعات مش إني توفر له الحاجة هذيك اللي هو يتمناها واللي هو يحبها. هذاك علاش خمت في مخيم العائلات، مش تجيب العائلات يصيفوا مع صغارهم. كيف كيف عنا المخيمات المتنقلة، مخيمات المتنقلة اللي هما الأطفال اللي أسوأ مهيش قادرة توصل لهم في برامجها وإلا هما مهمش انتجري مع برامجها، والأطفال اللي مهمش قادرين إنهم يوصلوا أسوأ. هون عملت لهم مخيمات متنقلة اللي هما يصيروا أم باراليل مع المخيمات المفتوحة حاليا. كما اليوم مثلا احنا موجودين في قرية أطفال اس او اس المحرز، يجيونا أطفال كل يوم بزائد على الأطفال نتاعنا اللي هما 50 طفل، يجيونا بالزايد 50 طفل آخرين. يعني احنا نقرروا احنا كل يوم نخدموا على 100 صغير زايدين باش نحاولوا إنه نوفروا هالفرص الإدماج وفرص الرعاية وفرص الإحاطة. بالأخص بالأخص الحاجة اللي نخدموا عليها احنا الترفيه اللي هو الحق اللي اس او اس تحاول إنه تضمنه للأطفال
0: بأكثر
1: عدد ممكن من الأطفال.
0: ممتاز. بلين نحب نسأل على حاجة يا أمل، توما كطلبة سفراء ومتطوعين، هذه معناها حاجة مهمة برشا، كيفاش قاعدين تعيشوا هالتجربة مع الصغيرات؟ مهم اليوم وعنو نوصلوا الصورة للناس اللي

0: يأتي من جهده، يأتي من تعليم أكاديمي، على خاطر الطلبة الموجودين اليوم ما همش فهم أخصائيين اجتماعيين ولا قريب في دومين الطفولة، لا على التكنولوجيا، على الاقتصاد، على التصرف. كل طالب موجود لهنا موجود بتيتر الإنسانية، ما هوش موجود بتيتر الأكاديمي امتعه. يعني نجم نلقاو عند أي طالب الصفة اللي هي تخليه يكون موجود في مخيم الأمل. طلب هنا موجودين
1: على تجربة إنسانية ممتازة لحقيقة أمل، وبالحق هالليشانج بيناتكم انتوما والصغيرات هذية مهم ياسر. الجمعية تخدم في خدمة جبارة، الإطارات وانتوما الطلبة المتطوعين الكل زيدا متجندين باش تفرحوا هالصغيرات، ربي يبارك لكم ويعطيكم ألف صحة. بالنسبة للناس اللي قاعدة تسمع فينا أمل يحبوا يدعموا الجمعية، زيد ذكرنا بالآليات متاع التبرع وكيفاش نجموا يتصلوا بكم.
0: جست قبل ما نفكركم بالآليات الدعم، حبيت نقول مساج واحد للناس اللي تبرعت السويس واللي قاعدة تتبرع، حتى الناس اللي هي أنكوغ تحب تتبرع، رأوا احنا بفضلكم وبفضل التبرع ومتاعكم السويس قاعدة تقدم في برامجها، قاعدين نحاولوا نوصلوا انه نكونوا في نفس مستوى الدول الاخرين على الصعيد الدولي. يعني خاطر كيف نجي نشوفوا مخيم الأمل هو النسخة الأولى دوليا والتجربة الأولى دوليا، وكانت ناجحة حتى وقت زيارة رئيس الفدرالي انبهر برشا بالمشروع هذايا، وهذا ما يكون كان فضل الناس اللي تبرعت. وتونس راح يتجم تكون أحسن على المستوى الدولي وأفضل زيادة، هذاك علاش أي حد يحب يكون فرد من هذا النجاح وفرد من هذا التطور يجم يتبرع على يدخل على
1: بسرعة. أميلة يعطيني الطريقة كيفاش؟
0: www.sweet.com وإلا يتصل على الرقم 58-371-0020.
1: مرسي بوكو، يعطيك ألف صحة، شكرا جزيلا أمل الكنيني رئيسة نادي سفراء قرى الأطفال سويس بكلية الأداب بصفاقس. خليكم معنا في المتابعة، احنا نرجعو لكم بعد أخبار الخمسة، متواصلين معكم في فان تايم حتى للسبعة متاع العشية.
2: فان تايم مع بوريدو، اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026. بوريدو، طور عالمك. ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز،
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. Une fuite كبيرة ومهمة جدا وقعت تسريبها في دارك ويب تخص لي فيتور ايفون 18 برو بعد ما صارت قرصنة لجروب انديان تاتا الكترونيكس. قوائم حساسة لمزودين ومكونات وصور للموديل القادم من الايفون تم نشرها في دارك ويب من طرف لجروب دو رانسام وير وورد ليكس اللي نجح في قرصنة الفورنيسور انديان دابل تاتا الكترونيكس. تاتا اعترفت باللي صار يوم 22 جوان الفارط وذكرت انه اكثر من 200 الف فيشي وقع نشرهم على الويب المظلم، والوثائق هذه تحتوي على دي شيما دو كومبوزون للايفون وبعض قطع غيار سيارة تسلا ودي دوكيومون يخصوا شركة تي اس ام سي وكوالكوم. بعض هذه الوثائق وقع نشرها على منصات زادة كيما اكس ويوتيوب، وحسب وكالة رويترز فانه بلوزيور دوكيومون زادة يحتوي على العديد مكونات الايفون 18 كيما شريحة والكارت مير وكل ما يخص الباتري والكاميرا. الجروب تتوقف اي اكسي انترن سي سيستم سنسيبل وطلب من كونسلتون انترناسيونال انه يقوم بوديت دو سيكوريتي. شركة ابل متحيرة من جراء هذه التسريبات لوثائق سرية، وخاصة مقاطع فيديو نشوفوا فيها الايفون 18 اون فاز دو تيست دو شوت في مصنع تابع لشركة تاتا، متخوفة من المقلدين والكونترفاسون اللي يعرفوا بالضبط طبيعة المنتوج وباش ينسخوا نفس لاشين دو برودكسيون دابل. لا كوش دو سيكوريتي تابعة للشركة الكورية سامسونج، نحكيو على النوكس اللي تعتبرها صاحبة لسيري دي جالاكسي أكبر كدنا لهواتفنا الذكية، واللي في آخر المطاف طلعت فيها ثغرة خطيرة جدا ما فاق بها حتى حد منذ 8 سنوات كاملة. كل من لا يعرف نوكس فهي ببساطة اون كوش ميزون دو سامسونج اللي نورمالمون تعس على كل ما يدور في الهاتف لحماية المستعمل. باحثين من لوسيد بيت لابس الشركة المختصة في الغوشيرش سور لا سيبر سيكوريتي اللي عم توديت دي لوجيسيال دو بوينت اكتشفوا اون فاي متغلغلة في نوكس نفسه بقات مفتوحة لمدة 8 سنوات كاملة، وهي CVE-2026-2097-1 وتخص كل أجهزة الجالكسي منذ خروج S9. المشكل في الثغرة هذه أنها تسمح لأي برنامج كان على الهاتف من أنه يدخل للميموار دو كيرنيل ويعمل اللي يحب، ويمكن له حتى أنه يأخذ كنترول توتال دو لاباي. من حسن الحظ أنه كوريكتيف وصل في ميزا جور دو سيكوريتي 2026، ولازم كل من عنده جهاز جالكسي S9 فما فوق أنه يفعل الميزا جور هذه من قائمة الإعدادات ثم يمشي الميزا جور لوجيسيال. L'actualité gaming du jour بسترجعنا الأكبر سالون دو جو فيديو في العالم لو 3 وتحديدا لسنة 2013 في وقتها

0: deux versions du jeu vidéo تحاربوا Microsoft قدمت سا Xbox One و Sony سا PlayStation 4 الماركة قامت على موضوع le jeu vidéo physique في le 3 2013 كانت l'ouverture des conférences مع Xbox وتقديم l'Xbox One وبعدها بساعات le PlayStation 4 من طرف Sony l'Xbox One حاولت أنها تخترع اللعبة 100% نوميريك على الكونسول وقدمت une console قبل وقتها بكثير لأنها لازم تكون connectée en permanence على النت ويمكن التحكم فيها بالصوت أو الحركات والأهم Microsoft أعلنت وقتها على طريقة جديدة لشراء ألعاب الفيديو كل الألعاب اللي يشريوها المستعملين لازمهم يكونوا تابعين الحساب مايكروسوفت خاص باللاعب ويمكن لعب سي جو سون ديسك ومشاركتهم مع نو كونتاكت وغيرها من الخاصيات اللي أصبحت اليوم موجودة في كل أجهزتنا وقتها سوني استهزأت بمايكروسوفت ونشرت مقطع فيديو ساخر على طريقة تسليف عن جو فيديو لصديق و13 سنة بعد سوني تغير رأيها وتعلن نهاية الفورما فيزيك سور ديسك وتقول وداعا للبلوراي انطلاقا من شهر جانفي لسنة 2028 أي ما عادش منذ هذا التاريخ باش نلقاو عن ديسك جديد والسؤال الآن هو هل أنو مايكروسوفت باش تتبع سونيا وتخليها في التسلل وتحافظ على الفورما فيزيك pour sa future Xbox هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Dion FM stay connected and protected ciao ciao
1: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
2: أريدو طور عالمك
1: ببليسيتي تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال

0: الفني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026 التوقيت ابتداء من الساعة 10:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية، وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
2: موجز الخامسة مساء أنت وأنا فهم عسلمة. محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل رجة أرضية ثالثة في غضون يومين، وبلغت قوتها 2.4 درجات، وذلك غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنين، وقد شعر بها مواطنو الجهة. التلميذة إلاء منصوري المرسمة بالمدرسة الإعدادية التقنية برادس والمتحصلة على المرتبة الأولى وطنيا بمعدل 14.52 في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني لدورة 2026 تقول إنها ستلتحق بالمسار الدراسي العادي بالمعهد العمومية بداية من السنة الدراسية المقبلة بعد تفوقها في المناظرة حسب ما صرحت به لديونا فما.
3: والله الحق لي بالخص اني ما كنت حابة برشا نعدي، اني فضلت تشجيع يعني اساتذتي والكل عديت ونجحت.
4: بس هذا المسار الدراسي العادي سنة لسنر لا.
3: والله الحق لا مجلس ما نعرفش، وما كنت متوقع اني ماذا نقرأ وكل دونك مجلس ما نعرفش الحق. والله لي الحق ما مشيت معين لي سنة الحق ما.
2: مؤسسة تكنولوجية ناشئة تطلق مبادرة بأيام مواطنية تتمثل في توفير أكثر من 1500 حاوية مجانية لفائدة 10 بلديات بولاية صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد لدعم الفرز الانتقائي للنفايات. وأوضحت المؤسسة في بلاغ أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز منظومات النظافة والحد من التلوث خلال الموسم الصيفي، مضيفة أنها أطلقت حملة تحسيسية لتشجيع آلاف العائلات على تخصيص حاوية للنفايات العضوية وأخرى للمواد القابلة رسكلة بما يسهم في تحسين جودة عمليات الجمع والتثمين. مرصد شهد مراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية يدعو إلى مراجعة تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية والاكتفاء بإجراء دورة انتخابية واحدة والعودة إلى نظام الاقتراع على القائمات، وذلك في تقريره الأول الخاص بملاحظة يوم الاقتراع والفرز للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس. والمرصد يعتبر أن ضعف المشاركة الانتخابية يستوجب مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي بما يعزز الإقبال على التصويت ويشجع مشاركة مختلف الفئات، داعيا إلى العودة إلى نظام الاقتراع على القائمات لتعزيز التنافسية الانتخابية والرفع من نسب الإقبال على التصويت. وفي أخبار العالم، الرئيس اللبناني يقول إن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض هو البديل ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام، موضحا أن الجهد الذي بذله الوفد اللبناني والعسكري والمدني في المفاوضات حقق أفضل الممكن لمصلحة لبنان. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى فان تايم في أمان الله.
5: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: راديو ان اف ام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
1: خليك معنا وما تبدلش الموجة
0: معاك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
1: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: 45 على ديوان فام. مرحبا بكل ما التحق بنا في الاستماع الراديو ديوان فام ولا الناس اللي تبعوا فينا متابعينا الأوفياء اللي ديما حاضرين معانا على شان يوتيوب ديوان فام لايف. تحية ليكم من الناس الكل. سلموا على الناس تبع فينا زيد على الباج فيسبوك ديوان فام. كنت نحكينا وياه توا في الكواليس ضيفي تربطني بيه علاقة خاصة الحقيقة لأنه البدايات كنا بدايته ما مش بدايتي أنا وأصغر مني الحقيقة برشا ونفرح ياسر ياسر. أنا ما كانش لي الفضل لأنه هو الفضل للرب يقبل كل شيء وهو فنان صوت كبير وموهبة كبيرة عطاه له ربي وكان مصيره النجاح معناه بوجودي أنا ولا ما غير وجودي أنا. ولكن من الناس اللي فرحت برشا لنجاحه على امتداد سنوات الفارتة الكل مع كل خطوة يعملها. نقول الحمد لله واحد معناه كيراهن على أصوات جديدة وقتها كان يستحق أنه يكون موجود واليوم هو فرض روحه بقوة. جمهور كبير يتبع فيه وينتظر الجديد متاعه. ما هوش كما أي فنان شعبي, هو فنان يخدم مع احترامنا للناس كل وكل واحد يجتهد ولكن هو يخدم برشا مهنية, يخدم على ركح كامل, يخدم بسينوغرافيا بإخراج بالصعود على الركح. بالنسبة لي مهرجان وإلا حفل خاص وإلا عرس بالنسبة لي نفس الاستعدادات, يحضر أدق التفاصيل, فرحانة وأنه باش يكون على ركح مهرجان بنزرت الدولي غرة أوت إن شاء الله. دونك باش يكون الموعد مع الفنان وليد الصالحي. أهلا وسهلا وليد
3: بيك. لله مرحبا مرحبا بيك فوفا والسلام عليك برشا وعلى السادة المستمعين وتوت ليكيب اللي معاك.
2: يعيشك نورتني برشا برشا. ذكرتني في حاجة ما العوام جريت بينا ما
3: تكبر
2: ناقصة أنا زيد أنت كبرني وليد. قال لي كيما غدوة 20 سنة من أول باساج ليك معايا في قناة حنا بعض.
3: مازال نعم 2027 نقفلوا 20 عام بالضبط. على أول باساج عندي أنا في التلي أمس في الأيام 2007 وقتها في برنامج الليلة ليلة
2: ليلة ليلة باش يعمل 20 سنة
3: 20 سنة باساجي هو
2: هو مقبل عملهم معني بالحق الدنيا ما. لف قديش الدنيا تزرب فقت بيوم هال 20 سنة كيفاش تعديو؟
3: مجرد شيفر أخي العمر مجرد رقم لا يكفي أن القلوب بيضة والقلوب حية والقلوب تحب بعضها
2: والقلوب صافية
3: وبيها أكيد جدا تبدأ بيضة بالطبيعة ما تبقى الكل مجرد أرقام ومجرد شيفر على روحه
2: ولكن بعيد على مسألة العمر كي تتلف فت وراك هكا في 20 سنة من الباساج الأولاني من أول ظهور وهوني الرحمة برشا برشا على الفنانة فاطمة بوصيحة الله يرحمها وين عامها اللي هيك تسبب باش أني عرفتك
3: أكيد.
2: الحقيقة وكانت تشجع برشا الفنانين في 20 سنة هذوما كيفاش نجم تقيمهم وليد؟ شنو تقول معني تقول تعبت برشا تقول ضحيت برشا تقول تعطلت برشا تقول خدمت برشا تقول كانت تنجم تكون أسهل تقول شنو الطابع الغالب على 20 سنة؟
3: والله شوف إذا نجم نحكي برشا حكايات احنا في 20 عام لكن من طبعي أنا من جميع كان نحب نلعب دور الضحية ولا نحب
2: هكا بيلان
3: مش بيلان شو نقول أنا نقول ما تنجمش تشبع من غير ما تجوع ما تنجمش تدفى من غير ما تبرد ما تنجمش ترتاح من غير ما تتعب المشقة في أي عمل والتعب والعكسيات وظروف وظروف العمل معناتها براتيكمون في العمل الكل تنجم تلقى صعاب ومصاعب ومطبات وواحد تبقينا اللي يفرق انه واحد يحب اللي يعمل فيه واحد ما يحبش واحد انا اللي نعمل فيه برشا غرام وبرشا حب الاهم انه علاقاتي طيبه من يوم اللي بديت التو الاهم انه نفس درجة الاحترام اذا كان مش اكثر معناتها من اول كونتاكتي بالعباد اللي حتى التو هذا هو المهم انه علاقاتي علاقات طيبه انسانيا ما عنديش مشاكل مع الناس
2: الحمد لله
3: ما تبقى
2: كله تفاصيل متاع حياه عاديه.
3: ما اكيد اكيد تفاصيل متاع حياه عاديه ثم الصعاب والمشاكل ما يخليوكش تحبس، يخليو غربالك ديما يخدم. اللي حاجتك بيه في حياتك وحاجته بيك ويبادلك نفس الشعور موجود في التيران معاك واللي ما حاجتوش يقصد ربي على روحه والايام داله بداله ويمشي ويجي ناس اخرى.
2: حتى قبل ما نتعدى ونمشي للاكتواليتي والجديد الكل نقفلوا هالنوستالجي شويه، هذايا وليد صالحي هذيك اللي جاي نهارتها في الليله ليله بين عينيك تو، خاطر انا تو بين عيني الصوره رب الحق سبحان الله. معناها شو تقول له؟
3: شو نقول له؟ نقول له شنو احوالك؟ توحشناك برشا.
2: توحشت الصغر؟ توحشت الفترة هذيك؟
3: توحشت ال ال ال ال ال الصفاء في الحياة، ما عندوش على شنو يخمم، ما عندوش على شنو يجي.
2: راحت البال.
3: راحت البال بيان سور. العمر هذاك نحكيو على عمري في الفانت في الفانت كات وقتها. في الفانت كات.
2: اما زيدة تنجم تقول له كن فخور.
3: لا بيان سور فخور. لا طول عمري فخور. انا لا اندم على حتى حاجة نعملها كان على قناعة، واذا كان ثم حاجة فخور بها ومعناتها والدينا ربونا تربية باهية باش نكسبوا الناس ونعملوا الواجب مع الناس. الحمد لله الواحد ماشي حتى غلطوا في روحه معناتها ما همشي جراف، ما يتعداش على خلق ربي.
2: الحياة
3: الحمد لله الحمد لله. ما تبقى كما قلت لك تفاصيل. فرحان باللي نعمل فيه، فرحان بالباركور اللي انا جايب ورايا. ثري الى حد اني نقول هذوما انا عملتهم، هذوما انا خدمتهم، هذوما انا صبرت عليهم. عند لفت ورايا نلقى عندي ريبرتوار فيه 140
2: تبارك الله
3: ولا 140 غناية فيهم 50 كليب توا.
2: وخاصة وليد انت ملي ظهرت ماكش من نوع متاع ايجا نغني اي غنية،
3: نغني ليواتيني. لا
2: ليواتيني تركيز معناه كبير برشا في اختيار المواضيع. الكلام اللحن معناها ما كنتش سهل في اختياراتك، ما سهلتيش على روحك، ما مشيتش تلوج بسرعة على الأغاني التجارية باش في ساعة تنجح باش في ساعة تولي مشهور. ليه بنيت بالحق، معناه إذا كان نجم نقولوا عبدة بني بالسيس بالصحيح هو أنت.
3: متنجم اذا كان تحب تغني دون لو بون سونس، بتغني اغاني باش تخليهم في الذاكره الشعبيه. الاغاني هذوما يطلبوا كلمات محترمه جدا ويطلبوا شعر من شعراء محترمين ويطلبوا فرز ويطلبوا مواضيع. وعنا من الموروث ومن المصطلحات الشعبيه التونسيه ما يخليك تتمتع وتشيخ، معناتها بارش عنا. يكفي انك تعطي وقتك ويكفي انك تعطي حق الناس ويكفي انك تفرز بالبيت وتكون عندك معناتها مينيموم نتاع
2: فما عمل ولا زوز ما كنتش راضي عليهم من اللي خدمتهم.
3: ثم عمل انا ما حبيتوش يا كريمه، وهو اللي عمل سكسي في وقت من الاوقات كيما بعدوني عليك. بعدوني عليك ما حبيتش نهبط انا في الالبوم. شد فيها وقتها نذكره بالخير حاتم شعبان التكنيسيان تاع استوديو، قال لي هذه يا خويا هبط الاغاني نتاعك انت وهذه خليها لي.
2: وهذه ليين سبحان الله
3: هي مثلا.
2: وعلاش انت ما حبيتش تهبطها؟
3: ممكن في الوقت هذاك ممكن انا نتبع الشجن ونتبع الرزين ياسر ولا، وهي جاتني كي خفيفه شويه كلامها، نحكي كلامها لو انا حزينه هي. اما كلامها اخف من كلام اخر غنيته، يمكن ما استهوتنيش ومازلت انا زاد مانيش راكز. مازلت
2: تلوج على روحك.
3: مازلت ما عنديش التجربه نتاع توا، ما عنديش هكا نشمها.
2: مهرجان بنزرت الدولي هو من ابرز واهم المهرجانات في تونس، كي نحكيو على مهرجان كارتاج نحكيو على حمامات. مباشرة من بعد نبلاسيو مهرجان بنزرت الدولي، كبار النجوم غنيت فيه، كبار النجوم لليوم الغدوة يحبوا يجيوا يغنيوا، وفما نجوم كبار من العالم العربي جاوا بذمة مهرجان بنزرت الدولي عملوا حفلة ومشيوا. دونك شنو المثل بالنسبة لك أنت اليوم باش تكون موجود نهار واحد جوان الجمهور باش يكون على مواعده معاك واحد أوت عفوا فهمت جوان منين جاي معايا فهمتش مع واحد أوت باش يكون موجود وليد شنو يمثل بالنسبة لك أنت أبار أنه نتصور حلم من الأحلام زيدا
3: مهرجان بنزرت صرح كبير في تونس حاجة من أهم الحاجات المرتبطة بالحضور الجماهيري وبالمهرجانات في تونس من أهم المحطات في حياة الفنان في تونس على الأقل خنقول أكيد وجهة للفنانين في العالم باش يجيوا البنزرت على خاطر من ثلاثة مسارح الكبار اللي عنا على مستوى سعة الجمهور وعلى مستوى قيمة المهرجان في خطة ثابتة اش خلاه في الكلاسمو متاع التروا ولا الليكات الأولانين اللي عنا في تونس مهرجان بنزرت بالنسبة لي أنا نجم نقوله تتويج باش نتلم بجمهوري بالناس اللي ممنا بيا بالناس اللي تحب اللي نقدم فيه ونعمل فيه باش نعملوا سهرية ونعملوا تصويرة ونعملوا حلمة ونغنيوا مع بعضنا نجم كل عام نبدأ نخدم فيه ديما التصويرة قدامي المسرح هذاك وانك في الركح هذاك وشني باش تعمل فيه
2: وكيفاش ايوه اعطيني شنو باش تخدم فيه العرض كيفاش باش يكون وليد بالنسبه لي مهرجان بنزرت لا نحرقوش التفاصيل ولكن بصفه عامه اعطيني
3: شوف هو العرض العرض فيه برشا خدمه على مستوى الركح خراج حسام الساحلي العرض
2: تحيه لي
3: بيان سور في حبكة فنية على مستوى الإخراج على مستوى السينوغرافي على مستوى الكوريغراف كيف ونيفو أغاني وموسيقى ثم حبكة على مستوى التوزيع على مستوى الانشينمون بالميدلي نختمه كل ميدلي فيه مقام معين وكل ريتم ما يتعودش مرتين وثم خرافة في وسط اختيار الأغاني ما بين الغناية والغناية أي برشا موزيكا فيه
2: أفوار
3: اي افوار
2: افوار بيان سور معناها مش طالع راني جوست كي كنقدم في الاغاني
3: حتى على مستوى الالوان معناتها وتنسق الالوان مربوط بموضوع الاغنيه ومربوط بالواحد شو نقول لك
2: هذا بصفه عامه ما غير ما نزيد ونحرق
3: بصفه خاصه عندنا مشاركه نتاع عازفين اجانب من تونس اجانب علينا طبعا احنا اخيين على وجه ربي
2: وعلاش اللجوء اللي عازفين اجانب
3: والله لي غايه في نفسي يعقوب
2: شنو لقيت فيهم ما لقيتوش عندنا معني مثلا
3: مش لقيت ما احنا عندنا من الاكفاء ما ينور الرايه التونسيه لكن انجاجي ما نجمش نعمل على عازفين انجاجي مع الاوركستر سيمفونيك والنجم انا كي نجي نخدم ما نلقاهمش نلقاهم انجاجي يخدموا فوالا هذا بروميرمون دوزيامو ديما نحب نخمم انه الموسيقى اللي نقدم فيها ولا الموسيقى اللي تمثل جزء من الهويه التونسيه نقول باي طريقه كانت في غياب الاستثمار الثقافي للدوله وفي غياب الدزان نتاعنا ذا اللي هو مش
2: مسؤول
3: احنا ندزوا حدنا بقدر المستطاع ولا قلت انا عازفين كيف يجوني من دولة أخرى ويتبناوا الموسيقى اللي نقول فيها أنا وتعجبهم من بلوس وتتكتب البارتيسيون وتتحفظ ويشكروا اللي قدموا فيه نحن بالنسبة لي أنا مكسب
2: للترويج فينالمون
3: يخرج هو بطبيعته بوشاوريك يقول خدمت مع إنسان اسمه كذا كذا موسيقى تمثل الشعب التونسي كذا كذا ولا فئة ولا جزء من الموروث التونسي وراهو تيارة موسيقى خارقة العادة شو يعمل كيف بالنسبة لي أنا مكسب بالنسبة لي أنا رابح البارتي ونوجه لهم تحية هم إن شاء الله يسمعونا أخواتنا من الجزائر وكه إن شاء الله الاكتشاف من بعد
2: يزي في البركة ما زيدوش أكثر على العرض باش تنجموا تمشيوا وتكتشفوا التفاصيل متاعوا وحدكم نهار تغرة أوت على ركح مسرح بنزرت الدولي أكيد إن شاء الله باش يكون الجمهور حاضر بأعداد غفيرة وأعداد كبيرة باش حكيوا في برشا نقاط بعد شوية ولكن قبل ما نمشي باش نسمع لحظة عزيز باش نسمع أغنية هكا نعيش زيدا من أحلى الأعمال لوليد صالحي في الفترة الأخيرة بالنسبة لبنزرت أغلب الحفلات ثنائيات السنة هذا ما تمش الاقتراح عليك بالنسبة لك
3: لا
2: مع عرضك منفرد من الأول.
3: عرضي منفرد من
2: الأول. أنت معاه وضد الفكرة؟
3: أنا معاليهم هما لي أنا ضد هما دبر.
2: عليش؟
3: منش كونتر هالفكرة جميلة لكن أنا لا أقبل.
2: أنت متحبش يكون معاك حد في حتى حفلة معناها بصفة عامة؟
3: مش بصفة عامة. تو أنت مزلت ما خدمتش. مزلت ما خديتش ثمرة التعب. مزلت ما ثمنتش العمل متاعك وعندك معناتها في الريبيرتوار متاعك ما يخليك تعمل 4-5 حفلات متتالية وما تكملش. من با خدمت ماشي نقسم معك في وقتي ما ولا بس. أنا قاعد يعني نخدم عرضي كامل ونقدم الماتير اللي حاجتي بها ساعة أنا وتعب عليها سنين ومن بعد في قادم المواعيد الاخرى باش ما نعاودوش يمكن حاجه اخرى وباش نعملوا فكره جديده ونغنيو ديو ونغنيو تريو ونغنيو نغنيو مش مشكله الافكار. انا مازلت ما غنيتش وحدي.
2: مش مسألة ريبرتوار, هي مسألة ساعات رؤية متاع إدارة مهرجان. مثلا اليوم كان
3: إدارة أحترمها جدا لكن نحكي على روحي أنا.
2: أي واضح.
3: أنا مراش روحي في عرض ثنائي
2: توا كان إدارة مهرجان كارتاج قرروا أنه باش تعمل سهرة فيها وليد الصالحي وفيها فنان آخر أو زوز أخرين. تقبل ولا ما تقبلش؟
3: علاش كارتاج؟ احنا ما نشدوش كارتاج, نشدوا أي مهرجان وكان. أنا الفكرة رفضها توا وكهو.
2: حتى لو كارتاج؟
3: تي مش كارتاج, أي حفلة وكانت مش كارتاج. أخي كارتاج على رأس وريشة وكهو كارتاج. كارتاج كيفو كيما بنزرت كيما صفاقس كيما قبلي كيما جابس كيما جرجيس كارتاج كيف
2: مسألة مبدئية.
3: عنده ميزة برك إنه ليه يبيه الدولة, هو الدراب متاع البلاد زعمه والرسميات متاع البلاد ذكها وأكثر منه مثلا ما حد شيء آخر تمول فيه البلاد. عنده برشة فلوس كارتاج والآخرين ما عندهمش فلوس. هذا الفرق الوحيد.
2: أبشر نحكيهم بعد على الفلوس ومش نحكيه على الميزانيات.
3: مثلا الجمهور متاع كارتاج مثلا من مصنوعين مطلعين تطليع, والجمهور متاع جيبس مثلا
2: كله جمهور
3: كله تونس يحترم
2: كله تونس وكله يلزم واحد يمشي لكل كل بلاصة في تونس
3: كله يشبه البعض. وعظمونا الحاجات وكبرونا الحاجات وقالهولنا الحاجات دو تيل فاسون ولينا ضيعنا الرؤية ضيعنا الخزمة ولينا ثم خلط. معناها احنا نشدوا كارتاج حاجة وصفاقس حاجة ولا جابس حاجة كله كي بعضه كله كيف اللي نحكيه على الفوارق. هذا لا يبيه الدولة وهذا لا
2: كلهم ينطويه تحت وزارة الثقافة.
3: خلينا من ينطويه ونحكيه هذا تدعم فيه الوزارة وفيه فلوس وهذاك وجه البلاد ودرابو البلاد ورسميات البلاد والأخرين لا وبوان لليني وكاو.
2: مش نرجع نحكيه في الأجواء متاع المهرجانات والميزانيات بعد شوية, أما خلينا نسمعه هكا نعيش وليد صالحي.

0: Funny Time.
1: Publicité. Super siesta. الجرايه رقم واحد في تونس خبرت 30 سنه.

0: فان تايم.
1: اهلا وسهلا مكملين في فان تايم حتى للسبعة متاع العشية. فرحنا برشا وانه بحذينا ضيفنا الفنان التونسي اللي بشكون عندكم موعد معاه نهار غرة اوت على ركح مسرح مهرجان بنزرت. دونك وليد الصالحي، اهلا وسهلا من جديد يا وليد.
2: يعيشك يا ربي، يعيشك وليد.
1: ضربت الاغنية هيدي
2: هكا نعيشة.
1: ضربت
2: مشيتها.
1: اسمع، فما أغاني ظهر لي زيدة تيك توك ساهم برشا برشا في نجاحها وليد، وانت تعرف تكتب ولا تختار؟ معناها ساعات فما أغاني نقول أنا الفنان هذا مذكي هذا يعملها للتيك توك.
2: ثم أغاني سيبلي للتيك توك تحسهم يتقصوا تروف تروف ويمشيوا دي ميساج. وبالنسبة للنجاح توا ولا ما عادش يتشد، معناتها انت تشوف اغنيه ناجحه مثلا في التيك توك تشوفها اونيفو يوتيوب مش عامله ارقام. والعكس بالعكس، تلقاها ناجحه في اليوتيوب عامله ارقام وفي التيك توك مش عامله ارقام، ولا تشوفها في
1: مش نفس الجمهور،
2: مش نفس الخدمه. تلقى اغنيه محفوظه وتلقاها مترشقه في التيك توك وعامله برشا نوامر في التيك توك وفي اليوتيوب لا.
1: فما اغاني قدم خرجت وعاودت من اول وجديد وطلعهم للتيك توك. انا اغنيه ربما كان فضل كبير للتيك توك في نجاحها بالنسبه لك انت
2: لي انا ثم هكا نعيش نشحت في التيك توك ونشحت في اليوتيوب.
1: عزيز قالك دقيت باب البخت.
2: لا لا، قبل الانترنت دقيت باب البخت 2006. لا لا، نشحت هذيك
1: من الاوائل،
2: هذيك نشحت وحدها وشيطانه نشحت وحدها وبعدوني عليك نشحت وحدها يا صاحبي. اخي برشا اغاني شو محير.
1: هذا جيل تيك توك عرفهم
2: تو ماني عاودت هبط.
1: الوالد قالك يحبها، تحية لي.
2: ممكن ديلا بديلا عندي نشحت في التيك توك بكذا. ديلا بديلا تو الاغنيه الاخرانيه زاد ستار مش بالعاني نشحت في التيك توك بكذا.
1: دونك اليوم التيك توك ولا محطه مهمه بالنسبه لاي فنان لنجاح الاعمال نتاعو. الحقيقه ما نجموش ننفيو هذا، وكل الفنانين في العالم اليوم تهبط على تيك توك.
2: منصه يلزم الواحد يكون على باج ويعرف يخدم عليها ويتنوع شويه انستغرام شويه تيك توك شويه.
1: برشا واحد تخدم ولا شكون؟
2: لا، عندي مانجر، عندي ياسين الصامت نوجه له تحيه، مانجر ديجيتال، هو ايكيب كامله نتاع لاهيه بالديجيتال. عندي ليكيب اللي هي باللي فيديو ستوديو جوكر سفيان وعلاء. ماك هاو الفرقه نتاعي الكل ماك تعرفهم نورمالمون. توزيع عندي توزيع احمد بدر الدين بوعلي شاد ستوديو، هو اللي في الارانجمون. ماك هاو
1: مهم العمل مع فريق كامل وفريق اللي تتبادلوا الثقة على امتداد السنوات واللي بتعرفوا بعضكم يعرفوك أكثر.
2: عشرين من الصغر أخوات، كبرنا مع بعضنا وحلمنا مع بعضنا الحلمة من الصفر وبازن با ونبدلوا بالخطوة.
1: أما برشا ناس كي تنجح تبدل الفريق اللي معها.
2: أنت وتربية العبد
1: صارت معناها عشناها مع برشا عبيد برشا فنانين الحقيقة.
2: لا مش مربوطة بالفن. بالنسبة لي أنا في أي دومين ذي بالنسبة للإنسانيات هذوما مربوطة مربوطة على شنو تربى العبد، معناها تربيته هي اللي هي تعكس وكيفاش
1: يمكن في مرحلة ما يستحق باش يعزز الفريق بعناصر أخرى ولكن ما يتخليش على الناس اللي بدا معاهم.
2: شوف، حتى النهايات وحتى العرك فيها أخلاق وفيه تربية عليه. أنا تو الناس عندي برشا ناس عاشت معايا وبدأت معايا وما عاش معايا تو لي سبب أو لآخر، ينجم يكون هو عنده ارتباطات أخرى منعته من أنه يواصل، ينجم يكون ما عاش ينجم يقدم إضافة وحده. أما النهايات ما بيني بينهم التو بيناتنا المعروف والتو أصحاب والتو تهزوا النغر علي وتهزني النغر علي التو لهذه لحظة ويكلمني ويكلموني ونكلمهم. معناها إن ما كملناش مش معناها مش معناه أنا تبدلت ولا هو تبدل.
1: ولو كان الإنسان هذا ما كانش في المستوى ما كانش يعني خذلك في بعض الأشياء، كيفاش يكون رد فعلك؟
2: تشفعلوا العشرة والماء والملح اللي بيناتنا بيان سور نغزر ديما نشتر الكاس المليان
1: تتجاوز يعني
2: بيان سور. علاش اسمها عشرة واسمها نتعاشروا بمعروف ونتفرقوا بحسين، ما عندناش حتى مشكلة. وشنو هو اللي خلينا نتعاشروا؟ كان برشا حاجات حلوة، الحاجات الحلوة هذيك هي اللي تشفع الأغلاط من بعد. فأنا نتصور هكا معناها هكا تربينا والله وعلا مش كون غلط أمانة هكا نعيش
1: ليه كل واحد توجهاته كل واحد اختياراته ليامة الأخرانية صار حديث كبير برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه المهرجانات ما عادش باش تنجم تستدعى فنانين أجانب وهوني تفتح باب نقاش كبير فما ناس قالت هذه فرصة ذهبية للفنان التونسي فما ناس قالت لي أي خلينا نركزوا مع الفنان التونسي فما ناس قالت لي علاش الانغلاق ونسكروا على رواحنا حاسيلو كثر الحديث يا أخي الفنان التونسي مستحق وأنه نمنعوا الفنانين الأجانب باش هو يبرز
2: لا لا لا نجموا نخدموا الكل وما عندناش مشكلة احنا راهو من قديم الزمان تونس تونس حاضنة وتونس وتونس تفرح بال بال بالبراني والبراني كان الشيطان وتحب تنفتح على ثقافات على ثقافات اخرى وعلى فنون اخرى وتونس معناتها جوهره في المتوسط منفتحه على الموسيقات والثقافات الكل تبقينا معناتها في تقديري انه ذوينا على على العالم وما ذويناش على ولاد البلاد معناتها هذا هو معناتها انا كان نوخر بالتوالي تو يجيو يحكيوا لي على جورج وسوف سلطان الطرب يحكيوا لي على راغب علامه مع حبي واحترامي ليهم
1: سوبر ستار
2: اي لا مع احترامي ليهم
1: الالقاب نتاعهم
2: يحكيوا على وعلى كاظم الساهر والكل الكلهم اي فنان وكان على الاقل اللي خلطنا عليهم احنا في جيلنا الكل كي غنوا عمرهم 18 عام في تونس و17 عام و20 عام وغنوا صغار
1: بدايات سي فري
2: غنوا صغار
1: في منوعات وبرامج
2: غنوا صغار ونجحوا من تونس ما عندهمش اعمال البريما فيهم عنده غنايه عنده ألبوم يا سيدي
1: كاظم الساهر كان باستمرار حاضر في المنوعات التلفزيونية في بداياته
2: ومع
1: زميلنا خلينا نذكرهم باللي مع زميلنا حاتم بن عمارة مع هيلا الركبي مع المرحوم نجيب الخطاب معناها في البدايات في البدايات كيما جورج وسوف
2: ما يلزم نقولوه هذا نقولوه معناها يلزم نقولوا للناس انه راه ما ولاه وهذاك سلطان طرب وهذاك قيصر درجنية كما تعدى على محطة تونس في هو مازال في الدرجة الأولى في حياته الفنية ما جاوناش نجوم راهو جاونا مازالوا صغار وخدموا لهنا وعبينا لهم كارتاج ودزيناهم واستضفناهم واحتضناهم وحبيناهم وغنينا لهم خاطر احنا شعب مضياف وشعب نحبه وشعب معناتها نضيفه معناتها
1: اي ملوين الاشكال
2: الاشكال انه احنا ضوينا على العالم وفنانين العالم ما ضويناش على اولاد البلاد هذا الاشكال معناها شو نقول انا ما عنديش مشكله تو انا كلموني لخيان ودون ذكر اسامي على فازت الدوفيزا ذي ولا والمنع نتاع الاجانب ودرا شنو ودرا شنو ودرا شنو قلت لهم انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله مع يغني ولا ما يغنيوش لكن انا شنو مطلوب مني باش نضرب على الاجانب باش يغنيو في تونس عندي سؤال تنجموا تجاوبوني عليه يا هل ترى هما يضربوا علينا في بلدانهم باش احنا نغنيو في بلدانهم ولا قطعا لا ما يضرب علينا حدنا
1: اما احنا نغنيو في بودي معنا برشا فنانين تونس يدوروا ويمشيوا معناها وفما شكون اللي عايشين غادي بيم لطيفه صابر لطفي بوشنيق محمد جبيلي مشى غنى زيد ذكرني شادلي
2: سامحني
1: نبيها كراولي نجي تعطيه الفا برمضان هذوما كلهم يمشيوا ويخرجوا زيد غارسه خرج وغنى لبرا معناها
2: مع احترامي ليك ولا مشروط ماهوش صحيح الكلام هذا احنا يلزمنا نحيوا لطيفه من القائمة اللي نحكيك عليها ونحيو صابر الرباعي من القائمة اللي نحكيك عليها
1: مش فنانين تونسي
2: فنانين أصول تونسية لكن إذا باش تحطه في الكلاسمون يتسمى فنان عربي وعنده برودكسيون لبرا تخدم له
1: نجم عربي هذاك نحكيو على نجومية
2: ما نجومية مش من
1: ولكن
2: تونس
1: لكن هما تونس
2: إيه مش أنا منش على الجنسية نحكي على المحلي تو اللي موجود في تونس اللي موجود في تونس ما هوش قاعد يخدم البرا شنو هو تو قاعدين نعملوا في تبادلات ثقافية مش صحيحة الهدرة
1: الغلطة مش شكون علي ما نجيوش احنا زيدا نشوفوا وين الاشكال اشبينا احدا معناها مانيش مبيعين
2: سلطة الاشراف لا سلطة الاشراف هذا مشروع حكينا فيه احنا مشروع بلاد انك تحب تبيع موسيقتك وتستثمر في الثقافة وتبيع افلامك ومسلسلاتك وممثلينك واللي تحب انت وقتها تو نجمو نحكيو اما راو نظر بينا هنا نجي نتعارك انا والسيستم تاع البلاد مثلا ولا نجي ونلمو باش نعمل زعما هكا فيديوهات باش ناثر مثلا وكيفاش ومعناتها كيفاش تحرمونا من الاجنبي في تونس وكيفاش ما يجيش يغني الاجنبي هي انا نضرب في الكونتر بارتي يضربوا علينا هما باش يغنيوا في الدول
1: الثانيه باش نجيبك انا في نقطتين
2: خلينا نعطيك حاجه اخرى باش ونقفل راهو ما تجوز الصدقه
1: ايه
2: كم يشبه مال الدار
1: معك
2: مال الدار جويعة، يعني مال الدار مش قاعدة تخدموا برا. شوف منظوريكم وشوفوا عازفينكم وشوفوا فنانينكم كيفاش ياكل فيهم المرض وياكل فيهم تاكل فيهم البطالة إلا من رحم ربي قاعد يخدم على روح. ما تبقى لا بلوبار إذا من إذا كان الطف بين ربي راهو تروكار بطال.
1: خلينا نتفاعل معك شويه.
2: ما كنت حسيتك ما ما
1: لا بالعكس انا تعرف مدى دفاعي على الفنان التونسي في كاريري الكل، معناه دفاع مستميت على الفنان التونسي، ولكن حضور النجوم العرب بالنسبه لي مقدس خاطر عندهم الجمهور وهم زاده واحنا بلاد كما كنت تقول انت منفتحه. ولكن فما نقطتين هون يلزمنا باش نصوبوهم شويه. راهو كي تقولي نضربوا على الفنانين الاجانب، مش مساله نضربوا على الفنانين الاجانب انا اللي ريتو المشكلة هو التايمينج. المشكلة هو أنه فما ناس زادة والشركات أمضات عقود، فما مهرجانات
2: خلصة
1: ولا اللي هي ملتزمة والتزامات دوك الإشكالية تنظيمية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية خليني نذكرك بها، أنت احنا العام جاي نعمل 20 سنة من اللي عرفنا بعضنا، وأنا عندي أكثر من 30 سنة في المجال. على امتداد 30 سنة هذوما على الأقل كشاهدة على العصر، صاروا برشة تجارب على مستوى مهرجان كارتاج، على مستوى مهرجان حمامات، شفتوا مهرجان كارتاج ما أنا احنا عنا المقياس هو مهرجان كارتاج، ويطلعوا فنانين توينسا برشة يطالبوا بحقهم باش يغنيوا في مهرجان كارتاج. تعملت تجارب متعتاهم حفلات وحدهم، تعملت تجارب متعتاهم ثنائيات، تعملت تجارب متعتاهم ثلاثيات. شفنا هبة كبيرة من الجمهور والفنان التونسي والأغنية التونسية والفنان التونسي والأغنية التونسية، هذا كله سعول لي ريزو سوسيو كله هذا. ولكن وقت اللي تهبط للمسرح، وقت اللي تعيش التجربة
2: ما بيعوش.
1: أعطيني قديش من تذكرة تباعت، وهوني أنت تنجم تعرف قديش من تذكرة تباعت. وافتتاح مهرجان كارتاج عمناول فقط مثال، معناها نجي ونبدأ ونحكي بالوطنية والفنان التونسي والأغنية التونسية. مش أنت نحكي للجمهور، ولكن وينكم وقت اللي الفنانين هذوما يعملوا عروض ويعملوا أعمال ويمشيوا ويطلعوا على المسرح؟ وينكم؟
2: عندك ألف حق. أنا إيجا نقول لك الأصل ده مش غادي توا، مش إيجا نبرمجوا عطيه المسرح خليه يطلع يغني. ما ما ما هكاك هو، ما هوش قاعد يخدم ومش مش قاعد ينتج ومش قاعد يتجدد وما هوش يفرض روحه. بيان سور مش باش يعبي لك، بيان سور هي معناتها هو با با با با هي لعبة كاملة ومشروع كامل. إذا كان أنت باش تخدم على مشروع الفن التونسي يلزموا يتحط اون فالور، ونبداو نخدموا عليه. مش نعطيه، مش نجي نعطيه عرض، ماشي غادي. مش في مدان المسارح، راه نحكيوا على برنامج كامل نتاع عمل، فيه الاغاني، فيه التمشي، فيه الكوم، فيه البيوع، فيه الماركتينج، فيه لي باساج مدروسين، فيه الحوارات مدروسه، فيه الصوره يلزمها تتباع باش يتحط اون فالور عند العباد، باش من بعد وقت اللي نجي نقول تفضل توا انت حاضر اجا نحطوك لهنا. كل مشروع عمل، احنا مانيش نحكي على ليله، راه مش اجا تفضل انت راقد عندك 10 سنين خويا اسط عليه تفضل.
1: نحكي على تمشي
2: تمشي مشروع
1: على امتداد سنوات،
2: اي تمشي نحكي على سلطه الاشراف تتمشى عمل تمشي كامل. انا انا نحكيو
1: على خدمه نتاع عوام،
2: مثالش
1: على خدمه نتاع ريتو الديسكور هذا.
2: وليد
1: انا ملي دخلت للدومين نسمع فيه مالي، ما فماش شركه انتاج للتوينس، ما فماش دعم للفنانين التوانسة، ما فماش استراتيجيه للاغنيه التونسيه وللفن التونسي.
2: خلينا نحسب روحي انا، خلينا نحسب روحي انا الاعلامي وانت ضيفتها. تعرف باش نعطيك انا في هكا سؤال عكسي بمعرفتك بيا البسيطه مثلا. قاعد نخدم انا على روحي؟
1: ايه هاك جاوبت.
2: لا نسال فيك انا،
1: انت استنيت سلطه اشراف، انت استنيت استراتيجيه نتاع دوله، هاك خدمت وهاك نجحت وهاك فكيت بلاصتك.
2: المفيد انا قاعد نخدم،
1: تخدم طبعا
2: به اللي قاعد نخدم فيه انا بالجهد البسيط اللي عندي.
1: شبي ما عملوش فنانين اخرين
2: كلالي من عمري 23؟
1: شبي فنانين اخرين يستناو باش يتبرمجوا في المهرجانات؟
2: ما نعرفش عليهم هكاك، ما تدخلنيش في كل حد وامور. وانا نحكي تو انا، نحكي انا وامي تو، امي اللي هي البلاد.
1: أنا نحسبني كيفهم؟
2: لا لا لا لا نحكي أنا أمي أنا والبلاد، أي البلاد أي أمي شنية
1: أمنا كل طبعا.
2: نحكي أنا والبلاد. أنا مثلا جيت وليد صالح يا سيدي، وقابل أني نتعب وقابل نثني الركبة وتعبت، والتعب كلالي من عمري 23 عام. كي نغزر الليز اكزامبل في الدول الأخرى، راو كي يبدأ تالونتيو في عام الأول عام الثاني ماكسيموم الثالث يبدأ يأكل في الثمرة. أنا كلام من عمري 23 عام، راو حرام على السيستام يخليني أنا نتعب 23 عام. هذه دو يا سيدي. أنا يا أمي انا اللي ما عنديش الاليات وخدمت وتعبت شو وقاعد نشوف في ثمره نجاحي حتى لو كان كلام من عمري برشا. انت لهنا خذ مني يا سيدي. قول يا سيدي حتى كيف حرمنا مع الطفل هذايا في اولادنا الاخرين ما نطيشهمش. طيش اولادك انت ما طيشهمش اولادك. اعمل له برنامج
1: اللي ما عملتوش معايا عملوا مع الشباب.
2: اعمل برنامج مش معايا وحدي انا ثم برشا ناس هكاك كيفي برا. اعمل استراتيجيه. ما زم زح تونس ما جابتش عباد تعرف تخمم. جابت بيان سور ما جابتش بلادنا عباد تعرف تسطر وتعرف تعمل مشاريع ثقافيه
1: طبعا.
2: هي هذا هو
1: واللي صار على ذيك. انت تقولوا انك تغني في الـ في الـ في الحفلات الخاصه وفي الـ في الاعراس باش تصرف على مهرجانات.
2: باش نعيش اصلا يا اخي مالك كيفاش نعيش ونحن اخي نعيش هكاك ما شنو نقعد من نقعد من من
1: مهرجانات ما تعيش.
2: مهرجانات بالخساره نخدم فيها. شنو المهرجانات على اللي نقدم فيه انا على اللي نصرف فيه تكنيك ما ثمش فلوس بيان سور. على المهرجانات نخدم فيها مش للفلوس انا نخدم فيها للايماج مالوروزمون. مش تبدا فاهم انت
1: ولك الجمهور المتعطش زيد للفنان اللي
2: الجمهور يمشي له لا ما واجب هذاك بالنسبه لي واجب. اما راهو اجي نحكيه راهو كي نحطه راهو كي تشوف التكنيك تشوف شنو مصروف عليه وتشوف تشوف فلوس فواتر وام اللي ناخذوا فيه. هذا في المهرجانات كي نخدم رعواني
1: ما تي بتخدمش
2: انا ما نخدمش انا مغروب بالحاجه اللي نعمل فيها
1: بمحبه كبيره قاعد قاعد تخدم به. هيت نزيدو نحكي شوية في اختياراتك في مشروعك في خدمتك في طريقة العمل متاعك واللي تشوفوا أنه الأغنية كتابت بالنسبة لك أنت تبع مشروع كامل وإلا بتنجم أغنية عجبتك خذيتها هبتها ولا عندك مشروع قاعد تمشي عليه خطوة خطوة.
2: ديما نبني اللايف اللي باش نقدمه معناتها في السين نبنيه على يكون عنده دخل في اختياراتي للاغاني او
1: معناها الاغنيه كي تختارها تبدا تخمم فيها وهي على المسرح
2: في بلاصتها في المسرح هي يلزمني وين وقتاش وانا بلاصتها بعد دام اغنيه وغادي باش ما نخليهاش ترقد بس
1: ديجا تبلاسي فيها
2: هاي نبدا نشوف في الاغاني نتاعي نشوف الستيل اللي ناقصني الريتم اللي ناقصني اللحن اللي ناقصني المقام اللي ناقصني ونبني عليه في الباركور اللي عندي. فهمت
1: كيفاش كل اغنيه معناها نلقى فيها تيم نلقى فيها ستيل معين في الاخراج في الكليب معناها ديما فما حاجه
2: هكاك هذاك الاختيار
1: مش عادي
2: مبني على عندك منه باش ما نطيحش فيها. عملت اغنيه دبكه نجحت نعاود اغنيه دبكه خاطر هذيك نجحت نولي نعاود في روحي معناتها فهمت. الاختيار نشوف المواضيع نحاول كل المحاولات طبعا نحاول انه المواضيع تكون بنت وقتها. اول حاجه بنت وقتها ثاني حاجه ما تغنيتش ولا طريقه الطرح ما تقالتش حتى كان الموضوع تغنى طريقه الطرح جديده
1: تكون
2: مثلا
1: مختلفه
2: فوالا ما هاو هذا وعلاش مبني.
1: شكون منافس وليد صالح؟
2: الكل كل واحد يغني منافس بيان سور
1: وتاريو شعبي
2: واكثر واحد منافس هو عمري زمننا ذا وقاعد ينافس فينا يا يسبق هو يا أنا.
1: اليوم برشا ناس للأسف يعني هو فما كوران كبير برشا على المستوى العالمي ضد هالموجة هذه رغم اللي أنا عملت بعض التجارب من باب التجربة وكها ولكن قاعدين يلقاو الأعمال قاعدة تلقى في نجاح رهيب جدا اللي هي الأغاني المعمولة بالذكاء الاصطناعي اللي فيها برشا موسيقى فيها تسجيل في الأستوديو تحس حاجة معناها مودرن برشا أصوات
2: بلا روح.
1: شو رايك
2: بلا روح
1: ما يهددش هذا الفنان
2: ما يهددش
1: في المستقبل؟
2: لا ما يهددش. شوف
1: الأغاني عاملة ملايين راهو مشاهدة واستماع حتى على سبوتيفاي وحتى على غيرها معناها
2: مش مشكلة الملايين هذه مش مشكلة الملايين أدفع حاجة في العالم عاملة ملايين مش هما الامريكان اللي عاملينه
1: الميكرو دي
2: اي الامريكان اللي عاملينه الموضوع هذايا معناتها مفاتيح اليوتيوب في ايديهم ومفاتيح الفيزيبيليتي نتاع بيديهم كي يحبوا يحطوا لك حاجه بالملايين يحطوها لك بالملايين. ما احناش غادي مع الارقام بالنسبه لي في الموضوع هذايا ماهيش كل شيء بالنسبه لي الانتيليجنس. يلزم العازف الممتاز ولا الموزع الممتاز يحسن استعمال الانتليجنس باش يكون عازف على باش مادام تخلقت حاجة موجودة
1: جديدة
2: يلزمنا نخدمه بها لكن
1: باش يكونوا لي سونوريتي مودرن.

0: تقعد ديما الليتر يما وحده، تقعد الروح البشرية والتراس بتاع الروح البشرية وحدها، معناتها هذا في تصوري نجم نخدمه به. الانتليجنس خدمنا به
1: يعني التكنيك ما نجم نستعملوها.
0: تعزف انت تعزف الجملة متاعك انتونك موزع وجملتك جميلة جدا، مثلا انت تحب الانتليجنس يعزف هالك بالتكنيك متاع ما نعرفش انا جودينا بورتوكوا، بالتكنيك
1: متاع فنان معين،
0: التكنيك متاع عازف ارميني مثلا يعزف لك وانت قاعد في دارك بالتكنيك متاع العازف الارميني، لكن اصل
1: الجملة من عندك
0: روحك عزفتها. هنا رايي انا فهمت يعني معناه باش يعاونك يكمل تكمل الحاجات اللي انت نقصتك ما تنجمش تعملها مونطونك كبشر، اما باش يقصيك انا لا اشاطره ومانيش غادي.
1: ماكش غادي. الى جانب بنزرت دونك نهار غره اوت وليد صالحي، يعطيني فكره وين باش تكون موجود؟
0: والله الليستة النهائية لتو مازالت تعب. ما نذكروا عندنا مهرجان أريانا إن شاء الله، عندنا مهرجان نابل الدولي، عندنا مهرجان مستير الدولي، عندنا مهرجان جابس الدولي، عندنا زيارة المتلوي، عندنا بلاريجيا الخمسينية متاعهم، عندنا مازلنا نستنوا في كارتاج. أوف مازلنا
1: مقدم أنت عرض لكارتاج؟
0: بيان سور نستنوا.
1: يعني ممكن نشوفوك في كارتاج السنة؟
0: كل شيء جايز. أنا ما تنتهي
1: حمامات قدمت؟
0: لا حمامات، لكن كارتاج ما تنتهي الموضوع كما يعمل الكونفيرانس إن شاء الله. بعد الكونفيرانس تنفهم وين موجود ولا ولي كل حادث حديث.
1: شادلي تقول لي غدوة الكونفيرانس، احنا قبيلة شفنا نلقاوها نهار 7 جويليا
0: غدوة
1: كونفيرانس حمامات شادلي دونك ثبتوا
0: ونهار 7 كونفيرانس فوالا. كارتاج
1: دونك في انتظار، وانه ان شاء الله نشوفوا برمجة بيا ان توكا، المهم وانه تكون برمجة اللي ترضي كل الاذواق واللي تكون برمجة جديرة بهذا المهرجان العريق
0: ان شاء الله. هي كله معناتها كل واحد وذوقه وكل اجتهاد وكل اختيارات معناتها تخص اصحابهم اصحاب الاختيار.
1: وي باش نختم معاك وليد، شفت ساعه كيفاش طارت؟ فقناش بها
0: ولا ما فقناش
1: بها. النجاح يفرح، النجاح حاجه ممتازه، كلنا نفرحوا بالنجاح، ولكن يكون وراه ثنيه طويله، يكون وراه برشا ضغط، برشا تعب، برشا تضحيات. الى اي مدى النجاح ينسيك في هالضغط هذيا؟ و كيفاش تتجاوز عادة انت الضغط؟ لانه الفنان كيما الاعلامي كيما المجال الابداعي بصفة عامة يعني خبز اليومي. الضغط
0: خبز اليومي، الضغط نعيشه به. المنفس الوحيد نشد الميكرو ونغني، ما كبراتيكمو المنفس الوحيد انك تلقى التجاوب، تلقى العباد فرحانة، تلقى الأعمار اللي تتبع فيك واللي تدعي لك بالخير واللي تحبك متفاوتة، فيهم النساء، فيهم البنات، فيهم الوليدات الصغار، فيهم الرجال الكبار، فيهم اللي في عمارنا، فيهم الصغار منا الأكبر منا، ماكش تسيب لي في في في عمر معين. تلقى روحك العائلة التونسية تتبع فيك.
1: كي تقرا الكومنتات تلقى ناس تقول لك فنان محترم، فنان يقدم في الإضافة، فنان راقي.
0: عبارة بلسم لجروح الحياة هذه، وتخليك تستمر وماشي في اللي انت فيه. وكهو هذيك هي معناها.
1: قل لهم حاجة غينة أن بصوتك أكابيلا نختموا بها هذا اللقاء.
0: كيف فايق من النوم؟
1: ولا
0: من النوم وجيتك يعني.
1: ريتو
0: ولا من النوم وجيتك
1: طورا أنا حبيت نذكر في 20 سنة التالي كي قلت له غني لي أكابيلا
0: وقت في الليل احنا تو زدك قايم من النوم ولا مزدك قايم من النوم بارح نخدم
1: ولا ما قلوش حاجة باهي مسيش لين خليك على راحتك طبعا.
0: نقولوا بيت شعر، نقولوا ارجع عيش حياتك عادي، ارجع عيش حياتك عادي وخليها على ربي الهادي، ولما الرزق عليك ينادي تو تتعبى فلوس، ياما فقرة كيف كانوا استغنوا من بعد اللي عانوا، تبسم رو ربي سبحانه ما يحبكش عبوس، رسمي البنادم إيمانه يحارب بيه جميع أحزانه، وكي خالف نفسه شيطانه على شهوات الدوس، وكي تبيع الدنيا الملاك وتمشي ديما عكس هواك، تولي هي تجري وراك وتعنق وتبوس، واثبت ما تنساش صلاتك وخليها في الطاعة اوقاتك، واعتبروا الوقت اللي فاتك شاري به دروس.
1: ميرسي ميرسي ميرسي يا ابي يا وليد صالحي العميق. شكرا جزيلا على هذا الحوار. شاء الله بالنجاح.

0: نحل الجولة الكل متاع المهرجانات الصيفية. خليكم في متابعة لصفحات وليد صالحي باش تعرفوا كل المواعيد متاع المهرجانات متاعو. غرة أوت باش يكون في مهرجان بنزرت الدولي, وإحنا نرجع لكم بعد أخبار الستة.
1: فن تايم ببليسيتي.
2: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق, وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا ونحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2.
6: عادي ولا فهم ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم.
7: ديوان فهم فلاش نيوز.
8: مجزو السادسة مساء. ديوان فهم عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة المتدخلين في القطاع الفلاحي والبحري إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة بسبب التقلبات الجوية المنتظرة, وتوصي الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية من تأثير الرياح القوية وتجنب الأنشطة الفلاحية الميدانية أثناء العواصف الرعدية واحتمال تساقط البرد ومتابعة النشرات الجوية والتحذيرات الرسمية بصفة مستمرة. كما تدعو جميع الحبوب إلى الإسراع في تأمين مخزون الحبوب وحمايتها من التسربات المائية والرطوبة والتثبت من جاهزية فضاءات الخزن ووسائل النقل والتغطية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة, وداعية البحارة والمهنيين في قطاع الصيد البحري إلى توخي الحذر عند الإبحار وتجنب الخروج إلى البحر عند اشتداد الرياح أو تردي الأحوال الجوية. الخبير في الطقس عامر بحبة يحذر من اضطراب في الحالة الجوية على سواحل شمال تونس مؤكدا أن شدتها ستزداد في ليلة مقبلة. وبحبة يفيد في تصريح لبرنامج منك نسمع على ديوان فهم أن سرعة الرياح يمكن أن تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة وأكثر, وهو ما سيتسبب في اضطراب البحر وارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار.
9: هو فما تيارات شمالية قاعدة ديجا تهب على تونس منذ الليلة الماضية, اليوم مش تكون أقوى على شمال تونس, يعني سرعتها الهبات القصوى تنجم توصل سرعتها إلى 40-50-60 كيلومتر في الساعة, محليا في أوقات حتى 70 وحتى 80 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للبحر يهمنا أكثر السواحل, نجم نقول رياح قوية, ننتبه على سواحل شمال تونس الكل, سواحل الشمالية منها للتيارات الشمالية تهب على تونس نازلة من خليج الأسد. التيارات هذه طبعا باش تخلي الحرارة باش تنخفض اليوم وحتى وحتى نهار السبت, يعني الايام هذه الحراره باش تنخفض على شمال تونس, باش ننزلوا الى 24-25-26 ممكن حتى 30 درجه على شمال تونس وعلى السواحل, مع امواج يعني السواحل الشماليه خاصه الامواج نجم يعني الارتفاع نتاعها يوصل زوز حتى 3 متر, دونك الارتفاع يعني نجم نقولوا مهم نسبيا.
8: شركة تونس لطرقة السيارة تحذر من أحداث واستعمال الفتحات العشوائية على حافة الطريق, متواعدة مرتكبي هذه الأفعال بالمساءلة والمسؤولية الجزائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أنها تواصل غلق هذه المنافذ العشوائية, مبينة أن اللجوء إليها يمثل سلوكا خطيرا يعرض مستعملي الطريق إلى حوادث وخيمة ويؤدي إلى أتلاف تجهيزات السلامة المرورية وخاصة حواجز الأمانة. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقرب معز الشاويش يؤكد أن موسم جني الطماطم الصناعية انطلق بولاية نابل وسط تحديات كبيرة يواجهها الفلاحون, أبرزها تقلص المساحات المزروعة وارتفاع كلفة الإنتاج حسب ما صرح به لبرنامج منك نسمع على ديوان فما.
5: حصر المساحات راي ماهيش مضبوطه بالضبط. ما دي بارسيل دخلوا اما هو راهو فما معدلات ما فماش زياده كبيره على عمناول. عمناول فما قرابه بالنسبه للمعطم دي قربه اللي هي معروفه بالشارات الحمراء منها الطماطم معناتها اللي كنا نزرع في 3000 هكتار تو فما تراجع كبير فما اكثر من صار المساحات ماهيش مزروعه معناتها كنا نزرع في 3000 تو فما 1500 1450 هكتار. ثم عزوف كبير بالحكايه الملوحه نتاع الماء حكايه فاريتي نتاع الطماطم حكايه الطقس حكايه ما فماش خلاص ثم عزوف تام حكايه الطماطم الفلاح ولا يحسب يقول لك ارتيكل ما عادش يخلصني ما عادش نخدم هذاك اللي خلى فما عزوف في المساحات معناتها فما نقص في المساحات لو كيلو طماطم يتكلف علينا ب 350 فرنك قاعدين نبيعوا فيه ب 270 بالخساره.
8: وفي أخبار العالم استشهدوا 11 فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة فيما اقتحم أكثر من 25 ألف مستوطن المسجد الأقصى منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أجواء الماضي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمان الله.
10: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
11: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
10: ديوان فام صوتكم.
11: ديوان فام فلاش سبور.
12: مساء نور الناس كل مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بتصريحات مهدي الفريخة رئيس الهيئة التسييرية لنادي رادي صفاقسي في فيديو ثاني تم نشره اليوم عبر صفحة الفريق الرسمية على موقع فيسبوك. أبرز ما قاله الفريخة اليوم الهيئة وضعت شرطين أساسيين الموافقة على خروج اللاعب عمر بن علي هي توفير مبلغ مالي هام يحل مشكل الفريق وإيجاد البديل الفني المناسب اللاعب. أشار زادة أنه اللجنة الفنية تعمل حاليا على تأمين معوض لعمر بن علي. يقول أيضا نادي صفاقسي لم يتعرض أو لم يتلقى أي عرض رسمي بخصوص اللاعب جمال ترافيس موتيابا إلى حد الآن. ولفت أنه الإعلان عن قائمة المغادرين والمنتدبين والمعارين يتم لاحقا خلال ندوة صحفية مخصصة من اللجنة الفنية. نادي صفاقسي يقول اتفق مع مزود جديد للأزياء الرياضية بمبلغ مالي محترم وقريبا انطلاق حملة اشتراكات الموسم القادم. بالنسبة لرفع المنع من الانتدابات على فرع الكرة الطائرة باش يكون في شهر جويليا القادم باش يتم تعزيز الفرع بانتدابات قائمة. ذكر زاد الفريخة تحدث في فيديو البارح عن اقتراب رفع المنع من الانتداب لفرع كرة القدم وحجم ديون النادي وتفاصيل في مقالات على الباش فيسبوك سبور باي ديوان فام وعلى موقعنا ديوان فام بوانتا. نادي شباب قسنطينة الجزائري تعاقد اليوم مع المدرب التونسي منذر الكبير لتولي تدريب الفريق. الكبير انتقل لتجربته الجديدة بعد نهاية عقده مع الجامعة التونسية لكرة القدم كمدير فني مكلف بالتطوير. ذكر زادة أنه في المنتخب الوطني التونسي غادر المدير الرياضي زياد الجزيري ومساعده خليل شمع. ملعب التونسي تعاقد رسميا مع اللاعب مالك شويخ إلى غاية 2028. بالنسبة لشويخ 26 عام جناح أيسر سبق له لعب في نجم الراتسي الأولمبي البيجي وفريق بوسليم الليبي. المنتخب الوطني التونسي انهزم ضد منتخب نيجيريا لحساب الجولة الافتتاحية من مباريات النافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر لكرة السلة. بالنسبة للمباراة انتهت 84 مقابل 81 للسوبر جرينجيرز أمام نسور كارتاج للباسكتبول. نذكر منتخبنا الوطني يواجه غدوة العشية في قاعة لواندا منتخب رواندا اللي انهزم اليوم أمام المنتخب الغيني. الختام ماتشات الليلة وغدوة الفجر في مونديال 2026 8 متاع الليل لافوريا روخا منتخب إسبانيا يواجه المنتخب النمساوي. نص الليل مواجهة البرتغال ضد المنتخب الكرواتي. رونالدو في مواجهة الليلة مع منتخب البرتغال مع لوكا مودريتش. والمباراة الموالية باش تكون الأربعة متاع الصباح منتخب سويسرا ضد محاربي الصحراء المنتخب الجزائري. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في الأمان وتحية تونس.
10: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: فان تايم كنا مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: أهلا وسهلا مرحبا مكملين معكم في فان تايم حتى للسبعة متاع العشية. من الموسيقى باش نمشيو إلى عالم التمثيل, وفي عالم التمثيل فما أسماء ما تستحقش برشا تقديم, أسماء صنعت الضحكة, خلت أجيال كاملة تكبر على أعمالها, وما زالت إلى اليوم حاضرة في ذاكرة التوينسة وحاضرة عند التوينسة بأعمالها. ضيفنا اليوم هو ممثل مسرحي من الأسماء اللي تركت بصمة كبيرة في التلفزة التونسية وأيضا في المسرح, قدم شخصيات خلتها تعيش في وجدان الجمهور ونجح على امتداد سنوات طويلة باش يحافظ على مكانته بفضل الموهبة بفضل الحضور وحبه الكبير للركح. اليوم يرجع بحضينا ويرجع للقاء جديد مع جمهوره من خلال المسرحية الجديدة اللي تحمل عنوان الزلقة بفلقة, معناها دايرة ممثل تونسي عظيم جدا, إلى جانب لم يحسني كريم خضر في عمل كوميدي أكيد يحمل الضحكة ولكن زيدا يطرح قضايا من واقعنا اليومي المعيش. فرحنا برشا وأنه بحضينا في فان تايم الممثل قدير فيصل بزين. أهلا وسهلا.
2: يعيشك, ميرسي بوكو على الاستضافة, وأنا فرحان برشا باش نكون معاك زيدا في برنامج كيماكية.
1: يعيشك صحة وتحية. أنا فرحانة خاطر عندي برشا ما شفتكش ديجا.
2: أنا برشا
1: دونك فرصة وأنو نلتقي
2: انتي عندي وأنا فاهم في برنامجنا هذا.
1: يعيشك. دونك معنا فيصل بزين باش نحكيو على الزلقة بفلقة وباش نحكيو على برشا تفاصيل مباشرة بعد الإشهار.
0: فان تايم بوبليسيتي. تحبتو انتي تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس؟ سي لو مومون باش تضمن أقوى ركروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء, يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. إذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدائق قرطاج.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم, دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين, جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك, هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين, وما كذبش اللي قال, مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: فان تايم.
1: ضيفنا إذن هذا المساء في فان تايم هو الممثل فيصل بزين، يجينا بمسرحية جديدة بعنوان الزلقة بفلقة. مبروك هذا العمل المسرحي الجديد والحاجة ساعة فيصل، وعطيني فكرة شنو حكيته العمل هذا، كيفاش تولد هكا البدايات الأولى؟
2: والله بقت تولد في من فراغ في الأعمال الكبيرة المسرحية اللي تتقدم للجمهور. افتقدناها مسرحيات القديمة، ماريشال، جو ذاك دار جو ذاك، معناها المسرح المجموعة. وبما أني أنا ولد مسرح، مانيش ضد أن واحد يعملوا المنشو ولا ستنداب، يقدر ربي يعينهم، معناها أنواع ومختلفة ويلزم وجود هذا وهذا طبعًا. لكن أنا ما نحبش
1: وليه بالحق، معناها بعدنا ياسر على مسرح المجموعة، قاعد ناس كل تطلع وين منشور دونك محليها زيد اللمة ومحليها كل الانرجي والديناميك اللي على المسرح. يبدأ فيها مجموعة من الممثلين
2: صحيح. وآخر الأعمال اللي نذكرهم أنا اللي شاركت فيهم معناها شخصيا مع فرقة مدينة تونس، مع سفيان الشاري رحمه ومدام ولي نور الدين، عملنا الماريشال 2005 تجربة نالت نجاح ساحق، نجاح كبير كبير كبير، رغم عدد العروض مهولة. كارتاج عملنا 3 مرات، دورنا مهرجانات الدولية بتاع تونس الكل. خرجنا بها لبرا، معناها في الفضاءات الخاصة في تونس، وصلنا في رمضان يوميا. معناها عمل كما كي مسرحي من نوع المسرح اللي فيه تعدد ممثلين على الركح افتقدني. علاش ما نرجعوش؟ بما اني انا ولد المدرسه هذيك، يعني انا ولد مدرسه عبد العزيز المحرزي ومحمد كوكا وجو ذاك،
1: معناها
2: فرقه مدينه تونس، وانا ولد الفرقه، معناها خرجت دور وتريد، مي انا ولد الفرقه ولد الجو هذيك وتربيت على المدرسه هذيك. انا اول بدايتي كانت في المسرح الشعبي باداره عبد المجيد بوديده حيا رحمه، معناها بديت في المسرح الشعبي في التياتر بوبولي في الفودفيل في الجو ذاك. ما نجمت كان نقول هيا وانا عندي جمهور كبير،
1: الحمد لله
2: الحمد لله يا ربي، وجمهوري مختلف بين الكبير والصغير. هي عليه ما نعملوش
1: حاجة عائلية اللي تلم العائلة كل تمشي العائلة تهز صغارة وتتفرج باش تفهم المسرحية باش تضحك،
2: تعمل تفرهيدة. وهي المسرحية مقتبسة عن نص مسرحي، معناها ديجا من الكوميدي فرانسيز، من حاجات اللي فيها المفاجأة، معناها الطرافة، الضحك، المواقف، الضحك والتناقض بين الشخصيات، ماهوش الضحك اللي نكت باش تضحك باش تضحك، معناها بعيد، معناها هي مسرح، هي مقاومات العمل المسرحي المحترف ولكن جران بوبليك هذا هو،
1: ولكن الجمهور الواسع. معناها اليوم النجم قدموا عمل مسرحي متكامل اللي يكون فيه العناصر الركحية الكل، ويكون أممته ناجح تجاريا، يعني نجم يتبع هذا
2: ما هو فما الفاح اللي يزم يكون فيه
1: بالخبرة
2: أنه زي صحيح أنه يزم زادة تكون عندك وجوه معروفة، لأنه كي تعمل عمل لكيكة وتكون ما عندكش ماكينة باهية باش توزع لك وما عندكش وجوه معروفة، العبيد تقول لك أنا مش كمش يجيني ما نسمعوش بيا. أما احنا طوى الحمد لله أقل واحد لم يحصني اللي في الموجودة معنا في المسرحية عاملها 25 سنة مسرح، كريم ديجا تلفزة ومسرح لم كيف كيف عملت تلفزية ومسرحية، وأنا كيف كيف 43 سنة معنا عنا جمهورنا والحمد لله، معنا نجم ونخدمه عمل لك مزيان
1: ديجا كي كل واحد يجيب جمهوره وتعب
2: صحيح.
1: ولكن أنا ديما عندي سؤال، أنا مثلا في في في برامجي التلفزية اللي خدمتها الكل والمنوعات اللي خدمتها الكل، كان ديما عندي إشكال مع مع سكتشيت، مع مع الضحك، مع الكوميديا. يمكن أنا كان نجم أقوله بليدة شوية في اختياراتي، ولكن
2: راوا أنه تقصد أنت ضد، عندك موقف؟
1: لا مش ضد، بالعكس، راوا أنه الكوميديا صعيبة وأنه الضحكة صعيبة
2: طبعاً.
1: وما نرضاش بك النكات ذمك اللي كنت تحكي عليهم، فكنت كل مرة نجرب مجموعة وبعد ما نعديهش ونجرب للي أيست معش ما نحيت فقرة الضحك والكوميديا من منوعاتي. توا في السنين هذه ما تراش وأنه زادت صعبة أنك باش تولي تضحك الناس، زادت صعبة لأنه اليوم عندك منافسة مع لي ريزو سوسيو، تحب ولا تكره، اليوم فما عبيد ما همش ولاد المسرح، فما دي جون ما همش ولاد المسرح، ولكن فرضوا نوع من الكوميديا اللي يقبل عليها الجمهور ويحبها الجمهور، دونك ولات أصعب وأصعب الحكاية.
2: سبعة وهذا مهم وهذا درسناه قبل ما نعملوا المسرحيه وقبل ما نكتبوا وقبل ما نعملوا الامبروفيزاسيون تاع العمل نتاعنا وقبل ما نخرجوا العمل على الركح وقبل ما يشوفوا الجمهور خاطر احنا عملنا يون افون بريمير معناها وتوا باش نعملوا لا بريمير اللي تحكي فيه الكل مهم جدا لانه الشباب توا والطريقه اللي تحكي بها انت وتوا الطريقه اللي يعبر بها الشباب تختلف على الطرق نتاعنا لكن كي تبدا المحتوى مخدوم على قواعد واسس صحيحه ومستهدفه ناس معينه وطريقه بتاع اداء تقدم في العمل المسرحي بمتمماته كامله نتصور وقتها باش يلقى اقبال اما كي تجي تقارن اختي العزيزه ما بين الـ القيمه
1: اي
2: نحكي على الكاليتي على القيمة قيمة هذا الأثر الفني اللي باش قدمه هذا وقيمة هذا اللي باش قدمه لك وقتها باش تدخل انت في اختياراتك وتقول كما قلت انت انا قاسية معاهم ونحيتهم من برامج لأنه تولي تدخل في ثنية ماشي ثنية الدراما اللي تحب انت والأداء المسرحي اللي تحبه انت
1: والإضحاك الهادف معناها على غالب انا قعدت نحب الإضحاك الهادف الإضحاك الذكي الانتليجون معناها كي تحكي لي نكتة هنا ولا باش تفدلك معاي تحب خدم مخي يعني شنو اللي يقصد شنو اللي يحب ينقد معناها
2: طبعا ساعات موقف موقف يضحكك مش الكلام يضحك
1: صحيح.
2: موقف توا شوف لي حل نجاحها الشخصيات كيفاش مختلفة في بعضهم البدن بتاع سفيان بدني انا الكومبورت بيجي والتصرفات والبدن بتاعه يعني هذيك هي تخلق اختلافات في الشخصيات تعمل مواقف مضحكه مش بالضروره يكون المنطوق
1: مش في الكتيبه معناها
2: مش مش الكتيبه تكون الضحك ولا اللي باش يتقال الموقف يضحك والمسرحيه بتاعنا زلقه مبنيه على هذه الاسس مبنية على اسس مواقف الضحك وتقعد موقف وعسى سبانس عارف يا بعد تلقى روحك دخلت في ثنيه اخرى تبعها
1: ذاك اش قلت فما عنصر المفاجاه في العمل
2: ما لبيش مسرح
1: كل ممثل شنو جيب شنو اضافه كل ممثل كل دور
2: شخصيته اختلاف شخصيته على الشخصيات الاخرى غادي الاختلاف هذاك مثلا تلقى لميا اللي تمثل بيا لميا حصلي تمثل بيا تمثل المراه التونسيه اللي ستريكت وصعيبه ولهي برجلها ودارها وتلقى رجلها اللي هو قدامها نوع وقدام الشخصية الأخرى عبد آخر ريت الاختلاف في الشخصية وتلقى شخصية دخلت لهم اللي هو فيصل بزين اللي هو جيمي في المسرحية متاعنا تخل مختلفة في المجتمع في الثقافة في طريقة العيش في الكلام في اللبسة
1: شكونه جيمي
2: اللي هو أنا
1: أي شكونه معناها في الشخصية
2: هو شخصية مختلفة في
1: مثل الاختلاف
2: في الطبقة الاجتماعية وفي ثقافيا وعلى وهيكليا وشكليا ومختلف على الشخصيات الاخرى اللي هي بيا وبكر هي وراجلها هما مجتمع مختلف محافظ رايدين هكا مستويين ستريكت كل شيء منظم
1: جيت انت خلوطتها
2: هو راجل الحقيقه مش انا اللي خلوطتها الحقيقه راجلها هو جابني باش خلوط خاطر هو راجلها زلق فرق على شيء وراجلها زلق خرج السهر بسرق على مرته
1: ايوه
2: ويقوم الصباح يلقى عالم اخر يلقى روحه عمل حكايه غير
1: ما نحرقوا
2: بالعكس اما شخصيات كما قلت في اختلافها وتضاربها وتناقضها وتناقض المواقف في هذه المسرحيه هو اللي باش يخلي الضحكه وباش يخلي الشخصيات محليهم ويتقبل وكل واحد فني باش يتفرج باش يلقى روحه المراه باش تلقى روحها الرجل باش يلقى روحه الجون باش يلقى روحه برشا
1: بما انه حكينا على الضحكه الذكيه وحكينا على الرسائل الى جانب الضحك والتفريد ولانه مستحقين الحق
2: بوفي
1: دوكسيجين معناها ياسر التونسي مستحق باش يتفرد ولكن حسب ما فهمتوا انه فما المجتمع فما نقد اذا كان باش نخرجوا بثلاثه رسائل بعد العمل شنو الرسائل الثلاثه جوست هكاك تيتغ ديكزامبل اللي تحب الناس تخرج بها بعد العمل هذا
2: هو انا بورقيبة يرحمه قبل قال كي ندخل نتفرج في عمل فني سينمائي ولا مسرحي ولا كي ما نخرجش في مخي تساؤلات ونقعد نخمم في ذيك علاش تعملت بالنسبة لي أنا موشعة معناها لا يرتقي لمستوى
1: عمل
2: العمل الفني الباهي معناه هو عمل فني كل عمل فني نحترموه ما كانت الاختلافات في الأنواع ولا شكون يقدمه لكن أنا في العمل الذي نحب فما رسالة توصل من خلال العرض المسرحي اثنين فما ضحكة محترمة ثلاثة فما تفريد وفما مواقف في المسرحية تشدك من أول العرض لآخر مشهد في العرض. لآخر مشهد في العرض يضرب تليفون تجي معلومة
1: نقعدوا كيك
2: لعبت تقعد كيك نعملوا سالو يقعدوا يا شبيه فات
1: ممتاز.
2: هذا اللي صار في العرض
1: معناه يمكن فما جزء ثاني فتح أفيد.
2: لا لا لا نحن خلينا شوف يلزبك ديما تخلي المتفرج أكرو شيء حتى في وسط العرض يجب تخليه هو شنو هو المسرح هو تفاعلي انتراكتيف معناها فما تفاعل بينك وبين الجمهور لأنك المسرح مباشر مش كالتلفزة صورت ومشيت على روحك في المسرح يجب فما إحساس معناها يتبادل بينك وبين المتفرج من عينيه ساعات كيش على الضوء تلقى عين مرخية فيك ولا بعملك مش بين تحس أنت تتأثر كممثل لأنك حسيت فما واحد مش قاعد
1: ماهوش مرتاح ماهوش
2: صحيح ماهوش منتبالك ماهوش واذا تلقى هك وتلقى الضحك وتلقى ما تولي انت بيدك كممثل تزيد من عندك وتعرف انت المسرح حي ويزيد
1: وهذا سحر المسرح فيصل معناها اللي قال مباشر مع الجمهور وكالطاقة
2: بنت المسرح
1: واللي هي تتبدل من مسرح المسرح ومن ولاية الميلية ومن فضاء الفضاء معناها ماهيش
2: من قفصة للكيف القصرين التالة المدنين التطوين لبني خداش للذيبة مشيت لهم وعرضت فيهم الكل الجمهور يختلف واللعبات تختلف والروح الروح فما ريحة فما روح بين المتفرج والواحد كل واحد كيف يحس
1: بيخلينا نعطيه للعمل حقه دونك اعطيني النص الاخراج للجانب هذايا الكل شكون اللي معاك
2: النص اقتباس وعملناه جميع الناس كل خد خدمنا على امبروفيزاسيون خذينا الفكره وقعدنا انا وكريم ولامي حسني وكريم بن خضر ان كل واحد يطلع في الشخصيه نتاعه ويتفاعل ويكتب وانا اللوطه وحيابط واحد اخر نكتب معناه النص مقتبس اما جميعي معناه كتابه اخراجي انا اداء فيصل بزين لم يحصني كريم بن خضر توذيب عام منير شابي توذيب صوت واناره لسعد حداد
1: هذا الفريق مش كون متكون
2: هذا الفريق اللي باش تنقل واللي باش يهبط بتمي تميمي باش يخدم واللي باش توزع لنا العمل هذا الاخت سميره جراي هي باش توزع العمل
1: ما زلت باش نحكي معاك في برشا حاجات فيصل بزين ولكن في الانتظار نقول لكم انه الموعد باش يكون نهار السبت 11 جويلية 7:30 في مركز افريقيا للفنون وين جاي المركز هذا في الافريكا
2: اوكي وزيد نقولوا حاجه مهمه راهو الاسباس كليماتيزي
1: ايوا
2: ما تخبوش من السخانه
1: في البرود تفحك وانت في البرود
2: تتفرج وانت خويا بعد كمل العرض بتاعك هكا بكري عملنا 7:30 نمشي اعمل قهوه حلق الواد وسط البلاد
1: عم حويسه انت والعايله خليك معايا فيصل بزين باش نرجع لك هيت نخرجوا فاصل نسمع اغنيه وراجعين خليكم معنا
0: فن تايم

0: فن تايم
1: مكملين معكم في فن تايم حتى للسبعة. ضيفنا الممثل المسرحي الممتاز فيصل بزين اللي يرجع لنا بعمل مسرحي جديد الزلقة بفلقة. الموعد باش يكون نهار السبت 11 جويلية 7:30 في مسرح في مركز افريقيا الافريكا للفنون. فما جولة وين مواعيد اخرى ولا مزيان؟
2: ان شاء الله هو طول بور لوموما فما معناها الموزعه مدام سميره غريم موزعه عامله دوسيات المهرجانات.
1: داكوغ في انتظار دونك نشوفوا التوزيع
2: ومشي بعد بطبيعه عروض البرا ان شاء الله رمضان مسرح البلدي مسرح صفاق السوسه شاملوا تورنيه كامل ولايه الجمهوريه. توا بما انه الصيف ديجا هذا العرض جست خاطر احنا عملنا لافون بروميير للجنه الشراءات تاع وزاره الثقافه والحمد لله معناها الملاحظه بالكدا وهذا شيء
1: عارف؟
2: لا انتاج فرقة القناع النجم نحن معناها كفرقة مسرحية وكفضاء ثقافي خاص انا وزوجتي انتجنا العمل الذي وعنا مروج بشي وروج واحنا العروض كما قلت لك مهرجان صيفية توا بعد العرض ذي وبعدها ان شاء الله كما قلت الموسم الثقافي
1: بعد من تراب
2: الجمهورية برا عروض الجالية التونسية.
1: فايسل المسرح اليوم وين مش المسرح بالنسبة لك عشق ولا تحدي؟
2: عشق وتحدي وبحبة وتعب وعذاب وكله المسرح خلطة حياة. خلطة. أنا في عمري هذا تعلمت علمتني التجارب قال اسمه نزار قباني علمتني التجارب وأني يلزمني ديما نخزر الورايا باش نعرف نبني القدام والأخطاء اللي عملتها قبل ما نعاودهاش حتى الأخطاء اللي مرتكبتهاش أنا حتى الأخطاء
1: اللي كنت ضحية فيها أنت
2: وحتى اللي ارتكبها غيري وانا ما عندي حتى دخل مانيش فيه طبعا يا اخي نعاود انت تغلط قدامي تنقز الحفره وتطيح وانا نمشي وراك ونعاود نطيح في نفس الحفره وانا ريتك تحت ندفع عليك ان شاء الله ديما فوق كيما راهو فيك توا
1: عايش كيف فيصل انت زيد.
2: اما انا نتربى من تجاربي ومن تجارب غيري ونخزر ريت انا قبل ما نبداو العمل هذا تلمينا المجموعه الكل وعملنا جرد للأعمال المسرحية اللي قد تقدم توا الكل وسيرتو منها.
1: شفتوا الأخطاء اللي صارت فيها
2: طبعا وما حاولتوا ونحن ما مشينا لهاش مثلا برشا كانوا منجين قالوا لي أعمل ستاند اب واحنا معاك
1: ندازوا معاك. انت قبيلة قلت لي انا ضد الوان ما شو
2: انا
1: يعني
2: انا منحبش مش منحبش ما نفضلوش الوان مانشو هو مسرح ستاند اب ما يعتبرش مسرح الوان مانشو خاطر فيه مقومات العمل المسرحي
1: اي انت علاش لهذا لهذا
2: هاني قلت لك انا ما نفضلش انا تربيت على العمل انا عملت وان مانشو 97 بعد نجاحي في خطاب على الباب الساحه 95 و96 97 عملت وان مانشو ليله العمر ما فماش بلاصه ما عرضتش فيها
1: اي ورغم هذا النجاح ما تغريكش التجربه من اول وجديد
2: صحيت لانه انا كما قلت لك نحب العمل المجموعه نتمتع وننجح في العمل في مجموعه لانه في المجموعه فما تقاسم في الادوار ما بينك وبين زملائك فما معناها فما بارتاج محليه تحسه حي وحدك تبدا
1: ولكن برشا ناس يقول لك المسرح الجماعي اليوم مغامرة إنتاجية زيادة لأنه كي تعمل ستاند اب ولا تعمل وان مان شو تكلفة أقل كل شيء أقل
2: وبرشا تجارب كوستيم واحد تعمل بيه عرض كم نحن كل ممثل وكوستيم وكل مشهد ساعات يتبدلوا كوستيمات داكوردو معناه فما مصروف أكثر الديكار ستاند اب ما فماش ديكار يطلع سورسين يلبس كسوة ولا مريو لابيض ولا كحل يطلع ميكرو كرافا ميكرو كاسك ويخدم على روحه. لكن ريت علاش قلت لك الفرق المسرح الجماعي فرقة قفصة فرقة الكيف فرقة صفاقس فرقة
1: مدارس هذه كل اللي تحكي لك
2: فرقة مدينة تونس هذه كانت مدارس علاش كانت العباد تنجح فيها راهو فرقة قفصة كانت تهبط لتونس تعمل أرشي كومبل في كارتاج ترش مني حماس جريدي فيران الدموز تعرف معناها الدمادم منصف السويسي يرحمه والمجموعه اللي كانت تعمل في المسرح غادي والجمهور اللي كان يجي المسرح انا 97 عرضت في قفصه مهرجان قفصه الدولي وان منشو بتاعي 3300 متفرج
1: يعني التونسي يحب المسرح
2: طبعا،
1: ما زال تونسي متاع 2026 كيما التونسي متاع التسعينات يحب المسرح ويحضر المسرح.
2: أنا نأكد لك، والدليل بالتجربة اللي عملتها في الماريشال والعمل الجماعي اللي عملناه في فرقة مدينة تونس، والأعمال حتى ولت عملي ولا عملي خدمنا، عملنا في فرقة مدينة تونس، عمل فيه أنا وريم الزريبي وكوثر الباردي وكرم عزوز في فرقة مدينة تونس، إخراج طار رضواني ونجح، وعرضنا به في قفصة، وعرضنا به في مهرجانات.
1: إيه، ما شنو الإشكال اليوم؟ علاش باقي في مختلف المهرجانات، حتى المهرجانات اللي كان متسمي عليها المسرح
2: اللي هو
1: ولات فيها برمجة متاع المغنين والعروض الفنية الموسيقية أكثر برشا من الأعمال المسرحية؟ وين السؤال هذا ديما نطرحه على مديري المهرجانات.
2: وفما مهرجانات فيهمش كان ستاندب، قاش عمل مجموعة
1: كان لقيت هذا ساعة
2: ذاك لقيت ما ستاندب معناه ولا وين ما
1: نشوف. علاش هذا الإقصاء؟
2: ريت معنى هذه المشكلة. هذا اللي سؤال يلزم معناها نسألوه، معناها الوي العباد قاعدة تقدم على المسرح وتحب المسرح وتتمتع بالمسرح، لأنه مسرح فن حي حي، معناها الممثل تشوفه منك ليه كيفاش يتفاعل، كيفاش يرعش، كيفاش وجهه يحمار، كيفاش يتخنق، كيفاش يرتاح، تتفاعل معاه، مش كما تشوف فيصل بزين في فيلم ولا في مسلسل
1: وبرد. تعرف شنو اللي بهتني هنا فيصل؟ اللي بهتني وانه احيانا في برشا مرات وانه تكون العروض والاعمال المسرحيه هذه مدعمه من وزاره الثقافه ولكنها غير موزعه.
2: أي.
1: الى اي مدى تتحمل اليوم سلطه الاشراف وتتحمل وزاره الثقافه الوضع اللي عليه المسرح اليوم والمسرحيين؟
2: اختي العزيزه، احنا كمسرحيين نحن نتحملوا مسؤولية في هذا، لأن احنا كمسرحيين خذينا ثنية أخرى بعدتنا على جمهورنا، قعدوا كعبات عندهم علاقة بالجمهور، أما فما ناس ما عادش الجمهور النوعية التي تقدم، ولو المسرحيين توا كي تبعثوا الوزارة يمشي بالمهرجان يقولوا ما تبعثنيش لأنه لا يلقى تقنيات ولا يلقى جمهور، خاطر ناس ما مش معروفين، معناها ما نلومش عليهم. يزبك تعمل يا مهرجان للمسرح ذاك الجدي والجد، وتعمل أعمال أخرى خليها توزع روحها بمعناها، وانت كوزارة شجع بالتوزيع. هذه حاجة المادة بيدها المقدمة للجمهور ما عادش تستوي تستهويه. الجمهور توش يحب كما قلت انت يتفرد، قاعد في الشتاء يمشي يشوف أعمال راقية، مسرح الوطني، فنانين ولاد المعهد العالي، ممثلين طيارات محليهم، مخرجين محليهم يقدموا في أعمال فنية باية وياخذوا في جوائز في مهرجانات دولية تمثل
1: طبعاً
2: تونس
1: طبعاً. أخيرا من جاكاراندا ياخذي جائزة، ذكرني بالله نرجع له، بعد معناها برشا أعمال مسرحية قاعدة
2: تتوج
1: في مختلف المهرجانات،
2: معناها أعمال متكامل، معناها فهمتني كيف، معناها على المستوى قيمة الفن المسرح التونسي، لكن جماهيريا نسينا النوعية الأخرى اللي هي كانت تخدم فيها فرقة مدينة تونس، كانت تخدم فيها فرقة قفصة، كانت تخدم فيها فرقة الكيف، فرقة القارة الكيف، فهمت كيف؟ أذك علاش الجمهور هرب للوان منشوات والستاندابات، ولا يقول لك أنا هاو كذا كذا يضحكني ونعمل فيه جو ونخدم على روحي. كانت قبل وانت تتفكر مليح، خاطر أنا قديم كارتاج يفتتح بمسرحية، عمل مسرحي كبير، وأنا كنت من ضمن الناس اللي افتتحت مهرجان كارتاج الدولي في أعمال مسرحية كبيرة، والمهرجانات الدولية الكل الكبيرة الكل اللي في تونس تفتتح بأعمال مسرحية كبيرة.
1: علاش قلت لك كانت قبل مبرمجة الأعمال المسرحية؟ معناها اليوم كانت تعطى نفس الإمكانيات التقنية والمادية للمسرح ينجح كما الموسيقى والعروض الموسيقية.
2: تفتح بعمل مسرحي، عمل مسرحي معناها مدعم من وزارة الثقافة، وقلت عملي والكيف كيف يظهر لي، معناها علاش كان حمامات، علاش مش كارتاج، علاش مش باو خاطر ريجا نقول لك زادة راهو الحمامات وكارتاج بركة هما تبعوين وزارة الثقافة، مهرجانات أخرى جمعيات تسيرها، لكن زيد ده كمهم.
1: دونك اليوم المهرجانات التونسية زادة هي لازم تحمل شوية من مسؤولياتها كمديري مهرجانات كهيئات وعنهم يوفروا حد أدنى من الإمكانيات باش ناس تنجم تعرض، لأنه فما ناس تقولك أنا راني معناها حتى ما نلقاش وين باش نبدل الكوستيم، ما نلقاش مينيموم من من التقنيات من الإضاءة من الركح بيدو ما يكونش مؤهل.
2: كي تبدا والله فما مهرجانات مشينا القفصه مشينا القابس مشينا البرشا مع الرديف مشينا ويوفروا لنا الحقيقه معناها بالتعامل مع بعضنا، لان راهو نجموا نخدموا مع بعضنا نحن والمديرين مهرجانات نسقوا مع التقنيين نسقوا مع بعضهم ويوفروا، معناها مش صعيب. ريت مسرحية متاعنا الزلقة بفلقة قادرة باش تعرض في أي مكان أي مهرجان من تراب الجمهورية.
1: فقط حبيت نذكر مسرحية جاكاراندا لنزار السعيدي، دونك مسرحية
2: واحدة أخرى زادة سنة زادة خذت جائزة برشا برشا برشا
1: جاكاراندا في العراق زادة تحصلت على جائزة. عبد الحليم نصلي عبد الحليم المسعودي سيناريو دونك واخراج كما قلنا لنزار السعيدي ومجموعه من الممثلين الممتازين. خليني نذكر في الاسماء، خو عاطف بن حسين ذكرني في اسمه
2: خو عاطف
1: بن حسين نسيت اسمه جملة حمودة سامحني صديقي حمودة وأستاذي بتاع المسرح حمودة بن حسين أصالة كواس أنيس كمون ثويب عيدودي. دونك فم برشا أعمال مسرحية الحقيقة تونسية اللي ناجحة.
2: احنا رويد في تونس راهو احنا من القدم من قبل راهو منصف السويسي يرحمه محمد كوكا بشير الدريسي عبد العزيز المحرزي قفصة برشا معناها عنا مخرجين كبار وعنا ممثلين كبار في كل تراب الجمهورية، معناها علاش هالطاقات هذية ما نستغلوهاش وكل واحد شوف أختي حتى حد ما ينجم يقصي الآخر، راهو التنوع به راهو
1: صحيح
2: يعني أنت تمشي تلقى ظالتك في النوعية ذيك بتاع المسرح، الآخر يمشي للنوعية ذيك بتاع كل واحد يلقى ظالته. والثقافة سيرتو المسرح البرة أختي العزيزة يتعمل المسرح تتبني بعده ريستورونات وقاوي بجنبه خاطر تبني مسرح عندهم معنى التقاليد كل نهار سبت والنهار جمعة في الليل يمشي يتفرج في عرض مسرحي وبعده يهز مرته ويقعد في ريستورون يعمل عشاء ويتعدى القهوة يعمل قهوة تفهم فيها معنى مربوط سيركوي كامل تبع بعضه معنى الثقافة المسرح. والله فما مسارح في باريس واحد عامل أمتر سيد سور أمتر وهو بيدو وعشرة كريسي في قلب باريس عشرة كريسي ركح مترو على مترو وهو اللي قصة ساكر والله
1: يعمل كل شيء
2: وهو يمثل وهو يعمل كل شيء والعبيد يجي عشرة من ناس يعمل العرض متاعه ويخرجوا ويعودوا يدخلوا عبيد شو محليها معناها
1: عبد القادر مقديد
2: لغران
1: لغران
2: خدمت معاه هنا خدمت معاه هذوكم أساتذتي علشان نذكر في الناس هذوكم لأنهم كانوا راهو كي يطلع على كارتاج عبد القادر مقداد
1: نور الدين قسمي
2: عمك نور الدين يرحمه خدمت معاه معناه أنا خدمت مع الناس هذوما وانسبيريت الفن متاعي من الروح متاعهم من اللي يعطوه لي من شحنة في محب في كل الجيني معناها
1: جينات وليد
2: وعندهم عندهم روح أختي راي تتعدى للجمهور تقول سبحان الله شو عمل ذي باش خلى العباد تتعلق
1: بيه هذوما الناس نحكيوا عليهم بعد 20 سنة و 30 سنة و 40 سنة مازلنا نحكيوا عليهم شكون من الأسماء اللي قاعدة تدور توا فيصل بالزين اللي باش نحكيوا عليه ولا يحكيوا عليه الأجيال القادمة بعد 40 سنة و 50 سنة؟ إسكو المسرحيين والممثلين والمبدعين متاع اليوم قاعدين يخموا في هذا؟ وأنا سؤال هذا نطرحه حتى على بعض الفنانين الكبار التوينسة واللي فما فنانين كبار توينسة ولكن للأسف مشاو ياسر للكونسومابل ومشاو ياسر للأغاني ساندويتش والأغاني اللي ما تزيدهم حتى شيء رغم قيمته وقامته كفنان ولكن يمشي نسأله ساعات نقوله بعد 20 و 30 و 40 سنة شنو بش يقعد لك من الريبرتوار في المسرح
2: انت ايش خليت شقعد. انت ايش خليت
1: الأثر
2: طبعا انت ايش خليت شوف انا جو بقدمي بارشا بيبين
1: الا الفلوس
2: في الدار بنتي ومرتي يلوموا في اصحابي ويقارنك مع ناس اخرين عامله تدرسنيه لمبدا يا ولدي توا ما تاكلش الخبز لا أنا كيكة، أنا نحب نخلي اسم، نحب نخلد تاريخ نهار اللي نموت غدوة
1: العبادة
2: تقول يعيش العبادة تقول الممثل فيصل أجيل وراء أجيل تقعد تذكرني. كنت نجم نهبط الفاسيليتي،
1: خاصة وأنه نجاحك سابقك واسمك سابقك وحاضر باستمرار. دايغن نحب نرجع بيك شوية هنا الخطاب على الباب وشوف لي حل. اليوم الناس تناديك بأسماء الشخصيات هذية أكثر من اسمك الحقيقي، يزعجك ولا يفرحك ولا طبعت مع الفكرة سي؟
2: طيب أنا ساعة تقول لي دعيتولك فوشيكا ولا ستايش؟ قالوا أنا فيصل بالزين، عملت فوشيكا عملت ستايش. أنا فوشيكا وأنا ستايش وأنا فيصل وأنا عزيز وأنا معز، أنا الكل ذوكم. عايت بلي تحب أنت
1: جزء منك فينا الماما يعني.
2: قالوا أوكا فوشيكا أوكا ستايش اللي مثل فوشيكا يسخيل اسمي الحقاني في مستايش وأنا نمثل فوشيكا.
1: أصيل
2: أصيل زيادة
1: في الوقت من الأجيال الجديدة عرفت الأعمال.

0: اكيد فما صحافه مكتوبه. شو اقول لكم معناها صعيبه صعيبه صعيبه, صعيبة. وكانت ترى وما تخلي حتى كلمه وما تخلي حتى مشهد وما تخلي حتى حلقه ما شو اقول لك تحللها معناها برشا من الاعمال هذه اللي وقتها كان يتكتب عليها وانه عمل فاشل عمل لا يرتقي عمل مستوى
1: ظاهرة. بعد رواجة صحافة خايبة ما كانت صحافة ريتكي كتابة أرتيكل في جريدة من الجرائد المخرج واللي كيب والدنيا الكل تقف.
0: انا نذكر مثلا على سبيل الذكر للحصر سميرة ديمي اللي نحياها برشا كانت تكتب في لا بريس ماجازين كنا نستناو سميرة ديمي شكون تكتب الجمعة هذه
1: شو تقول فهمت هذيك هي كانت هذيك المعيار قال زيد غرسة حبك كان معيار
0: شنو أكثر حاجة قال قلقتك
1: وقتها
0: أي وقت
1: الإشاعات وقت بدتك الجرائد التجارية جرائد
0: حاجة كتبت اللي
1: إعلانات صحافة الإعلانات هذيك قلقتني لأنه خرجت فيها إشاعات متاع اللي أنا معناها مورد في قضية مخدرات خرجوا اللي أنا ظاهرة مانيش ممثل شنو التكوين شنو يا أخي الحمد لله الأعمال اللي جت بعدها أثبتت اللي فيصل بالزين الحمد لله يا ربي
0: محليه.
1: الحمد لله يا ربي محليل زمن جميل هذاك
0: اي لا ولا وساعات يفو لسي دو طون اوتون انا ساعات نقول واحد حتى كي اي شائعه اي حكايه خايبه تظهر مش لازم ديما نجاوبوا عليها لانه خلينا لا نجاوب راه وترجع بالمضره ولكن نقول لازم واحد يخلي شويه وقت للزمن خاطر الزمن يصفي ويوفي ومن بعد يظهر كل شيء
1: حسيبك للزمن
0: هذيك هي
1: فريد شوقي
0: أنصفك الزمن
1: الحمد لله الحمد لله أنا بقى في خطاب على الباب قالوا كتبوا ظاهرة وستندثر ديجا لا غروس تيت والله
0: واو
1: مصوريني هكا أنا في المسرحية بالعربية في كارتاج بتوني روما هكا مصورينها بالكبير في الجريدة وكاتبين ديجا لا غروس تيت مازلت في بدايتي وخي وأنا الحمد لله بالمثابرة وتخدم على روحك تخدم جاوب بالخدمة شوف. اللي يحب ينجح مساج للشباب وللناس الطول جاوب بالعمل بالعمل بتاعك جاوب وصلح أخطائك
0: وصلح
1: ما تقولش أنا ربكم الأعلى
0: بالضبط وكشوني وصلت معني يا سيدي
1: قال وصل وفق
0: وفق
1: انت هيد عملت حد وقلت أنا جسوي لا ليه سيد نحن الغدوة نتعلمه وغدوة ينجم يجيني ممثل خرج البارح يقول لي يا فيصول راك في الدورة ذيك ما عجبتنيش قوي نقول له نسمع نكبش فيه هيجا
0: فسر لي
1: قل لي عليه نصلح روحي وين البروبليم
0: تسمع من الناس كل
1: ايه بيرسوني بارفي
0: فايس بزين محليك سعدت برشا برشا هيدا الحوار الوقت فيسع تعدى معاك دونك نذكروا الموعد نهار 11 جويليا 7:30 متاع العشية في الافريكا
1: تلقاو تسكر تبيعوا على تسكرتي بوانتيان وفي القيشي متاع الافريكا
0: الزلقة فلقة
1: الزلقة فلقة يجوا نعملوا ضحكة وجاو بي ونروحوا على رواحنا باي باي ميرسي
0: يعطيك الصحة ميرسي بوكو نورتني برشا برشا باش نختم بسرعة نعطيكم المواعيد بالنسبة لمهرجان الحمامات الدولي دونك الافتتاح باش يكون مع الهيري بيت لوفاء الطبوبي
1: العمل المسرحي هذا العمل اللي قلت لك خذاه جايزة عالمية دولية
0: يعني. دونك باش يكون في افتتاح مهرجان الحمامات نهار 11 جويليا نهار 12 جويليا ظافر يوسف نهار 13 جويليا ياسمين حمدان نهار 14 جويليا مهدي المولي نوستالجيا باش تكون فما راني زروق هيثم هليل مهدي عليني ولسعد السندي بيبي دونك باش تكون نهار 15 جويليا نور عرجون وسليم عرجون نهار 17 جويليا ونهار 18 جويليا يارا الموعد مع يارا واكيد باش تذكروا مع يارا اغاني التسعينات الناجحه والجديد نتاعها لاباس لسليم بن صفية زيدة باش يكون نهار 19 جويليا نهار 20 جويليا جنيوة ديفوزيون نهار 21 جويليا بيك دادي ويلسون نهار 22 جويليا جوزيف عطية نهار 23 جويليا فرج سليمان هذا العرض الموسيقي ونهار 24 جويليا مارسيل خليفة في البالي أغنية نهار 25 جويليا الموعد يكون مع شكري بوزيين 26 جويليا عطيل معاوي دونك عرض لعطيل معاوي نوردو بش يكون نهار 27 جويليا 28 جويليا The Bonavista Orchestra

0: نهار 30 جويليا عيتا مون مونامور عيتا مونامور او عيتا مونامور اذا العمل المسرحي من المغرب. وسليف كيتا باش يكون نهار 31 جويليا غرت اوت ماريزا, ونهار 2 اوت ماريو بيوندي, نهار 3 اوت بوثينة النابولي هذا الصوت المميز, غسان يمين باش يكون نهار 4 اوت, ومسرحيه جاكاراندا باش تكون نهار 5 اوت زيدا موجوده في حمامات ملحمزين نهار 6 اوت, و دبليو مان هكا النهار 7 اوت المجموعه هذه من تركيا. نجت عتيبو من المغرب, والله في باليش نجي تعتبو مزيد تغني, بشكون موجودة نهار 8 أوت, نهار 9 أوت سندي لاتي, و 10 أوت تست استيغان دونك هذا العمل المسرحي, 11 أوت إيدم, 12 أوت روضة العشيق, وصوفيا سيدق نهار 13 أوت بمناسبة عيد المرأة بالطبيعة. فوالا شكرا لكم, أنا نعطيكم موعد غدوة كما العادة من 4 إلى 7 على ديوانا فين. باي باي.
1: Funny time. Publicité.
2: محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه, تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومده تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق, وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز السابعة. ديوان فام عسلمة. التلميذة تسنيم الشريف الأولى وطنيا في مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي العام لدورة 2026 بمعدل 19-21 والمرسمة بالمدرسة العددية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية. تقول الديوان الثام إن المنافسة القوية في المعهد النموذجي حفزتها للعمل أكثر والتميز, وبينت التلميذة بأن هذا النجاح هو ثمرة مجهودات قامت بها طيلة مسارها الدراسي بعيدا عن أي ضغوطات, وأن الإحاطة سواء من الإطار التربوي بالمعهد الذي تدرس به أو عائلتها ساعدتها على هذا التألق. يذكر أن وزارة التربية أعلنت تسجيل نسبة نجاح بلغت 63.96% في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام لدورة 2026 إثر نجاح 16182 تلميذا وتوجيه 6063 منهم إلى المعاهد النموذجية. المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية يقول أن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية غرة جويليا الجاري ارتفاعا بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية, وذلك بتسجيل 629 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 572 قتيلا سنة 2025. الشركة التونسية لأسواق الجملة تفيد بأنه تمت السيطرة على حريق بسيط نشب على الساعة 11 من صباح اليوم بفضاء غير مستغل مجاور لمأوى السيارات بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببير القصعة وإخماده بالكامل دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية تذكر, مع ضمان استمرارية النشاط العادي بالسوق. إلى الشأن الدولي, تراجع مخاوف الإمدادات النفطية بعد محادثات واشنطن وطهران التي تناولت مستقبل الملاحة في مضيق هرمز أحد أبرز الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية, بعد الانتقادات التي واجهها حزب الله إلى اتفاقية الإطار التي أبرمت الأسبوع الماضي بين لبنان والاحتلال عقب 5 جولات من المحادثات المباشرة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التفاوض ليس خيانة بل حربا دبلوماسية, وشدد على أن السلطات اللبنانية لن تفرط في أي شبر من أرض لبنان. نهاية الموجز الإخباري قدر الآن فلاش سبور. أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
6: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Сутком. Мондиаль Экспресс.
1: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. مصادر إعلامية ألمانية أكدت اليوم أن الاتحاد الألماني لكرة القدم طالب مدرب المانشافت نيجلسمان بالاستقالة بعد خيبة المونديال وتفادي دفع شرط جزائي بالمليارات في ظل ضغوطات جماهيرية وإعلامية كبيرة تدعو لمغادرة نيجلسمان من تدريب منتخب ألمانيا. رئيس الوفد المصري المشارك في المونديال في تصريح لبرنامج فايق في المونديال على قناة NBC مصر أكد أنه محمد صلاح جاهز لمواجهة منتخب أستراليا وتعافى نهائيا من الإصابة مقابل غياب مؤكد لأحمد فتوح وعبد المنعم بداعي الإصابة. نعطيكم ترتيب هدفي المونديال لحد الآن: ميسي، مبابي 6 أهداف، هاري كين وإيرلينغ هالاند عندهم 5 أهداف. ختام ماتشوة الليلة وغدوة الفجر، بداية من 8 متاع الليل لاروخا منتخب إسبانيا يواجه منتخب النمسا، نص الليل قمة منتظرة بين البرتغال والمنتخب الكرواتي، 4 متاع الفجر المنتخب الجزائري في مواجهة أمام منتخب سويسرا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليك مع بقيت برامجنا في الأمان وتحية تونس.
0: مونديال إكسبريس ديوان اف ام، ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام، صوتكم.

0: بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله ولا كيما كل يوم مش تلقاها معاكم في السيف 7 على 7 من 2 للحد مش تلقاها من بارتير من 7 حتى للعشرة نتاع الليل. دونك لو رونديفو تبدل شويه في الوقت, كنا من 9 لنص الليل يبقى قلنا خلينا نبحروا شويه حتى العشرة تاع الليل ما خلطوش على العومة. اون توكا نقول لكم ميرسي بوكو على اختيار لي فريكونس نتاعنا. سلام عليكم وين ما كنتوا, وين ما كنتوا ماشيين اللي توا ناس مروحه من البحر, توا ناس ماشيه للبحر بوتيتر, اللي خارجين قزي ربي يعملوا في قيوتهم وين ما كنتوا. نقول لكم ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا بالموسيقى. سلام على ليكيب صبري البعزيزي سيد المخرج, نسلم عليك برشا. العاده نقول لكم هيفا هيفا سي بون مشي سبق تاع ديجا للبحر. اون توكا هذا محمد قرقني معاكم من ورا الميكرو كوم دابيتود, برشا موسيقى مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما. Et tout de suite, et comme à la ZEDA, tout de suite, nous devons faire Road Trip.
1: La musique est une musique qui est une musique qui est une Road Trip.
0: في راود تريب اخترت لكم برشا موسيقى انتو كامش تسموها في ستيل دي رميكس, ذيك علشان برشا باش تسموها السابر بيعي في سيدي منصور. الله

0: تكيلة يا ترامبا نانسي عجرم ثمر حسني هذه الموسيقى متاعنا وبعد شوية تلقاوها معنا تو سويت خليكم مع جوليانا لا كومبيا كده لي هذه الموسيقى نقولكم بوني كود انتم تسمعوا في نايت كلوب
1: توب توب ما شانجي با لا راديو vous êtes en train d'écouter نايت كلوب sur D1 FM

0: بوبليسيتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.

0: Publicité.
1: Allô, ça va ?
2: هاني ريكش جوي بي
1: في أسخنة؟
2: اي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل
1: تي على الكمبريسور
2: ليه على الكليماتيزور الكل
1: على كل شيء
2: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زادة
1: توا فهمت عليه جوك بي
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
3: ماكسويل for a better life.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا, نقولكم متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. اي بال موزيكا متاعنا مازالت متواصلة معكم سيغمون, وريتم مازال يمشي ويقوى ديجا. على كل قبل ما نكملوا في الموزيكا نطلب منكم الاذن والناس اللي تسمع فينا, وخاصة في صفاقس توا كان فما بحذنا عائلة لهنا في الغاديو عندهم خوهم, دونك نعتذر منكم جوستومون. عندهم خوهم عمل اكسيدون, لطف عليكم وان شاء الله لا يوريكم سوء. عنده كسر في الفقر رقم 12 هكاك حسب ما قالوا لي, ومسيت له النخاع, معناها العملية خطيرة برشا, لازم العملية تكون الليلة, وكان شي لطف عليكم معناها تصير مخالفات كبيرة وينجم حتى يوصل للشلل. محتاجين فما فيس سيس فيس ولا دو تيج, ما فهمتش انا انطوكا حاجات ميديكال ما نفهمش فيهم برشا, ولكن اللي فهمت انه يتكلفوا تقريبا 4 ملايين ولازم الليلة تصير العملية هذية. وفما تقريبا 4 ولا 5 من سكهاو في صفاقسي نجموا يبيعوهم الحاجات هذوما, دونك انا نجم نعطيكم الرقم نتاعهم اللي نجم يعاونهم ربي واللي نجم هكا يطمنهم ولا ولا ولا ينجم ينقذ السيد هذي. على كل الرقم هو 26 901 594 26 901 594. نعود لكم انه السيد اسمه سي عبد القادر البدري, دونك العمليه لازم تصير اليوم في الليل معناها ساعات من توا, تريز اورجونت لوبيراسيون. دونك اللي نجم يعاونوا والله يجعلوا في ميزان حسناتكم ان شاء الله, وربي يجعلوا باب خير لكم انتوما. دونك يحاولوا انه يعاونهم 4 ملايين, مش في حالهم معناها ديجا ال 4 ملايين, وماش بالسهل تعرفوا انتم كل واحد 4 ملايين راه فينالمون ماش موجودين عند الناس الكل في مكتوبهم, ونعرف اللي فما ناس يقتلوا ال 4 ملايين هذوما في دقيقه, دونك يوفروهم. فرجاء رجاء الله يجعلوا في ميزان حسناتكم. نعاود لكم الرقم 26 901 594 26 901 594. ان شاء الله يا ربي يجعلوا في ميزان حسناتكم. نعتذر منكم اونكور اون فوا اي ديريكتومون, نمشيو للموزيكا نتاعنا, نمشيو نتواصلوا ديريكتومون في ديسكو مغرب.

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج. إن أمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز الثامنة. ديوان فام عسلمة. رئيس مصلحة الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي حسان حمدي يقول إن الرج الأرضية التي سجلت اليوم غرب مدينة جورجيس من ولاية مدنين والبالغة قوتها 2.4 درجات على سلم ريشتر تعد الرج الارتدادية الثانية التي أعقبت الرج الرئيسية المسجلة أمس. وبيّن حمدي في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء إن النشاط الزلزالي في تونس يبقى وفق الخصائص الجيولوجية للبلاد من ضعيف إلى متوسط ويرتبط بالحركة الطبيعية للأرض وبوجود شبكة من الصدوع الجيولوجية بعضها نشط، مشيرا إلى أن الهزات التي تتجاوز قوتها 5 درجات قد تتسبب في أضرار بالمباني، فيما تصبح الهزات التي تتجاوز 6 درجات مدمرة وتؤثر بشكل كبير في البنية التحتية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول خلال جلسة استماع له اليوم بالبرلمان خصصت لمناقشة وثيقة السياسات التنموية 2026-2030 إن مخطط التنمية يستهدف مضاعفة عدد الشركات الأهلية ليبلغ 800 شركة بحلول سنة 2030 معتبرا أنها تمثل آلية داعمة للتنمية الجهوية والمبادرات الجماعية وأحداث مواطن الشغل وليست بديلا عن المبادرة الخاصة، مؤكدا مواصلة توفير الإحاطة والمرافقة لإنجاح هذه التجربة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا ابتداء من يوم الغد إلى غاية 5 جويلية الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 4-8 جويلية. وضحت الوزارة أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد التصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأداب. ودعت المهتمين بهذه الدورة والراغبين في الحصول على أكثر تفاصيل الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي على الموقع المخصص للتوجيه. إلى الشأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس هانتا المرتبط بسفينة الرحلات السياحية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالة جديدة منذ 25 مايو الماضي. موجة الحر تسببت في حوالي 480 وفاة إضافية خلال أسبوع في هولندا. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع قدور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: ديوان فام فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بتصريحات مهدي الفريخة رئيس الهيئة التسييرية لنادي صفاقسي في فيديو ثاني تم نشره اليوم عبر صفحة رسمية للفريق على فيسبوك. أبرز ما قاله الفريخة: الهيئة وضعت زوج شروط للموافقة على خروج اللاعب عمر بن علي للدوري التركي، تمثله في توفير مبلغ مالي هام يحل مشاكل النادي وإيجاد البديل الثاني المناسب، مع الإشارة أن اللجنة الفنية تعمل حاليا على تأمين معوض لخروج بن علي. النادي لم يتلقى أي عرض رسمي بخصوص اللاعب جمال ترافيس موتيابا إلى حد الآن، مؤكد أن الإعلان عن قائمة المغادرين والمنتدبين والمعارين سيتم لاحقا خلال ندوة صحفية مخصصة للجنة الفنية. يقول زاد: نادي صفاقس اتفق مع مزود جديد للأزياء الرياضية بمبلغ مالي محترم، وقريبا انطلاق حملة بيع الشركات الموسم الكروي المقبل. رفع المنع والانتدابات عن فرع كرة الطائرة باش يكون في جويليا القادم، باش يتم تعزيز الفرع بانتدابات قائمة، مع تذكير الفريق تحدث في الفيديو الأول البارح عن اقتراب رفع المنع من الانتداب عن فرع كرة القدم وحجم ديون الفريق، وتفاصيل في مقالات على الباش فيسبوك سبور باي ديوان فيما. بعد اجتماع معز الناصر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بوزير الشباب والرياضة صادق المورالي البارح النية تتجه لمواصلة المكتب الجامعي للعمل رغم خيبة المونديال، مع إمكانية كبيرة للتفاوض مع المدرب إيرفي رونار لمواصلة قيادة المنتخب الوطني، والخبر يبقى للمتابعة. الفريق يدخل نهار الاثنين 6 جويليا في تربص اعدادي بضاحية جمارت بالعاصمة تحذيرا للموسم الكروي القادم. التربص هذا يبقى اسبوع، بعدها الكلوب يتنقل مدينة عين دراهم وين يجري تربص اعدادي ثاني بقيادة الكوتش فوزي البنزرتي، مع الاشارة انه ثنائي حمزة خضراوي وياسين مرياح يلتحقوا بتحذيرات الفريق بداية من تربص جمارت. الملعب التونسي أعلن اليوم تمديد عقد الحارس عاطف التخيلي إلى غاية جوان 2027. ذكر التخيلي حرس شباك عدد من النوادي من بينها نادي الفريق الأولمبي البيجي، وكانت له تجربة خليجية مع نادي العين السعودي فريق برد. أعلن أيضا عن تعاقده مع مالك شويخ إلى غاية سنة 2028، ومتوسط الميدان الهجومي السنغالي مامسا ليو تيون إلى غاية 2029. ختام ماتشوات الليلة وغدوة الفجر في المونديال، حاليا انطلقت مباراة إسبانيا النمسا، نلعبه في الدقيقة 7، تعادل سلبي مازال سيد الموقف. بداية من نص الليل البرتغال ماتش قمة ضد منتخب كرواتيا، 4 متاع الفجر حوار محاربي الصحراء الجزائر ضد المنتخب السويسري. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد يونايتد كلوب في الأمان، وتحية فلسطين.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. حتى نص الليل شفت هنا ما زلت برانش على البرمجة الشتوية حتى للعشرة متاع الليل. فوالا ان توكا ان شاء الله تكونوا عاملين بونكيف معانا وان شاء الله تكونوا عاملين بونكيف بالموزيكا سيغمون والموزيكا ما توفاش دايوغ خاطر 100% موزيكال ليميسيون. دونك هذاك علاش نقول لكم كيما العادة وكيما لو رونديفو في نايت كلوب ساعتنا الثانية تكون تو سويت مع الأغاني القديمة الأوكسيدونتال ونرجع مع بعضنا الأولديز. Oldies. في أولديز دونك مازلنا متواصلين ديجا نحكيو على البيلبورد متاع عام 2001 ديريكت موش. نرجع بكم للمراتب كيما قلت اللي خليتها البارح باش نرجع بكم ديريكت موش المرتبه 59 وين نمشيو نلقاو اونلي تايم. فينالمون فما غاني ما تسمعش كهو تتعاش واكيد من اكثر الاغاني اللي تعطي احساس بالتامل هكا والجو هذاك هي اونلي تايم للمغنيه الايرلنديه انيا. الاغنيه صدرت عام 2000 ضمن البوم A Day Without رين وصلت إنيا من خلال تقديمها أسلوبها الفريد فينالمون أسلوب ما فهميش ما تلقاش عند برشا أرتيست أن توكا اللي عامل في ميلانج بين الموسيقى الكلاسيك وبين النيو إيج والألحان الحالمة اللي تخليك تحس وكأنك في عالم آخر. كلمات أونلي تايم بسيطة برشا لكنها تحمل معنى عميق. الغنية تتحدث على المستقبل وعلى الأسئلة اللي ما عندهاش إجابة. اليوم شكون يعرف شنو باش يصير غدوة؟ شكون يعرف وين باش تاخذنا الحياة؟ والجواب الوحيد هو Only time. الوقت وحده هو اللي يعرف شنو اللي بشي كاتبه ربي ولا شنو اللي بشي يصير لنا من بعد. صوت إنيا هنا هادي برشا مع طبقات صوتية اللي سجلتها بنفسها خلق أجواء روحانية متميزة حتى أنه الغنية وليت تستعمل في برشا مناسبات والأفلام والبرامج الوثائقية على خاطرها تعطي إحساس بالأمل والتأمل في نفس الوقت. ومن بعد الحديث متاع سبتمبر 11 سبتمبر اكتسبت الغنية معنى جديد عند ملايين الناس وأصبحت مرتبطة برسائل بتاع تضامن كبيرة برشا وهو مزيد من انتشارها حول العالم رغم انها ما تكتبتش اصلا للحدث هذاك. حتى لليوم تبقى اونلي تايم واحدة من اكثر الاغاني هدوءا وتأثيرا في تاريخ الموسيقى المودرن على خاطرها ذكرنا انه الحياة مليئة بالمفاجآت وانه بعض الاجابات ما يعطيهن كان الوقت.

إذا نحكيه على الأغاني اللي فجر الطاقة متاع الراب في بداية الألفينات، فإنه الموسيقى ذي في المرتبة 58 هي واحدة منهم، ومن المستحيل من نتذكروش الموسيقى ذي دانجر بين سو لونج الرابر الأمريكي ميستيكال، مشاركة المغنية نيفيا، موسيقى R&B، موسيقى إيبوب حلوة برشا. الغنية صدرت عام 2000 ضمن ألبوم Let's Get Ready، وكانت من أكبر نجاحات في مسيرة ميستيكال، وساهمت في ترسيخ مكانته كواحد من أبرز نجوم الراب الجنوبي في الفترة ذيك. اللي يميز دانجر هو الإنرجي الكبيرة اللي فيها. ميستيكال معروف بالأسلوب الحماسي هكا شوية وصوته القوي، وكأنه يعيش كل كلمة قاعد يقول فيها، وفي المقابل يجي صوت نيفيا في الكورس اللي يعطي الغنية إكيليبر، وهكا توشغ أم بي سوفت هو ما خليها مناسبة للغاديو للكلوب في نفس الوقت. كلمات الغنية دور حول العجاب والانجذاب، لكن بطريقة فيها برشة ثقة وكاريزما مع إيقاع سريع يخليك تدخل في الجو من أول سكوند. أما الانتاج الموسيقي فكان من أبرز انتاجات بداية الألفينات بإيقاعات جنوبية قوية ومختلفة على الراب التقليدي في الوقت هذاك. نجاح دانجر بين سو لونج ساعدت على انتشار الراب الجنوبي عالميا، وأثبت أنه هذا الجانر ميوزيكال أصبح منافس حقيقي الأكبر مدارس الهيبوب في الولايات المتحدة، وحتى لليوم واحدة من الأغاني اللي ما زالت تتعدى حتى التوا ديجا في الراديو.

في المرتبة اللي من بعد، إذا كان فما فنانة غيرت قواعد الليبوب والار ام بي في بداية الألفينات فهي من غير حتى شك ميسي إليوت، ومن أكثر الأغاني متاعها جرأة ونجاحا كانت وان ميونت مان بمشاركة الرابر ليداكريس. الغنية صدرت عام 2001 ضمن ألبوم ميس إي سو أديكتيف، وكانت من أكبر محطات النجاح متاع ميسي إليوت بفضل أسلوبها المختلف وشخصيتها الفنية الخارجة على المألوف. عنوان الغنية في برشا يموغ هكا، فما ميساج برينسيبال، الرسالة الأساسية دور حول العلاقة العاطفية وأهميتها وأهمية التفاهم والاهتمام بالشريك بأسلوب ساخر وذكي برشا شارت به ميسي إليوت. الغنية قلبت الصورة التقليدية في غاني اللي بوب في الوقت ذاك، وخليت المرأة هي اللي تعبر بكل ثقة على وجهة نظر متاعها، هو مكان جديد وجريء في الفترة هذيك. موسيقيا الغنية فما توش وبصمة متاع المنتج الأسطوري تام بلاند اللي قدم إيقاع مبتكر ومختلف وبرشا أصوات إلكترونيك وتوش فيتوريست بيان سور، وهي من العلامات اللي ميزت عمله مع ميسي إليوت. أما مشاركة متاع ليداكريس فأضافت هكا حاجة كاريزماتيك كبيرة برشا وخفة متاع دم، وجعلت الغنية أكثر إنرجيتيك كل شوية في الراديو ولا حتى في الستيج اللي حتى لليوم تعتبر وان ميونت مان من الكلاسيك متاع لي بوب والار ام بي، على خاطر جمعت بين الجرأة الإبداع والإنتاج الموسيقي اللي سبق عصره.

في المرتبة 56. وفي عام 2000 كان الرابر الأمريكي جايزي يعيش المرحلة متاع صعودة كبيرة برشا في القمة ديجا في بتاع الليبوب, ومن الأغاني اللي ساهمت بقوة في الانتشار متاعه كانت I Just Wanna Love You Give It To Me. الغنية صدرت عام ضمن الألبوم سمحوني روك لا فاميليا, وكانت أول سينجل في الألبوم, ومن أول ما هبطت شدت الانتباه بالإيقاع الإنرجيتيك والكورس السهل اللي تكبته ويبقى في الذاكرة. المميز فيها أنه جايزي خفف شوية من الأجواء الجدية اللي كانت موجودة في بعض أعماله السابقة, وقدم غنية أخف موجهة للغاديو والسهرات, لكن مع المحافظة على الأسلوب الذكي نتاعه في الراب والكاريزما اللي تميزه. الانتاج كان من توقيع The Neptunes, الثنائي اللي كان وقتها من أكثر منجين طلبا في عالم الهيبوب والبوب, والبيت الموسيقي المميز نتاعهم هو اللي أعطاه الغنية طابع مودرن وخليها تختلف على برشا غني في الراب في الفترة ذيك. نجاح الغنية ساعد جايزي باش يوسع الجمهور أكثر ويثبت أنه قادر يقدم أغاني شوية قوية هكا للشارع, وفي نفس الوقت أغاني تجارية تنجح على الغاديو وعلى زادة الام تي في, على خاطر كانت لو فيت كو تيتر ولا الموسيقى ولا الكليب يتعدى في الام تي في سي كو النجاح ثم نجاح. لليوم تبقى I Just Wanna Love You Give It To Me من الأغاني اللي ترجعنا ديراكتومون لجواء عام 2000 وين الليبوب كان يدخل بقوة العالم البوب العالمي.

في المرتبة 55 والأخيرة بالنسبة لليلة وفي بداية الألفينيات اجتمعوا صوتين من أكبر نجوم البوب في العالم. نحكيه على ريكي مارتن وكريستينا جيليرا وقدموا ديو رومانتيك مميز برشا اسمه Nobody Wants To Be Lonely. الغنية اللي صدرت عام 2001 ضمن النسخة الجديدة من ألبوم Sound Loaded وجات بعد النجاح العالمي الكبير اللي عاشه ريكي مارتن مع موجة البوب لاتان وقت اللي زاد كريستينا جيليرا ثبتت مكانتها كواحدة من أقوى الأصوات النسائية في الجيل متاعها. الموسيقى تحكي على شخصين يحبوا بعضهم لكن كل واحد فيهم يخاف من الاعتراف بالمشاعر متاعه. الرسالة بسيطة وقريبة من الجميع، مهما كان الإنسان قوي ولا ناجح يبقى ما يحبش يعيش وحده، الحب في النهاية هو الشيء اللي يعطي للحياة معنى. اللي يميز الغنية هو الانسجام الكبير بين صوت ريكي مارتن وأداء كريستينا جيليرا القوي، كل واحد حافظ على شخصيته الفنية لكن في نفس الوقت خلقوا ديو فيه إحساس كبير وتوازن مزيان برشا. موسيقيا الغنية تعمل في ميلانج بين البوب والليتوش لاتان مع توزيع أوركسترالي هادي، كبر تدريجيا التيتر وتبدأ بشوية بشوية الموسيقى تطلع حتى لين توصل الكورس اللي كله مشاعر، وهذا اللي خليها من أجمل الديو رومانتيك في الفترة ذيكا.

اولديز اولديز. بالنسبه لليلة وفيت قبل ما نمشيو للرانديفو نتاعنا نحب نقول لكم انه جوستومون المنتخب الاسباني يسجل الهدف الاول لي ضد منتخب النمسا في الدقيقه 36 نحكيو توا تقريبا على الدقيقه 38 الهدف دونك كيما قلت يخلي المنتخب الاسباني متقدم على المنتخب الاسباني. لكن قبل هذه نقول لكم خلينا نمشيو للموسيقى نبدلوا ساعه بساعه اخرى تو سويت نمشيو لساعه سلطنه.

0: في ساعة سلطنة.
1: وين ما كنتوا كان كم قاعدين هكا توا عشات وتسمعوا فينا، نقولكم بداوا زيدوا في الحس، واذا كانكم حتى في الكرهبة، كانكم قاعدين بتاتر في الفيراند كيما يقولوا، تشربوا في كويس تي كاسي ترومبلوز، توا وقته نتخيل هكا تتبردوا شويه من السخانه هذيا، نقولكم زيدوا برشا في الحس على خاطر موسيقى حلوه برشا ملحه بركات. تعال ننسى شويه اخر باش تلقاوا معانا ايتو سويت، باش خليكم مع ايتانوس ترب، واحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثه من نايت كلوب.

0: جديد من القرارات، كل ما يهمكم من تقارير وبلاغات. خليكم على فرد موجة
1: وتابعونا، أخبارنا على رأس كل ساعة كيما العادة، وتابعونا زادة على الباج فيسبوك ديوان FM.
2: ديوان FM،
0: ديوان FM، صوتكم.
3: ديوان FM فلاش نيوز.
4: موجز واتسعة ديوان FM عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة المتدخلين في القطاع الفلاحي والبحري لتوخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة بسبب التقلبات الجوية المنتظرة، وتوصي الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية من تأثير الرياح القوية وتجنب الأنشطة الفلاحية الميدانية أثناء العواصف الرعدية واحتمال تساقط البرد ومتابعة النشرات الجوية والتحذيرات الرسمية بصفة مستمرة. كما تدعو مجمع الحبوب إلى الإسراع في تأمين مخزونات الحبوب وحمايتها من التسربات المائية والرطوبة والتثبت من جاهزية فضاءات الخزن ووسائل النقل والتغطية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. كما دعت البحارة والمهنيين في قطاع الصيد البحري لتوخي الحذر عند الإبحار وتجنب الخروج إلى البحر عند اشتداد الرياح أو تردي الأحوال الجوية. المكلف بالتسيير بالإدارة العامة للسدود فيصل الخميري يقول لديوان FM إن الطاقة الجملية لاستيعاب سود سيدي سالم تبلغ 580 مليون متر مكعب، فيما تقدر الكميات المخزنة حاليا بحوالي 340 مليون متر مكعب، أي بنسبة ابتلاء تناهز 59%، مضيفا أن وضعية السد تشهد تحسنا مقارنة بسنوات الجفاف الأخيرة، وأن المنشأة تخضع لعمليات صيانة دورية لضمان سلامتها واستمرارية استغلالها، خاصة وأنها دخلت حيز الاستغلال منذ سنة 1981. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يقول إن تطوير الجاهزية والقدرات العملياتية للجيش الوطني يستوجب الارتقاء بقدرات الضباط الدارسين بالمدارس العسكرية العليا إلى مستويات رفيعة لفهم المخاطر والتهديدات الجديدة والاستعداد الدائم لمشابهتها، مع ضرورة الاستئناس بتجارب الجيوش المتقدمة، علاوة على مواكبة التطور التكنولوجي وتسهيل عملية التفاعل والتواصل البيداغوجي بين المدرسين والضباط الدارسين، وفق قوله خلال إشرافي على حفل تخرج الدورة 30 للمدرسة الحربية العليا. إلى الشأن الدولي، 11 فلسطينيا استشهدوا في مدينة القدس المحتلة فيما اقتحم أكثر من 25 ألف مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية جوان المنقضي. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا من دون أي تدخل خارجي. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقول لكم متواصلين معكم مازال سويعة موزيكا ديجا اي ديراكتومون لو رانديفو يكون تو سويت مع زون في اي بي.
1: كي دي سواري دي نايت كلوب
0: في زون في اي بي اللي اخترنا نسمعكم سترومايي. اليوم نحكيو على فنان بلجيكي عمل ثوره في الموسيقى الاوروبيه اسمه سترومايي. سترومايي واسمه الحقيقي بول فان افر. تخلق في بروكسل عام 1985 من ام بلجيكيه واب رواندي. القصه نتاعو فيها برشا انسانيه ومشاعر. والده تقتل في احداث الاباده في رواندا وهو صغير وهذا التاثير خلاه ديما يغني على الهويه والفقدان والبحث على الذات. من الصغر كان عنده شغف بالموسيقى وبدا راب وهو صغير برشا ومن بعدها كون جروب صغير اسمه سوسبيشن. وفي البداية كان يستعمل اسمه كاسمه أوبس مايسترو ومن بعدها قلبه ولا سترومايي وهي كلمة مايسترو مقلوبة بالفرنسية. الانطلاقة الكبيرة جاءت في 2009 مع الغناء الأسطورية ألوغوندونس. الغناء ذا اللي ضربت أوروبا الكل وخلت اسمه يطلع بسرعة في العالم وفي الساحة الموسيقية. وبعد النجاح ذا خرج أول ألبوم لي اسمه تشيز وبدأ يدخل الساحة العالمية من أوسع أبوابها. بعدها في 2013 الألبوم الثاني راسين كاريو اللي يعتبر أهم مرحلة في مسيرته. فيها غاني ولات إيكونيك كيما بابا أوتي اللي تحكي على غياب الأب فورميدابل اللي تحكي على الألم العاطفي وتولي مام اللي تنتقد العلاقة بين الرجل والمرأة بطريقة ساخرة. ستيل متاعو سترومايي مميز برشا يعني في ميلانج بين الهاوس اللي بوب الإلكترو مع كلمات ديب فيها نقد اجتماعي قوي وطرح لمواضيع كيما الوحدة الاكتئاب والضغط النفسي. في حياته الشخصية سترومايي عاش فترات صعيبة برشا خاصة في 2015 وقت اخذ استراحة من الساحة بسبب مشاكل صحية واكتئاب مرتبط بالتجربة متاعه مع الأدوية والسفر. هذا اللي خليه يتعدى على الأضواء سنوات. رجع بقوة في 2022 بألبوم اسمه ميلتيتود اللي واصل نفس الخط موسيقى مودرن وكلمات تحكي على الإنسان المعاصر التناقضات والضغط الاجتماعي. في حياته الخاصة هو متزوج من مسمى كورالي باربي ولا وعنده عائلة. هو معروف انه يحب الخصوصيه وما يحبش برشا الشهره الزايده. اليوم سترومايي ماهوش مجرد مغني، هو فنان شامل موسيقي يعمل في اخراج بتاع فيديو كليب، يخدم في الازياء وحتى مشاريع فنيه. اسلوبه هذا خلاه واحد من اهم الفنانين في الجيل نتاعو وصوت مختلف في عالم البوب الاوروبي. وذلك علاش اخترت الليله انه يكون هو ضيفنا بالنسبه للموسيقى زون في اي بي. باش نسمعوا من عنده برشا موسيقى براتيكمون دي تيتر معروفين برشا. باش نسمعوا سانتي اللي قاعدين ندندوا فيها توا ديجا، بابا اوتي فورميدابل، فيس دو جوا كارمن، alors on danse les chansons كيما قلت فارم تاع سترومايي. تسمعها تو دو سويت.
1: كي دي سواري دي نايت.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم مع ديوان FM ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان FM صوتكم ديوان FM عسلامة
1: عسلامة ديوان FM أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما نحبكم برشا ديوان FM
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان FM نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان FM جوك موسيقى تسمع راب بوب

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز والعشرة ديوان اف ام عسلمة. تلميذة آلاء منصوري من المدرسة العددية التقنية برادس بولاية بن عروس تتمكن من الحصول على أفضل معدل على المستوى الوطني في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني وذلك بمعدل 14.52. وفي تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء كشفت آلاء منصوري أنها انقطعت عن مقاعد الدراسة لمدة 3 سنوات ولم تكن تتوقع يوما أن تعود إلى الدراسة فضلا عن أنها تحقق هذا التفوق. وأضافت أن الفضل في عودتها إلى الدراسة ومساعدتها على تجاوز فترة الانقطاع الممتدة بين سنتي 2021 و2024 والتي تعود وفق تعبيرها إلى أسباب ذاتية يرجع إلى والديها وكذلك إلى الأساتذة المؤطرين بمدرسة الفرصة الثانية بباب الخضرة الذين بذلوا جهدا عظيما ليقنعها بالعودة إلى الدراسة والتسجيل بالمدرسة العددية التقنية برادس ولم يدخروا جهدا في الإحاطة بها ورعايتها وتكوينها وتأطيرها ودفعها نحو التفوق الدراسي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا ابتداء من يوم الغد وإلى غاية 5 جويلية الجاري على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 4/8/2026. أوضحت الوزارة أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الآداب. رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي محمد عبد اللطيف يؤكد لديوان فام تسجيل إصابات بآفة عنكبوت الغبار بعدد من واحات الجهة داعيا الفلاحين إلى اليقظة واتباع البروتوكول الجاري العمل به في التعاطي مع هذه الآفة من خلال استعمال المبيدات المصادق عليها. إلى الشأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تبدأ التجارب السريرية لنهجين علاجيين مضادين لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع قدور فلاش سبور. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: Diwan FM.
1: Diwan FM.
0: Soutcom.
1: Politique, social, actualité, économie, sport. Ou كان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان FM فلاش سبور.
2: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بعد شوية نحكيه على مونديال 2026. في البداية باش نحكيه على تصريحات مهدي الفريخة رئيس الهيئة التسييرية نادي الصفاقسي، اللي كانت اليوم في فيديو ثاني على صفحة رسمية للفريق على فيسبوك أبرز مقال يقول أنه ثم زوج شروط الموافقة على خروج عمر بن علي. الأول هو مبلغ مالي هام يحل مشاكل النادي وإيجاد البديل الفني المناسب. وأشار زيدا اللجنة الفنية تعمل حاليا على تأمين معوض بن علي. نادي الصفاقسي لم يتلقى أي عرض رسمي بخصوص جمال موتيابا إلى حد الآن، وقال أنه الإعلان عن المغادرين المنتدبين والمعارين سيتم لاحقا خلال ندوة صحفية. يقول نادي الصفاقسي اتفق مع مزود جديد للأزياء الرياضية بمبلغ أكبر، وقريبا انطلاق حملة اشتراكات الموسم القادم. رفع المنع من الانتداب على فرع الكرة الطائرة باش يكون في جويليا القادم، باش يتم تعزيز الفرع بانتدابات قيمة. ذكر زاد الفريخة في الفيديو الأول البارح أكد أنه رفع المنع من الانتدابات عن فرع كرة القدم باش يكون خلال الأيام القليلة القادمة. وتفاصيل أكثر على الباش فيسبوك سبور باي ديوان FM. بعد اجتماع معز الناصري رئيس جامعة كرة القدم بوزير الشباب والرياضة صادق المورالي البارح، النية تتجه لمواصلة المكتب الجامعي للعمل رغم خيبة المونديال، مع إمكانية كبيرة للتفاوض مع المدرب فيرونار لمواصلة قيادة المنتخب الوطني. طبعا الخبر يبقى للمتابعة. بالنسبة لانطلاق البطولة الوطنية باش يكون إما 23 أوت أو 30 أوت القادم. نادي الفريق يدخل في اتصالات مع زوز ملاعبين لتعويض خروج أسامة السهيلي. نحكيه على عزمي غومة اللاعب السابق النادي الصفاقسي والحالي لفاركو المصري، وغفران النوالي لاعب النجم الساحلي السابق. نذكر أنه ظهير الأيسر السابق الأفريقي أسامة السهيلي انتقل لفريق الخالدية البحريني. نواصل مع النادي الفريقي اللي يدخلنا الاثنين القادم في تربص تحضيري بجمارت لمدة أسبوع، بعده باش يكون تربص بمدينة عيندرا. شباب الوزداد الجزائري أعلن اليوم رسميا تعاقده مع المدرب التونسي نبيل معلول. شباب الوزداد في بيان نشره على صفحته الرسمية يقول اختيار نبيل معلول جاء بالنظر لخبرته التدريبية الواسعة ومسيرته اللي تمتد لأكثر من 25 عام، وذكروا أنه قاد عديد المنتخبات الوطنية وحقق عديد النتائج الإيجابية. ذكر أنه صاحب 63 عام معلول أمضى لمدة موسم قابل للتجديد مع فريق السير بي. ملعب التونسي على اليوم تمديد عقد الحارس عاطف تخيلي إلى غاية 2027. ذكر تخيلي حرس شباك عدد من الفرق من بينهم نادي الفريقي الأولمبي البيجي، كانت عنده أيضا تجربة مع العين السعودي، يلعب في البقليوة منذ 2022. بالنسبة للبقليوة نذكر زادة تعاقدت مع مالك شويخ إلى غاية 2028 ومع السنغالي مام ساليوتيون إلى غاية 2029. ختام بماتشوات المونديال، منتخب إسبانيا يضرب بقوة لفوريا روخا، تنتصر ضد النمسا بثلاث أهداف مقابل صفر، دوبلي ميغيل أويارزابال وهدف لبيدرو بورو، هدف الأول لبورو مع منتخب لروخا في مسيرته. نص الليل مباراة القمة المنتظرة بين البرتغال كرواتيا، حوار دون كريستيانو رونالدو ونجم المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش. الأربعة متاع الصباح حوار منتخبي الجزائر وسويسرا بالتوفيق لمحاربي الصحراء. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا. صباح الخير ناس كل، وتحية فلسطين.

0: foodcom. ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز 11 ديوان افهم عسلمة. الخبير في طقس تونس عامر بحبة يحذر من اضطراب في الحالة الجوية على سواحل شمال تونس، مؤكدا أن شدتها ستزداد في الليلة القادمة. ويفيد بحبة في تصريح لبرنامج منك نسمع على ديوان أفام أن سرعة الرياح يمكن أن تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة وأكثر، وهو ما يتسبب في اضطراب البحر وارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار.
2: هو فما تيارات شمالية قاعدة ديجا تهب على تونس منذ الليلة الماضية، اليوم مش تكون أقوى على شمال تونس، يعني سرعتها الهبات القصوى تنجم توصل سرعتها إلى 40-50-60 كيلومتر في الساعة، محليا في أوقات حتى 70 وحتى 80 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للبحر يهمنا أكثر السواحل، نجم نقول رياح قوية، ننتبه على سواحل شمال تونس الكل، سواحل الشمالية منها للتيارات الشمالية تهب على تونس نازلة من خليج الأسد. التيارات هذه طبعا باش تخلي الحرارة باش تنخفض اليوم وحتى وحتى نهار السبت، يعني الايام هذه الحراره باش تنخفض على شمال تونس، باش ننزلوا الى 24-25-26 ممكن حتى 30 درجه على شمال تونس وعلى السواحل، مع امواج يعني السواحل الشماليه خاصه الامواج نجم يعني الارتفاع نتاعها يوصل زوز حتى 3 متر، دونك الارتفاع يعني نجم نقولوا مهم نسبيا.
1: شركة تونس للطرقات السيارة تحذر من أحداث واستعمال الفتوحات العشوائية على حافة الطريق، متوعدة مرتكبي هذه الأفعال بالمساءلة والمسؤولية الجزائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل. وأوضحت الشركة أنها تواصل غلق هذه المنافذ العشوائية، مبينة أن اللجوء إليها يمثل سلوكا خطيرا يعرض مستعمل الطريق إلى حوادث وخيمة ويؤدي لإتلاف تجهيزات السلامة المرورية وخاصة حواجز الأمان. من المتوقع أن يستفيد قرابة 500 شاب وشابة من ولاية قفصة بالبرامج الوطنية الثلاث التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة من غرة جويلية إلى موفى شهر أوت القادم، وفق ما أكده المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقفصة رفيق بن عامر على هامش الجلسة التي انعقدت اليوم والمخصصة لتدارس السبل الكفيلة بالإحاطة بالفئات الشبابية خلال العطلة الصيفية. إلى الشأن الدولي والترقب للخطوة المقبلة عقب مخرجات المباحثات الفنية غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي عقدت في الدوحة بوساطة قطرية باكستانية، وأعلن في ختامها عن مؤشرات وصفت بالإيجابية. والخارجية القطرية تؤكد إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم المنبثقة عن مخرجات قمة سويسرا، بينما قال نائب الرئيس الأمريكي إن المحادثات بشأن إيران تسير على ما يرام. أما في إيران فتحدث نائب وزير الخارجية الإيراني عن إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأنه تم مناقشة إنفاق جزء من الأصول الإيرانية المجمدة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني بلغت 68.29%، وتصدرت التلميذة آلاء منصور المرسمة بالمدرسة العددية التقنية برادس قائمة الناجحين الأوائل في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52. المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية يقول إن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية غرة جويلية الجاري ارتفاعا بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 629 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 572 قتيلا سنة 2025. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن تواصل العمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنان بنظام الطرف الدافع بصفة عادية لضمان استمرارية تمكين المضمونين الاجتماعيين من خدمات التكفل بمصاريف الأدوية. إلى الشأن الدولي، مسؤول أمريكي يفيد بأن الرئيس الأمريكي يريد التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، وذلك عقب الهجوم الروسي الواسع على كييف الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل. الولايات المتحدة تستأنف إرسال شحنات من الدولار الأمريكي إلى العراق بعد أشهر عدة من تعليقها في محاولة للضغط على الحكومة العراقية كي تنأى بنفسها عن إيران وفق مسؤولين عراقيين. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
2: تسمع ديوان فام